0: وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

العريس شو عريس وين العريس وينه؟ اجي وحدي؟ طب يلا يلا كرمال العريس اخر نظرة.

وش بنصير يا ابن العمي على هوا على هوا وش بنصير

وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

كتحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد.

0: بوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 بنت الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. صباح الخير، نهاركم زين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تتابعوا في ديوانا فام. مرحبا توما في حلقة جديدة من ويكاند على الكيف، كما كل سبت وحد من 6 بتاع الصباح حتى 11، 5 ساعات من البث المباشر. باش نحكيو في برشا مواضيع، باش نحكيو في برشا اختصاصات ومجالات، كل ما يهم الشأن الوطني، أيضا الشأن العربي وكذلك الدولي. باش نعطيكم آخر مستجدات وآخر الأخبار إلى جانب الفقرات تعودتوا بها مع لي كرونيكور دو ليميسيون. رافقتني هذا الصباح في الإخراج صديقنا فاروق سويسي، مرحبا مرحبا، نورتنا يا فاروق. كما العادة ساعتنا الأولانية نبدأوها في نسق تصاعدي، نسمعوا شوية موسيقى صباحية، نعطيكم الميتيو، نعطيكم شنو تخبيركم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم، وننطلق في الأخبار متاعنا وفقراتنا مباشرة بعد أخبار السبعة. يلا نبدأ مع بعضنا بالفيروزيات.

0: دي وين ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني دي وين فام صوتكم
1: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين
0: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجيني ديوان فام صوتكم
2: بنت الصبحية مع ويكند عالكيف ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي
3: نعطيكم فكرة على طقس اليوم لحد كيفاش باش يكون
2: طقس اليوم
3: يتميز طقس اليوم لحد 27 سبتمبر بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ثم تشمل بقية السواحل الشرقية أثناء الليل. الحرارة القصوى عامة بين 26 و 30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية كما تصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. أما البحر فيكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
2: طقس اليوم
3: كيما متعودين نسمعوا العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ ديما بعد الميتيو ولكن بعد شوية زاد الموعد يكون مع زميلتنا هيفا بن يوسف اللي باش تعطيكم فكرة وقراءة لشنو تخبي لكم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم. يلا نسمعوا كامل الأوصاف مع العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: زهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: الدنيا حظوظ،
1: الدنيا حظوظ.
3: الحمل،
4: فكر مليح قبل ما تتكلم وتعلم الصبر زيادة، وحاول انك تستغل طاقتك القيادية بهداوة خير ما اللي تتسرع.
3: الثور،
4: اليوم لحد خطط وركز على فليساتك ومصروفك وابدأ نفذ الخطط متاعك من اول الجمعة بهداوة.
3: الجوزاء،
4: وازن بين حبك للتجديد وحاجتك انك تستقر وما تخليش قراراتك معلقة من غير ما تحسمها، وفرصة اليوم ديجا نهار راحة باش تحسم امورك.
3: السرطان،
4: ما تخبيش مشاعرك الخايبة، وكان حسيت بالضيق احكي على اللي يشغلك من غير ما تفكر.
3: الأسد،
4: أغلاطك استعرف بيها وما تخليش التكبر يمنعك من انك تصححها وتطور من روحك.
3: العذراء،
4: ما تعملش ديما على اللي تشوفه مصدر أمان، حاول انك تتعلم انك تعمل على روحك شوية وتعمل حاجتك بيديك، صدقني هذا اللي يفيدك.
3: الميزان،
4: ابعد على الحزن والدراما وحاول انك ديما تخلق التوازن والسلام الداخلي في علاقاتك.
3: العقرب،
4: ما تخليش الناس تعملك ستريس وما تخليش رايهم يأثر عليك، حافظ على صراحتك وشرطو تنفس مليح وفكر وانت تسمع حاجة.
3: القوس،
4: به انك تحارب على الحاجة اللي تحبها، اما ما تخليش هذا يأثر على شخصيتك ويحبس لك حياتك ومشاغلك. كل حاجة في بلاصتها، نفسك وصحتك هما الأهم.
3: الجدي،
4: اعطي شوية قيمة ووقت للعاطفة وما تخليش الخدمة تسيطر على كل تفاصيل نهارك.
3: الدلو،
4: اسمع نصايح المقربين منك واللي يحبوك وما تقولش لا حتى للي يحب يعاونك كي تستحق، بهي هي عزة النفس. اما زادة فما ناس تستمتع وتحب انها تشاركك في اهتماماتك.
3: الحوت،
4: ما تخليش مشاعرك تتشتت، ركز في افكارك واحاسيسك واللي تحسه بشي تعبك تجاوزه.
2: الدنيا حظوظ.

0: دي وين اف ام
1: صوتكم
2: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
2: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي، كل أحد من نص النهار الماضي ساعتين كولتور فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني.

0: الأهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
3: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
0: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.

0: 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. كما شدد الوزير على أهمية الانتقال إلى مرحلة تجسيد المبادرة من خلال إبرام اتفاقيات المقايضة مع الشركاء والجهات المانحة، بما يساهم في تخفيف أعباء الدين وتعبئة موارد إضافية لتمويل العمل المناخي والتنمية الشاملة. الاتحاد من أجل المتوسط يعلن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدة الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية. وتستفيد تونس من مشروعين هما: مشروع نحن ندرب الذي يركز على دعم رائدة الأعمال والمؤسسات المتناهية في الصغر والصغرى والمتوسطة التي تقودها النساء في تونس وأربع دول متوسطية أخرى، ومشروع أوفر الرامي لتعزيز منظومة اقتصادية رقمية شاملة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعاونيات ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس والجزائر ومصر ولبنان وفلسطين. في العالم، وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد يدعو في الأمم المتحدة جميع الأطراف في حرب الشرق الأوسط إلى ضبط النفس، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد مسقط للقيام بدور الوسيط. وقال البوسعيد في كلمته خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إن سلطنة عمان تؤكد مجددا التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز، كما تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي. وزير الخزانة الأمريكي يقول إنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحث على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا، مرحبا بسلسلة من القرارات التي استهدفت البنوك وشركات الطيران الإيرانية. وأشار الوزير الأمريكي إلى وقف دول عدة رحلات شركات الطيران الإيرانية، كما سلط الضوء على الإجراءات التي تستهدف بنوكها، واعتبر أنه حتى القيادة الإيرانية أقرت بالتتبعات الاقتصادية للحرب إذ انخفضت قيمة الريال إلى مستويات قياسية متدنية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: القهوين القيروان بيجا وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
2: كان عكيف كل سبت واحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
3: ما حقيقة إعفاء التونسيين من تأشيرة إيرلندا؟ قريبا ما نصل الإنصات عن بعد في المؤسسات التربوية. حضور تونس في إفريقيا الوسطى يتجاوز المهام العسكرية، 150 تلميذ في بومباري يستفيدون من مبادرة تونسية. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ب 19.8 مليون لتر. خبراء، عجز الصناديق الاجتماعية بلغ 7000 مليون دينار. الثلاثاء، اجتماع المنظمات الوطنية المؤسسة للإطار التنسيقي. دراسة تحذر مياه البحر تلتهم المياه الجوفية بالساحل الشرقي، ناقوس خطر يهدد الزراعة في تونس. عاصفة نور إستر تضرب أمريكا، إلغاء رحلات و 100,000 منزل بلا كهرباء. وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يعقدان أول محادثات منذ 2022. مبعوث ترامب لا وجود لحل وشيك لملف الصحراء الغربية. ليبيا تستأنف تدفق النفط بعد إعادة فتح صمام خط الشرارة الزاوية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية لكم وشكرا على اختياركم ديوان فام باش تابعونا في حلقة جديدة من برنامج ويكاند على الكيف. هذه العناوين متاعنا اللي باش نقدموه لكم بعد شوية. تحية لكم الناس كل، سلموا على الناس تابعوا فينا عشان يوتيوب ديوان فام لايف، على الباج فيسبوك متاعنا، ولا وين ما كنتوا في تونس وأيضا خارج تونس، أصدقائنا والمتابعين من الدول العربية وكذلك التوانسة المقيمين بالخارج، سلموا عليهم برشا برشا، وإن شاء الله نعطيكم ركاب على أبرز وأهم الأخبار والأحداث اللي سايرة في تونس وفي العالم العربي. فرحنا برشا وأنه معايا يرافقني في الإخراج اليوم فاروق السويسي. مرحبا مرحبا فاروق، توحشناك. وعلى مستوى الإخراج الرقمي أمونة إيمان الشيبي، مرحبا إيمان. على مستوى الأعداد وبش تلتحق بنا بعد شوية محضرت لنا زوز مواضيع هكا ولي مهمين، المعدة وحيدة قادر، وين تصفيقت وحيد؟ وإلى جانبي طبعا نوتر كرونيكوز المتميزة دائما مدام أمال. أهلا،
4: صباح الورد، صباح النور، صباح الخير للناس كلنا. أنا اليوم فرحانة على خاطر وحيدة باش تلتحق بينا. نحب نسمع وحيدة، نحب نقعد بحذا وحيدة، نحب نشوف وحيدة في المواضيع نتاعها اللي هي باش تكون جادة ومهمة. أكيد. جدا
3: هاني نهار كامل وانا ندز. هاي وحيدة، هاي
4: مرحبا بك يا وحيدة.
3: فوالا دونك يلا نبداو ببعض الأخبار الإيجابية. نبدأ بزوز عناوين في بي بوزيتيف.
1: بي بوزيتيف،
3: حقت صادرات التمور قيمة لأول مرة. نحكيه على قيمة صادرات التمور التونسية تتجاوز المليار دينار. العنوان هذا نقرأه على موقع التلفزة التونسية. حقت صادرات التمور التونسية خلال موسم 2025-2026 تطور لافت، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز المليار دينار، وبلغت أكثر من 1000 مليون دينار مقابل حوالي 830 مليون دينار خلال الموسم السابق. في مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية، وسجلت كميات المصادرة ارتفاع هام بلغ حوالي 160 ألف طن مقابل نحو 125 ألف طن في موسم 24-25، وهذا بالطبيعة حسب المقال يؤكد الديناميكية اللي يشهدها القطاع على مستوى الانتاج والتجميع والتسويق والتصدير.
4: مهم عفيف، أنا فما حاجة سنة لاحظتها هي الجودة العالية للتمور. بالحق جودة ممتازة ممتازة لأبعد الحدود، يعني حتى تشري بعد الموسم وتمشي ربما للفضاءات الكبرى أو حتى عند الخضار تلقى تمر المزيانك، تمر الأصفرك، تمر اللي ترى القلب متاعه الذهبي يعطيك الصحة، والبنة اللي فيه معناها حاجة ممتازة جدا. إن شاء الله نزيدوا نفتحوا على أسواق أخرى وتكون التمور متاعنا هي معناها رافد من روافد الاقتصاد الوطني التونسي.
3: إن شاء الله يا ربي.
4: أنا خبر فرحني بصراحة،
3: نجمو كان نفرحوا بيه لبرشة أسباب
4: اللي هو إطلاق منصة للإنصات عن بعد في المؤسسات التربوية. يا ما استنينا حاجة كيف هكاية، حيث أعلن وزير التربية نور الدين النوري نهار السبت في المهدية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة وسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الوزير أوضح بالمناسبة هذه أنه تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج باش ينطلق في شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. الخطة هذه تقتضي عفاف فسح المجال خاصة هوني أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والتربية والطفولة. باش نقف لهنا على منشطي دور الشباب،
3: فكرة ممتازة،
4: فكرة ممتازة جدا، لأنه بالنسبة لمنشطي دور الشباب راهم أساتذة مختصين، قارين علوم التربية، قارين علوم الاجتماع، قارين علوم النفس، دون فصاء أن يكون القرب من الشباب هي خدمتهم. وياما قلنا وياما نادينا بهذا أنه المنشطي دور الشباب أساتذة الشباب بإفكتيفما مكانهم راوي نجم يكون في المؤسسات التربوية، مكانهم ينجم يكون في الليسيات، مكانهم ينجم يكون في المدارس. علاش؟ لأنه عندهم الآليات الباش ينجموا يرافقوا الشباب
3: وبغدات كتيم، يعني يتصل بهم شاب، يتصل بهم مراهق، يبدأ عنده أي إشكالية، عنده الطريقة البيداغوجية، يعرف يفهم، يعرف يلتقط الإشارات المهمة في الخطاب متاع المراهق اللي ساعات فما حاجات تلقاه ما يصرحش بيهم. دونك هو مؤهل، وأنه بش يكون فعلا فما جودة في الإنصات.
4: أكيد جودة في الإنصات. تعرف عفاف أنت قلت فما حاجات ما يحكيش عليهم الشاب، فما حاجات الوالدين ما يعرفوهمش، فما حاجات الأباء ما يعرفوهمش، الأمهات ما يعرفوهمش، ولكن احنا في المؤسسات الشبابية نعرفوها. وفما ساعات يتم بعض الملفات وبعض الحالات انه يتم معالجتها من غير حتى الرجوع للأولياء، ويكون الطريق سليم قدام الشاب وقدام الطفل من بين قوسين، وهو لمحالة يعني الأطفال من البخيادو. دونك بطريقة تكون سلسة جدا وتكون طريقة يعني بيداغوجية وتربوية.
3: وي يعطيك صحة أميل، كنت هذيا بي بوزيتيف.
1: بي بوزيتيف.
3: يلا نمشيو للعناوين نتاعنا. نذكركم في العناوين اللي باش نتناولوها الآن. ما حقيقة إعفاء التونسيين من تأشيرة إيرلندا؟ حضور تونس في أفريقيا الوسطى يتجاوز المهام العسكرية. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ب 19.8 مليون لتر. خبراء عجز الصناديق الاجتماعية بلغ 7000 مليون دينار. الثلاثاء اجتماع المنظمات الوطنية المؤسسة للإطار التنسيقي. دراسة تحذر مياه البحر تلتهم المياه الجوفية بالساحل الشرقي، ناقوس خطر يهدد الزراعة في تونس. عاصفة نور إستر تضرب أمريكا إلغاء رحلات 100,000 منزل بلا كهرباء. وزراء خارجية روسيا وألمانيا يعقدان أول محادثات منذ 2022. مبعوث ترامب لا وجود لحل وشيك لملف الصحراء الغربية. ليبيا تستأنف تدفق النفط بعد إعادة فتح صمام خط الشرارة الزاوية. هذوما العناوين متاعنا اللي باش ننطلق فيهم الآن مباشرة في فقرة لاكتو في أسبوع.
1: لاكتو في أسبوع.
3: الأخبار دار على برشا مواقع، طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوها رواد المواقع هذية، والحقيقة صار خلط وصار فيه ما فهموش العنوين والا النفسيه النفسيه تستنى في خبر كما هكا فاخذوها على اساس وانه الغاء تاشيره، ولكن هو ماهوش اعفاء ولا الغاء تأشيرة في علاقة بإيرلندا. باش ناخذوا كل التفاصيل حسب موقع الترا صوت، العنوان يقول ما حقيقة إعفاء التونسيين من تأشيرة إيرلندا. السلطات في إيرلندا أعلنت عن إعفاء مواطني 16 دولة من دفع رسوم طلبات التأشيرة، ونشرت وزارة العدل والهجرة الإيرلندية قائمة ضمن 16 جنسية معفاة من الرسوم هذه، والقائمة شملت الجنسية التونسية وكذلك المغربية. الرسوم متاع التأشيرات كانت كالتالي: 60 أورو كسعر للدخول الفردي، 100 أورو رسوم الاشتراك المتعدد، و25 أورو سعر المواصلات. الرسوم هذه إدارية تغطي تكاليف معالجة طلب التأشيرة وغير قابلة للاسترداد في صورة رفض طلب التأشيرة أو سحبه وفق مصالح الهجرة الإيرلندية. دونك إيش صار في العادة؟ الفلوس ترجع بطلب، تعمل مطلب للحصول دونك على الاسترجاع، ولا تلغى الرسوم هذية المرة هذية وليت ملغات دونك. ولكن نذكروا وأنه المواطنين متاع الدول هذوما اللي حبوا يمشيوا لإيرلندا رام ما زالوا يحتاجوا إلى تأشيرة أو موافقة مسبقة لدخول إيرلندا، ومن بينهم التونسيين ما عليهم كان اتباع الإجراءات متاع التقديم المعتادة دون أن يتعين عليهم دفع الرسوم المفروضة على الجنسيات الأخرى عند تقديم طلباتهم. نذكروا وأنه فما أنواع متاع تأشيرات، فما تأشيرات الدخول مرة واحدة، فما تأشيرات الدخول المتعدة، وبالإضافة إلى طلبات الموافقة المسبقة لفئات معينة من المسافرين. دونك الإعفاء جي على الفلوس اللي ندفعوهم على وقت طلب التأشيرة، مش معناها راو تم إلغاء التأشيرة.
4: حاجة أخرى، إيرلندا راي ما تتبعش منطقة شنغن، معناها التأشيرة لها هي فقط، وقت اللي تاخذها التأشيرة راك مش تدخل الدول الأوروبية الأخرى.
3: داكوغ، معناها ديجا مش تمشي تاخذها من سفارة إيرلندا.
4: سفارة إيرلندا اي، ما هيش تنجمش إذا كان أخذيتها ما تدخلش معناها تأشيرة شنغن.
3: والله الفازة اللي عملوها تستحق باش واحد يمشي يسافر،
4: والله بزين
3: اي حدا ديكوفرير، معناها من الوجهات اللي ما نمشيو لهاش برشا، بوركوا با واحد يبدل يمشي سياحة البلاصة كيما هكا. يا باي باش نمشي العنوان الموالي مباشرة، باش نحكيو على حضور تونس في إفريقيا الوسطى اللي تجاوز المهام العسكرية. نحكيو على 150 تلميذ في بامبيري اللي يستفيدوا من مبادرة تونسية. العنوان هذا نقرأه على موقع تونيزي تيليغراف. دونك المبادرة هذه استفاد نحو 150 تلميذ بمدينة بامبيري من مستلزمات مدرسية قدمتها الكتيبة التونسية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى. وهذا طبعا يعكس الحضور التونسي ضمن جهود حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى. المبادرة جت في إطار الأنشطة اللي نظمتها البعثة بمناسبة اليوم الدولي للسلام اللي وافق 21 سبتمبر. والنشاط التونسي لم يقتصر على توزيع المستلزمات المدرسية فقط، ولكن تضمن زيادة أنشطة متاع التوعية لفائدة التلاميذ حول السلام، التعايش، التماسك الاجتماعي، والنظافة والوقاية الصحية. وشارك زيدا طبيب الوحدة التونسية في تقديم إرشادات صحية للتلامذة. أمالي،
4: حيثما وجدت الأمم المتحدة وحيثما وجدت يعني يوجد التونسي موجود في إفريقيا، موجودة، توجد في غزة، توجد في لبنان، توجد في فلسطين، توجد في الأماكن الكل، مناطق النزاع ما بين قوسين توجد فيها التونسي، ويكون بأتم معنى الكلمة اللي هو رسالة سلام ورسالة أمن ورسالة تخليها قريب بارشة من المجتمعات هذية كيف يمشي لها. وديما وقت اللي يرجعوا لتونس يحكيوا على شنو كيفاش قابلوهم الناس اللي موجودين غادي، فهناك قبول برشا، قبول كبير برشا للتوانسة في هذه الدول.
3: وكونتريرمون اللي تصوروا برشا عبيد راهو كي يمشيوا مع الامم المتحده راهو مش برشا فلوس، راهو شبه تطوعي، راهي منحه صغيره، منحه نتاع عايش معناها. دونك اللي يمشي راهو يمشي فريمون لسبب انساني.
4: بالضبط، ماهمش باش يستغناو راهو كي يمشيو، ما نقولوش
3: اكزاكتومون اكزاكتومون. باهي يا ميلا،
4: احنا باش نحكيو على الحليب توا وقت. أيوة. الحليب توا وقت المخزون. تحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ب 19.8 مليون لتر. الخبر هذايا نقراوه على تونيسكوب، حيث حدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنه 2026 ب 19.8 مليون لتر، وهذايا بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 سبتمبر 2026 صدر على وزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات. شوف قديش من وزارة يعني في المجال هذا، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. القرار هذا شنو يعمل؟ يضبط إنتاج الحليب بالنسبة لسنة 2026 من غرة مارس 31 إلى 31 أو 26، اللي حدد فترة الانتفاع بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم إلى 31 ديسمبر 2026، ويندرج تحديد المخزون التعديلي ضمن آلية تهدف إلى خزن كميات من الحليب خلال فترة ذروة الانتاج. عفاف بالنسبة لنا احنا ديما في بعض الأحيان نلقاو ندرة في الحليب، لأنه التخزين ما يكونش بنفس القيمة متاع المطلوبة من السوق التونسية.
3: إن شاء الله مشكلة متاع أبقار أساسا ساعه قبل صحيح التخزين، معناها يا اخي تثبت انت وقتاش هي انكلاني وقتها يطيشوا في الحليب.
4: يجي 3 سنين التالية.
3: لا لا لا لا اكثر اكثر اكثر بعد الثورة بشوية.
4: يحلوا السيترنات نتاع الحليب في الشارع.
3: ولكن احنا مشكلة نتاع ابقار
4: بالضبط.
3: هذيك علاش يا اخي جات فترة منا جبنا الحليب البودرة.
4: اي الحليب البودرة عملناه والبركة، جبنا الحليب البودرة وجبناه على خاطر ما فماش تخزين، وان شاء الله القطيع يرجع يا عفيف، لانه القطيع تم التسليم فيه. راولي كان عنده 4 أو 5 بقرات تلقاه عنده بقرة واحدة سنة. علاش؟ لانه الاول حاجة راو ثمن الاعلاف راو غالي برشا وغلاء بالنسبة للفلاح، وخاصة للفلاح الصغار، وكذلك الأبقار اللي هي تتطلب عناية كبيرة. راي ما هوش اللي عنده 5 أو 6 أبقار أو فيها عناية، فيها تربية، فيها نظافة،
3: كلهم أغلبهم فلاحة صغار.
4: أغلبهم فلاحة صغار فيكتيفمون. أنت كي تتعدى فما مناطق كي تتعدى تلقاهم واقفين على طول الكياس، وقدامهم الوصلة متاع الحليب باش كي تتعدى سيترنات تعبي معناها الحليب هذاك. دونك فلاحة صغار اللي هما يزودوا في المخزون متاع الحليب في تونس.
3: تري بيان، نمشيو للعنوان الموالية. نقراو على موقع بوابة تونس خبراء عاجز الصناديق الاجتماعية بلغ 7000 مليون دينار. أفاد خبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل وأن عجز الصناديق الاجتماعية بلغ وفق أرقام محينة نحو 7000 مليون دينار. وبطبيعة حذروا الخبراء خلال ورشة تفكير نظمها قسم الحماية الاجتماعية والاقتصادية غير المنظم باتحاد الشغل حول واقع الضمان الاجتماعي من تفاقم العجز المالي للصناديق الاجتماعية، واعتبروا أن الوضع بلغ مستويات تنذر بخطر تعطيل المرفق العام وانعكاساته على حقوق المضمونين الاجتماعيين وجودة الخدمات. وقال خبير الضمان الاجتماعي هادي دحمين وأن العجز المالي أمال للصناديق الاجتماعية الثلاث، ذكروا اللي هما الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين، قال وأن العجز بدأ من سنة 1993. دونك يقول وأن الحكومات المتعاقبة لجأت منذ ذلك التاريخ إلى حلول وصفها بالترقيعية دون معالجة جذرية، وهذا ساهم في استمرار الضغوط المالية، وأرجح تفاقم العجز إلى مجموعة من العوامل الموضوعية في المقدمة متاعها حسب التحليل متاعه، وهو التحولات الديمغرافية. يقول وأن عدد الناشطين مقابل كل صاحب جراية التقاعد تراجع من 8.3 ناشطين معنا الناس تقدم إلى 2.3 ناشطين حاليا، ويتوقع أن يتراجع المعدل هذا إلى 1.1 ناشط لكل صاحب جراية سنة 2031. واعتبروا أن النسبة هذه بشتخلي تمويل جرايات التقاعد أكثر صعوبة في ظل تهرم السكان وارتفاع أمل الحياة وغلق باب الانتدابات. وأشار إلى عدم تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، يقول لك هذايا زاد ساهم بدوره في تفاقم الوضع. واعتبروا أنه كنا نجم من سنة 1993 وقوموا بتعديل منظومة الجرايات والتأمين الصحي واتخاذ إجراءات استباقية لتجنب الوضع الحالي، و ودعا في المرحلة هذه إلى فصل استخلاص المساهمات لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض اللي يتولى التأمين الصحي وحوادث الشغل والأمراض المهنية، واعتبروا أن الفروع هذه لا تقل أهمية عن جرايات التقاعد ذات الطابع المعاشي والتفكير في آليات ومصادر جديدة لتمويل منظومة الضمان الاجتماعي. أنا خايفة من الكراش في الدوسي هذا.
4: فما حاجة عفيف أنا زادة لاحظتها وعشتها وعشتها مع أقاربي وعشتها معناها مع برشا ناس نعرفها. صندوق الضمان الاجتماعي فيما يخص مثلا مرض السرطان عفانا وعفاكم الله، ولا فما عمر محدد أنك إذا كان فت العمر هذاك ما تخوش الدواء الكنام ما تستعرفش به، فت 80 سنة الدواء ما تاخذوش، وهذا عشته خاصة في الصيف هذايا. حاجة ثانية اللي ريتها زادة بالنسبة لمرضى السرطان، فما عباد اللي تعمل معناها نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي باش تتحصل على الدواء متاحة، وقت اللي يصير النداء تحصل على جرعة أو جرعتين فقط لأنه الكنام ما هيش قادرة أنها توفر الدواء هذايا. من الحاجة الأخرى نمشي للبيسي اللي هي منظومة المرض طويل الأمد. أنا واحدة من الناس عندي عام توا ما تحصلتش على الدواء متاعي.
3: أيوة.
4: عام كامل. على استرجاع المصاريف متاعي. عاملة للبيسي اللي هو معناها مرض مزمن طويل المدى، وعام كامل ما يتمش الخلاص نتاعك وتعاود تجدد وما يتمش الخلاص نتاعك. هذا راجع لشنو؟ لانه ما فماش سيوله، ما فماش مال، ما فماش فلوس، الفلوس مش موجوده، والكنام تسال الدوله راه تسال الدوله برشا فلوس، معناها فما برشا فلوس مش قاعده تدفع. فما كيما قلت انت زاد جرايات التقاعد اللي هي كي تهبط من 8.2 الى 2 فاصل راهو هذايا كبير برشا الاعداد الرقم هذايا، وسنه 2031 باش تولي 1 فاصل، يعني فما مشكله كبيره برشا بالنسبه للكنام في الكنام او سي ان اس اس او غيرها من صناديق الضمان الاجتماعي.
3: ربي قدر الخير وانتو كارا، ومعناه نحكيه على فئة من المجتمع زيدة بالنسبة للجرايات المتقاعدين اللي لهي منا ولهي مزية، وأن نوفروا لهم جراياتهم وأن نوفروا لهم المرافق وأن نوفروا لهم الصحة ونوفروا لهم الدواء والعلاج، مايش منا ومايش مزية. هذو مرام فئة من المجتمع اللي عدت عمرها تخدم وساهمت في بناء الدولة هذية، معناها القوا حل كهو، معناها ماهوش منقدوش واحد يولي يخمم اسكو
4: ياخذ روتريت نتاعو ولا لا، روتريت
3: نتاعو ولا معناها بعد العمر هذاك كله سامحني، معناها لي روتريت راهي تقصت عليهم، تقصت على شهريهم راه معناها فلوس ماهيش من كان نجمو نقولوا من مكتوب الدوله، فلوس نتاعهم هما تقصت عليهم على امتداد سنوات العمل نتاعهم، حقهم باش يستردوهم. نخرج فاصل وراجعين نكملوا لكم بعد الفاصل بمجموعه من العناوين باش نحكيوا. يوم الثلاثاء اجتماع المنظمات الوطنيه المؤسسه للاطار التنسيقي، دراسه تحذر مياه البحر تلتهم المياه الجوفيه بالساحل الشرقي ناقوس خطر يهدد الزراعه في تونس، وعلى المستوى الدولي عاصفه نور استر تضرب امريكا الغاء رحلات و100 الف منزل بلا كهرباء، وزراء خارجية روسيا وألمانيا يعقدين أول محادثات منذ 2022، مبعوث ترامب لا وجود لحل وشيك لملف الصحراء الغربية، وليبيا تستأنف تدفق النفط بعد إعادة فتح صمام خط الشرارة الزاوية. خليكم معنا في المتابعة، نرجع لكم بعد شوية.
1: ويكند على كيف،
0: خليك قريب فيب وراجعين. أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين،
5: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
0: ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص النهار الماضي ساعتين، كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام
5: صوتكم.
2: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

0: تراند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملك بابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: كومار سانتي انترناسيونال توجور كونفيان اون بروتيكسيون سانتي كومبليت ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك. فوتر كونترا كومار سانتي انترناسيونال vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. اون سوليسيون كومبليت comprenant une couverture كامله المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك ولعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
1: D1 FM
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مكملين معاكم في ويكند على كيف حتى للحداش. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن. كما تعرفوا أنه من خلال برنامج ويكند على كيف نتابع كل ما يهم زيادة الشأن البيئي والمناخ وكل المستجدات في علاقة بالبيئة في تونس وفي العالم. فما خبر جديد خرج عنده إنهارين، نحب نعطيكم بعض التفاصيل حول هذا الخبر المميز الحقيقة والممتاز، واللي نحاولوا أنه من خلال العديد المشاريع في تونس نساهموا في تحسين البيئة ونفيدوا السواحل متاعنا. نحكيوا على المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وجمعية تونسي. دونك المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار اللي هو حامل للمشروع إلى جانب جمعية تونسي للعلوم التشاركية أعلنوا عن إطلاق مشروع الإدارة المستدامة من أجل سواحل متوسطية أكثر صمودا. نحكيه على كوب ميد ليتوغال اللي تم اختياره ضمن المشاريع الفائزة في إطار الدعوة الفرنسية للمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة للسواحل وبدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. المشروع هذا يهدف إلى دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للسواحل المتوسطية وتعزيز حماية الأنظمة البيئية الساحلية واستعادة الأوساط الطبيعية إلى جانب تطوير التعاون بين مختلف الفاعلين في المنطقة. دوك عددهم من الدول البحر المتوسط مشاركة في الكوب ميد ليتوغال، وأكيد باش يكون فما تبادل خبرات، باش يكون فما أعمال ميدانية، وكل خطوة نعملوها لصالح السواحل متاعنا راهي تسجل لحسابنا،
2: تسجل للبيئة، تسجل لحسابنا، تسجل للبحر اللي اللي البحر تطور من بين قوسين الحبل، يئن الى بزوان انه يستحق العنايه بأتم معنى الكلمه في كل الاتجاهات.
1: يلا نكملوا في العناوين نتاعنا الاخرى امال باش نمشيو لدراسه دايوغ، ولكن قبل ما نحكيوا على الدراسه اللي زايده في علاقه بمياه البحر اللي تلتهم المياه الجوفيه بالساحل الشرقي، باش نعطيكم التفاصيل حاجه خطيره الحقيقه. ولكن الثلاثاء فما اجتماع المنظمات الوطنيه المؤسسه للاطار التنسيقي.
2: صحيح عفاف، هذا الخبر نقرأوه في الشعب نيوز، حيث قال صلاح الدين السالمي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنه المنظمات الوطنية المؤسسة للإطار التنسيقي ستعقد عشية الثلاثاء القادم اجتماع بمقر الاتحاد بحضور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني اللي انضمت مؤخرا إلى هذا الإطار التنسيقي. واعتبر السالمي أنه الوضع اللي تعيشه البلاد يتطلب إنشاء الإطار التنسيقي للمنظمات، لأن كل الأطراف واعية بخطورة الوضع في البلاد وبمحاولات نسف مكونات المجتمع المدني. وجدد الأمين العام تأكيده أن المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني حريصة على تشبيك العمل مع بعضها البعض من أجل أهداف مشتركة.
1: Très bien, merci Emile. Donc, خلينا نرجعوا للبحر، نرجعوا لما يحدث في علاقة بالمياه الجوفية اللي منحكيوش عليها برشا. فما دراسة حديثة تحذر وأنه مياه البحر تلتهم المياه الجوفية بالساحل الشرقي، نقص خطر يهدد الزراعة في تونس. نعرفوا أنه عنا برشا زراعات في الساحل الشرقي التونسي. العنوان هذا نقرأه على موقع تونسي تيليغراف. كشفت دراسة إيدرولوجية حديثة تم نشرها في مجلة العلوم الهندسية والتصميم لعام 2026 عن تعرض الخزين الجوفي الساحلي للساحل الشرقي بمنطقة الوطن القبلي في شمال شرق تونس لضغوط متزايدة ومخاطر بيئية جسيمة. الدراسة اللي قاموا بها الباحثين مراد كليت وأحمد دوغان يقول لك أن الضخ المكثف وغير المنظم للمياه الجوفية لأغراض الري الزراعي أدى إلى اختلال التوازن الطبيعي ما بين المياه العذبة الملحلو ومياه البحر، وهذا تسبب في تغلغل مياه البحر الداخل الملحي إلى عمق اليابسة، ولا الماء ملح الماء متاع الأبار الداخل ولت فيها نسبة كبيرة من الملوحة. دونك النتائج هذه أظهرت وأنه التداخل الملحي امتد بالفعل لمسافة تتراوح ما بين 2 إلى 3 كيلومتر داخل اليابسة. تصور أنت قديش وصلت، وين وصل معناها الملوحة من البحر إلى المياه داخل اليابسة. دونك الباحثين اختبروا عدة سيناريوهات مستقبلية لإدارة الأزمة على مدى عقود، والمحاكاة اللي عملوها أثبتت اللي زادت معادلة الضغط بنسبة 50% باش تسرع راهي من زحف الجبهة الملحية نحو الداخل بمعدل يصل إلى 300 متر إضافية. وهذا يعمق أزمة شح المياه العذبة ويفرض تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. والسيناريو خفض كميات السحب بنسبة 50% قدرة الخزان على معنية تعطينا قدرة الخزان على التعافي التدريجي طويل الأمد، وتراجع جبهة الملوحة نحو ترجع معنية نحو البحر. وإن كان هذا التعافي يتطلب سنوات طويلة نظرا لبطء حركة المياه الجوفية في الطبقات العميقة. من أبرز النتائج زادة اللي توصلت لها الدراسة هذه هي عدم جدوى المقترحات التقليدية القاضية بنقل الأبار الساحلية إلى مناطق أبعد داخل اليابسة دون خفض إجمالي للكميات المسحوبة. معناها المشكلة مش أنك جوست تبدل البلاصة متاع الأبار، ولكن في عملية السحب الكميات متاع الماء المسحوبة. دونك الدراسة تقول أن الاستراتيجية الأكثر فعالية لحماية هذا المورد الحيوي شبه الجاف حاليا تتمثل في فرض رقابة صارمة على إجمالي كميات المياه الجوفية المستخرجة، وخاصة في المناطق ذات التركيز الزراعي العالي. راو في المناطق هذيك عدد الأبار كبير جدا. شكون شايفها؟ ناس كل تعمل في الأبار،
2: أي ناس كله بطريقة
1: عشوائية
2: بيتم، وأبار عميقة جدا. ما هيش الأبار اللي نعرفوها، معناها بير متاع متر ولا زوز ولا ثلاثة، رفو فوق 80 متر تحت الأرض ويمشي بالموتور اللي بالضوء، معناها فهمت. الناس اللي هذا يحفر بير سونداج، يقول لك باش نحفر سونداج نحفر البير هذاك، لأنه صحيح التغيرات المناخية راهي خلت المطر ما عادش موجودة بطريقة أنه العباد نجم تستفيد منها، وفما زراعات اللي تتطلب الماء، لكن فما في بعض الأحيان لو فما أبار يتم الحفر متاعها يلقاو ماء مالح، لأنه يهبط يلقاو الماء المالح. هذا هو مشكلة كبيرة.
1: بواقع زادوا دراسة أكدت أنه ما يكفيش وأنك تبعد معناها أكثر تعمل أبار أبعد على السواحل، ولكن لازم الكميات متاع الضغط تكون أقل
2: بالضبط.
1: راهو يحب له برشا وقت باش الملوحة تعاود ترجع
2: بالضبط،
1: تاخذ برشا وقت.
2: هذا هو
1: باهي أميل. دونك نخرجوا من تونس نمشيوا لبعض العناوين في العالم. هاي
2: بعض العناوين ونقعدوا مع المناخ. عاصفة نور إستر تضرب أمريكا وإلغاء رحلات 100,000 منزل بلا كهرباء. الخبر هذايا نقرأه في الجزيرة نت. حيث تعرض شمال شرق الولايات المتحدة لأمطار غزيرة ورياح قوية مع اشتداد عاصفة خريفية استثنائية تعرف باسم نور إستر، اجتاحت الساحل الشرقي من واشنطن والعاصمة إلى ولاية مين. تسببت العاصفة هذه في إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية، انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 100,000 منزل ومنشئة تجارية في ولايات متعددة، وشملت أضرار المدن الكبرى مثل نيويورك بوسطن وفيلادلفيا. وحذرت حاكمة ولاية نيويورك كاتي هوكل من أن الأسوأ لم يأتي بعد. أيوة. ستار ربي. ستار الله. مشيرة إلى احتمال هطول ما يصل إلى 15 سنتيمتر من الأمطار وارتفاع الأمواج إلى نحو 6 أمتار.
1: واو.
2: يا 6 أمتار يعني برسك واحد عمارة يعني. كما دعا رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني السكان إلى تجنب التنقل غير الضروري بسبب الرياح وخطر سقوط خطوط الكهرباء. وإلى جانب ذلك طالبت الأمم المتحدة وسائل الإعلام المشاركة في تغطية الجمعية العامة بإزالة معدات البث اللي موجودة البرة في محيط المقر متاحة في نيويورك بسبب شدة الرياح. كما ألغيت مهرجانات موسيقية كبرى وحفلات غنائية في نيويورك وماريلاند وبوسطن.
1: كيف زيدا بانكوك راو من البارح عايشة في وضع خطير جدا جدا وتم اعلان حاله الطوارئ في بانكوك وهناك استمرار للامطار الغزيره الى غايه 27 سبتمبر دونك في انحاء عديده من تايلاند. سينو باش نمشيو للعنوان الموالي نقراوه على موقع رويترز. وزير خارجية روسيا وألمانيا يعقدان أول محادثات منذ 2022. عقد وزيرا خارجية روسيا وألمانيا البارح أول محادثات بينهما منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبالطبيعة العلاقات بين موسكو وبرلين الحليف الوثيق لكييف تشهد حالة من الجمود منذ الحرب وتصاعد التوتر بين الجانبين بشكل كبير برشا. وحتى نلخص لكم الاجتماع هذايا جاي في ظل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف صادرات الحبوب والطاقة الروسية والأوكرانية عبر البحر الأسود، وهي الصادرات اللي تراجعت بشكل حاد في ظل استهداف السفن والبنية التحتية للمواني. وقال لافروف في المؤتمر الصحفي وأن روسيا تجري محادثات مع الهند ومصر وتركيا حول مقترحات لضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود، وهو ما يمكن أن يتضمن إبرام اتفاقيات ثنائية بين روسيا وتلك الدول. الحروب هذه راه باش تخلي العالم يعيش مجاعات ونقص كبير برشا في المواد الغذائيه الاساسيه
2: الخبز
1: والرز
2: الى جانب الطاقه الحاجات الاساسيه. والله هي ملاحظه المحاله يا عفيف ماهيش من الاساسيات لكنها موجوده في تونس، ولات موجوده في تونس وفي عدد بلدان اوروبيه اللي توا كي تدخل لغران سيرفاس ما عادش تلقى البسكوي مثلا، فما انواع نتاع بسكوي ما عادش موجوده. وسالت انا وشفت علاش، فالاسباب الأساسي والرئيسي هو توريد الفرينة، ما عادش فما توريد كبير للفرينة اللي تمشي للحلويات، وإنما توريدها يكون خاص فقط من الخبز. معناها راهو كل وين في الحرب هذه كل شيء قادر على أنه ينقص
1: طبعا،
2: كل شيء مهما كان بسيط راهو باش تلقاها أنه ماهوش موجود.
1: ربي يقدر الخير. لو خش عندك ميلاي.
2: مبعوث ترامب والصحراء الغربية. يقول مبعوث ترامب لا وجود لحل وشيك لملف الصحراء الغربية. الخبر هذا نقراه في نيفرس نيوز. أكد مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية عدم وجود حل ملموس للنزاع حول الصحراء الغربية في الوقت الراهن، وأشار إلى أن واشنطن تترقب رد جبهة البوليساريو في هذا الشأن. وشدد بولس على موقف واشنطن الداعم لسياسة الرباط على الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي. وكان الرئيس هذا يلزمنا نذكره به، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بمغربية الصحراء في ديسمبر 2020. وأشار مسعد بوس إلى إجراء 3 جولات من المفاوضات بحضور وزراء خارجية المغرب، الجزائر، موريتانيا وممثلين عن جبهة البوليساريو، واعتبر أن نتائج الجولات كانت بناءة ومثمرة ولكنها لم تؤدي إلى اتفاق حول الحل.
1: يلا نختم بهذا العنوان. مش بعيد علينا، ليبيا تستأنف تدفق النفط بعد إعادة فتح صمام خط الشرارة الزاوية. العنوان هذا نقرأه على موقع العربي الجديد. أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان البارح إعادة فتح الصمام رقم 7 على خط نقل الخام الرئيسي بين حقل الشرارة وميناء الزاوية. واستأنف تدفق النفط الخام بعد إغلاق استمر 5 أيام وأدى إلى خسائر فادحة في الإنتاج والإيرادات. وقال سليمان في تصريح للعرب الجديد أنه تم بحمد الله إعادة فتح الصمام رقم 7 الواقع على خط نقل الخام الرئيسي شرارة ميناء الزاوية واستئناف تدفق النفط الخام، وأضاف أنه هذا يضمن عودة العمليات إلى مسارها الطبيعي. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان نشرته البارح على حسابها بالفيسبوك أنها أعادت فتح الصمام رقم 7 على خط نقل الخام الرئيسي شرارة الزاوية تابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، واستئناف ضخ الخام بصورة منتظمة مع إعادة التدفق تدريجيا إلى معادلته الطبيعية. وأوضحت المؤسسة أن الفرق الفنية والتشغيلية باشرت فور فتح الصمام تنفيذ الترتيبات الهندسية والتدابير الاحترازية اللازمة لإعادة التشغيل الآمن. كانت هذه فقرة لاكتوفي أسبوع.
0: لكتو في أسبوع.
1: خليكم معنا في المتابعة، برشا مواضيع باش نتناولوها في ساعاتنا القادمة، دونك مع فقرات أميل لماذا لم ترتدي بريجيت ماكرون الأبيض في زيارة البابا، تنفهموا علاش، باش نحكيو على طفلة الثلاث سنوات اللي تعرضت للضرب في روضة بمنطقة حمام سوسة، شنو اللي صار بالضبط، والموضوع آخر لا يقل اهتمام أهمية طبعا، قد ترتفع إلى ما بين 3 و10 مليارات دولار بحلول سنة 2040 خسائر اقتصادية مقلقة للتلوث البلاستيكي. ما هي التفاصيل؟ خليكم معنا هذه ويكاند على الكيف حتى الأحداث.
0: ويكاند على الكيف.
3: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
4: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي، كل حد من نص النهار الماضي ساعتين كولتور فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام، صوتكم
0: ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل،

0: ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إن وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني ديوان فام صوتكم
1: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين
0: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
1: ديوان فام
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5 ديوان فام على فرد موجة
0: آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم في الزهوان القيروان بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام

0: الوكالة تعمل على تمويل مشاريع البحث العلمي في مجالات ذات أهمية وطنية ودولية على غرار البيئة والفلاحة، إلى جانب تثمين نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا. وزير التربية نور الدين النوري يعلن على هامش زيارة عمل أدها إلى ولاية المهدية أنه سيتم بداية من شهر أكتوبر القادم إطلاق خطة تنفيذية لحماية التلاميذ داخل المؤسسة التربوية، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. وفي هذا السياق أوضح وزير التربية بيان الخطة تقضي بالمنع الكلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسة التربوية خلال أوقات الدراسة، وفسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارة الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية في سبيل توعية التلاميذ بالمخاطر المختلفة وحافهم على التوقي منها.
1: من أجل توقي أبنائنا التلاميذ في المدارس والإعداديات والمعاهد من كل ما يمكن أن يمسهم أو يمس سلامتهم الجسدية وسلامتهم النفسية من كل الجوانب، والخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسة التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب ومن خلال الإدارة العامة للرياضة في وزارة الشباب والرياضة، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. كل ذلك هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
0: في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول أن طهران تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. اتساع نطاق الضربات الجوية للقوات الحكومية اليمنية بتعز واستكمال السيطرة على جبل نعمان. وأشارت قناة الجزيرة إلى إعلان المتحدث العسكري للقوات الحكومية رصد صواريخ حرارية أطلقها الحوثيون من الحديدة بدعم من الحرس الثوري الإيراني، وسط تحذيرات من خطورتها على حركة الطيران المدني جنوب البحر الأحمر وباب المندب لكونها عمياء وتتتبع الحرارة. ختاما، الطقس اليوم الأحد يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، ثم تشمل محليا السواحل الشرقية أثناء الليل. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة معتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب، محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، لما درجة الحرارة فتتراوح القصوى عامة بين 26 و31 درجة وتكون في حدود 24 بالمرتفعات الغربية، كما تصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: السبور سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معانا ما يفوتك شيء تيران فيسيير وحتى الكوليس ديوان FM صوتكم فلاش سبور فلاش سبور
1: صباح النور أنا بكم في الفلاش سبور بأمام منتخب الوطني لكمل يوم العشية استعداده لمواجهة مهمة في إطار تصفية كأس أفريقيا ضد منتخب بوتسوانا يوم الاثنين بداية من الساعة الثامنة اليوم في البرنامج حصة أخيرة كما قلنا بداية من الساعة السابعة في ملعب الفرعي بيرادس قبلها ندوة صحفية بداية من 36 دقيقة بحضور المدرب معين الشعباني ذكروا المقابل تونس بوتسوانا غدو بشكون بإدارة الحكم الدولي التنزاني أحمد علي أرجيكا. أرجع لأخبار الأندية رسمي المدافع عن النادي الإفريقي ياسين مريح أعلن يوم أمس اعتزال كرة القدم بسبب إصابة الركبة المتكررة. مريح انشر في حسابه الرسمي على انستغرام رسالة اعتزاله قال فيها أنه بعد تخمام طويل قرر إيقاف نشاطه عن كرة القدم لسبب واحد وسبب صحي. قال زاد أن أوجاع الركبة اللي عنده منذ عامين يحاول ينقص منها وحتى الحقن ما عادش تنفع في وضعيته.

0: حاليا ذكروا أنه ياسين مرياح عمره حاليا 33 سنة، لعب مع جمعية أريانا ثم فريق نجم الدائم تلوي سي اس اس أولمبيكوس اليوناني العائل الإماراتي الترجي التونسي، ثم انتقل الموسم الحالي لفريق النادي الإفريقي ويلعب فقط زوز مقابلات قبل ما يعلن اعتزاله. ودي امبارح تلعبوا 5 مقابلات، نادي الافريقي فاز من فريق كرومبالي الرياضيه 2 مقابل هدف، الترجي فاز من نادي الاولمبي الليبي 4-0 مقابل 0، الاتحاد المنستيري فاز من اتحاد قصيبه المديوني 3-0 مقابل 0، السياسي سرباح نادي الرياضي بجبنيانه 3-0 مقابل 0، والنجم الساحلي فاز بنتيجه 6-0 مقابل هدف امام خطه في القلعه الكبرى. الرابطة المحترفة الثاني اليوم تلعبوا بقية مواجهات الجولة الأولى بديدا من الساعة الثالثة جمعية ريانا في مواجهة فريق ملعب الجيبسي، أمل بوشمة يواجه نادي القربي، أولمبيك مدنين يستضيف القلعة الرياضية في القفصة في مواجهة من فريق مستقبل القصرين، قمة بين فريق الشبيبة الرياضية القيروانية وجندوبة الرياضية، سبورتينغ المكنين يواجه الرديف، وأولمبيك الكاف في مواجهة من فريق اتحاد قصور السيف. نختموا بأبرز المقابلات لليوم في دوري الأمم الأوروبية، بداية من الساعة 5 منتخب الدنمارك في مواجهة من منتخب ويلز، صربيا تستضيف منتخب هولندا، ثم بداية من 8 غرب عز مقابلات قوية، ألمانيا تواجه اليونان، ومواجهة قوية أيضا بين منتخب النرويج والمنتخب البرتغالي.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرامة.

0: ديما ان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما ان وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور فن اخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني ديما ان فام صوتكم
1: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين
0: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام خليك قريب فيم وراجعين
2: كيلومتر à pied, ça use du soulier. 1m18 km à pied, مع راني كارتاج, تربح كوم بري قيمتو 10 000 دينار. وكالعادة, فما دو باركور, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition راني كارتاج, نهار الأحد, 4 octobre, 8 متاع الصباح. Et départ, من قدام المسرح الأثري بكارتاج, où le parcours magnifique, à travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتع طب احلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه ما لم تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر اي انسكريفيفو على www.raninkartage.com برعايه

0: زهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: food.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
2: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
0: ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء

0: is Spurgram.
1: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام
0: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
3: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة ليدي وانا فاهم. تحية ليكم من الناس الكل فين ما كنتوا تسمعوا فينا ولا تتابعوا فينا على الباج فيسبوك متاعنا على الشين يوتيوب وإلا زيدا على السيت بتاع دي وانا فاهم. مرحبا بكم وسلم على الأوفي أصدقائنا اللي على الشين يوتيوب واللي ديما يتفاعلوا مع مختلف المواضيع. صديقنا حبيب بن صالح أهلا وسهلا مرحبا بك. رفيعة حديد مرحبا نورتنا يا رفيعة. نسلم زيدة على المتنبي ريكون هكا مسمي اسمه مرحبا بيك. أنيس بوزكري تحية كبيرة ليك أنيس تبارك الله عليه عنده مستوى ثقافي مميز كل مرة يفيدنا الحقيقة باقتراحات وأيضا بتعليقاته. دونك شكرا على هذا التفاعل الجدي مع مختلف المواضيع. نسلم برشا على أيضا كل الناس اللي تبع فينا على الباج فيسبوك. التحقت بنا وحيدة قادر. مرحبا يا وحيدة.
4: مرحبا يا عاصف. مرحبا أهلا بيك. بونجورات بونجورات بونجور للناس اللي تبع فينا توا وتسمع فينا على ديوان فام وعلى برنامج ويكند على كيف اللي يستنوا فيه كل سبت وحد.
3: الحمد لله يا ربي هذا الموسم الرابع من برنامج ويكند على كيف ونجحنا وأنه يكون عندنا اون كوميونيتي فيديل اللي تبعنا واللي تعودت بالمستوى والمحتوى اللي نقدمه فيه على ديوان
4: افلام. ربي عليك كبده هكا برنامج هو القومه نتاع الصباح هكا كي تجي تقوم الصبح تقول يا ربي مشي هكا انا مش نقوم الاربعاء من بعد
3: الاربعاء الدنيا ظلام وكل شيء من بعد سي بون دخلنا في الجو
5: انا نقوم قبلكم الكل.
3: انت كل يوم هكاك؟
5: انا كل يوم
3: هذاك الريتم نتاعك.
5: انا الريتم نتاعي ما دي ساعتين ونص ما ثلاثه نتاع الصباح.
4: لا لا ريتم قوي
3: وتكمل هكاك النهار وقتاش ترقد؟
5: نرقد العشرة متاع الليل
3: تسعة ونص العشرة للمارس يعتيد ما ثلاثة قد اشتعمل من ساعة شوية
5: شوية
3: أمي.
5: شوية
3: شوية كمان شوية
4: شنو عذرها إذا نخليوها التسعة تروح عافية
3: لازم تزيد ترقد شوية علاش قايمة مارس ساعتين سمحني معني
5: كان نقول لك علاش
4: مش لازم في اللايف مش لازم في اللايف.
3: ألوغ جبنا بجديد وحيدة موضوع قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الحقيقة نحبوا نفهموا شنو اللي صاير.
4: إيفيكتيفمون نحبوا نفهموا شنو اللي صار. فيديو أثار ضجة كبيرة البارح على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيوا على بنية عمرها 3 سنين و8 أشهر تسكن مع عائلتها في منطقة حمام سوسة مازالوا كيكارين جدد. الفيديو هذايا هبطت والدتها البارح العشية وقعد يدور. حسب الفيديو اللي هبطته الوالدة ظهرت البنية عينها هكا مدمعة شوية وأمها تسأل فيها تقولها وين ضربتك أنيستي أنيستي والبنية قاعدة تجاوب فيها وتقولها ضربتني هكا وهكا. احنا حبينا نفهموا الحكاية. تواصلنا مع والدتها حبينا نشوفوا شنو اللي صار بالضبط وكان هكا تصريحها لينا لبرنامج ويكند على كيف.
6: بنتي عمرها 3 سنين و8 أشهر أول مرة تدخل الروضة معناها فهمتي حاسلو هزيتها البريود دول يعني بنتي تمشي ويجي عادي كما كل فرحانة بالصغيرة تندمج معها. من بعد بنتي والله تقول لي لا ما نحبش نمشي للروضة وليتكي ندخلها للباب من جين دخلها تقول لي يا ماما حاسلو أنا رخيصة ضربني الشك معناها فهمتي صارتها ما نسيتش نخدم روحت للدار قلت يلزم نمشي طلع على جوري حتى بغدا هزيت باكو جي ومشيت. دخلت المراوضة قالت لي يا مدام علاش انتي طليت معناها شكا في حاجة قلت لها مدام انا برجلي راني مانيش مرتاحة من الروضة هذي على خاطر بنتي اول مرة نهزها البلاصة كيف نهزك وتقول لك لا معناها انت عصغر واه قالت لي لا روضتنا قانونية وتنرفزت مني فهمتها حصيلو بعد اربع ايام بعد اربع ايام اللي هي دير احلى عشية معناها وحت بنتي منتغشش معناها هيك حسيها مش تبكي فهمتها حسيتها في الدار دخلت دار ماما شبيك يا ماما شبيك قلت لي أنيستي قلت لها شبيها أنيستي قلت لي تتات التي سلمة هكي أنا جبت التليفون ديريكت بديت نصور أنا في بنتي كيفاش تحكي قلت لي علاش سقيتك بالضبط على جيل السلطان؟ كيفاش هي طلب السلطان وتوسخ في الطاولة تضربها وكرش منه وكتل. يمكن هذا زعمة زيد بنتي تكي بالشاطة بالغصة معناها
4: فوالا. كان هذا تصريح على الوالدة كيفاش بنتها كانت تلعب بالصلصال وضربتها أنستي. هذه بطبيعة رواية الأم بطبيعة في انتظار أنه معناها
3: أتوقع أحنا على وزارة المرأة لا. وزيدة عند الحق الرد مكفول بالنسبة للروضة أكيد. احنا مسميناهاش بطبيعة ولكن إذا كان عندها ما توضح
4: بطبيعة نحن نستنى ورد الروضة. احنا سألنا حابين نسأله معناها المرأة هذية هل انه الروضة هذية قانونية وقال لي حتى فيها معناها بنتك قالتنا انه قانونية وتواصلت زيدة مع منتوب حماية الطفولة وقالت انه بديت في اتخاذ الاجراءات معناها اللازمة باش تاخو معناها حق بنتها وهي مازلت متمسكة تقول انه بنتها اليوم تعرضت معناها للضرب في
3: العنف في وقت مضى ليس ببعيد. كان مندوب الطفولة في حاجات كما هكا نطلبوه في وقت ونلقاوه توا للاسف مندوب الطفوله يزمو ياخذ رخصه باش يتعدى بالشهر مش العباد ما يقولوش
4: توصلنا
3: معاه البارح مندوب الطفوله
4: توصلنا معاه البارح حبينا ناخذ من عنده ديكلاراسيون حبينا ناخذ من عنده توضيح بعد ما تقابل مع المراه فقال لازم ترجعوا معناها بالنظر لوزاره المراه ومن بعد يعني ومازالت
3: وهذه المشكله اللي ديما احنا نحكيوا فيها وانه راهو ممكن نتصلوا بالمسؤولين فما مواضيع ما تستناش معناها مش باش نقعد انا نبعث في ايميل حتى وصلك الايميل حتى قريته حتى قراته الكتابة متاعك حتى خذيت الاذن باش ترجع لنا ميت الموضوع فما اكتواليتي لازم بالوقت تستحق لازم التوضيح بالوقت
4: وتعديها انت بدقة يعني
3: بالرقم باش تاخذوا كل المعطيات
4: هذا هو هذا هو على كل احنا عفيف شنو نقعدوا نتبع يعني في الموضوع. الروضه كيف ما قلت انت عندهم حق الرد ينجموا يتواصلوا معنا ينجموا يوضحوا هذا كان تصريح الوالد البنيه اللي عمرها 3 سنين و8 شهور. الروضه عندها الحق انه تتصل عندها حق الرد بب يعني
3: وي سينو عندنا فقره باش تولي قاره مع وحيده قادر هي عندها سنوات
4: الفقره موجودة
3: ولكن تجي مع وحيده هكايا فقره هيتش عندك وحيدة كل مرة باش تفسر لنا حاجة باش تفهمنا حاجة باش تعطينا معلومات حول حاجة اليوم باش تعطينا اش معناها قرض شرف هذا اللي باش نحكيو فيه في فقرة هيتش عندك.
0: هيتش عندك
4: باش نحكيو اليوم على قرض على الشرف بدون فايدة ومن غير ضمانات. الموضوع هذايا برشا توينس نعرف الكل انه يستناو فيه خاصة نهار الخميس بداية التسجيل في المنصة. الحقيقة رينا برشا خبراء حكيوا معناها في الموضوع هذا لكن مازلنا نشوفوا في أسئلة قاعدة الدور شنو هو القرض هذا زعما قديش باش يعطيوني هل انه البنوك الكل معنية انه باش تعطيني القروض وإلى لا. والحقيقة حبينا نبسطوا للعباد وللمواطنين باش نهار الخميس كيمشيوا يسجلوا في المنصة يبدأ فاهمين هو القرض هذا القرض على الشرف هو راهو قرض بدون ضمانات وبدون فوائد. شكون الناس المعنيين بالقرض هذا؟ هم الأشخاص يعني الأشخاص العاديين واللي هنا تكون حجم القرض في حدود 5 ملايين. أصحاب المشاريع الصغرى عندهم الحق يتحصلوا على قرض في حدود 10 ملايين والشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية ينجموا يتحصلوا على قرض ينجم يوصل 25 مليون. التسجيل يكون في المنصة له كتابي وله عبر مطلب تنجموا تتوجهوا نهار الخميس للبنك اللي تتعاملوا معها وتسجلوا على المنصة وتطلبوا حجم القرض اللي حاجتكم به ولهنا البنك مطالبة تجاوبك في ظرف 10 أيام سواء بالقبول وإلا بالرفض. وفي حالة الرفض لهنا البنكة مطالبة تجاوبك كتابيا وتعطيك تعليل علاش صار الرفض هذا. بطبيعة من بين الشروط راهو لازم يكون عندك كونت بنكير باش هكاك عملية الأقصى يعني الاستخلاص يعني تصير على الأقساط بسرعة. يعني من الكونت. نحن رينا برشا أسئلة الحقيقة في مواطنين يقول لك هاو فما بنوك قال لي إنه راك ما تنجمش تاخذ قرض. الحقيقة نحن لهنا توصلنا مع السي سفيان الوريمي الخبير البنكي حبينا يسألوه هل أنه البنوك الكل معنية أنه تعطيك يعني تعطي القرض هذا القرض على الشرف وإلا لا. فقال لنا أنه راه في سنة 2025 فما بنوك حقت أرباح وبالتالي البنوك هذه معنية أوتوماتيكمون أنه تعطيك قرض على الشرف. ما عدا تقريبا ثلاثة بنوك اللي هي يعني شهدت خسارة في سنة 2025 وهذه بطبيعة يعني كان رفضت أنه ما تعطيكش قرض فهي راهي يعني قانونيا ما تنجمش
3: تلزمها معي.
4: ما تنجمش تلزمها. نجيو توا اذا كان انت خذيت قرض وظروفك ما عادش ماشيه ما عادش عندك كونترا لقيت مشاكل ما تنجمش تخلص القرض هذاك ولقيت في روحك في وجهه مع البنك وما تنجمش تخلص القرض راهو لهنا البنك تنجم تبعك قانونيا تنجم تحرمك من انه تاخذ قروض يعني مستقبلا وتنجم تتصنف في البنك المركزي. هذوما هما تقريبا ان شاء الله قدمنا لكم يعني هكا توضيح بسطنا لكم يعني صورة باش نهار الخميس هاوكا كي تمشيو باش تسجلوا على المنصة باش تاخذوا قرض تبداو فاهمين رواحكم شنو هو القرض اللي حاشتكم به بالضبط شنو الشروط هاكا كي تبدا تستنى
3: شنو الالتزامات
4: شنو الالتزامات راهو كان جاوبوك بإي معناها راك باش تاخذوا قرض هاكا تنطلق في الإجراءات نتاعك وكان رفضوا راهو تنجم تتوجه زادة للبنك وتقول لهم علاش
3: صار باش تفهم علاش بالضبط صار الرفض
4: هذا هو.
3: ميرسي بوكو وحيدة قادر يعطيك الصحة كنت هذيا هيك عندك
0: هاتش عندك
3: بعد شوية مدام أميل مش هزنا لفرنسا ما كاول تحب فرنسا تعرفيش انت لحكي
4: هذي
3: اسمع على امتداد المواسم بالفاردة وين يجي موضوع في فرنسا نمدوا الأميل
4: لاني
3: وليت أميل تبع فرنسا ماني غدينات تبع فرنسا في البرنامج مسكينة دونك بعد شوية مش تحكي لنا أميل على بريجيت ماكرون علاش ما لبستش في البلان في زيارة البابا نتاعهم نعملوا فصل صغير فاروق ونرجع مباشرة مع مدام أميل
0: ويكند على كيف
1: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: شو حلو أتعلق بيكي هكا يغني لنا نصيف زيتوني. وصلنا ل 8:36 دقيقة على ديوانا فيم باش تمشي والفقرة سان فيلتر.
1: سان فيلتر
2: ألوغ في متابعة لزيارة البابا إلى فرنسا من 25 إلى 28 سبتمبر. البارح كان شفت عفاف العديد من الصور وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في قنوات الفرنسية نقل لغراند ميس اللي موجودة ديك في فرنسا اللي حضروها 800,000 شخص. تعزيزات أمنية كبيرة برشا, تعزيزات كذلك حضور صحفي متميز بالنسبة لهذه الزيارة. نمشيو لتفصيل ربما برشا ناس ما تنتبهش للتفصيل هذايا, ولكنه مهم في البروتوكول, في بروتوكول الفاتيكان وفي بروتوكول لقاء البابا. ساعة قبل كل شيء وقت وصل البابا لفرنسا في استقباله كان موجود عند في المطار في أورلي, كان موجود ماكرون وزوجته, وهذا راهو عمر وما يصير في البروتوكول.
0: وانا فهمت بيت في حاجة معناها مشيلوا للمطار استقبلوا وبعد عاود استقبلوا في الليليزي.
2: في الليليزي لأنه في البروتوكول متاع الرئيس الفرنسي والرئاسة الفرنسية ما ينتقلش الرئيس باش يستقبل الضيوف في المطار إلا للبابا انتقل. دونك حتى كي جات الملكة وجاء الملك وجاء برشا ما يمشيش في البروتوكول الفرنسي غير موجود. الملاحظة الثانية اللي لاحظوها هو أنه بريجيت ماكرون أنها لم ترتدي الألوان ولم ترتدي خاصة اللون الأبيض, ولم يكن اللون الأبيض موجود في الفستان متاعها, كان كله تطلوك نواق من الروبة الفستان متاعها اللي كان تحت الركبة زادة بطريقة مدروسة لأن حسب بروتوكول الفاتيكان, وكذلك الحقيبة متاعها والحذاء متاعها كان في اللون الأسود. علاش هذايا اللون الأسود هذايا لأنه الفاتيكان في لقاءات الرسمية مع البابا يحبذ, مش يحبذ, لابد من ارتداء اللون الأسود, ويحبذ لأنه يكون فما غطاء للرأس. دونك إذا كان فما إمكانية ينجم يكون فولار فوال على الرأس إذا كان فما الإمكانية هذه. لكن هل أنه القائل يقول هل أنه اللون الأبيض يتلبس ولا ما يتلبس؟ قتلي فركس تلقيت اللي فما ناس فما شريحة معينة عندها الحق تلبس اللون الأبيض قدام الباب. اللي هما شكون؟ اللون الأبيض هما النساء الأميرات الكاثوليك اللي نلقاو منهم أمير ملكة إسبانيا ليتيزيا من حقها أنها تلبس اللون الأبيض. نلقاو كذلك ملكة بلجيكا ماتيلد من حقها تلبس اللون الأبيض. الأميرة أميرة موناكو شارلين من حقها تلبس اللون الأبيض. أميرة نابلس مارينا تلبس اللون الأبيض. والملكات الفخريات الملكات معناها ليغان دو ميريت اللي هما صوفيا من إسبانيا وباولا من بلجيكا, والدوقة الكبيرة لا غراند دوشيس ماريا تيريزا دو لوكسمبورغ, هذوما عندهم الحق يلبسوا الأبيض. علاش اللون الأسود؟ هو يزم يكون لون أصابغ, يبعدوا على كل ما هو نوع من الإغراء أمام الباب, هذا معناها موجود كل ما يخلي هو لون
0: لازم لباس محافظ
2: معنى. محافظ صابغ محافظ بأتم معنى
0: الكلمة. معنى كجد في علاقة حاجة بالدين الإسلامي را ولا كيفاش وعليش وش بها لبست هكا وش بها مغطية راسة وتولي حكاية
2: اكزاكتو مع فيفالي
0: اللي حبيتنا هو كيفاش يتصرفوا معنا
2: يعني في هودينا أخرى في بلاد لائكية بأتم معنى الكلمة لأنه فرنسا لائكية في القوانين نمتاحة, ولكن وقت اللي يتعلق الشيء باحترام الديانة وباحترام البابا فهذا اللي يصير. هذا يخلينا احنا زادة نراجعوا روحنا شوية خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقت اللي تجي بارشة لقاءات ربما حتى لصحفيين ولا تحط فولارة ولا ما إلى ذلك في لقاء بشيوخ ما
0: فماش على شون يقلق
2: ما فماش على شون
0: من باب الاحترام الدين معنا في الاخر كما شوف كيما مثلا باش نحل هكا قوس صغير نتاع انه عبد كي يمشي وانا صارت لي برشا مرات كي تمشي انت باش تعتمر ماشي نورمال ماشي عمره باش تلبس الحجاب معناها ماشي نورمال بيان سور باش تولي الاحكام المسبقه تروح تنحي الحجابه ماشي ليه؟ أخي معناها أنا مشيت العمرة لبست الحجاب باش نجم نعتمر وكي نصلي نلبس الحجاب، فما مقامات ما فيهمش
2: فيهمش
0: نقاش، معناها أنه أنا في الدنيا لابسة ومش لابسة ديك مسألة شخصية معناها
2: بالضبط.
0: أما أنه نقعد وكل حاجة هكي نعلقوا عليها اللي لبس كيفاش واللي نحى كيفاش واللي ما لبسش كيفاش، يا أخي ياسر ياسر مركزين مع بعضنا، مصاب كل واحد يركز في حياته وطريف الطاقة اللي عنده وطريف الوقت متاعه يستغلها في حاجة تضيف له في خدمته في مخه في تفكيره في ثقافته في دنيته في علاقاته في سلامه الداخلي. تلهي برواحكم بالمعنى الجميل، معناه تلهي بروحك بالحق، معناه كنصيحة هذية أعمل حاجة ضيفها لروحك زيدها روحك، سايب عليك من استنزاف الطاقة متاعك والوقت متاعك، وأنك تتلهي بكل المواضيع الجانبية للناس أخرين والعباد أخرين ولا لي شخصيات عامة ولا لي شأن عام ساعات تافه، أنك تتلهي بالشأن العام حاجة مهمة وصحية ولكن في القضايا الحاسمة، ولكن التفاصيل هذوما راهم استنزاف لوقتك والعقلك والكل شيء والطاقتك بصفة عامة. نصيحة معناها كي نقول لكم تلهيوا برواحكم بالمعنى الإيجابي للكلمة،
2: وإلا عفاف وقت اللي نمشي ونسافروا مثلا في بلدان كما تركيا وباش تدخل الجوامع زادة من أهم الأشياء أنك تغطي راسك
0: بيان سور، حتى كنيسة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية شفتم كيفاش داخلين، وليت أنا بيت تحب تضحك أنت لابسة شورت وحطيت الفولار باش دخلنا للكنيسة.
2: أي معناها تحسك الاحترام. احنا تو هنا في تونس كي باش تمشي لجامع الزيتونة مثلا وتهبط للأسواق، أنا مثلا كنهبط للأسواق ما نجمش ما ندخل جامع الزيتونة، ديما يبدا في ساكي عندي الفولار الفولار نغطي راسي وندخل جامع الزيتونة ونعمل الزيارة نتاعي ونتفرهد عاطفيا وروحانيا ونخرج على ونخرج على روحي. دونك لهنا راهو نخليونا كما قلت انت عفاف، لانه اللي قلته مهم برشا، نتلهاو بالرسمي وخلينا نسيبوا الناس، خلي الخلق الخلق للخالق. مع الشكر.
0: ميرسي ميل كنت داي سان فيلتر
1: سان فيلتر.
0: أنا تليفون باش ناخذو بعد شوية جوست فاصل مش غنية باش نجمو نخلطو نستوفي الموضوع متاعنا باش نحكيو على ارتفاع ما بين 3 و10 مليارات دولار بحلول سنة 2040. هذه الخسائر الاقتصادية المقلقة بسبب شنو؟ بسبب التلوث البلاستيكي. دونك باش نفهموا البارح عطينا الموضوع حكينا على الخبر هذية، اليوم باش نعطيكم علاش وكيفاش وشنو نجمو نعملو بعد الفاصل.
1: ويكند عاكي
3: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين،
4: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
5: ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم.
6: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرجي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام. اس

0: قد ارتفع إلى ما بين 3 و10 مليارات دولار بحلول سنة 2040. خسائر اقتصادية مقلقة للتلوث البلاستيكي، هذا اللي باش نحكيه في فقرة لانفيتي دو جور.
1: لانفيتي دو جور،
0: البارح كنا قرينا لكم تقرير حديث لمنظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اللي يقولوا أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس سنويا ما بين 170 و 560 مليون دولار، أي ما يعادل 502.5 إلى 1655 مليون دينار. وحضر التقرير الصادر بعنوان الثمن الخفي للبلاستيك، من أن التقاعس عن مواجهة هذه الأزمة قد يرفع الفاتورة الاقتصادية والبيئية وتنجم توصل إلى 10 مليارات دولار بحلول فقط سنة 2040. دونك أظهر مسح أجري على 9 شواطئ أنه البلاستيك يمثل 77% من إجمالي النفايات، 98.2 منها محلية المنشأ. لأكثر التفاصيل معنا مباشرة عبر الهاتف السيد حمزة الشاوش، رئيس غرفة مجمعي النفايات البلاستيكية. صباح الخير ونهارك زين سيدي. صباح
2: الخير، شو
0: أخبارك؟ الحمد لله، يعيشك، مرحبا بك.
2: هاي
0: ألوغ، بصفتكم رئيس لغرفة مجمعي النفايات البلاستيكية، كيفاش تقيموا حجم النشاط الحالي للقطاع في تونس؟ كيفاش تقيموه؟
2: بعفيف، احنا نشاط نتاعنا نتاع جمع النفايات ورفقة نتاع البلاستيك كنا من أوائل في الدول العربية. من 2004 كان ذكروا منظومة إيكوليف لبيب وكل يا حسرة، وراهي ما زالت راهي منظومة إيكوليف راهي اليوم هذي راهي ما زالت
0: موجودة
2: موجودة. وأنا معناها الحمد لله معناها نمثل النقطة نتاع جمع نفايات بلاستيكية منظومة إيكوليف ولاية بن عروس كاملة.
0: أيوة. هذا
2: شرف بعد من 2004 معناها كنا سباقين الدول العربية والإفريقية وكل.
0: اليوم احنا شنحوين على خاطر كنا سباقين في برشا مجالات الحقيقة. اليوم كيفاش تراه القطاع متاع تجميع النفايات في تونس البلاستيكية؟ طبعا
2: توا معناها قاعدين نخدمه اما مش في النيفو اللي نحبوا عليه. احنا توا نحنا ولينا معناها خبراء في التصرف في النفايات.
0: أيوة.
2: اللحظة هذه قاعدين نجمعوا ونرسكلوا وقاعدين نصدروا، معناها قاعدين ندخلوا في عملة صعبة ما كديشي اللي يبدا في الكيس اللي جمعوها يقولوا نحن البربيشه وكل. اما شنو ما طورناش عفيف في القطاع نتاعنا، نحبوا نطوروا. واحنا كغرفه وطنيه معناها قاعدين كل مره نخرجوا في الاذاعات ويقولوا خلينا ندعموا هالقطاع هذا
0: بالضبط، لانه ثروه كبيره معناها اذا كان نراهنوا عليه ونعطيوه الاليات اللازمه قادر وانه باش يدخل لنا برشا فلوس لتونس وانه باش يزيد باش يخدم برشا عباد، معناها قطاع بالحق حيوي بامتياز. سي حمزه، نسبه النفايات البلاستيكيه اللي قاعد يتم تدويرها فعليا في تونس من اجمال البلاستيك المنتج؟
2: والله يا عفيف احنا كنقولوا مثلا نعطيه نقولوا دبابز الى السنة في البيوتي راهو ما تقعدش معناها البربيش كي راه يمشي يجري خاطر يعرفها فلوس هذيك، فهمتي؟ احنا نتأسفوا كي نلقاو دبابز مثلا تبدا في المحيط في البحر ولا في الغابات وكل خاطر نعرفوها هذيك راهي فلوس ومعناها خرجت من السيركوين تاع الجمع اللي اون برانسيب يمشي الجمع والرسله وكل. احنا توا قاعدين نخمو كيفاه اكاديشي اللي يمشي للبحر ويمشي للغابات كيفاه باش نجمعوه. هي فما طريقه سهله اللي هي الفرز الانتقائي قبل ما تخرج الدبوزه من الدار والا من مؤسسه تربويه ولا مؤسسه اقتصاديه يلزمنا نعرف. رانا نقولوا حاجات رانا نحن ديزون دو تيران معناها نفهموا شنو اللي يصلح بتونس واللي حاضر على تونس.
0: هو باش يولي عندنا زوز حاويات في الدار، حاويه للبخت هو راهو فما اللي يعملوا حتى 3 و4 حاويات في دول، ولكن على الاقل هات نخرجوا حاويه خاصه بالبلاستيك. ما تقلقش الحكايه وسهله لو كان يولي رفليكس عند التونسي.
2: بالطبيعه ويلزم مش بلاستيك برك، نحن نظرنا نرسلوا البلاستيك والبابيل اللي هي الكراسة والكتاب والكرزونة والألمنيوم والخبز والزيوت الغذائية. علاش ما نعملوش حاوية وتعاقدوا مع مؤسسة معناها تاع الجمع ونشجعوا الشباب باش هما يبادروا بالخدمة هذه ونشجعوا خاطر عفيف باش نقول لك حاجة راه فما عزوف كامل في إنشاء مؤسسات جديدة اللي مغدرة باش تكمل الجمع خاطر ما فماش تشجيعات. راه القطاع نتاعنا قاعد يدخل سنويا في 400 مليار جاية متأتية وماشي للصندوق مقام تتلوث. مش معناها الكلام هذا. احنا كي نزوزوا الماتير برمير تاع البلاستيك في بورة رادس ولا اي بورة نخلصوا عليها 7% المصنع يخلص عليها 7%. 7% تمشي للصندوق مقام تتلوث باش يشجعوا المؤسسات نتاع الجمع والرسله. معناها هما قاعدين يدخلوا في 400 مليار اما مش قاعدين يخرجوا فيها الكل باش يشجعوا الشباب ويشجعوا المؤسسات.
0: المفروض انه جانب منها يمشي لتطوير وتنظيم هذا القطاع، لانه اليوم راهو فما قطاع وانت تعرف اكثر مني، فما قطاع موازي، فما الجمع العشوائي كما كنا نقولوا نتاع البربيشه، وفما المؤسسات المنظمه والمنضويه تحت منظومه رسميه، فما هكا وهكا معناها.
2: فما هكا والاكثريه اللي غير منظمه اللي هي تتقدر 70-80% مؤسسات غير منظمة ويحبوها تتنظم ويأخذوا الدعم عند الدولة يشجعوها. قلوا انت كي تجمع مثلا في التوناج اخذ عليها الدعم وغضب الشباب والمؤسسات تتشجع وتطور في وسائل العمل المتاحة وتولي عندها كريس الكتيف المتاحة وعندها الشاحنات الخاصة معناها متاع الجمع النسائية. هذا كله ما فهمناش. وبرنسيب البربيش كي يجمع في بلدية معينة جمع ترناتا في الشر البلدية تعيط له تعطيه الدعم، وزارة البيئة تعطيه الدعم. هذا كله ما فماش ونجري عليه أنا سنوات.
0: مش بنعمل مؤسسات أخرى والله توا هكا معناها، بما أنه إحنا في فترة قاعدين نجربوا في الشركات الأهلية تنجم تتعمل راهو شركات أهلية لتنظيم هذا القطاع متاع البربيشة وتاع جمع النفايات والبلاستيك ويولي منظم ويولي البربيشة بيدهم زيدا اللي هما معرضين البرشة مخاطر، يا شمس يا مطر يا تلوث يا أمراض يا جراثيم، يعني برشة حاجات ما معرضين لها. دوك كي تتنظم العملية حتى كرامتهم نحميوها وحتى صحتهم نحميوها. انتوما كغرفة متاع مجمعية نفايات البلاستيكية اقترحتوا مشروع، فما حاجة واضحة دون سنس؟
2: والله احنا كغرفة وطنية عنا سنين قاعدين نحبوا ندعموا البربشة هذية. راه ما يجيش عبد قاعد يتعب، وانا شفنا المراه الله يرحمها اللي توفيت من مجرى الشمس الضربه تاع الشمس ما تلفت لها حتى حد، كيف هي كيما فما اكثر من 25,000 بربيش راه ما يسمحهم حتى حد وما متلي بهم حتى حد. انا ايش قلت لهم؟ قلت لهم انت عندك بربيش في بلديه في سوسه في السيق في كل برت الهدية، اعطيه جواندويت اعطيه تشجيع اعطيه برويسه كل شنو تحقق، خاطر هو قاعد ينظف الشيره هذيك ونعرف ونعلم. كان هو ما ينظفش البلديه مش تنظفها باش تخسر عليها فلوس. انت كي تخسر على الكيلو 300 فرنك، انا كي نشجع البربيش 200 فرنك يجمع وينظم روحه يولي عنده فاتورات ومن فهمت كيف النجم ونقدمه. اما هو في سيره والدوله في سيره ومانيش باش نقدمه كيما عفيف. فهمت كيف ورانا عندنا برشا افكار وبرشا افكار اللي تقدم بتونس ونحافظوا على البيئه تاع تونس ونجمعوا البلاستيك اللي هو الثروة بالنسبة لنحنا وبالنسبة للدولة كما قلنا راسي نصد راهي عملة صعبة للدولة التونسية.
0: معناها حماية للبيئة وللطبيعة وما دخل لنا فلوس وتزيد تكون مجال حيوي اللي باش يخدم العبيد. معناها برش حاجات نجمو نعملوها. نختم معاك لو كان تسمح سي حمزة شي وش خليلك آخر كلمة، شنو المطالب العاجلة ربما أو حلول عملية اليوم تتوجه بها للحكومة في علاقة بملف النفايات البلاستيكية؟
2: والله نبيعي أنا قلت عندي سوا جمعتين سيري رانا يلزمنا نقعدوا العباد الكل على الطاولة. شكونهم العباد هذوما؟ اللي هي وزارة الداخلية متمثلة في الجامعات المحلية، اللي هو مجلس النواب في إصدار قوانين لتشجيع هذا القطاع، وزارة البيئة، عندنا غرفة وطنية اللي تنجم تعطي مقترحات وتمنع تونس من التلوث البلاستيكي هذا. نحبوا نقعدوا على الطاولة ونعطيهم مقترحاتنا واسمعونا واسمعونا وشوفوا بعد عام تونس كيف تولي. إن
0: شاء الله يا رب إن شاء الله.
2: هذه نداءي لوزارة البيئة والأطراف المعنية الكل.
0: إن شاء الله وزارة البيئة تتفاعل معاك، صوتك وصل، ونشوفوا بإذن الله استراتيجية واضحة لتنظيم هذا القطاع. ما نجموش نكملوا هكا، الحقيقة الأرقام مخيفة جدا بالنسبة للسنوات القادمة حسب التقرير اللي قامت به جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحتى بالعين المجردة وإحنا ندور ونشوفوا معناها كسوة في شوارعنا ولا في شتوتنا وبحوراتنا. وبغير ما زيد نذكر وأنه إحنا زيد كده كمواطنين لازم يولي عنا حد أدنى من السلوك المتحذر المتمدن في التصرف في النفايات. مثال شراوكي باش تخرج بوبيل متاعك مثال زيت تخسر ساشي آخر بوبيل تحط فيه النفايات البلاستيكية والتوسكي أمبالاج أون كارتون كل شيء تحطهم في بوبيل واحدة ماهيش باش تكلف لك برشا الحكاية هذه. ولا خليكم معنا في المتابعة احنا نرجعو لكم بعد أخبار التسعة. ويكند عالكيف
1: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين
3: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: على 93.5.
1: ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. أنفو، ميوزيك، سبور، أكتو. على ديوان FM ما يفوتك شيء. ليسونسييل دو لانفو. Flash News.
2: وجزء التاسعة ديوان FM عسلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج محمد علي نفتي التقى أمس بنيويورك مع وزير الخارجية.

0: موريتاني محمد سالم والمرزوق ومثل لقاء مناسبة جدد خلالها الجانبان حرصهما المشترك على الارتقاء بالعلاقة القائمة بين البلدين وبتعاون ثنائي لمستويات أرحب. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج النموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. وضحت الوكالة أنه سيتم التواصل مع أصحاب سيارات الأجرة المقبولين لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج والانتفاع بالمنحة. يأتي هذا البرنامج في إطار تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس بدعم من صندوق البيئة العالمي وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. إيران تعلن أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن. وقال وزير الخارجية عباس عرقجي إن شروط طهران واضحة وأي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز يتوقف على تلبية هذه الشروط ولن نتراجع عنها وفق ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني. وأضاف أن طهران لم تغلق يوما باب الدبلوماسية أو المفاوضات لكنها في الوقت ذاته لن تتخلى عن حقوقها. قوات جبهة تحرير تيغراي تسيطر اليوم الأحد على 3 بلدات في إقليم عفر المجاور، بينما دخلت المعارك شمالي أثيوبيا بين القوات الفيدرالية وحلفائها من جهة ومقاتلي جبهة تيغراي وحلفائها من المعارضة المسلحة من جهة أخرى يومها السادس. وتتوزع مناطق الاشتباكات العنيفة والمواجهات الميدانية الجارية حاليا عبر 3 أقاليم رئيسية في شمال أثيوبيا وهي تيغراي وأمهرة وعفرة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: على 93.5.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
2: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: الهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: foodcom.
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5.
0: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
1: ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما ان وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور فن اخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان اف ام صوتكم.
2: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: الأربعاء المقبل انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي بشارع لحبي بورقيبة بالعاصمة، عودة بالأرقام على عدد حالات الإصابة بمرض السرطان، وكيفاش باش تكون الحملة، هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن.
1: في وقته
0: تنطلق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 2026 هالأربعة إن شاء الله 30 سبتمبر الجاري من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وفق ما أعلنه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. ويضمن برنامج الحملة الوطنية أكتوبر الوردي تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، بالإضافة إلى مشاركة العيادة المتنقلة مامو لايف المخصصة للتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. شنو أبرز الفحوصات وشنو الخدمات اللي باش تتقدم، هذا اللي باش نحكيو فيه مع مدام نجلة رشيدة المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا بك، صباح الخير الناس الكل، صباح الخير اللي يسمعوا فينا الكل. كما قلت مدام عفيف، نهار الأربعاء تحت إشراف سيد وزير الصحة باش يصير انطلاق الحملة الوطنية لتقصي سرطان الثدي أكتوبر الوردي في شارع الحبيب بورقيبة من 9 صباحا. الحملة هذه باش تضمن فحوصات سريرية لتقصي سرطان الثدي، وفما شاحنة المامو لايف اللي هي
0: باش نجيو للتفاصيل نتاع الحملة. خلينا ساعة نحطوها في إطارها مقارنة بالأعوام الفارطة، لأنه هذية كل عام تصير حملة كيما هكية، وكل نتصور أنه عندكم شوية داتا، عندكم شوية أرقام متابعة لمدى نجاعة وفاعلات وتأثير هذه الحملة من عام لعام. حطني هكية، أعطيني شوية معلومات حول هذا.
2: نبدأ ساعة بسرطان الثدي. زلنا نعرفه اللي سرطان الثدي هو أول سرطان، واللي هو بالنسبة للمرأة هو أول سرطان بالنسبة
0: الأكثر
2: للمرأة.
0: رواجا
2: الأكثر رواجا، واللي معناها متسبب في نسبة كبيرة من الوفيات. معني عدد الحالات المكتشفة سنويا قاعد يمشي ويزيد، وصلنا لأكثر من 4000 حالة في السنة من سرطان الثدي. عادة معناها الإنسان كي يسمع بالسرطان يقولك مرض خبيث، ما نفيقوش بيه بكري. إلا أنه في سرطان الثدي عنا بعض السرطانات اللي نجمو نتقصاهم، ويولي لهنا أهمية الوقاية، اللي هما سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.
0: هذو مزوز اللي التقصي المبكر يخلينا نتمكنوا من عملية الشفاء التام،
2: عملية الشفاء التام. ومن هنا تنطلق الحملة متاعنا، والشعار متاعنا هو قد ما تفطن به بكري قد ما يكون شفاك أسهل.
0: وهلا وهذا مهم برشا، خاطر البروتوكول صعيب على قد ما يتقدم، دونك كي تبدا في المراحل الاولى حتى عمليه التداوي والعلاج تكون خفيفه على المراه واسهل. دونك شنو فما في البرنامج السنه في شارع الحبيب بورقيبه؟ اعطيني بالضبط التفاصيل.
2: نعطيك التفاصيل على الحمله السنه. كما قلت معناها باش تتضمن فحص سريري للثدي، باش تتضمن إلى جانب الفحص السريري معناها ورشات توعوية تثقيفية لتحسيس معناها النساء وحتى الرجال والشباب لأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي. صحيح في أكتوبر الوردي نكثفوا من عملية التقصي، إلا أنه عمل الديوان عمل ميداني
0: طبعاً.
2: وعمل
0: هو على الأقرب للمرأة على معناها في كامل تراب الجمهورية، معروف هذا
2: هو، وعمل ميداني وعلى طول العام. معناها تقصي أكتوبر ما هو إلا للتذكير على أهمية التقصي، لأنه التقصي يصير على طول العام. مع هذه فما شاحنة المامو لايف اللي هي وحدة متنقلة متكاملة، فيها الكشف بالصدى ليكوغرافي، فيها الماموغرافي والحالات التي سيشتبه بها باش يقوموا حتى سور بلاس بالبيوبسي. وبعد الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري هو اللي باش يتعهد بمتابعة الحال.
0: très bien. ممتاز. فما سويفي معناها. بيه هذا كل بش يصير على مستوى العاصمة سينو في الولايات داخل الجمهورية؟
2: في الولايات داخل الجمهورية الـ 24 ولاية محضرين البرنامج الشهري متاحهم للتقاسي المبكر لسرطان الثدي مناسبة شهر أكتوبر الوردي. في كل ولاية باش نلقاو مكثفة عملية التقاسي السريري، عملية التوعية والتثقيف على مدى الشهر، وكما قلت ونذكر راهو على طول العام.
0: على طول العام تري بيان، باش ننسي تعرفوا انه راهو مفتوح امامهم في اي وقت تنجم تمشي وتقوم بالفحوصات. دونك كيفاش يتعامل الديوان في الحالات اللي يشتبه في اصابتها اثناء التقصي في النهار هذايا الميداني لتاكيد التشخيص والمتابعه؟
2: لتاكيد التشخيص والمتابعه نذكروا اللي الديوان منذ 2003 عنده وحده تقصي مبكر لسرطان الثدي اللي فيها الليكوغرافي والماموغرافي في ولايه أريانا في المندوبية الجهوية لأريانا. بالنسبة لباقي الجهات معناها كل جهة عندها السيركوي معناها متاحة كيفاش المسار كيفاش تتعهد بالنساء ويصير المتابعة حتى معناها حملات المامو لايف اللي نعملوهم على مدار السنة معناها المامو لايف تتنقل للأماكن اللي ذات الأولوية، تتنقل كل حالة نشتبهوا فيها وصار التقصي متاحة في أي مكان في الجمهورية يتعهد بها الديوان لتتبع المسار متاحة.
0: داكوغ. احنا نعرفوا انه عنا ازمة متاع ادوية متاع سرطان، معناها كيفاش عاملين بوغ اسيغي؟
2: بالنسبة للأدوية متاع سرطان وزارة الصحة تعمل معناها بكثافة لتوفير كل الأدوية معناها متاع السرطان.
0: أدوية مكلفة؟
2: أدوية مكلفة زيدة على الدولة، إلا أنه تحاولوا معناها التوفير متاعها يكون موجود. هذيك علاش وفي المنبر هذا اتقصوا معناها الوقاية، هي استراتيجية وزارة الصحة الكل ماشية في الوقاية. الأزمة الأدوية هي أزمة عالمية ماهيش كان على تونس أكاهو، هذيك علاش كل مرض اللي نجمو نتقصاوه على بكري ويكون الشفاء متاعه أسهل كما قلت أنت من الأول راهو مهم جدا
0: باش يتفادى الصعوبة متاع العلاج فيما بعد، مهم برشا. عنا شوية أرقام، أعطينا شوية أرقام ما تعرف ديما مهم وأنه نقدموا بعض الأرقام.
2: نعطيك أرقام الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري لسنة 2025 اللي صار فحص سريري لأكثر من 140 ألف امرأة. فما أكثر من 240 ألف امرأة تمتعوا بالخدمات التوعية والتثقيف. بالنسبة للوحدة المتنقلة مامو لايف على مدار سنة 2025 اشتبه بإصابة 64 حالة اللي تم التعهد بها. فما زيد حملة القطار الوردي اللي صارت عاملة في 2025 كيف صار تقصي 370 امرأة وتوجيه 5 نساء للمتابعة
0: به. هذا على مستوى طبعا الوزارة وعلى مستوى الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ولكن زيد في الأكتوبر غوز يصيروا برشا حملات والحمد لله هذه حاجة مهمة برشا ونشجعوا عليها معناها المجتمع المدني اللي يتحرك في الأكتوبر غوز، ومنهم مثلا جمعية نوران نعرفوا أنه تخدم في خدمة كبيرة من أجل التوعية. شنو مدى التنسيق مع المجتمع المدني في الحملة هذه؟
2: هو الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يخدم ديما مع الشركاء متاعه، حتى في حملة معناها نهار 30 سبتمبر سيكون الشركاء الكل حاضرين. مدى التنسيق الحقيقة معناها في أكتوبر الوردي يصير اتصال كبير من الشركاء من جهتين، معناها الديوان يتصل بشركاء والشركاء يتصلوا بينا، وعملية التنسيق تصير معناها مكثر الحملات نعملوهم ديما بالشراكة مع لي بارتنير متاعنا وشركائنا.
0: ممتاز ممتاز. جوست نزيدو نختموا معاك بنقطة مهمة برشا، نعاودوا نأكدوا بالنسبة لي داخل ولاية الجمهورية بالنسبة للمناطق الريفية، يعني يعطيني فكرة كيفاش تم عملية التقصي، هل هناك بصفة دائمة عيادات مجانية اللي نجموا يمشيوا لها؟ الأحياء ذات الأولوية زادة كيف في ولاية تونس اللي فيها كثافة سكنية كبيرة.
2: أي نشكرك على التذكير بالمجانية اللي الخدمات متاعنا كلها مجانية على 24 ولاية، كل ولاية فيها مركز للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اللي تنجم تتوجه له النساء للتقصي. وزيدة كل مندوبية تحضر البرنامج الشهري متاحة للولوج للأماكن ذات الأولوية والمناطق ذات الأولوية، لأنه احنا نمنو اللي كل النساء بيناتهم التساوي، من ما يزوش بين امرأة ومرأة، كلنا عنا الحق في الصحة وكلنا عنا الحق في التقصي المبكر.
0: خبيا ربي يشفي الجميع ولا لا يمرض حد. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة مدام نجلة رشيد، المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، كانت معنا في وقتها. ويكند عكيف، احنا باش نرجعوا لكم بعد شويه مع مدام اميل في كلام اميل. كلام اميل اليوم باش تهزنا لوين؟
1: باش نمشيو لولايه بنزرت.
0: راويجه قال لك ريتو على عام كامل بين الجمعه وجمعه نرجعوا لولايه بنزرت بين الجمعه وجمعه. هذا تمييز جهوي؟
1: لا والله، لا
0: عندنا 24 ولايه في تونس.
1: اي انا
0: شوف قداش فيها جهه.
1: لا مشينا
0: برشا ديجا ملي بدينا الفقره من عمناو لسنا، قداش ما راح حكيت على بنزرت
1: خاطر فيها برشا بلايص مزيانه.
0: نعرف هي مع ولايه اخرين ما تقدرش تثبت فيك بنزرت. يلا نرجعوا لكم بعد ما نسمعوا مروان خوتي.

0: FM صوتكم في جيبس على 99.1 99.1.
1: جزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرجي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM إسبور غرام.

0: القيروان القيروان بيجا وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. خليك قريب فيم وراجعين. ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور فن اخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم.
2: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان فام سبور غرام.
0: ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور فن اخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم. خليك قريب فيم وراجعين.
3: كيلومتر ابيي سا يوزي سوليي اما 18 كيلومتر ابيي مع راني كارتاج تربحكم بخي قيمتو 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية

0: الأهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: عيونك حلوين

0: يلا نرجعوا لكم بعد ما عملنا ترتيحه بالموسيقى، ان شاء الله تكونوا تابعوا فينا مستمتعين بمختلف الفقرات تقدموا لكم فيها. وطريق سليمه للناس اللي في كرهبه زيده، تحيه لكم فين ما كنتوا تسمعوا في ديوان فيم. باش نمشيو لبنزرت مع مدام امال في كلام امال.
1: كلام امال.
0: ايوه
2: بالتحديد باش نمشيو لمنطقة اللي هي تبعد 40.2 كيلومتر على بنزرت، أي حوالي 56 دقيقة بالسيارة. من مطر 14.8 كيلومتر، أي 28 دقيقة بالسيارة. من تينجا 10.3 كيلومتر، أي 14 دقيقة بالسيارة. من منزل بورقيبة 15 كيلومتر، أي ما بين 15 و20 دقيقة بالسيارة. ومن تونس العاصمة 83.7، أي ساعة و17 دقيقة. والمنطقة هذه هي تابعة تينجا، معتمدية تينجا. على شنو نحكيه؟ نحكيه على محمية إشكل. محمية إشكل اللي هي وحيدة وفريدة من نوعها في العالم. فيها زوز منظومات بيئية رئيسية، هما المنظومة البيئية الرطبة والمنظومة الجبلية اللي عندها طابع متميز للمحمية هذه وطنيا ومتوسطيا وعالميا. والموقع هذا الوحيد في العالم تشمل 3 اتفاقيات دولية لحماية الطبيعة، مش اتفاقية واحدة ولكن 3. نلقاو الاتفاقية الأولى اللي هي شبكة محميات المحيط الحيوي اللي تابعة اليونسكو عام 1977، قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1980، واتفاقية الرامسار للمناطق الرطبة لعام 1980. مساحة البحيرة أو القرعة كما يقولوا لها أهالي ولاية بنزرت هي نصف مساحة المحمية. تقدر المساحة المحمية ب 126 كيلومتر مربع، وتمثل البحيرة ملتقى لستة أودية يبدأوا هابتين، اللي هي الماء الحلو اللي يجي منها، اللي تجي منها المياه العذبة، تجي من وادي دويسيس، وادي سجنان، وادي المالح، وادي غزالة، وادي جومين، وادي تينجا اللي معروف بوادي سيدي حسون. وهذا يساهم في ارتفاع نسبة المياه العذبة في الشتاء، ولكن في فصل الصيف تنقص نسبة المياه العذبة وتدخل مياه البحر عن طريق وادي سيدي حسون، وترتفع نسبة الملوحة في المياه، وهذا يساهم في بيئة جديدة للحيوانات البرية والبحرية. محمية إشكل إذن هي كنز بيئي وتاريخي مزدوج المعالم، وهي بطبيعتها الخلابة وبما تتمتع به من طبيعة جيولوجية وثروة حيوانية ونباتية تعتبر فريدة من نوعها في تونس وشمال إفريقيا. شنو نلقاو فيها؟ نلقاو كهوف ومغارات ومنابع مياه معدنية استقطبت ما قبل التاريخ، كما شكلت البحيرة والجبل المرتفع على ارتفاع 511 متر عامل استقطاب للرومان والفينيقيين اللي خلاو أثار موجودة لحد الآن، وهي أثار تدل على استيطانهم المكان ألاف السنين. وتم العثور كذلك على أضرحة وقبور وأواني فخارية تعود لإنسان ما قبل التاريخ، وهي العين الراقدة. ثم تم العثور فيها على أثار يرجح أنها بقايا حيوان الماموث اللي يعود إلى ملايين السنين. في عهد الدولة الحفصية اللي حكمت تونس ما بين 1229 و1574 كانت محمية إشكل المكان المفضل للصيد بالنسبة للأمراء، ومن بعدهم جاءوا البيات الحسينيين اللي خاصة في عهد الصادق باي اللي من شدة الاهتمام متاعه بالمكان عين حارس برتبة قايد للإشراف على المحمية وعلى حماية الجاموس الموجود غادي. ولكن الحراسة هذه والشيء هذا الكل في الفترة الاستعمارية، فإنه تم القضاء تماما برسك نهائيا على الجاموس اللي موجود عام 1966 يا عفاف. قعدوا فقط 3 جواميس اللي موجودين غادي، ولكن في فترة ما بعد الاستقلال تم إعادة توطين الجاموس وهو الآن موجود بأعداد وفيرة ووفيرة جدا. من الحيوانات النادرة اللي نلقاوها في محمية إشكل نلقاو الأورو المغاربي، وهو رمز القوة والصلابة. هذايا القط، هذايا القط، هذايا القط
0: سبيسيال. رجعوا لنا باللي القط إيمان،
2: القط المرقط اسمه سيرفال، وهذه النعامة، هذه النعامة نعام شمال إفريقيا اللي هو موجود الغادي اسمه أوستريتش. وهذا القط
0: شو ذنيه كيفيه؟
2: اي قط المرقط هذا حيوان نادر ونادر جدا موجود في محمية إشكل.
0: موجود بكثرة
2: موجود بكثرة في محمية إشكل لأنه صيد ممنوع فيها. رو محمية إشكل ممنوع الصيد فيها منذ الثمانينات يعني ما عاد حتى يعني الطبيعة تستعيد نفسها بنفسها وتتكاثر الحيوانات بشكل طبيعي. نلقاو زيد الماء عفوا مهات أبو حراب ونلقاو كما قلت لك الأورو المغاربي اللي هو أطلس باربري تشيب والعقاب الذهبي. فما العقاب الذهبي اللي هو نادر جدا موجود
0: العقاب
2: اي العقاب موجود في المحمية. المشكل في المحمية توا ولا فما مشكل كبير برشا هو ندرة المياه العذبة. وقتاش ولا مشكل هذايا يا عفيف؟ وقت اللي تم بناء سدود اللي هو سد جومين عام 1983، سد غزالة عام 1984، سد واد المالح عام 2015، سد واد سجنان عام 1994، وسد الطين عام 2017، وسد دوميس عام 2022. وقت اللي صارت السدود هذية ما عادش المياه الحلوة تدخل للبحيرة. وشنو عملوا في الوادي اللي جاي من تينجا؟ عملوا نوع من الفصل باش ما تدخلش المياه المالحة بشكل كبير برشا للبحيرة للمحافظة على العذوبة متاع المياه متاعها. كذلك المحمية تتعرض زادة لنقص حاد فيما يخص الطيور المهاجرة لأنه بالتغيرات المناخية ما عادش نفس العدد من الطيور اللي يوصل لتونس ويوصل للمحمية هذية. من ذلك مثلا عفاف نذكر الغرة اللي في عام 2008 وصلوا 300 ألف طائر مهاجر فقط. تقلص العدد الغرة متاع الدجاج اللي هي الدجاج هذية اللي تقلص من 556,662 طائر اللي كانوا يوصلوا إلى المحمية. تقلص العدد متاعهم بصفة كبيرة برشا. المحمية الآن هي بحاجة للحماية بأتم معنى الكلمة، فهي رئة معناها رئة غابية هامة في الشمال ولكنها بحاجة للعناية بشكل كبير برشا وخاصة الغطاء النباتي. وكذلك لابد أنه يتم تسريح المياه من السدود اللي موجودة باش تدخل المياه الحلوة للبحيرة للقرعة هذيك باش الغطاء النباتي يكون يعني موجود بالنسبة للحيوانات اللي موجودة في البحيرة.
0: ما كانش هم مهدين بالأنقرة
2: مهدين بالأنقرة برشا نباتات
0: معنى ثروة كما هذية الحقيقة يزم هي توكي تبدأ محمية بعدها فيها سبفنسيون
2: فما تمويلات من اليونسكو نورمالمون وهي في 3 اتفاقيات فما تمويلات يلزمها تكون موجودة ويلزم العناية بها أكثر فأكثر لأنه وقت اللي تزورها احنا كنا صغار كنا تلامذة نمشيو أنه الدروس التطبيقية في التاريخ والجغرافيا وفي السيونس كنا نمشيو للمحمية ما بين كنت نمشي لها قبل ونمشي لها توا فما تغيرات كبيرة برشا. تحس اللي الطبيعة ولات جافة تحس اللي الأشجار بدأت تموت تحس اللي فما تغير فالطبيعة تبكي ما بين قوسين الطبيعة
0: يعني تو هذيك كان يصير في حاجة مسيبة هلالي ميت واحد يقول هاي مسيبة معايا مهملة ولكن هذه محمية راه فيها فما مقاييس وفما شروط وفما كما قلنا فما أموال ترصد لها المفروض وأنه تكون ديما في أحسن حال. علاش احنا نسعى ديما باش نسجلوا محميات راه انتخ على هذية
2: على هذا صحيح عندك الحق. فما حاجة أخرى نلفت الانتباه لها اللي فما موجود غادي متحف معناها يأرخ ويتلقاو فيه الحيوانات النادرة اللي كانت موجودة قبل في المحمية. وأوقات الزيارة خاصة بالنسبة للمحمية هذية هي فصل الربيع بالنسبة للصغيرات بالنسبة للشباب بالنسبة لأنه تمشي وتلقاو حاجة مزيانة يقعد الحاجة ديما اللي تقلق يا عفيف بالنسبة للمناطق هذية وبالنسبة للعديد من المناطق الأخرى الطبيعية في تونس هو أنك ما تلقاش
0: فضاءات مهيئة للعائلة
2: للعائلة
0: خسارة بختارة حتى اقتصاديا تنجم تدخل أموال للبلاصة هذيك تزيد تساهم في التنمية متاحة ورعاية متاحة والاعتناء بها إن شاء الله
2: إن شاء الله.
0: يعني أنا برشا مناطق بالحق معناها واحد كي بشي مشي لبعيد وبشي هز عائلة كاملة كي ما يلقاش بلاصة مهيئة بشي يقعد فيها مش شرط حتى ماكلة وشرب معناها يكفي وأنه يكون فما دي بانكيت وفما دي زابغي وين على الشمس على المطر وينجم واحد يهز ماكلته. نعرف برشا بلايص كون عايشين في تركيا خاصة اللي في الطبيعة فيهم المرافق, فيهم معناها فيهم لي تواليت,
2: لي
0: تواليت نظاف وبيونت وكل شيء, وفيهم شكون اللي يخدم وينظف اتسيتيرا, وفيهم أماكن وين تنجم تقعد, طاولة والكراسي نتاعها وكل شيء باللوح معمولين انستالي مريقلين وبأعداد كبيرة برشا, حتى تطلع في جبل حتى في حاجة تلقاهم موجودين هكيكا. دونك تهز ماكلتك وعندك لي بوبيل زادة موجودين وين باش تحط من بعد النفايات والفضلات.
2: اي صحيح عندك الحق, خاصة لي بوبيل عفاف وانت بكري كنت تحكي على البلاستيك وعلى برشا حاجات, راه وقت اللي تشوف دبابز البلاستيك مطيشه واللي كانت اللي موجودين مطيشين بالحق تتألم تتوجع وقت اللي تشوف حاجات كيف هكايا, لانه بالنسبه للمجموعات وبالنسبه للناس اللي تمشي على الاقل هسه شي معاك لم فيها الحاجات اللي انت
0: تستهلك حتى في محميه نزيدوا نخليوا الفضلات
2: حتى في محميه نخليوا الفضلات للاسف الشديد.
0: واسكو موجوده في السيركوي نتاع السياحه البيئيه,
2: موجوده في السيركوي
0: كي يجيو سياحه بيئيه
2: أكيد جو سياحة بيئية يمشيوا لها.
0: شكرا مدام أميل. كلام أميل. خليكم معنا, نرجعو لكم احنا بعد اخبار العشرة باش نحكيو على تحقيق صحفي ممتاز حول تأثيرات التغييرات المناخية وتأثيرها على انتاج العسل. الروبورتاج هذايا تحصل على جائزة سيسنا وجورناليزم اووردز لسنة 2026. دوك باش نعطيكم كل التفاصيل مع الباحثة والصحفية راضية الشرعبي, وايضا باش نحكيو على واقع التوينسة أو تحديدا التوينسة بين الواقع والسوشيال ميديا, وباش نحكيه وعليش الموظف الممتاز ينجم يولي أقل بيرفورمانس عنده بعد ما يترقى. هذه كل بعد الأخبار. ويكند عالكيف,
3: خليك قريب فيم ورجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف, أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار, وحتى كان فيتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو, وعندك في الغيكري ديما فما فوري, وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف كل واحد وكيفو. ديوان فام صوتكم في تونس الكبرى على 93.5 على 93.5.
4: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز موجز العشيرة ديوان فام. مع السلامة. شهر أوت 2026 يصنف ضمن الأشهر الأشد حرارة في تونس منذ سنة 1950, وبلغ معدل الحرارة اليوم 32.3 درجات بفارق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي المقدر ب 8.

0: والمسالك وسط مطالب بالتدخل العاجل لتحسين البنية التحتية بالمنطقة خاصة مع نزول الأمطار، وفقا ما أكده عضو المجلس المحلي عن عمادة واد الخضرة شمس الدين سعادة لمراسل ديوان فم. وأضاف أن من أبرز الشواغل التي يعاني منها الأهالي هي غياب مسلك مهيئ يؤدي إلى مقبرة المنطقة، مما يصعب عملية الوصول إليها ونقل الجثمين، إلى جانب تدهور عدد من الطرقات والمسالك نتيجة مرور الشاحنات الثقيلة المستعملة في أشغال طريق السيارة.
1: أنا عندي طريق للمقبرة هذه بتاع واد الخضر، المقبرة هذه هي وندفنوا حتى فيه العبيد، ما عدناش مثل ما لقيناش حتى كيفاش ندفنوه بالتراكتور زين، تعبنا في الموضوع هذا. وعندنا كذلك طرقات تعبة ياسر، لوتوروت يعملوا فيه التوامن السميات هلكتهم كل، قاعدين نتطرقوا، قاعدين نعملوا في محاضر جلسات، قاعدين نخدموا عليه وماناش ساكتين عليه الموضوع هذا، في حضور كافة الأعضاء المجلس المحلي بالفحص، تعبين على المواضيع الكل اللي في الفحص، راه تعبين بالقداب القداب.
0: جيش الاحتلال يقصف هدفا لحزب الله جنوب لبنان، موضحا أن ذلك يأتي ردا على تعرضه لهجوم بمسيرة مفخخة. وأشار إلى أنه من بين الأهداف التي جرى استهدافها مواقع يستخدمها عناصر حزب الله لإطلاق مسيرات مفخخة وصواريخ مضادة للدروع باتجاه جنود جيش الاحتلال، إضافة إلى بنى تحتية إرهابية أخرى وفق زعمه. إدارة الإطفاء في اليونان تقول أن 6 أشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار مبنى سكني متكون من طابقين في منطقة سياحية وسط أثينا إثر انفجار رجح رئيس بلدية العاصمة أن يكون مرتبطا بشبكة الغاز. وقال مسؤول أمريكي أن الانفجار أسفر عن مقتل 4 أمريكيين. وفد المتحدث باسم إدارة الإطفاء بأن فرق الطوارئ مدعومة بمعدات ثقيلة وكلاب إنقاذ وكاميرات وأجهزة استشعار عثرت على جثث الأشخاص 6 الذين لقوا حتفهم. وكانت الفرق تبحث عن زوجين مسنين يقيمان في أحد الشقق إلى جانب 4 سيارات كانوا يقيمون في شقة أخرى.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا بكم جديد، مكملين معاكم في ويكند على كيف حتى للحداش. تحية لكل ما التحق بينا في المتابعة الآن، مكملين معاكم باش نحكيو صحافة، باش نحكيو أعلام، باش نحكيو تتويجات. قداش نفرحوا احنا الكل تتويج في أي مجال اللي يكون فيه تونسي يتوج على أي عمل يقوم به، كما نفرحوا بالتتويجات الرياضية، الثقافية، الفنية، المسرحية، السينمائية، كل شيء. كيف كيف زيدا وأنه تتحصل على جائزة سيسي ناو جورناليزم أوردز 2026، ماهيش حاجة سهلة ولازم باش نحتفيو بها، وهذا اللي باش يصير في فقرة الغونديفو.
0: غونديفو.
1: توجت إذن الأستاذة والصحفية راضية الشرعبي بجائزة سيسي ناو جورناليزم أوردز 2026، وهذه جوائز الصحافة، التخطيط، التغيير المناخي، وهذا عن تحقيقها الصحفية الاستقصائي اللي تناول تأثير التغييرات المناخية على إنتاج العسل وتربية النحل. دونك للحديث حول هذا التحقيق والأرقام اللي كشف عنها حول حجم التراجع في إنتاجية العسل، معنا عبر الهاتف الصحفية المتوجة الأستاذة راضية الشرعبي. أهلا وسهلا.
2: مرحبا، صباح النور، أهلا بيك عفيف.
1: مبروك، ألف مبروك هذا التتويج اللي أكيد هو ليك، وطبعا يشمل الصحافة التونسية الجيدة والصحافة الاستقصائية زيدة. دوك مبروك. قبل ما نحكيه في التفاصيل، تحقيق كما هذية قديش ياخذ منك وقت، قديش ياخذ منك جهد، لأنه الناس تشوف النتيجة اللي تكون في بعض الصفحات، وإلا تكون في تصوير روبرتاج ولا تسجيل صوتي، ولكن ما يعرفوش حجم العمل اللي وراه هو قديش ياخذ وقت.
2: شكرا عفيف، يعطيكم الصحة على الاستضافة. خليني نشكركم جدا على اللحظة الكريمة والاحتفاء بالعمل هذا، وما هو الاحتفاء كما أشرت بالصحافة التونسية القادرة أنها تنافس على مستوى عالمي، وهذه جائزة عالمية في الدورة السادسة متاحة، كانت ضمن فئة الغذاء والزراعة، وسائط متعددة اللي تنظمها شبكة تابع أخبار المناخ. بالطبيعة جدا حي المستمعين نتاعكم. بالنسبة للعمل هذا، التحقيقات هذه الاستقصائية والتقارير المعمقة أكيد تاخذ مجهود كبير برشا، من البحث الأولي إلى التعمق إلى ربما رصد الظواهر، إلى جمع البيانات الحكومية والرسمية المنشورة، إلى البحث في التقارير الرقمية المفتوحة المصدر والمنشورة، وأيضا للاتصال أكيد النزول على أرض الميدان وعلى عين المكان، والاتصال المباشر بالناس اللي في علاقة مباشرة. هوني نحكي على النحالين ومنتجي النحل، وخاصة فئة النحالين الصغار، وكذلك الاتصال بالخبراء وبالمسؤولين وبالدراسات العلمية المنشورة في الغرب.
1: قديش قعدت تحضر فيه هذي؟ قديش خذي لك وقت؟
2: التقرير هذا أخذ منا 3 شهور.
1: 3 شهور
2: عمل بين التوثيق وبين التنقلات الميدانية والتصوير ومعالجة البيانات وبين الإخراج النهائي والمراجعة والتدقيق، إلى أن أخذ طريقه إلى النشر على منصة إريش، مشكورة على الدعم أكيد التحريري، ثم بقية المنصات اللي قامت بنشر هذا التحقيق اللي يعني تم اختياره من بين أكثر من 1200 مشارك.
1: 1200 مشارك.
2: نعم.
1: معناها وتحب ما نحتفيوش به، معناها ماهوش سهل، وانه واحد على 1200 عمل صحفي استقصائي ومشاركه، وانه تاخذ هذا التتويج. هنيئا ليك الحقيقه استاذه راضيه. اختيارك لهذا الموضوع كيفاش البالك؟ معناها نحن نحكيو برشا على التغييرات المناخيه، ولكن ما ديت شكون حكى على النحل والعسل وتاثير التغييرات المناخيه على انتاج العسل وتربيه النحل؟ كيفاش كان الاختيار وهذا التخصص؟
2: نعم، فيما تعرف عفاف المعالجة الصحفية أكيد الموضوع واحد، ولكن المعالجة الصحفية لها عديد من الزوايا. أنا فقط يعني حبيت نهتم في مسألة التغيرات المناخية، نهتم بالفئات الهشة اللي مستها هذه التغيرات دون أن تأخذ نصيبها من الاهتمام.
1: نعم.
2: ودون أن تأخذ نصيبها من ربما المتابعة. من بين هذه الفئات هما مربي النحل وكبار الفلاحين والمرأة والسكان في المحليين في الأماكن التي تطالها مثل هذه التغيرات المناخية. ثم أيضا فقدان النحل، احنا تربينا على صوت النحل وكذلك إذا تربينا على يعني رؤية النحلة في كل مكان على الأزهار، بفعل تغيرات المناخية وبفعل درجات الحرارة اللي ترتفع من حين إلى آخر، وكذلك تفاعلا مع ربما الصدى رجع الصدى الذي نسمعه في محيطنا من خلال التشكيات صغار مربي النحل من بسبب درجات الحرارة، وكيف أثرت على إنتاج النحل وعلى سلوك النحل في حد ذاته. نعم، لجنة التحكيم كانت أشارت أنه هذا التحقيق كان شامل، لأنه اهتممنا بكل العناصر التي أثرت في إنتاج النحل،
1: إنتاج العسل
2: بالحياة. عفوا إنتاج العسل. اتمنى أيضا تتبعنا أيضا حياة المربي النحل، كيف يحاول التأقلم مع هذه التغيرات المناخية. ثم أيضا تتبعنا أيضا حتى معناها الاستراتيجية الوطنية، أو هل هناك مثلا اهتمام بهذه القطاعات. وأيضا من بين هذا رأي لجنة التحكيم أنه هذا العمل هو بمثابة تحذير للعالم، ونحن نعرف أن الصحافة هي التي تدق ناقوس الخطر.
1: أكيد.
2: ونعلم أيضا أن النحلة هي وقت عندما لا تتم عملية التلقيح ولا تقوم النحل بدورها ويكون سلوكها العالي تتأثر بهذه التغيرات المناخية، أكيد باش يكون ثم تراجع في الإنتاجية وتراجع في الغذاء.
1: هو أصلا وجود النحل في علاقة مباشرة بوجود الإنسانية، يعني وهذا معلوم ومثبت علميا. أستاذة خلينا نقدموا شوية، شو أخطر المؤشرات والأرقام ربما اللي يكشف عليها التحقيق حول حجم التراجع في إنتاجية العسل؟
2: نعم، أنا في التحقيق معناها فرقت ما بين المربي النحل صغار المربين المالكين لأقل من 50 خلية، وديوان تربية الناشي كان أشار إلى 75% من العدد الجملي لمربي النحل اللي هو يتراوح ما بين 11,000 و13,000، هذا بتقارير أو بآخر الإحصائيات الموجودة واللي استغل عليها التحقيق، لأنه هو منشور منذ سنة 2024.

0: أشار إلى ما أنه عدد الجمل 11000 إلى 13000 مربي. نحن من هذو هم 75% منهم هم صغار الفلاحين عفوا المالكين بأقل من 50 خلية. ومع الإشارة أنه وزارة الإشراف بالأعداد هذه لم تقوم باستكمال عملية الإحصاء, لأنه الأعداد حتى المتوفرة هي أعداد أو هي تقديرات يعني أعداد تقريبية.
1: خليني بلاي قوس هوني نبشرك بحاجة, وزارة الفلاحة حاليا تستعد للقيام بالتعداد الفلاحي, وأكيد وأنه بش يكون عنا أرقام إن شاء الله على قريب بعد كلكموا اللي بش نخدموا عليها, لأنه ناقصين برشا داتا وناقصين برشا أرقام. فوزارة الفلاحة حاليا قاعدة تحضر لإطلاق برنامج للتعداد الفلاحي في مختلف المجالات, على الأقل تبدأ عنا رؤية, يبدأ عنا فيزيبيليتي.
0: في الحقيقة عفيف في علاقة بالتعديل, أكيد عديد من القطاعات هي قطاعات متحولة, يعني بإمكان اليوم نسجل ربما دخول 1000 مربي بعد 3 أشهر 4 أشهر, لأنه قطاع تربية النحل هو قطاع أصلا يعني قطاع يعني مجهد ماديا وجسديا, يعني يتطلب منه الاهتمام الكبير والتنقلات حسب المواسم, سواء مواسم البرتقال مربي النحل يتنقل إلى حقول البرتقال, مواسم التوابل والكروية مربي النحل يتنقل, ثم تأتي مواسم الزعتر والإسليل فيذهب إلى الجبال. وهذا هذا معناها يتطلب ربما لازم يكون هناك نوع من الريزيستانس, معناها يقاوم الإجهاد المادي والإجهاد نحن نتحدث على صغار مربي النحل اللي تأثرت مباشرة بتغير سلوك النحل, وتراجع إجمالي إنتاج العسل, تراجع بلغ 15% من إنتاج
1: 15% هذا في 2024
0: هذا في ما بين 2020 إلى 2023
1: إلى غاية 2023
0: التحقيق عامل على آخر المعطيات المتوفرة بتاريخ 2023
1: أستاذة راضية شرعبي, اليوم كيفاش يمكن للسياسات الزراعية والبيئية أنها تدعم جستما مربي النحل باش تساعدهم على التكيف مع التغيرات المناخية الحادة؟
0: نعم, احنا نعرف اللي القطاع هذا يتأثر مباشرة بالمناخ المحيط بسلوك النحل في حد ذاته في الداخل الخلية, يعني تتأثر بالعناصر المناخية خاصة في علاقة بالأمطار. كنا أشرنا إلى درجات الحرارة, النحل عوض أن يقوم بعملية معناها الخروج من الخلية لجلب الامتصاص الرحيق, ويقوم بعملية جلب المياه لتبريد الخلية خاصة عندما ترتفع درجات الحرارة فوق 38 درجة. أيضا النحل في حاجة إلى الغابات, ونحن شفنا قطاع الغابات يتأثر بالانتهاكات البشرية
1: وبالحرائق العديدة. معناها خسرنا برشا من الغابات متاعنا, وكي نحكيه معناها حكينا على الصنوبر, حكينا على ثروة حيوانية, حكينا على برشا حاجات, ولكن ما حكيناش على النحل زادة وعلاقته بالغابة. مش عندي برشا وقت أستاذة, نحب ننتهز فرصة وجودك معايا فقط باش نزيد نسألك اليوم أنت كباحثة وكصحفية كيفاش ترى واقع وأفاق الصحافة البيئية والاستقصائية في المنطقة ككل لمواكبة قضايا التغيير المناخي وإيصال أصوات المتأثرين بها؟
0: نحن نتحدث عن الصحافة الجادة والصحافة المسؤولة التي تدق ناقوس الخطر وربما تضع الإصبع على الداء, ربما تلفت الانتباه إلى الواقع مثل هذه القضايا والعديد من القضايا الأخرى. نحن في حاجة لاستراتيجيات تواكب التغيرات المناخية, تهتم بجميع القطاعات بجميع الفئات, خاصة منها الفئات المهمشة والفئات الصغيرة التي تقتات, هذه عائلات تقتات الحياه على هذه هذا الانتاج ربما الضعيف. ايضا في حاجه الى عوض ربما الاستيراد العسل بكميات كبيره من عده دول اخرى.
1: عسل مصنع معناها ماهوش في جوده العسل التونسي.
0: هذه نقطه اخرى ربما عفاف نحن بحاجه الى
1: تحقيق.
0: نعم بالضبط. وحتى حتى مربي النحل يطالبون بتحليل لاخضاع هذه الكميات
1: بالضبط.
0: الى التحليل لمعرفه العسل ذو جوده ولتسمين حتى العسل التونسي واول اهتمام بهذا القطاع حتى لا نعطيك ربما مؤشر بلغ كلفه الاستيراد سنه 2022 بلغت اكثر من 3 ملايين دينار عام 2023
1: في سنه 3 ملايين دينار معناها
0: بزياده سنينه 30% مقارنة مع عام 2022. يعني هذا مؤشر آخر يعطي ربما معناها الضوء إلى تبني استراتيجية لدعم مربي النحل سواء من الصغار أو الكبار للمحافظة على جودة العسل، لأنه نعرف أحنا المواطن عندما يذهب إلى العسل له لمعالجة أمراض أو للأطفال الصغار، فحبذا لا يكون حتى العسل الموجود في السوق سواء
1: يكون صحي
0: سواء المنتج محليا او المستورد يكون صحي ومستوى التسقيف ولا مستوى الارشاد ولا مستوى الاحاطه، لانه مثلا المربين اللي توصلت معاهم كلهم يشتكيوا ويتشكوا من هروب النحل. نورا ترابلسي من تاكلسا عندما تاخذ الخلايا خليه النحل الى جبال زغوان، جبال صفصاف هناك في زغوان، تاخذ ربما 50 خليه وتعود ب 35 خلية دون تفسير مع الاهتمام مع توفير كل ظروف الظروف الملائمة لهذه الخلايا، وهذه ظاهرة بالنسبة لها غير مفسر. إذا نحن هنا نحتاج إلى الإرشاد الفلاحي لمواكبة مثل هذه التغيرات المناخية.
1: نعم. شكرا جزيلا سيدتي، ومرة أخرى نقول لك ألف ألف مبروك هذه الجائزة الدولية المرموقة سيسيناو جورناليزم أورس 2026 اللي تحصلت عليها الأستاذة الصحفية راضية الشرعبي. ألف مبروك كنت معنا في فقرة رونديفو ويكند هاكي. التحقوا بي الشباب العلي. يا مرحبا مرحبا غازي بن قيد، اهلا وسهلا.
2: صباح الانوار، اهلا بيك عفيف،
1: نورتنا
2: منوره ديما بحضورك لميسيون. اكيد هذا ما فيهش كلام.
1: ياسر برنامجي
2: برنامجي
1: مش نتحب
2: معك. لا فمش زوز يختلفوا. كل شيء عزيز متمرد شويه ساعات. بحضورك وبحضور السادة المستمعين والسادة المشاهدين زادة اللي قاعدين
1: فريق البرنامج
2: قاعدين يتفاعلوا معنا برشا يقترحوا علينا في المواضيع. موضوع اليوم سبيسيال شوية.
1: أنا جايين وخلص المو على عزيز قطاطة. مرحبا عزيز.
3: صباح النور عفيف، صباح الخير الناس اللي تسمع فينا. صباح النور لكيب الكل كما العادة. غازي ما يلقى ما يقولي طيش الكورة لي
1: طيش لي كنت استنسنا به توا يلزمو يعمل شوية كرياتيفيتي ويشوف لنا
3: لازم يعمل شخصية لازم يعمل شخصية هو اللي يحكي بلسانه وحده.
1: باش شنو الحكاية يا أخي متفاهمين باش تلبسوا ماتشي ماتشي؟
2: والله لا لا
1: تبعوا فيا أنا شفتوني صباح لابسة بنوار لبستو كيفي.
3: أيه
2: حتى انا نتابع فيك انت.
1: ايوه
2: ترق على ظهري انا حبي ترق على ظهري انا.
1: اعطيني شنو المواضيع باش تحكي لنا انت على علاش الموظف الممتاز عزيز يكون باهي. والله هذه تخوف الفكره معناها دونك يولي البرفورمانس بتاعو اقل وقت اللي يترقى المفروض كي يترقى معناه يبدا فرحان ترقى زيد في الجراد تزيد في الفلوس في الامتيازات دونك نورمالمون البرفورمانس بتاعو خير.
3: هما حاجتين الترقيه والزياده في الشهريه الحاجتين هذوما ينجموا ينقصوا في البرفورمانس. نشوفهم بعد اكثر
1: تفاصيل والله بتضرنا بها الموضوع هذا. غازي بالقيد انت باش تهزنا للتوينسه ما بين الواقع والسوشيال ميديا.
2: ما بين الواقع والمواقع خلينا نقول جدمو صغير التونسي ما لاحظتش عفيف اللي هو يختلف التونسي اللي تقابله في الشارع ماهوش نفسه وراء مواقع التواصل الاجتماعي. باش نجاوبوا علاش وباش نحكيوا على التونسي الجديد. نحن اليوم شباب خلينا نقول ونمثلوا الفئه نتاع الشباب
1: احنا
2: ورانا شباب اخرين اللي هما ماهمش كيفنا جمله توتالمون ديفيرون. احنا نقولوا شويه شويه ايبريد كيما الكراهب تربينا على الواقع مع التواقع. لكن جاوا الالكتريك جدد اللي 100% مواقع ويشاركوا في الحياه المهنيه راهو توا يشاركوا عندهم راي شنو هي التركيبه نتاعهم كيفاش تعمل.
1: اذا نحكيوا فيه بعد الفاصل خليكم معنا.
4: ويكند عكيف
5: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين
6: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: البال سمير سعيد دوك سمارة جوست ان بتيت اكستري باش بدلنا الجو شوية ونرجعو دونك تحب نبداو بشكون بغازي ولا نبداو بعزيز
1: اللي رايحك
0: نبدأ بعزيز
1: أوكي.
0: خاطر الموضوع هذا باش نحاول نبكليه تعطيش افكار معناها للاداره ما نحبش ماذا بيا الاداره ما يسمعوهاش الفقره هذه
1: ماذا
0: بينا ماذا بينا يلا عزيز
1: الفكره لليوم هو علاش الترقيه ولا كما قلت لك عفاف الزياده في السالير ولا المكافئات تنجم احيانا تعمل العكس مش في الهيكل كله اكيد راهو هذا بالنسبه للشركات اللي تسمع فينا راهو ساعات تكون ترقيه ولا زياده في السالير تنجم تكون ريكونيسونس للموظف
0: وتكون حافز زياده للموظف
1: لكن في بعض الاحيان مثلا تخيل انت فوندور في بوتيك يحقق في ارقام ويحقق في لو زوبجيكتيف نتاعو المطلوبين منه الكل 100% والكي بي ايز نتاعو طياره على الاخر بارابور للزملاء فالاداره نتاع البوتيك هذيك تقرر انه تحطه هو ريسبونسابل كوميرسيال في الشركه دونك هو المسؤول عن المبيعات الحاجه اللي ما هيش مفهومه وهنا فما مفهوم اسمه بيتر برينسيبل اللي هو يقول لك الموظف ينجم يكون ممتاز في البوست نتاعو وبالتالي بعد ما شركه ترقيه باش يلقى روحه في بوست اخر جمله البوست الاخر جمله يتطلب دي كومبيتونس اخرين يتطلب سكيلز اخرين
0: يحطوا في مجال ماهوش مجاله
1: ينجم يكون في نفس المجال هو فوندور ولا ريسبونسابل كوميرسيال دونك السكيلز اللي حاجته بهم الفوندور هو انه يعرف يبيع هو انه يعرف يحكي اللغه الى اخره لكن السكيلز اللي عرفوا اللي هو الريسبونسابل كوميرسيال باش تزيدوا له دي سكيلز اخرين لازمهم يكونوا موجودين اللي هما كيما الليدرشيب كيما الكوميونيكاسيون كيما الجيستيون ديكيب الحاجات هذوما ينجموا يكونوا ماهمش موجودين عند الموظف هذاك فبالتالي كي باش يترقى ماهوش باش يلبي نفس الطلبات وماهوش باش يوصل لنفس الزوبجيكتيف اللي حاجتهم به الشركه في الكا هذا وفي الوضعيه هذه تخلق قلق بالنسبه للشركه اللي ماهيش قاعده تلقى في رتور من عند الموظف هذاك وماش قاعده تلقى في فالور اجوتي من عند الموظف هذاك والموظف زاد باش يلقى روحه في انغروناج محطوط في بوست ما هوش قاعد منجم يلبي المطلوب منه باش يكون ماهوش مرتاح في الشركه هذيك باش يكون متقلق باش يكون يحب يخرج وركز لي مليح على كلمه يحب يخرج هنا خاطر هنا جينا شويه اخر هيت خلينا نبداو بمشاكل الشركه يقول القائل تو الشركة بعد ما رقاته تنجم إذا ما عجبهاش خدمته وما وصلش هو للزوبجيكتيف نتاعه نجم تبدله بار كونتر لا هنا فما مفارقة أخرى الشركة تنجم تعرف أن الموظف مش أفضل بروفيل موجود في السوق ومع هذا ما تبدلوش علاش على خاطر هذا الكل يخلق ديكو زايدين عنا ديكو ديريكت كيما مثلا الادابتاسيون نتاع الموظف الجديد لونبوردينغ الفورماسيون الركروتمون في حد ذاته يتكلف فلوس وفما ديكو انديريكت خاطر الموظف هذا اللي انت موجود عندك ومش قاعد يلبي في الطلبات عنده الهيستوريك نتاع الشركه الكل فاهم لي سيستيم نتاع الشركه الكل لي كليون كيف يعرفهم الكل لي بروسيدور نتاع الخدمه وكيف من جهه اخرى الشركه تعرف عليه كل شيء دونك باش يولي هنا المقارنه مش ما بين الدو سي في باش تولي المقارنه ما بين السي في ما عنده اكسبيريونس في الشركه هذيك او سي في اخر ما نعرف عليه حتى شيء على ارض الميدان
0: يقول لك اللي نعرفه خير من ما نعرفوش
1: صحيح تزيد هنا عفيف سكيل جديده هو ديما نلقاو في لي سي في نلقاو الاكسبيريونس 5 ans 10 ans الى اخره لكن في الكا هذا تزيد سكيل جديده اللي هي اكسبيريونس في الشركه هذيك في حد ذاتها خاطر تنجم تجيب شكون عنده اكسبيريونس اكبر في البوست هذيك في شركه اخرى لكن تلقى الاكسبيريونس اللي في الشركه هذيك ناقصته دونك الكا اللي عندك ولا الموظف اللي عندك ينجم يفيدك اكثر وفي الاخر عفاف حتى بعد المقارنات هذو كل
0: بسم الله عليك جيب له شريبه ماء جيب له كله من الغاز راهو
2: مقبله قاعد يتخنق ويحكي
0: كله ماخذ عليه الكلمه انت توكي لقيته هكاك نورمال ما قاعد بجنبك تاخذ عليه الكلمه
2: والله نستمتع
0: انا تعرفني تستمتع
2: والله وعندي اضافه خاطر السكيل اللي يحكي عليه هو الفاليوبل اكسبيرينس اللي هو
0: تشرب عزيزه
3: وفيه الماء
0: تجيب لك واحد
2: راهو زر قاعد يتخنق مستمتع سيفت متعي عفيف وعندي التدخل في وقته راه كنت نزيد نأجل
0: نعمل مو واحد فينا كي نبداو في الديريكت كي حد يتخنق تصير لنا الناس الكل راه انا مثلا ايميل ستنست بيا معناها تك تاخذ علي الكلمه كي تلقاني
2: شدني الكحه مثلا
0: انت اللي قاعده كي بعين الشام تغزر
1: لك الاسبري ديكيب ما فماش الاسبري ديكيب ماهوش موجود
0: فماش
1: لازم نعاودوا نعمل نطلع على السكيلز
0: اوكي
1: دونك في الاخر عفيف بعد المقارنة هذه الكل في الشركة باش تضطر انها تخلي الموظف هذاك متاعها. هي طبعا خلينا نرجعوا لغلطة اخرى تنجم تعملها شركة، اللي هي بعد ما تخليه تقول هات خلي نزيد نشجعه ونزيده في السالير. اكبر غلطة هذيك، يسوفي البروسيس ما مشيش صحيح من الاول، راه من بعد كي باش تزيدوا في السالير
0: مش يتبدل،
1: راه بالعكس باش تزيدوا التيم
0: فلوس.
1: صحيح، هنا يولي خاطر الشخص هذاك راه متقلق مش على خاطر الفلوس هكا، ميل المانجمنت ماهوش عاجبه، ما فماش ريكونيسونس خاطر ما فماش خدمه قاعد يخدم فيها، وما فماش
0: دي زوبجيكتيف
1: اكزاكتومون. دونك ريت حتى كي نزيدوا 10% 20% من السالير باقي باش تقعد المشاكل كبيره. وهنا عفيف ينجم الموظف يدخل في حاجة اسمها الكوايت كوايتينج، اللي هو يبدأ يخرج من الطرح ويبدأ يخمم ديجا باش يبدل من الشركة
0: جملة، يوالي باش يخرج.
1: هذاك علاش قلتك حتى الزيادة في الشهرية هنا تولي غلطة، على خاطر هو هكا ولا هكا راه باش يخرج وما عادش فيه حل.
0: فوت يو ما يسالش، ينجموا يجربوا يزيدوه، ينجم كي يزيدوه مخه يتحل أكثر ويفهم خير، ما حرمش العباد من الزيادة.
1: أحلى، ديما نشجعوا على الزيادة أنا، وإن شاء الله يا ربي كل موظف في بلاصته ولا مش في بلاصته ديما
0: تزيدوا
1: شهرية.
2: لا مقاربة بسيطة عفيف، كيما الملاعبي متاع الكورة والممرن. الملاعبي الباهي مش بالضرورة يكون ممرن باهي.
0: بالضبط، وشفنا منها هنا ماذا،
2: شفنا منها برشا،
0: ومش شرط ينجم يكون كرونيكر باهي.
2: والكرونيكر الباهي مش بشرط يكون انيماتور باهي، نجم يكون باهي ككرونيكر ويعطيك الروندمون نيسيسير كانيماتور تتبدل عليه شويه المهارات.
0: والانيماتور البي مش شرط وانه ينجح في رول نتاع كرونيكر.
2: اكزاكتومون، هذا المقارنه شنو
0: من الحاجات يمكن اللي نعانيو فيهم احنا، وانه احيانا تلقى ما تلقاش الرجل المناسب ولا المراه المناسبه في المكان المناسب، وكان كل واحد يشد التاش نتاعو ويخدمها كيما يلزم باش تخدم ويحسنها ويطورها ويشد مجاله، تتنظم برشا حاجات.
1: تعرف هذاك علاش عفيف قبل الطالب كي يبدا يقرا في البروسيس نتاع القرايه نتاعو، علاش لي ستاج مهمين في الحاجه هذه؟ خاطر يعرف بلاصتو الصحيحه
0: بالضبط، يفهم شويه ابوكري، يجرب حاجات.
1: خاطر الطالب اذا باش تسيبه في سوق الشغل وتقول له فازي اخدم، راهو تحب له مده طويله باش يعرف هو وين موجود، وهذا كان لقاها، هذا كان لقى بلاصتو صحيحه وين. بار كونتر بلي ستاج يجرب يغلط ما عنده مخاسر اون فان كونت،
0: تو
1: بشويه كيك حكايه اخرى موضوع اخر. ميرسي
0: بوكو، يعطيك الصحه عزيز قطعت رد بالك، هو يشرق ولا حاجه تخلي الكلمة أقعد غزر له هكيك.
1: أنا سيء بالنسبة لي أنا واحد.
0: يلا نمشي ونعدي غدية وبعد نرجع له. يلا نعدي غدية قصيرة هكي ونرجع، مزال عنا شوية وقت ونرجع الماركت بليس باش نحكيه على الواقع والمواقع والتوين سوينهم في هذا كله.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا، وصلنا لفقرتنا الاخيره دونك بعد شويه مع غازي. جوست نحب نسلم بسرعه على بعض الاصدقاء اللي تابعوا فينا عشان يوتيوب ديوانا فيم لايف. كمال ساره مرحبا بيك، وديد الخليفي اهلا وسهلا، معزمه النوبي، رفيعه حديد، انيس بوزكري مواصل معنا، الزهره تونيزي مرحبا بيك، تحيه لجوهره الحناشي نورتنا يا جوهره، مرحبا، الهواري مخلوفي مرحبا بيك، وايضا الناس كل اللي معانا مصباح وسلمت عليهم قبيله، تحيه لكم الناس كل، نسلموا على ياسين زيده. دونك باش نحكيوا على الواقع والمواقع والتوانسه وينهم في هذا كل في ماركت بليس.
2: ماركت بليس
3: نتعداو قدام القهاوي، نلقاو الناس الكل شادين التليفونات، تسمع كان تك تك تك تك تك، ومن بعد تسمع اغنيه نتاع ريه اللي تعدى الاغنيه اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها، 6 7 8 دايرين بطاوله لواحد يحكي مع واحد، وناس الكل غاطسه في التليفون
1: بالاسم، قاعدين مع بعض
3: بالاسم اكاهاو زاد. من جهه اخرى نلقاو شباب جديد اعمارهم ما بين 20 و 22 23 سنه ينضم الى الحياه المهنيه بمهارات تواصلية خلينا نقول رديئة اليوم، وبمهارات حياتية رديئة، وهذا كله بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. تنزيد وندخل في التفاصيل بالتفصيل علاش بالضبط تبدلت تركيبة الشاب الجديد، وفينالمون الريبريكة ذي كلها في نفس القضية، راو تيك توك ما فيهوش فلوس. خلينا نبدأ متفقين كانديفيديو، كانديفيديو ما تنجمش تعمل فلوس عفيف اليوم في التيك توك. الشاب التونسي انساه الموضوع، راك ما تنجمش تعمل فلوس من التيك توك.
1: مالا اللي قاعدين يعملوا فلوس من التيك توك كيفاش؟
3: هذه هي المشكلة الكبيرة. مانيش قاعد نراه في العباد اللي قاعده تعمل في فلوس من التيك توك ومن صناعه المحتوى على التيك توك.
1: تحكي على صناعه المحتوى،
3: وبالتالي قاعده تعمل في فلوس اترافير التيك توك. ومصادر الفلوس هي مصادر اخرى، والكثير من المصادر هي مصادر مشبوهة.
1: خلينا نفرقوا ما بين حاجتين، كي نحكيوا على فلوس وتيك توك نحكيوا على صناعه محتوى، نحكيوا على عبد مثلا مؤثر يخدم في كل ما هو موبايل وتليفوني إتسيتيرا، ويصنع في محتوى ويعمل في فيديوهات تيك توك يفسر بهم آخر التقنيات آخر تكنولوجيا إتسيتيرا. دونك هذيك يستنى وعنه بشي دخل فلوس من تيك توك. فما المجال هذا، وفما مجال العبيد اللي تلعب في الجوالات واللي تحل في اللايفات تيك توك. اللي يلعبوا في اللايفات والجوالات هذوكم هما اللي قاعدين يربحوا في فلوس، ومش كل
3: هذيك وين المشكلة عفيف. اللي يعملوا في الجوالات وقاعدين يربحوا في الفلوس متاعهم مصادرها مشبوهة. رينا قاديش من قضيات عديت، راي الناس اللي قاعدة بالحق تخدم على تيك توك، راي شركات وإلا ناس منظمة بيان فورمي، تلقى عنده ان كالندري اديتوريال، تلقى عنده هدف من وراء صناعة المحتوى. مانيش نحكي ديما على المحتوى الهادف، حتى المحتوى الترفيهي،
1: حتى سمباتيك محتوى ترفيهي. ولكن انت يعني قاعد تقول لي لهنا العبيد اللي تعمل في صناعة محتوى ويعملوا في فيديوهات اتسيتيرا مش قاعدين يدخلوا منها في فلوس،
3: مش قاعدين يدخلوا كيما العبيد الاخرى اللي قاعدة تستغل في التصوير اللي موجودة في التيك توك، وبالتالي عندها علاقات مشبوهة تدخل في فلوس من مصادر مشبوهة. معناها تيك توك بيدو مش قاعد يخلص فيهم في فلوس على خدمة معينة. انا حبيت نسألك قبل ما نقدم عفيف، كنت عندك تجربة مع تيك توك انت وتو الكم تيك توك متاعك، الكم تيك توك متاعك شنو مصيره؟
1: موجود كنت متاعي تيك توك ديزاكتيفيت، وعندي توا 3 شهور داخلة في الرابعة.
3: سؤال بسيط، هو نجموش نعرف السبب؟
1: عندي عدد كبير من المتابعين كما تعرف، عندي فيديوهات عملت ملايين المشاهدة، الكونت بتاعي موثق من شركة تيك توك. والله لقيت وأنه احنا بومباردي بعدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي، تيك توك، فيسبوك، انستغرام، سناب شات، تويتر، وغيرهم بور نو سيتي كو، هذوما لينكدين اتسيتيرا. وفي خلال الفتره اللي انا قعدت فيها في تيك توك وليت نعمل في لايفات، ما نلعبش انا جوالات كما تعرف، ولكن نحل لايفات الاكثر في الاميسيون باش نعدي الاميسيون، والا نحل لايفات باش نعمل سكين كير، ولا باش نطرح موضوع. وصلت طلعت معايا بعض المؤثرين والعباد زيدا كيف باش يعطيو رايهم ويتفاعلوا في مواضيع، ولكن أم امتو نبدا نشوف شنو هو المحتويات اللي قاعده هابطه، وشنو هو اللايفات، وشنو هو الجوالات. الحقيقه لقيت اللي العالم هذيك الكل والموند وهذيك الكل أنا إيش قاعدة نعمل فيه؟ لا يشبه لي لا يضيف لي دونك إيش قاعدة نعمل؟ قاعدة نضيع في برشا وقت، قاعدة نخسر في إنرجي. حاولت وأنه نقول نعدل يلزمنا نعمله محتوى متوازن، معناه كيما فما الرديء يلزم يكون فما الجيد. حاولت وأني نضرب هكا بالجهد اللي نقدر وأني نطرح مواضيع بيا ونعمل فالو غاجوتي، لقيت الحقيقة لي مع تيك توك لي
3: ما تنجمش
1: تيك توك باش ينجح، باش الالغوريتم نتاعك يبدا طالع، باش يحب كل ما هو غريب عجيب، كل ما هو خارج عن المألوف. وانا في التجربه هذيك قعدت نعمل في تحقيق حول منصه تيك توك وحول مواقع التواصل الاجتماعي، وعملت استبيان كبير مع المؤثرين مع المستعملين، وشفتوا التحقيق هذا تنشر على موقع رياليتي، واللي ما شافوش نجم يطلع عليها موجود على صفحتي على الفيسبوك. فلقيت وانه اللي شكيت فيه انا هذاك هو، معني ما نجمش نقعد انا في العالم هذاك.
3: انت عفيف عديت شي يومكم في العالم هذا عامين ثلاثة
1: دكيك عامين
3: شهر معين نجم كله حسب، واكتشفت في الاخر انه ما تنجمش تعيش في العالم هذا.
1: لا ما نجمش، وخاصه معناها الشهر الاخرانيين، خليني نقول 6 شهور 7 شهور الاخرانيين، المحتويات اللي زادت من انا يهمني الشعب التونسي والمجتمع التونسي، ويهمني التوانسه وين ما كانوا في تونس والا خارج تونس، معناها نشوف في عباد تتعارك وتسب في بعضها ويخرجوا في فضايح، معناها حاجات وليت نفسيتي معناها توجع كي نشوف توانسه تعمل هكايا.
3: اش قولك نقول لك انه الشاب التونسي اليوم اللي كي غير تخلى الحياه المهنيه شهرين ثلاثه ذوما، اقل شيء معدي فتره المراهقه نتاعو الكل في المنصه هذه وفي هذا العالم، وبالتالي من بعد نحكيو على انتاجيه وعلى مردوديه وعلى صحه نفسيه، شنو تنتظر منه الشاب هذاك اللي عدى 5 و6 سنين؟ نبداو نحكيو شويه ارقام، خلينا نلطفوا الموضوع، خلي المستمع يبدا يفهم معنا. نحكيو على المعهد الوطني للاتصالات، هذا بيان صادر في 2026 يقول اللي 86% من التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و70 سنة يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي، 99% من الشباب ما بين 18 و24 سنة يستعملوا، معناها على 100 شاب تونسي فما شاب بركة ما يستعملش مواقع التواصل الاجتماعي إيكومبري تيك توك، 82% من الأشخاص ما بين 45 و54 سنة، و 54% لدى الفئة العمرية ما بين 60 و70%. وين التونسي قاعد يستخدم في مواقع التواصل الاجتماعي؟ 95% في المنازل متاعهم اللي هو عادي جدا، 33% في المقاهي، وبالتالي كي تتعدى على السيري متاع مقاهي باش نجم تراه المشهد وتنجم تأكد النومرو هذايا في الحياة،
1: في العالم متاعه
3: 31% في مكان العمل وين قاعد يخدم، وبالتالي ما نجموش نحكيو برشا على مردوديه وانتاجيه.
1: هو ذيك علاش راهو فما برشا مؤسسات تسكر مواقع التواصل الاجتماعي في الخدمه، ما تنجمش بابا باغ اكسي لل مي بون يحلوا بالتليفون،
3: يحلوا بالدوني موبيل، باش تلقى الحلول. اوقات الاستخدام عفيف 85% يستخدموا المواقع ابتداء من فتره الظهر، من الظهر وانت طالع، ما بينات 6 و10 نتاع الليل هي البيك، نحكيوا على 50% من المستعملين كلكو سوا لجميع الاستخدامات صانع محتوى والا مستهلك، و55% من المستخدمين يتصلون بالمواقع يوميا لاكثر من 3 ساعات من غير ما يشعر. ما فماش شكون يشد 3 ساعات الافيل، لكن في الحسبه نتاعو باش تلقى 3 ساعات هذا المينيموم، هذا الموين مينيمال قاعدين نحكيو. علاش التونسي ما لا يتبدل ما بينات الشخص اللي تقابله في الشارع وفي الواقع والشخص اللي تقابله في المواقع؟
1: شو تقصد يتبدل؟
3: العبد بيدو يتبدل، الإنسان بيدو اللي تقابله في الواقع تنجم تلقاه مثلا تنجم تلقاه حشام، تنجم تلقاه جبان، خلينا نقوله اللي نفسه ما وراء مواقع التواصل الاجتماعي يتسم بشجاعة معينة ما كانتش موجودة في أرض الواقع. الجملة اللي ما نجمش يقولها لك في وجهك يقولها لك أترافير المواقع. الأخطر من هذا كي قلنا الواقع والمواقع، في الواقع التونسي يستحي في مواضيع معينة تتصل بالأخلاق الحميدة، في المواقع كيرا البومباردومون هذاك،
1: فلان يعمل
3: فلانة تعمل فلانة تعمل فلانة تعمل، البومباردومون كي تعاود الموضوع اللي كان مخل بالأخلاق أصبح عادي جدا. وبالتالي حتى كي يحكي مع عائلته ويحكي معاك يقول لك تعالم كله قاعد يعمل هكي وقفت علي. أنا
1: سميت وين هذية في التحقيق بتاعي سميته سلطة الجهل المقنع كيف يقود مؤثرو الصدفة ونجوم الغفلة جيلا كاملا نحو التسطيح العقلي. لأنه أنت توا تقول لي عدي ثلاثة سوايع ما غير ما يشعر يعدي أكثر برشا من ثلاثة سوايع فقط. قصيت عليك غازي لأنه مهم باش نعطيه المعلومة. الثلاثة سوايع ما غير ما يشعر هذية عندها تفسير حسب منظمة الصحة العالمية اللي هي الإدمان. الإدمان شنو هو؟ كيفاش تفسره منظمة الصحة العالمية؟ تقول لك اضطراب مزمن في نظام المكافأة في الدماغ يتميز بفقدان السيطرة على السلوك ويستمر رغم الأثار السلبية. معناها أنت عينك يوجع وراسك يوجع ومجوجع وتعب وماذا بيك تنحي الريزو سوسيو وماذا بيك تنحي من يدك التليفون ولكن ما تنجمش
2: سيستيم دو ريكومبونس
1: في الادمان
2: سيستيم دو ريكومبونس
1: باك اللي ريل وكل
2: كل فيديو تتعديها وكل فيديو تتنال خلينا نقولوا مش حتى تنال اعجابك ساعات جوست تلفت انتباهك بركة هذيك يتسمى سيتون ريكومبونس للدماغ نتاعك نتاع انه قاعد يتعب وقاعد يسكرولي وبعد يلقى لي حاجه
1: وماشي يتعب هو شنو عمل لك هو عمل لك الدوبامين افتراضي الريكومبونس لا دوبامين افتراضي الليريل بسرعة الليريل
3: نجم ونمشيه أكثر من هكا. الإنسان الذي يستحي أنه يقول كلام معين أمام 100 واحد في البريز دو بارول أون بوبليك واحد ويقف قدام 100 جمهور يستحي أنه يقوم بإيحاءات معينة. نفس الشخص ذاك في مواقع التواصل الاجتماعي لا يستحي وبالتالي يلبس ثوب شجاعة مزيفة لدقائق معدودة. علاش؟ على خاطر الرياكسيون ماهيش ريال اللي قدامه وبالتالي لا يعتبر أنه الكومنتارات تأثر له مشكلة. بالعكس يقولك السب والشتم ينجم يطلعني أنا للريتش وكلمة الريتش هذية هي اللي تنجم تضيع مستقبل البلاد عن سير تماما مستقبل الشباب. تيك توك عفيف في 2025 واجه برشا اتهامات جدية خطيرة منها
1: مثلاً؟
3: دعاوي قضائية ضد التطبيقة هذه تبين اللي المسؤولين متاعها وصلت لهم وهم على دراية بمخاطر التيك توك على المراهقين وإضراره بالصحة العقلية. معناها المسؤولين متاع تيك توك وصلت لهم راهي التطبيقة هذه تضر بالصحة العقلية للشاب وبالتالي ما تاخذوش القرارات اللازمة باش أن نقصوا من الحاجة هذية. شنو هما المخاطر؟ فقدان المهارات التحليلية والمحادثة. نحكيه على جيل جديد قاعد يدخل لسوق الشغل ما يعرفش يحلل ما يعرفش يناقش ما يعرفش يعطي رأي. تراجع القدرة على التعاطف. الإنسان اللي اليوم موش قاعد يدبر في راسه بالقديم موش قاعد يلقى في حلول مناش قاعدين نتعاطفوا معاه. اللي الإنسان اللي قاعد يخدم بضمير اللي قاعد يخدم بأخلاق قاعد يضيع في وسط العباد هذوما وزيادة كبيرة في مستوى القلق. بعض الظروف الاجتماعية عفيف مواقع التواصل هي السبب الثاني في ارتفاع نسبة القلق والتوتر للشاب التونسي والأمراض النفسية. شباب ضاع عليها المستقبل. عروسات فزدت عفيف برشا عروسات فزدت في جرة مواقع التواصل الاجتماعي وفي جرة هما قاعدين يحضروا في العرس وأشخاص مرضت بالقلق والعديد من الأمراض النفسية. التيك توك اليوم نحكيه على تبييث أموال نحكيه على ربح سريع ونحكيه على دعارة أن سيرتان مومو. ما فهمتش أنا كيفاش قاعدين يخبيوا فيها في ثوب التحضر وقاعدين يخبيوا فيها في ثوب رانا في 2026. في الحياة الاجتماعية برشا حاجات غير مقبولة ما نعملوهاش نفس الشخص ذاك يعملها في مواقع التواصل وأسهل له بالنسبة لي في مواقع التواصل. المخاطر اليوم باش نعدد أنا الليستة متاع المخاطر غابيدمون ونعملوا ريكاب. الإدمان وتضيع الوقت نحكيه على ثلث عمر المستخدم الجديد على المواقع اللي هو ثلث الاخر على النوم قعد له ثلث بركة يعيش فيه ما بينات
1: القرايه والعمل والترفيه والحياه والعائله معني
3: برشا برشا
1: ثلث حياته يعديه على مواقع التواصل.
3: التاثير على الصحه النفسيه المحتوى المضلل والاخبار الكاذبه التنمر الالكتروني انتهاك الخصوصيه وجمع البيانات الشخصيه التعرض لمحتوى غير مناسب للأطفال والمراهقين اللي يكتشفوا في حاجات موجودة في الدنيا قبل عمرهم 5 و7 و10 سنين التأثير على مهارة التركيز اللي ولات مطلوبة جدا اليوم حتى في الركروتمون في الشركات. يقول لك السكيل متاع الكونسنتراسيون سي ايفاليوي باش تشوفوا اليوم علاش في جرة مواقع التواصل الاجتماعي. ينجم يجيك شاب اليوم يحب يخدم راهو التركيز متاعه ما يتجاوزش 5 دقائق باش تحطه في ريونيون ساعة راهو مدرجين لولانين بعد يسرح.
1: قال لك حاجة أنا بالحق والله كأم وفي العمر هذي وكأعلامية وكل شيء كي نشوف رقم الأرقام اللي كنت تحكي لي عليه وأنه بين 13 و18 سنة عايشين في تيك توك 78% منهم عايشين في تيك توك هذا رقم خطير وينذر بمستقبل غامض للبلاد مستقبل غامض خاطريت مع هذا مع الرقم هذا زيدوا الذكاء الاصطناعي معناها انت نو سولمو فقدنا التركيز مرضنا امراض نفسيه ما عادش عندنا مخ يخدم ونزيدوه الكسل اللي علمه لنا الذكاء الاصطناعي شقاق
3: زيدوا حاجه اخرى تكوين شخصيتين ومانيش باش نغوص انا في في لي تيرم سيانتيفيك لكن تكوين شخصيتين شخصيه واقعيه عايشه على الوهم والكذب وشخصيه اخرى افتراضيه معناها الانسان اليوم ولا يعيش بجوز شخصيات شخصيه على المواقع اللي الله اعلم فيش قاعد يعيش ما بينه وبين مخه يعيش الله اعلم في فواياجات يعيش في تنمر يعيش في حاجات اخرى وشخصيه اخرى كومبليتمون ديفيرونت قاعد يعيش فيها في الواقع
1: اقفلي معش وقتك
3: نقفل لك باش تلاحظ الشيء هذا كله مثالش ما تصدقنيش انا ادخل للتيك توك ما تتفرجش في الفيديوهات أقرأ التعليقات وأبدأ خمم وأناليزي تتفهم في أنا واقع نحن موجودين فيه اليوم
1: من الحاجات اللي خلتني ناخذ القرار زادت معنى سامن باش ناخذ القرار باش نديزاكتيفي هو التعليقات لأنه أنا نبدأ طرح موضوع كما هكا عميق ومهم وهم يجيوا يسألوني شرايك في فلين قالت لفلين والعركة بتاع درشنو ودرشنو معناها الوعي متاع الناس مغيب تماما دونك اليوم بوغ تيرميني نجم نقولوا أنه المعركة الحقيقية هي ما عادش معركة شاشات وترفيه ومواقع تواصل اجتماعي فقط اليوم المعركة معركة السيادة متاع وعي متاع مجتمع كامل دونك اسكو احنا مؤهلين في تونس وانه باش نخوضوا هالمعركه هذيا باش ننقذوا الفئه هذه من الشباب وحتى الكهول راهو لانه شفنا بالارقام ناس كل اليوم مغيبه دونك لازم من الحقيقه وانه نقفوا ونشوفوا شنو الحلول اللي نجموا نعملوها باش نرجعوا برشا مرات للموضوع هذا اكيد
3: اكيد غازي. اكيد وباش نرجعوا بالموضوع بخطوره ما اكبر معناها نجموا نجيبوا حتى دي زيكزامبل الوقت ما عادش يكفينا
1: فما دي تيمونياج نجمو يفيدوك في التقرير أكيد. اللي عملته أنا مع بعض المؤثرين والمستخدمين لمنصة تيك توك وكيفاش وقعوا في الإدمان متاع المنصة هذية نحب نقولوا جوايوز أنيفرسير باش نقفلوا الحلقة نقولوا وين وين الاسم نحالي الاسم قولوا جوايوز أنيفرسير العزيز زعفوري إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير عزيز إيمان الشابي تقول لك هابي بيرثدي يا ربي إن شاء الله الله يعطيك كل الصحة وكل الفرحة وكل النجاح يا عزيز وميرسي بوكو شكرا لكم الناس كل اللي تبعتونا ميرسي غازي
3: شكرا
1: ميرسي بوكو عزيز يفضلكم شكرا فاروق سويسي كان معنا في الإخراج وحيدة قادر كانت معنا على مستوى الإعداد إيمان شابي كانت معنا في الإخراج الرقمي بعد شوية يجيكم كامل فريق البرهين وسيف الدين الكوكي أكيد راهم حاضرين لكم كيما العادة مواضيع مميزة ومهمة حتى نكملوا نواصلوا في نفس هذا النسق ثم جيكم ربيب زيدة وبرنامج ديوان ترانس خليكم في المتابعة لكل برامج ديوان فام نعطيكم موعد إن شاء الله الويكند الجاي باي باي ناس كل تشاو
0: ويكند عالكيف سوية الاخت البرمجة الشتوية عالكاخت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص

وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع ابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل ديوان FM الراديو اللي تسمعك صوتكم

0: سودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: في زهوان القيروان باشا وسريانة على 103.2
0: على 103.2
1: ديوان فام.
0: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.6.

مجزء 11 دي ونفهم عسلمة. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتوريسين بالخارج محمد علي النفطي التقى في نيويورك بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونوه الوزير بشهادة الأمين العام في ندوة أفريقيا التي لا يمكن إيقافها التي انعقدت قبيل الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتطور الذي حققته تونس في مجال تكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعي، وجدد تأكيد دعم تونس المبدئي والمتواصل للمنظومة متعددة الأطراف وللدور المحوري للأمم المتحدة في صون

0: وبخصوص منتجات الأسماك فيكون التزويد من 5:30 مساء إلى منتصف الليل، أما البيع فيكون من منتصف الليل حتى منتصف النهار. في العالم، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الأرياني يحذر اليوم الأحد المجتمع الدولي وسلطات الطيران المدني وشركة الطيران الدولية من تهديد تشكله ميليشيا الحوثي على مسارات الطيران المدني والدولي بعد الكشف عن استخدامها لأسلحة دفاع جوي وصواريخ إيرانية الصنعة مزودة بتقنيات للتتبع الحراري. شرطة بريطانيا تعلن حالة حادث كبير في قرية وولفورد القريبة من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية الأمريكية، حيث بدأت بإجلاء عدد من السكان إلى مركز ترفيهي قريب مع فرض طوق أمني حول المنطقة. وتقع قرية وولفورد في جنوب غرب إنجلترا بجوار قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني التي يستخدمها أيضا سلاح الجو الأمريكي.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملكة بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ببركة هذا اليوم العظيم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اعط لكل واحد من المستمعين والمشاهدين والمتابعين من الخير ما نوى. اللهم من الخير ما نوى. اللهم اقذف المودة والرحمة بيننا، ألف بين قلوبنا، وحد صفنا، لا تشتت شملنا. ننطلق على بركة الله تعالى مع لقاء آخر من برنامج البرهان. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: البرهان.
2: الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقاء آخر يتجدد بفضل الله تعالى وعونه ومنه وكرمه مع برنامج البرهان اللي تتبعوه كما العادة، والله يقطع لنا عادة كنا سبت حد من 11 حتى كشيء النص نهار. نسأل الله تعالى أن يستخدمنا وأن لا يستبدلنا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم آمين يا رب العالمين. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا على شان يوتيوب متاعنا ديوان فام، وإلى اللي يسمع فينا تو نهار حد نهار صباح نهار مبارك نهار عزيز وغالي، اللي يسمع فينا في الكوجينة واللي قاعدين يفطروا وإلا في سياراتهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى. ربي يحفظكم. تحية لعزيز في الإخراج وأمونة في الإخراج الرقمي وأيضا عبير صباح الورد والياسمين. مرحبا،
3: صباح الخيرات والبركات والرحمات، صباح الدعاء المستجاب. إن شاء الله ربي يصبحكم زين، صبحكم خير. الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا على كل المنصات، تحية لمتابعي البرهان على أثير الديوان أينما كانوا في ديارهم برغم كل اهتماماتهم والتزاماتهم، لكن نلقاهم حاضرين معنا ويستبطاونا زيدا وينكم شبيكم التوى ما جيتوا وشوية وقت البرنامج زيدونا. فقولوا لهم تحية لكم، رحنا نتابعوا فيكم المنطقة متاعكم وناخذ بنظر الاعتبار مقترحاتكم، ودمتم أوفياء للبرهان على الديوان.
2: اللهم أمين يا رب العالمين. ننطلقوا على بركة الله في حلقة اليوم، حلقة ثرية كالعادة، وأنا نحب نشكر كل من شاهد وتابع حلقة البارح اللي كانت مؤثرة جدا ونالت إعجاب الكثير من المتابعين والمشاهدين. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله ربي يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. نبض الواقع على بركة الله تعالى.
1: نبض الواقع،
2: نبض الواقع عبير اليوم.
3: في نبض الواقع اليوم باش نحكي على تصريح يضع العمل في مواجهة الصلاة. التصريح كان للممثلة إلهام شاهين اللي قالت نقلا حرفيا، قالت الأولوية للشغل ثم للصلاة، ما ينفعش توقف الشغل على حساب الصلاة أو لأجل الصلاة. ومنه هو باش ننتقلوا إلى مشهد آخر يحول مكان مقدس إلى صناعة محتوى. الحادثتين ربما يكونوا مختلفين في الزمان، في الأشخاص، في الخلفيات، في المكان أيضا، ولكن وراهم سؤال واحد: شنو اللي يصير وقت اللي يتعامل الإنسان مع الدين خارج منظومة المعرفة والإلمام بهذا الدين؟ في الحالة الأولى نحكيه على الصلاة بوصفها عائق قدام العمل، وفي الحالة الثانية نحكيه على الاستهزاء من مكان مقدس بوصفه فضاء سياحي واستعراضي. لهنا ما نحبوش ننقدوا الأشخاص في حد ذاتهم أو نتوجه للأشخاص في حد ذاتهم بمنطق المحاكمات، ولكن نحب نسلط الضوء على ظاهرة خطيرة جدا على مواقع التواصل. الجهل مش إنك ما تعرفش، الجهل انك تستهزئ بما لا تعرف. وقت اللي يقولوا فلان عنده جاهل بالدين، الجهل عنده صور متعددة. هنالك جهل بالرمز، نحكيه على جهل بالمعنى، نحكيه على جهل بالدلالة، جهل بالسياق، حاجة تظهر لك انت عادية بالنسبة لناس ما هيش عادية وعندها مكانتها وعندها اثرها. هذيك علاش المزاح لهنا عنده مسؤوليات ويخلف اثار. المؤثر يلزم يكون واعي بالمحتوى اللي قاعد يطرح فيه. علاش؟ لأنه القاعدة الجماهيرية الكبرى تخليه أمام مسؤولية، تخليه قبل ما يقول أي كلمة أو يتصرف أي تصرف أو يظهر بأي شكل من الأشكال، يعرف بأنه هذا الظهور وهذا القول راهو عنده انعكاساته، راهو عنده تأثيراته. هذيك علاش نحب نحكي في النقطة هذه بالذات على مفهوم معروف في علم النفس ويتناول أيضا في علم الاجتماع وفي الإعلام. نحكي على تأثير دونينغ كروغر اللي يشير بصورة عامة إلى محدودية المعرفة في مجال ما تخلي الشخص أقل قدرة على إدراك معرفته. شو معناها؟ وقت اللي ندخلوا لعلم الاجتماع وعلم الإعلام نحكيه على مؤثر يعيش داخل ما يسمى باقتصاد الانتباه. بلي نركزوا مليح مع اقتصاد الانتباه كمفهوم. في المفهوم هذية الانتباه يساوي قيمة. المنصة تكافئ اللي يثير الفضول، اللي يثير الضحك، اللي يثير الضجة أو الأزمة، اللي يثير غضب، اللي يخلق تعليقات متزايدة، اللي يخلي الناس تعيد النشر. هذيك علاش وقت اللي تكون الصدمة استراتيجية يتحول المقدس إلى خلفية، يتحول الاختلاف لنكتة، يتحول الجهل إلى جرأة، ويتحول الجدل إلى مشاهدات. الإنسان العادي وقت اللي يغلط في إطاره الضيق يبقى خطأه في حدود أهله ويسقط عنه هذا الخطأ، لكن وقت اللي نحكيه على منصات التواصل الاجتماعي، نحكيه على ملايين المشاهدات، هنالك تطبيع مع هذا الخطأ اللي يوصل به في مرحلة من المراحل أنه يصبح حقيقة. ما هيش الناس الكل عندها القدرة والكفاءة على التحقق من مصداقية المنشورات. الناس راهي تاخذ، ونحكي على الناس على فئة معينة من الناس، نحكي خاصة على المراهقين وعلى الشباب اللي يندفعوا وراء المؤثرين هذوما. النقطة اللي حبيت نحللها إنه الاستهزاء بالدين مش ديما يكون استهزاء مباشر، أحيانا فما صور لاستهزاء غير مباشر. هذيك علاش رهان البرهان هوني وين التربية، وأخص بالتربية التربية الدينية. وقت اللي نعلم صغارنا شنو الحلال والحرام، هل علمناهم حدود التعامل مع الاختلاف في الدين؟ هل علمناهم انه الكنيسة ما هيش مجرد معلم سياحي، انه المقام ما هوش موقع للتصوير، انه القرآن ما هوش كتاب في ديكور، انه الصلاة ما هيش حركة جسدية، وانه الشعائر الدينية ما هيش مدعاة للسخرية بأي حال من الأحوال ولا بأي شكل من الأشكال؟ وين المجتمع من التربية الدينية في إطارها الضيق وصولا إلى الإطار الواسع؟ هذا الكل، الحديث هذا الكل يخذنا إلى نقطة دبلوماسية المعنى. إني ما نعتنقش نفس الدين ما يسمح ليش إني نتهكم أو نستهزئ بذلك الدين أيا كان اختلاف الشعائر أو المعتقدات فيه. والخطر هوني إنه التفشي والانتشار الواسع لهذه المقتطفات ولهذه المقاطع يطبع مع الخطأ ويخليه حاجة مستساغة.
2: أنا موضوع اللي أثرته أنت عبير فيما يتعلق بنبذ الواقع اليوم، أنا شخصيا كسيف قال لآخر قلبي معبي عليه. علاش؟ لأنه اليوم الظاهرة جديدة المتفشية في وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالبودكاست، الناس الكل ولات ماشية في ثنية البودكاست اللي عنده علاقة بالدين. جميل جدا وحاجة تعمل كيف أنه الناس الكل ولا عندها اهتمام بهذا الجانب، لكن راهو يزن نفرق ما بين حاجتين. أنه الدين هو للكل، ولكن العلم بالدين راهو مش للكل. راهو الدين الناس الكل مطالبة أنها تمارس شعائرها الدينية، وهذا من حق الناس الكل، لكن راهو ماهوش من حق الناس الكل أنها تدخل في مسائل علمية وفقهية ونقاشات وسؤال وحوارات وهو ما عندوش الحد الأدنى من المعلومات الدينية اللي تخوله. تنجم تمارس حياتك الدينية لك ذلك، أما أنك أنت تتقمص دور، وهذا راهو ماهوش مسألة. فما ناس يقول لك الدخلاء في برشا مجالات، حتى في الصحافة، حتى في الإعلام، حتى في التقديم، حتى في كذا. خطرني أنا عندي شهادة في الصحافة، إذن أنت دخيل قاعد تتكلم، هذا موضوع كبير. لكن حتى فيما يتعلق بالجانب الشرعي، ما عمرنا ما قلنا لا راهو الدين هو حكر على من قرأ العلوم الشرعية أو تخرج من الجامعة الزيتونية أو غيره. الدين هو للكل، ولكن أنك أنت توصل تحاور وتقدم برنامج وتولي تعمل بودكاست من منطلقات دينية، والهدف ليس دعوي، والهدف ماهوش هو قال. أنا فما شكون سمعته، طبعا مانيش باش نذكر اسمه، مؤخرا قالها صراحة، الـ الخطاب الديني أو كثير التدين يجلب الانتباه، لأنه باش يعطيك مسائل صعيبة وباش يعطيك مسائل فيها تعسف أحيانا على الواقع المجتمعي اللي موجود في البلاد والحاجات اللي تعودنا عليها على مدار السنوات، وكل جانب متاع التكفير وكل جانب كل حكاية هذيك والتعصب والتشدد وكذا. وترك الدين أو الأشياء المناقضة للدين هي زادت تجلب الانتباه وتخلي الإنسان يتابع ويشاهد وكذا. وقالك هذاك علاش أنا اخترت نتحدث في الجانب هذا. دونك هو يلوج على نمبر دو فيو أكثر منها الدعوة وجلب الناس للخير والعفة والطهارة والطاعة والالتزام. فبالتالي هذا موضوع عبير مالرزمارة وذا متاع حلقة كاملة.
3: هو ينسى أنه شهرة مكبر صوت ومضخم الصوت أو مكبر الصوت، هذية يلزم يتحقق من خلال شهرته من كل كلمة يقولها. هذيك علاش تلقى أنه الناس المتعلمة اللي عندها حد أدنى من الوعي هي قليلة النشر، ولكن الناس اللي عندها فراغ كبير في المادة العلمية كثيرة النشر، لأنه الإنسان الواعي يعرف أنه يلزم يتحقق من كل كلمة يقولها ومن أثر الكلمة هذيك. ضغطة الزر للنشر ما نستسهلوهاش، لأنه بمجرد ما أنت نشرت أعرف أنه إما أنك ستحدث ضجة أو أنك ستثير معنا وتترك
2: هو
3: أثر.
2: هو قالها صراحة، الهدف هو إثارة الضجة واستجلاب العدد الأكبر من المتابعين والمشاهدين واللي قاعدين نشوفوا فيه توا في وسائل التواصل الاجتماعي وعلى ما يسمى بالبودكاست، شيء يعني يندى له الجبين، وهذا يحتاج منا حلقة كاملة بحضور ربما مختصين في المجال، وحتى ممن قدم بعض البودكاست وكذا اللي ناخذوا منهم التجربة وشنو الأهداف اللي يحبها كل واحد إن شاء الله بإذن الله تعالى. عنا زاد اليوم رهان البرهان بخلاف نبض الواقع. رهان البرهان إذا كان حاضر عزيز بعد شوية باش نزيدوا ناخذوا اتصال إذا كانوا حاضر بإذن الله فيما يتعلق ب اليوم أو اليوم الوطني اللي أثبتوا استمرار فعاليات الجمعية التونسية لقراءة فلس سويس من خلال حضور مجموعة من المديرين مدير القرى من كافة أصقاع العالم اللي موجودين حالا في الحمامات. إذا كان مش حاضرين نزيدوا نحكيوا أكثر عبير فيما يتعلق بالتربية الدينية. هل نحتاج إلى الحد الأدنى من المعارف الدينية حتى أكون مقدم أو حتى أتصدر أو حتى نحاور حتى ناخذ وندي معاك؟ فما الحد الأدنى اللي هو يقال عنه المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لزابسي متاع الدين، حتى أنا ناخذ الميكرو ونتكلم ونقول قال الله وقال رسول الله. هو نحن العبد لله يعني خريج جامعة الزيتونة، وأحيانا الإنسان يتحرج، وأحيانا الإنسان يلقى روحه في مخرج أو في مأزق أحيانا. علاش ولينا نستسهل وياسر الجانب هذا باسم نمبر دو فيو وباسم أني الجانب هذا يجلب الانتباه؟
3: أنا نحب ننطلق من نقطة اختصاصك في العلوم الشرعية وجمعك بينها وما بين العمل الإعلامي. شوف، في كل مجال اختصاص هنالك مهارات توظف في هذا الاختصاص. فإنك تكون إعلامي أنت تمتلك مهارات الحقل الإعلامي، المهارات الاتصالية ومهارات التفريق بين ما يصنع الحدث وما يسيء تأويل الحدث. في الاستراتيجيات التواصلية زيادة الخطأ أحيانا قد يكون مقصودا باش نجم نوظفوه لتحصيل أو لجلب الانتباه، ولكن إلى حد ما وقت اللي نحكيه في اختصاص علوم شرعية ونحكيه في الاختصاصات الدينية راهو يلزمنا نفرقوا ما بين أني نكون عارف بالدين أو أني ملم بالأساسيات، بين أني أمتلك معرفة دينية تخليني نمارس الدين متاعي وما بين والشعائر الدينية متاعي وما بين أني نمتلك أهلية الحديث عن الدين. رو وقت اللي تتحاور في الدين أنت تخاطب في جمع من الناس، والجمع هذا جمع فيه المتمكن، فيه العارف، فيه الجاهل، فيه سيء التأويل، فيه المترصد للأخطاء ومواطن إثارة الفتنة. فالخطاب يلزم يكون بحد أدنى من القدرة على الجمع بين الناس. إثارة المواضيع الخلافية في الدين يلزمها عارف بأمور الدين وأصوله وخباياه، مهما كان الموضوع صغير بين ظفرين، لكن المسائل الدينية هي مسائل حساسة جدا. يظهر لي مش كل من ألم ببعض من الدين قادر على الحديث على المسائل الدينية. الخطير في المنصات الاجتماعية أنها تكافئ الأقل ثقة بأكثر عدد من المشاهدات، فنلاحظ أنه لا يحظر منشور مثلا لأخطاء واردة فيه إذا بقدر ما المنشور هذا يلقى قبول ويلقى رواج إذا كان زاد عدد المشاهدين. الخوارزمية ما تكافئش التواضع المعرفي، الخوارزمية تكافئ الجهل، وهوني ناقوس الخطر يدق في تعاملنا مع مواقع التواصل الاجتماعي. المعادلة اللي تصير مطروحة لهنا: معرفة محدودة، ثقة مرتفعة، محتوى جريء، تفاعل جماهيري، نوصل به إلى نتيجة ترسيخ الوهم. كيفاش نتعامل مع الظواهر هذه؟ يلزمنا برشة تربية، يلزمنا حتى لو كان ندخلوا مادة التربية على الوسائط الرقمية ما فيها بأس، لأنه نواكبه في مجتمعنا ونواكبه في عصرنا.
2: مجتمع متغير.
3: نعم. جدا متغير، ولكن ما نجموش نقابلوا المستجدات بآليات قديمة وتقليدية، بوسائط قديمة وتقليدية. اليوم دور التربية لا يقتصر على الأسرة والولي، ولا يقتصر على المربي في السنوات الأولى للتعلم. اليوم المجتمع يربي، الوسائط الرقمية تربي، مواقع الدارك ويب تربي بأسوأ أنواع التربية السلوكية على العنف وما إلى ذلك من المخاطر.
2: هاي الياسر، إن شاء الله هذه تحتاج منها حلقة كاملة فيما يتعلق بالخطاب الديني ومن يتصدر الخطاب الديني وشكون عنده الأهلية أنه يتكلم. اليوم صحيح اللي وسائل التواصل الاجتماعي ما عندهاش ضوابط قانونية اللي تخلي الإنسان ربما أنت أهل لذلك فلتتكلم أنت، هذا كل واحد هذا يتكلم من الكونت بيرسونيل متاعه، دونك هو عنده الحرية أنه يعمل إيش يحب على المنصات متاعه، لكن هذا لا يعني ولا يس يسمح لأي إنسان أنه يتكلم، لأنه ربما ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه حديث خطير جدا: الرجل التافه يتكلم في شأن العامة. ربي يصلح الحال. معنا تليفون هالة دريدي المنسقة الإعلامية في الجمعية التونسية لقراء أطفال سويس. يا هالة صباح الورد والياسمين. يا هالة
4: صباح النور في
2: سعيد. يا لله خذتك من الحمامات نطلبوا فيك من الصباح. يا لله
4: سمحنا لغالب
2: واليوم الصباح
4: هذاك
2: عليش ايه نحن طلبناك باش ناخذوا اخر المستجدات واخر الفعاليات شنو فما توا اليوم في اليوم الثاني لهذا اللقاء، وهذا اللقاء العزيز اللي اجمع العديد من القرى من كافة اسقاع العالم. اليوم اش فما جديد؟ اش صار البارح؟ عطينا مخرجات اليوم الاول واليوم شنو قاعد يصير تحديدا حالا والآن في الحمامات. هلا
4: باهي نبدا بيك من امس. امس اخر الاخبار اللي وصلتكم من عنا من هون انه انطلق المنطقه اشرفت عليها السيده وزيره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن، تعرفوا على التجربه التونسيه السباحه. بعد نص النهار تنقلنا لولايه سوسه، غاديين حابين يتعرفوا على تجربه الطلبه السفراء وتجربه التطوع في الجمعيه التونسيه لقراءه الاسواق. التجربه دي بداوها من هوني من مقر الملتقى، ونتعرفوا على الديبارتمون الجديد اللي ولا موجود اللي هيكل وينظم قطاع ولا التطوع داخل الجمعيه. ثم تنقلنا لولايه سوسه وين تعرفوا غاديك على الطلبه، تجربه الطلبه السفراء، عرض الطلبه في حد ذاتهم تجربتهم، الحاجات اللي خدموها برشا محبه للجمعيه لي فالور، والا الحاجات اللي هما تعلموها كيف نشطوا في ميدان الطفوله مع جمعيه تنسيق قراءه في الاسويس، في نفس الوقت الاضافه اللي هما قدموها لنا ولصغيراتنا. نقل زاد الوفد كامل اللي هو بنذكره 28 دوله مع اعضاء المكتب الدولي اللي يشرفوا على اكثر من 150 دوله في العالم و8 مليون طفل. نقلوا زاد المكتب تنميه الموارد في سوسه، نتعرفوا على المكتب على شنو الخدمات اللي احنا ديما نذكر انه الجمعيه التونسيه لقراءه في الاسواق هي تقريبا الجمعيه الوحيده في العالم اللي اعتمدت اللامركزيه في خدمه نتاع تنميه الموارد الماليه. يعني احنا البلاد الوحيده اللي عندنا مكاتب تنتشر داخل الجمهوريه وتقرب للمتبرع وفي نفس الوقت تقرب للمستفيد. تعرف على تجربه هذه من خلال المكتب سهلول اللي موجود في شارع صادق مقدم في سهلول. تعرفوا زاد على اسويستر، الاسويستر اللي نعرض فيه منتجات الامهات اللي ينتفعوا من برنامج دعم الاسره، وكيفاش تصير العمليه هذه نتاع دعمهم حتى يوصلوا ان هم يوليوا ينتجوا منتوج وعنده الخصائص اللي تخليه يكون قابل للعرض وللبيع والناس تقبل عليه. ومن غادي رجعنا للحمامات اليوم نهار السين الحمد لله كما العادة. اليوم فما توجه آخر اللي هو عنا الاجتماع متاع الوكنة اللي هي تونس تنتمي لها في قرى في الأسواق. نعطيك أكثر تفاصيل عليها هذه بعد شوية باش نعدي لك شكون اللي نعطيك تفاصيل أكثر، لكن حبيت أفسر لك أنه فما حاجة مهمة جدا بيوش تونس ياسر ياسر ياسر عجبتهم البلاد، ياسر حسوا انه فما نفس الكلمة اللي تتعاود فما برشا محبة وبرشا انرجي بوزيتيف قاعدة تتعدى من عند الحضور اللي لهنا. بالنسبة لليوم مش معدي لكم محمد مجديش
2: ايوة
4: مراسل الرسمي للسباهرة باش يولي معدي وانا فهم باش يحكي لك على اجتماع الوكنة اللي باش يصير اليوم وعلى المداخلات اللي تعرفنا فيها على تجارب البلدان اللي حاضرين معنا.
2: سي محمد مجديش رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس من قلب الحمامات في اجتماع يجمع العالم اليوم. تونس تجمع العالم، تونس والجمعية التونسية تجمع بلدان العالم في ممثليها لقرى الأطفال أسواس. سي محمد صباح الورد والياسمين مرة أخرى. سي محمد
5: صباح النور سيف، صباح النور لكل مستمعي إذاعة ديوان الفام. صحيح تونس عاصمة نجم نقول للطفل، الطفل الفاقد للسند سواء التونسي أو الأفريقي أو مستوى العالم. بالأمس كان يوم تقديم التجربة التونسية وكان لنا فخر كبير، اعتراف دولي كبير بجته الجمعية التونسية وما جاته تونس في مجال مساعدة الأطفال الفاقدين السند، ومن عمل كبير ومتجانس بين المجتمع المدني وبين الحكومة التونسية. هناك أعجاب وهناك طلب من حتى من رئيس المنظمة الدولية أنه يقع تقديم هذا العرض في الجلسة العامة القادمة على المستوى الدولي يستفاد به دوليا، وهذا فخر لتونس. واليوم هو يوم الطفل الأفريقي، فبعد تقديم كل من الكافير الكوت ديفوار ومالي تقاريرهم السنوية، هناك رجوع دائما إلى ما قدم بالأمس، هناك مقارنات وكل جمعية أصبحت تحلم أن تصل إلى مستوى الجمعية التونسية وواقع الطفل التونسي.
2: سي محمد بعد إذنك، فهمت من كلامك أنه الحاضرين والممثلين على الجمعية التونسية أو الجمعيات قرى أطفال SOS كلهم يعني اليوم شاهدوا حاجات ربما مش متعودين عليهم، شنية الحاجات اللي شدتهم أو أكثر الحاجات اللي شدتهم في التجربة التونسية؟
5: هو أول حاجة المنحة الاستراتيجية اللي عمل متاعنا، الحوكمة في العمل متاعنا، التواصل قسم التواصل اللي مش موجود عندهم وهم مهم جدا، العلاقة التشاركية بين الجمعية ومؤسسات الحكومية والوزارية ووسائل الإعلام، هذا كل شيء حسوا أن عندنا مشروع وطني وليس جمعية فقط تشتغل لصالح الأطفال.
2: نعم.
5: حسوا أمس بلقائهم بالطلبة أن هناك ثقافة جديدة في تونس نحو تكوين جيل جديد، نخدم على 10 و20 سنة لتكوين جيل جديد. تلقوا ب 600 أو 700 طالب أمس كانت قاعهم الآن في سوسة، عرفوا إحنا قلت نخدم على تكوين جيل جديد يؤمن بالعمل الاجتماعي ومساعدة الطفولة مثل الطفولة المهدة. هذا كلهم كي تخدم على حاجة استراتيجية وطويلة أمد وحاجة مدروسة وحاجة علمية وحاجة إنسانية ما تجن تلقى كان الأعجاب. كذلك اليوم أنا فخور جدا وبوجود كذلك شباب القرى اللي يتكلموا وعطاوا التيمونياج متاعهم، عطاوا شعور متاعهم والتربية متاعهم كيفاش تربيوا في قراءة الثلاثوات وكيفاش أصبحوا الآن معناها في الريادة ويعطيه في المثل. هناك كذلك شباب من البلدان الإفريقية، فهذا يعطينا مسؤولية أكثر، يعطينا التزام أكثر. حب نقول لكل الداعمين اللي داعموا الجمعية التونسية لقراءة الثلاثوات، انتم ما فرحتوش فقط أطفال تونس، ما فرحتوش فقط أطفال فلسطين، انتم فرحتوا أطفال العالم وأطفال البلدان الإفريقية، انتم زرعتوا الأمل في نجاح التجربة التونسية في ملايين الأطفال في العالم. ونتأكد أن كل رئيس جمعية وكل مدير وطني للجمعية أحضر اليوم لما يرجع لبلاده هو حامل شعلة جديدة من الأمل وتحدي جديد أن يطور من العمل متاع الجمعية متاعه ويناصر. هناك عديد الدعوات لزيارة الوفود التونسية للبلدان الشقيقة الإفريقية، وهذا ما يزيدنا كان التزام إنساني، وهذا ديننا وهذه أخلاقنا ونسيامنا كعرب وكمسلمين.
2: نعم سي محمد يعطيك الصحة، نخليك نعرف اللي أنت عندك برشا يعني لاهي مع الضيوف، ضيوف تونس شرفتونا ويعطيكم الصحة، وإن شاء الله نكونوا مثال وقدوة لبقية الجمعيات الخاصة بأطفال SOS. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، وإن شاء الله ربي يستخدمكم، وإن شاء الله ربي يجعلكم الكلكم مفاتيح خير مغاليق شر، خدمة للبلاد والعباد، وخاصة خدمة لأطفال تونس فاقدي السند. نلتقي بعد الفاصل بإذن الله.
1: البرهان ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم. رجعنا معاكم في برنامج البرهان.
2: يلا بسم الله نواصلوا مع البرهان حتى كشي النص نهار بإذن الله تعالى، وعن الفقرة القارة كل يوم أحد مع فسحة إيمانية.
1: فسحة إيمانية.
2: فسحة إيمانية باش تكون معنا كيما العادة، وألا الله يقطع علينا عادة، الدكتورة أسمى هلال أستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة، باش ناخذ موضوع من المواضيع اللي من خلالها نكون سبب بإذن الله تعالى أنه نذكر بعضنا بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. دكتورة السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك مرة أخرى.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله منا الحق عملا خالصا لوجهه الكريم، بنية طلب العلم، بنية بلغوا عني ولو آية، وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فاللهم تقبل. اللهم آمين.
2: اللهم آمين يا رب العالمين. من بين الأهداف اللي من خلالها أثثنا هذه الفقرة الفسحة الإيمانية هو أن نكون سبب باش نوصلوا الناس أو نكونوا حلقة الوصل بين الناس وبين ما عند الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ، ونحن نعرف كل واحد على وجه الأرض مبتلى، كل واحد فينا جاه الابتلاء، والكلنا فقراء إلى الله عز وجل. ذك علاش ربي ذكرنا في أكثر من موضع في القرآن الكريم أن الرغبة في الله سبحانه وتعالى، وقالها صراحة في كتابه العزيز: إنا إلى ربنا راغبون. وقال أيضا جل وعلا: وإلى ربك فارغب. فالرغبة في الله سبحانه وتعالى، ما المقصود بهذا المعنى؟ هل هو المقصود الدعاء؟ هل هو المقصود الإقبال على الله سبحانه وتعالى؟ هذا اللفظ إنا إلى ربنا راغبون هو موضوع لقائنا اليوم، والآية التي أردنا أن نقف عندها دكتورة اليوم، تفضل.
6: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء ونصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. بداية، نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بمعاني هذه الآيات، وأن يجعلها مفعلة في حياتنا. وما الرغبة سيدي إلا طمع يجده الإنسان في نفسه بأن يقبل على الله بكليته. فهذا الطمع الذي هو رزق من الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر لا يتأتى إلا بأن يتوجه الإنسان بالطلب للحق سبحانه وتعالى، ويسعى بقلبه وجوارحه حتى يحقق مراد الله فيه. فالرغبة إلى الله سبحانه وتعالى ليست أمرا يعني نظن أنه فيه، طبعا الحق سبحانه وتعالى هو يسير لمن يسره الله عليه، ولكن الحق علمنا أن نتوجه إليه بهذا الدعاء، وفيه مفتاح كبير وكبير جدا للفهم عن الله، للتصرف وفق مفهوم العبودية الحق لله تبارك وتعالى، وللعيش الكريم في طمأنينة وسكينة من المستقبل، من الأقدار، الخروج من الأزمات، وكل هذه المعاني. فالحق سبحانه وتعالى يعني علم عبده أنه إذا أراد أن يلجأ للحق تبارك وتعالى، إن يعني هذه العبارة، شوف سيدي، إن إلى الله راغبون. الحق تبارك وتعالى لم يقل في الله راغبون، ولكن قال إلى الله راغبون. لو نلحظ هذا الملحظ، يعني قال إلى ولم يقل في. طبعا الإنسان يقول: كيف ترغب في الله سبحانه وتعالى؟ كيف ترغب إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف ترغب عن الله؟ وهذا موجود هناك، وناس ترغب عن الله، تطلب الدنيا وتنسى اللي هي إلى لقاء مع الله، فهي رغبت عن الله، ابتعدت يعني. والذين يرغبون في الله هم صفوة الله من خلقه، مطلوبهم الله. والذين يرغبون إلى الله، فهذا المقصد الأساسي هنا إلى الحق تبارك وتعالى. قال إلى ولم يقل فيه. لو لاحظنا، قال إلى ولم يقل فيه: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. تمام. فهنا هذا الجزء من الآية إلى لها معنى عميق وعميق جدا للمتأمل. يعني ربي ما قالكش إن، لم يقل إن في الله راغبون لأنك لا تستطيع أن تطلب الله لذاته، ولكن أطلب الطريق الموصل إلى الله. الله إذا أردت أن تكون عبدا ربانيا لابد أن تبحث عن الطريق الموصل، الوسيلة التي توصلك إلى حقيقة معرفة الله سبحانه وتعالى. فهذا ما معنى إنا إلى الله راغبون. فمفهوم أنت عندما تقول فيه لابد تأدبا مع الحق سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تقول إنا في الله راغبون، لأن هذه فيه هي نتيجة بعد طول مجاهدة ومكابدة، ويعني خلينا نقول اشتغال بالصبر على الطاعات والصبر على المعصية ومكابدة الصعاب، هكذا حتى يصل، حتى يخلص هذا القلب لله سبحانه وتعالى.
2: سبحان الله. دكتورة، ما شدني في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه في زوز مواضع.
6: نعم.
2: الموضع الأول الله عز وجل يقول إنا إلى ربنا راغبون.
6: صحيح.
2: وموضع آخر الله عز وجل يقول إنا إلى الله راغبون. تمام. في موضع تحدث عن الربوبية.
6: نعم.
2: وفي موضع آخر تحدث عن الألوهية.
6: جميل.
2: يعني خلي الناس تفهم، يعني أحيانا حتى الحافظ لكتاب الله سبحانه،
6: نعم،
2: يجد أحيانا، سبحان الله، القرآن غالب يجد أحيانا ربما ينسى، سبحان الله. فيقول إن إلى ربنا في عوض إن إلى الله.
6: نعم.
2: من باب السهو.
6: نعم.
2: ولكن حكمة ربي سبحانه وتعالى اقتضت أنه هنا إلى الله وهنا إلى ربنا. هل هناك فرق؟ وما علاقة ذلك بالرغبة؟ أو الرغبة إلى الله. وأنت ما أجمل هذا الموضع اللي بينت فيه لماذا قال الله تعالى إلى الله ما قالش من الله. هل هناك دلالات وإشارات تبين الفروق بين إلى الله وإلى ربنا؟
6: هو طبعا سيدي الكريم عندما نتحدث لابد من أن ننظر في مسار أو تصدير هذه الآية. هو الحق سبحانه وتعالى جزء الآية يقول يعلمنا دعاء نتوجه به للحق سبحانه وتعالى حتى نستفيد. أول حاجة لفظ الجلالة الله يراد في القرآن الكريم له تجليات جلالية، ولفظ الربوبية واستعمالاتها فيه جوانب تربوية، فيه يغلب عليه حال الرحمة، وكل وهذا كله الله سبحانه وتعالى وصف نفسه فقال الله وهو اسم الله الأعظم، ووصف بنفسه بالربوبية، فكليهما يخدم الإنسان في موضعه. أما الموضع الذي بين أيدينا اليوم نتناوله في سورة التوبة،
2: نعم،
6: يعلمنا الحق دعاء هو ملاذنا في الأزمات، ملاذنا أثناء القلق النفسي الذي ينتابه الإنسان، ملاذنا يخرجنا من دائرة قد يكون الإشراك بغير الله سبحانه وتعالى. لأنه لما أحبابنا يتعلموا هذا الدعاء وفيه سر عجيب، لما الحق سبحانه وتعالى أمرني وأمر كل مسلم أن يتوجه بالأدعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أدعية موجودة في القرآن الكريم، لو يتعلم أحبابنا قيمة وعظيم فضل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، يعني وكأنه ربي سبحانه وتعالى يؤدبنا تأديبا شيئا فشيئا،
2: سبحان الله،
6: يربينا تربية تبلغنا كمال الفهم عن الله. قال إلى الله راغبون ولم يقل في الله راغبون، أي يا أيها الإنسان لا تطمع أن تكون راغبا في الله، لأنه قبل الرغبة في الله هناك رغبة إلى الله. اتخذ الوسيلة الموصلة إلى هذا الباب، إلى حضرة الحق سبحانه وتعالى. لا تدعي وصلا بالله سبحانه وتعالى وأنت لم تذلل نفسك ولم تفتقر على بابه ولم تطرق ولم تكابد ولم تجاهد ولم تصابر.
2: ولعل هذا المعنى، يعني رجعت أنت دكتورة إلى الفرق بين من الله وإلى الله، اللي هو لو كان ننجح أنا وياك باش نوصلوه للسادة المتابعين والمستمعين فزنا ورب الكعبة. لأنه أحيانا الإنسان ينسى، وحين الإنسان يعيش في وناسي علاقته بربي سبحانه وتعالى، وحال الابتلاء يا ربي يا ربي يا ربي، حال المرض صحيح. يا ربي يا ربي صحيح. يا رب، يعني الفترة اللي عشتها ما قبل الابتلاء وما قبل الضغط وما قبل المصيبة وما قبل المرض، أين أنت؟ أين أنت من الله سبحانه وتعالى؟ وزكريا عليه السلام وقت اللي بلغ من الكبر عتية وكانت امرأته عاقرة وحب على الذرية، كما كل واحد يعيش الابتلاء، يعني إيش قال؟ اسأل ربي أنه يكرمه ربي جل وعلا بالذرية، فأعطاه ربي واستجاب له، يعني فرج عليه كرب من الكروب كما كل واحد يعيش، وبين ربي السبب اللي من خلاله كرمه وافتح عليه، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. فبين خليني نقول السيرة الذاتية والسياق ما قبل الابتلاء، كيفاش كانوا يعيشوا الناس هذوما، كيفاش كانت علاقتهم بربي، كيفاش كانوا يقربوا، كيفاش كانوا يذكروا، كيفاش كان إنهم كانوا في الماضي يدعوننا رغبا. واللي شدني في هذه الآية كلمة رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وهذا تأكيد لكلامك اللي الإنسان وجب عليه أن يحضر الأرضية الملائمة اللي من خلالها يقرب الرب سبحانه وتعالى. والرغبة مش حال الدعاء، فالرغبة هي فترة زمنية تسبق الابتلاء وتسبق الدعاء. دكتور،
6: نعم، هو صح، اللي دائما عنده رغبة إلى الله سبحانه وتعالى عنده رصيد مع الحق سبحانه وتعالى. فساعة الابتلاء من أين ستسحب؟ من رصيدك مع الله. لما يكون الإنسان يعني أدعوني أستجب لكم متحققة في هذا الإنسان، طبعا هو الدعاء مستجاب في كل أحواله، ولكن فهمك عن الله سبحانه وتعالى أثناء الدعاء والنظر في حكمة أقدار الحق التي تجري عليك، هذا مما ينفعك وأنت تكابد سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. فالرغبة إلى الله سيدي الكريم تفيدنا في ماذا؟ في معطي لو نفهمها بهذا العمق، لو نلزم هذا الدعاء في سورة التوبة ونخليه حتى ورد، دعاء أدعية القرآن الكريم تكاد تكون عند أغلب الناس منسية إلا عندما رحم الله سبحانه وتعالى. هي أقدار من الله سبحانه وتعالى ومحض اصطفاء. لنقول إذا أجر الله سبحانه وتعالى ذكرا على لسانك
2: سبحان الله
6: فقد أذن لك بذكره.
2: الله
6: أذون من الله سبحانه وتعالى. الذكر من أيسر العبادات، ولكنها إذا أذن لك في ذكره فقد رضيك جليسا له.
2: سبحان الله.
6: فسبحان من أعطى وسبحان من سلب لحكمة يعلمها هو. فننظر إنا إلى الله راغبون، تجعل الإنسان أول حاجة سيدي يتحرر من أصنام المقارنات، ثم أصنام تعبد في القلب والإنسان غافل عنها. أنت إذا نظرت أنت إلى من حولك، عطاء الحق لهم، تميزهم، ذكاؤهم، مناصبهم، دينهم، قرآنهم، أي لا تنظر، لا تقارن نفسك بغيرك. الأصل أنك إن إلى الله راغب، تقول حسبنا الله. شوف الآية، سيؤتينا الله من فضله
2: سبحان الله،
6: مش كما أعطى فلان وكما أعطى مالي ومالي غيري.
2: سبحان الله.
6: إن إلى الله راغب، رغبتي إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أصل إلى الرغبة في الله، حتى يكون الله هو مركز قلبي، هو محور عملي، هو نية كل أعمالي تكون تصب في خلوص النية لله سبحانه وتعالى. ثم ينقلني هذا الدعاء من حال أنه لا أقارن نفسي بغيري، لا أنظر إلى أحد، بل أحمد الله على ما أعطاني وأقول سبحان الله، حتى وإن رأيت نقصا في غيري أقول سبحان الله العظيم بما ميزه الله سبحانه وتعالى عليه. هذا أمر. المرحلة الثانية، هذا الدعاء إن إلى الله راغبون يصنع في قلب الإنسان ماذا؟ يعين الإنسان على، لنقول، أن يعالج من الخوف من المستقبل، وهذه آفة المجتمعات. الكل خايف على رزق غدوة، على ولده غدوة، على شو يصير لين بعد، على نتيجة الاختبار، على نتيجة الصفقة. طبعا أنت اتخذت الأسباب وتوكلت على مسبب الأسباب، ففما آداب القلق بعد اتخاذ جميع الأسباب وأديت اللي عليك، القلق عقبها خلل عقدي لابد أن تعالج منه. تقول إن إلى الله راغبون، يعني إذا بذلت المجهود ولم تبلغ المقصود فرض بالموجود
2: سبحان
6: خلص
2: الله.
6: ربي أنت مطلع على سعيك وعلى إقبالك وعلى تفانيك في عملك، ولكن النتيجة بيد الحق. فهذا الدعاء يعدل هذه البوصلة. كما يعدل بوصلة ماذا؟ يعدل كذلك في الإنسان توازنا تجاه استقباله للأزمات، تجاه استقباله لماذا؟ للخيبات التي قد تصيبه من قبل العديد من الأشخاص. خاب ظني في فلان، استأت من فلان، فيولي الحق سبحانه وتعالى هي رسالة ضمنية لا ترفع مستوى الأشخاص إلى درجة الكمال. الكل خطأ
2: سبحان الله،
6: تعلق بجناب الحق، وكل معاملاتك هي تسخير من الحق. فجعل مربي قال وجعلنا بعضكم لبعض سخريا، وفي رواية سخريا، يعني من قبيل التسخير. أنت تخدم فلان هو يخدمك، وهذا تكامل بين البشر. ولكن ليس تأليه، مش معناتها رصيدك البنكي هو الذي سيحل لك المشاكل أو معارفك أو ذكاؤك أو فطنتك، لا، هذه آلهة تعبد من دون الله
2: سبحان الله. يعني ليس بالأمر الهين هذا الموضوع. دكتورة، أنت قبيلة بيّنت أنه هذا الدعاء، يعني حتى بعض أهل العلم أكد أنه ما من مسلم توجه بهذا الدعاء بما فيه إنا إلى ربنا أو إلى الله راغبون إلا وفرج الله تعالى كربه، وإلا وغير الله تعالى حاله إلى أفضل الأحوال. جميل، هذا جميل، ولكن أليس من الأولى أن نترجم ذلك إلى واقع عملي وفعل، وخاصة فيما يتعلق بالرغبة؟ راغبون، فما حركة، فما عمل. جميل أن نتخذه دعاء، جميل أن نتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت بيّنت هذا منذ حين، قلت هناك رصيد وجب أن يتوفر حتى أقبل على الله عز وجل ويستجيب. ولكن اليوم كيف نترجم هذه الرغبة إلى واقع عملي، حتى أن الله تعالى أمر بذلك صراحة وإلى ربك فارغب؟ يعني هذا الأمر يترجم إلى واقع عملي، إلى فعل. ما هي الأفعال التي تجعل الإنسان راغب في الله عز وجل؟ نحن حتى في الدارجة التونسية نقولوا الرغبة في الدين، هذه ليست من قبيل الصدفة، وهذا كلام ربما اتقال، ربما أول من قال هذا الكلام قرأ آية من آيات الله سبحانه وتعالى، الرغبة في الدين والرغبة في الله سبحانه وتعالى. كيف أكون راغبا إلى الله سبحانه وتعالى دكتورة؟
6: بداية هي من أوائل العلامات سبحان الله العظيم إنه الإنسان ينتقل من حال الرغبة في العطاء إلى الرغبة في المعطي. بمعنى أدق، يصير الإنسان لما يولي يلاحظ نفسه، هل الهدية هي التي تفرحك؟ هل النجاح هو الذي يأسر قلبك؟ هل كلمة طيبة هي التي تستهويك وتستحوذ على فؤادك؟ أم الأمر أصبح أعلى من هذا بكثير؟ يعني ربي قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لو فرحت بالعطية من حيث هي عطية فإن الفرح سيزول، أما الفرح بالمعطي باق، توطد العلاقة بينك وبين الله. اللزوم هذا الدعاء يصنع في ذلك تغييرا، حتى وإن كان لفظي في البداية، ولكن سيحرك القلب تجاه الله سبحانه وتعالى.
7: سبحان الله.
6: وستترجم هذا، من سيترجم هذا؟ الأقدار اللي ستجري عليك. ما هو إحنا عنا يقين في وعد الله سبحانه وتعالى، ولكن اليقين يقعد ديما رو عمل نظري لا يتحول إلى تطبيق إجرائي إلا لما تصير عليه الإنسان حاجات في الدنيا. يعني هنحب نغير هذا الدعاء، يغير اليقين من جانب نظري إلى يحوله إلى عين اليقين. كيفاش؟ لما تمر عليك ابتلاءات وأزمات وتثق في الله سبحانه وتعالى، لأنه أنت كما قلنا عندك رصيد مع الله سبحانه وتعالى، عندك ملازمة لهذا الذكر، تجد نفسك الحق سبحانه وتعالى ينتشلك من دائرة هذا الخوف مما سيحدث، ويسكن قلبك لما سيقضيه الحق سبحانه وتعالى فيك. فلما تعيش هذا الحدث، وكثير ما يحدث معنا هذا الأمر، أنه تتحط في موقف بعد تقول أنت زعما كيفش يكون تصرفي، تجد نفسك في ذلك الموقف سكينة، هدوء، قابل ما سيجري الحق سبحانه وتعالى عليك، فتعيش اليقين وحقيقة اليقين واقع. لأنه سيدي اليقين صراحة يعني يعيش أو يبتلى اليقين، إذا اعتبرنا أن اليقين خلق من خلق الله كما الرضا خلق من خلق الله، اليقين يبتلى ابتلاءات شديدة عندما يتأخر قدوم الفرج. يمرض اليقين في الإنسان، ينقص اليقين في الإنسان، فعلا يبتلى. فالإنسان لما يجد نفسه أثناء انتظار الفرج يعلم أن انتظار الفرج عبادة، يدخل في دائرة صلابة إيمان الإنسان فيجتاز هذه المرحلة. لو ما تجمش يقول الإنسان كيفاش باش نعيش الرغبة إلى الله إلا ما يتعدى ببعض الاختبارات. هون ندقوا شوية سيدي الكريم. سبحانه جل وعز يعني قد يطفئ الحق سراج فطنتك وبصيرتك عمدا لتمر المصيبة فوق حذرك الذي ظننت أنه منجيك.
7: الله.
6: فلما يعني تقع المصيبة بالعبد ويستقر المكتوب في الإنسان، يعيد الحق سبحانه وتعالى للعبد فطنته وبصيرته.
7: سبحان الله.
6: فيجعله يقف مذهولا أمام جلال أقدار الله.
7: الله الله الله، من رحمة الله
6: سبحانه
7: أن يسلب منك الفهم أحيانا.
6: صح بالضبط.
7: والفتنة
6: هذا هو.
7: وأنا صاحب الفتنة وصاحب الفهم وأدرك أحيانا المقاصد ويسلب منك، لأنك ربما لو فهمت نحاول
6: صح.
7: نحاول نفهم فيك.
6: نعم.
7: باش نفهم الناس.
6: نعم.
7: شنو كنت تقول؟ يسلب منك ربي الفهم لأنه سبق في علمه أن هذا الفهم قد يمنعك من خير ما.
6: صح بالضبط.
7: سبحان الله.
6: هو الإنسان ماذا يقول لك؟ يقول لك أنا كيفاش تعفتتني، كيفاش ما فهمتهاش؟ أين كان
7: عقلك؟ فيها.
6: نقول عقلك كان بين يدي خالقك.
7: الله.
6: علاش؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. مش لما تقول لا إله إلا الله،
7: الله
6: وحده
7: جميل.
6: لا شريك له، لا شريك له، لا فطنتك شريك مع الله، ولا ذكائك ولا خبراتك ولا معارفك،
7: يعني وحده لا شريك له. اللي كنا نظن في وقت من الأوقات اللي هي مجرد أصنام حجر من صنم. لا
6: أبدا.
7: لا, لا.
6: أبدا.
7: يعني حتى الفطنة وحتى الذكاء اللي أنا أحيانا يخليني نعيش في أريحية وفي ثقة، ربما قد يتحول ذلك إلى صنم من الأصنام.
6: طبعاً.
7: سبحان الله.
6: طبعا ما هذا نظر الإنسان إلى عمله. لا، من الذي رزقك هذا العمل؟ من الذي وهبك هذا الذكاء؟ من الذي يعني احنا دائما نسأل الحق سبحانه وتعالى، اللهم اسمعنا منك وافهمنا عنك وعرفنا الطريق اليك.
7: الله.
6: طريقنا الى الله طريق تجرد وافتقار، تريد ان تصل الى الرغبة في الله. اصحاب الرغبة في الله سيدي الكريم يعني يتلذذون بالبلوى من الله سبحانه جل وعز، لانهم يعلمون ان الذي ابتلاهم هو حبيبهم. هم الذين يشتاقون للقاء الله سبحانه وتعالى. ما تسألش عن الرغبة في الله، بل اسأل الرغبة إلى الله حتى تتم لك الرغبة في الله. أصحاب الرغبة في الله مقام عالي، مقام مطلوبهم الله فقط. أما نحن ما زلنا نكابد ونصارع هذه النفس، ما زلنا هذا مطلوبنا أن نجتهد. فهذا الإنسان الذي يقرأ، يعني سيدي الكريم، من علامات أن الإنسان بدأ يسير في معاني هذه الآية أنه لما ينصت، ما إحنا دائما نفرح العبد يقول لك سبحان الله، هذا الإنسان يعني الكلام موهبة، الكلام موهبة وفنون، الكلام فنون، ولكن الإنصات مروءة. الإنصات سيدي الكريم عبادة تخفى على كثير من البشر وعلى الملتزمين بحد بشكل أدق، يعني يظن أنه ملتزم ولكن عمق الأمر لا يفهمه. لابد أن تنصت للأقدار، أن تنصت للأيام، أن تنصت للصمت حتى. علاش أعلى عبادة هي عبادة التفكر؟ علاش؟ لأنها تسكن كل الجوارح،
7: تسكن. نعم.
6: لا عين ولا لسان ولا سب، خلاص أنت مع الله تفهم بماذا؟ بروحك، بقلبك، بأثمن شيء أو دعوة حق فيك.
7: وين بدينا ندخل في الهكة في نشوة كبيرة ياسر، وأنا قلت الجمعة اللي فات تيرابي، وين الوقت فيها دكتورة؟
6: سبحان الله،
7: سبحان الله، ربي يحفظك يا دكتورة وبارك الله فيك. فعلا تيرابي أخرى بعد حلقة الأسبوع اللي فات. شكرا دكتورة، ربي يبارك فيك. نخرجوا نحكي، نتحدث على نفسي، الكثير من المتابعين عشان يوتيوب يستكثروا خيرك ويسلموا عليك، وربي ينفع بيك دكتورة، وربي إن شاء الله يجزيك عنا كل خير، وإن شاء الله ربي يستخدمنا وإياكم لما يحبه ويرضى. نتلقاه لحد جاي بإذن الله، إن كتب الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. عزيز شكرا في الإخراج، أمونة شكرا في الإخراج الرقمي، عبير شكرا في الإعداد، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. نتلقاه بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، إن كتب الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. بعد شوية يجيكم رباب في ديوان ترانس. ربي يحفظكم وربي يجزيكم كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البرهان، خليك قريب. تيوب وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يتي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف تحل في السيركولاسيون، حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت سمايل. غسرة الكار معروفة، عديها باكو ستار. وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف، كل واحد وكيفو. ديوان FM على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز منتصف النهار، ديوان FM، عسلامة. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمسة الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفة تونس عالميا، والمرتبة الرابعة ضمن مورديها وفق المعطيات ذاتها التي تم تقديمها خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية من البلدين بالجزائر بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار. وانتظم لقاء في إطار بعثة أعمال نظمتها منظمة كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين من 22 حتى 24 من سبتمبر. تواصل مشاركة الديوان الوطني للصناعات التقليدية في المعرض الدولي للصناعات التقليدية بمرسيليا إلى غاية يوم 5 أكتوبر القادم، ويضم الجناح التونسي 8 مؤسسة حرفية من مختلف اختصاصات الصناعات التقليدية على غرار الخزف التقليدي وخشب الزيتون والحلويات التقليدية وتقطير الأعشاب ومنتجات الخيزران. كما يحتضن المعرض مشاركات فردية تحت شرف الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية.
3: مسيرة سلمية مشا عن الأقدم ما انطلقت صباح اليوم من معتمدية منزل بوزيان في اتجاه العاصمة قصر قرطاج. نفذها المعطلون عن العمل ممن طالت بطالتهم وضمت المسيرة أولياء وأبناء المعطلين. وفق ما صرح به كاتب عام المكتب الجهوي لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وسيم جدي لمراسل ديوان فم، وأشار إلى أن هذه المسيرة السلمية هي مسيرة الكرامة تأتي إثر العديد من الوقفات الاحتجاجية مطالبا رئيس الدولة بالتدخل وتفعيل القانون عدد 18 صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ 10 أشهر تقريبا.
8: صباح اليوم بداية من الساعة 9 صباحا انطلقت مسيرة

0: في أخبار العالم، مقتلوا 27 شخصا وإصابة 26 آخرين في حادثتي إطلاق نار منفصلتين وقعت خلال ساعات في جنوب إفريقيا، إحداهما جنوب غربي جوهانسبورغ والأخرى قرب كيب تاون وفقا للشرطة المحلية. وقالت الشرطة اليوم أن 17 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون بعدما فتح مسلحون النار داخل حانة في بلدة ويديلا جنوب غربي جوهانسبورغ بإقليم كاونتانغ مساء يوم السبت. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها شنت خلال الليل ضربة على مراكز لوجستية ومنشآت البنية التحتية لموانئ في أوكرانيا، وأضافت أن ضربتها طالت مقر البحرية الأوكرانية وأربع مستودعات لمعدة عسكرية في ميناء بأوديسا، إضافة إلى سفينة الشحن كانت تنقل معدة عسكرية بالميناء.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: سوية عليخت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع دا تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: في البرهان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: انتم تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني. نص نهار وستة دقائق على موجات إذاعة دي وانا فهم. يا صباح النور يا صباح الفل والياسمين. مرحبا بكل مستمعينا تسمعوا في ديوين ترانز من توا حتىش للمدي ساعتين. دونك سويتين من نسبين الرفيع على أهم الأخبار اللي كانت حديث السوشيال ميديا في تونس والعالم. نفسروا ترانديت نرجع لآخر الميزات في علاقة بالسوشيال ميديا في علاقة بالذكاء الاصطناعي. ضيوفنا أيضا من عالم صناعة المحتوى وبرشا برشا برشا فقرات تستنى فيكم كيما ديما. مرحبا بالناس اللي تسمعنا على الفريكونس نتاعنا طريق سليمه للناس الكل. مرحبا بالناس اللي يختاروا يتفرجوا فينا على اللايف نتاعنا على الفيسبوك على اليوتيوب ديوان فام. مرحبا معكم انا ربيب الفرجاني ومعكم محمد عزيز في الاخراج, ايمان الشابي في الاخراج الرقمي. من توا حتىش للماضي ساعتين عنا كان ما نحكيوا اليوم. وحاجه ايجابيه انه الترند المره هذية تونسي 100%. اي نعم تونس متصدره ترند في العالم العربي من خلال فيديو نحكي فيه شوية آخر مع ضيفنا سي زين العابدين بن حارث رئيس جمعية تراثنا والنشط الثقافي ومهتم بالتراث التونسي. عرفتوني على أنه فيديو نحكيه عليه, نرجع لتفاصيله شوية آخر. أيضا تستنى فيكم الفاشينيستا بعد وضيفنا من صانع المحتوى أيوب اللي دريدي وشنو حكاية 40 مليون مشاهدة اللي وصل لها حتى في معناها بعض من فيديوهات نتاعو, يعني نسبة مشاهدة حلوة برشا. بعد في ساعتنا الثانية سينو احنا باش نبدأ بالموزيكا واتباعا تباعا كما تقول شيرين شوفوا أخبارنا وفقراتنا. لكن باش نبدأ بتشو ليت قاذي أقاوي توت سويت على ديورة فيما موسيقى

0: نص نهار و 14 دقيقة رجعنا لكم تسمعوا في ديوان ترانز على ديوان اف ام. زلنا موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين. نمشيو توت سويت للتوب فيوز. توب فيوز كما عودناكم الفقرة اللي نحكيو فيها ديما على فيديو على تصريح على تصويرة وخاصة على فيديو كان تصدر هو التراند كسوا في تونس ولا العالم الكل. المرة هذه التراند تونسي 100% وفيديو المدة متاعو ثواني الحقيقة معدودة لأنه نجح باش يوصل للعالم العربي وأثار مش نقولوا جدل مي حيرة متاع الأشقائنا العرب. شنو هو نحكيكم على فيديو لي عروس تونسية في جلوة أمتاحة دونك تلقاو خذ من الصفحة هذه موجودة في العنوان في من حضرة تونسية حضرة نسائية ولا مجدة دونك فولا في اللوطية أمتاحة هذي نفهمو من خلال اللبسة أمتاحة. الفيديو هذي عجب برشا تونسة كما ديما نحبو برشا احنا اللبسة التقليدية أمتاعنا والتفاصيل أمتاع الفروحات أمتاعنا لأنه هالفيديو هذي انتشر رهيب جدا في العالم العربي. وما نحكي لكمش على التعليقات والمقالات الموجودة في وسائل الإعلام العربية دايوغا عملتلكم شوية كابتوريت معنية تتلقاها في برشا وسائل الإعلام مختلفة وعناوين شنو اللبسة هذية عروس تونسية تثير الجدل شنو المعاني نتاع اللبسة متاحة. فقلنا فرصة نحكيه على الفيديو هذية ونزيد ونعرفه أكثر باللباس التقليدي امتاعنا. وانا نخمم يا ربي بشكون اللي نجم يجاوبنا على الأسئلة هذي الكل كما نلقاش خير كان من سيزين العابدين بن حارثي هو كما تعرفوا رئيس جمعية تراثنا وناشط ثقافي ومهتم بالتراث التونسي. أهلا وسهلا صباح النور.
1: صباح الورد والياسمين صباح الزعتر والكليل ربيب وانا فرحان نكون متواجد هوني في ديوان فيب.
0: ربي فضلك محليك ومحلى طلتك علينا وكجب المزينة وكل حلو
1: يفضل لك ما عندك وراس كل ما تحب قول امين.
0: ربي فضلك اسمع مش أقول لكم الحقيقة تعرفوني من خبي حتى المستمعين دخلنا للموسيقى قال يحطنا روحه من السوق عمار شنو الغنية هذي اللي تسمعوا فيها يا سيزي نعبي زين راهي ترندين هونتو كان عندك من اسمه اليوم
1: العلاقة بالعلاقة باللي نحكيه فيه احنا
0: اللي نحكيه فيه طبعا هاي. عندك الحق ألوغ أستاذنا العزيز الفيديو هذي يحكينا فيه نويك الفير يحكينا فيها زادة قبيلة عروس تونسية حيرت العالم العربي وانت ريت التعليقات وريت قالت على الموضوع هذية دونك شنو نجمو نعرفو على اللبسة هذية شنو اللي راوها غريبة شقائنا العرب في اللبسة هذية أستاذ.
1: والله التونس كل يغزروا يقول لك مش غرابة خاطر هذيك حاجة معتادين بها من اللي تخلقنا راو فيها كل عروسة باش تعمل اللوطية متاحة باش تعمل الحنة متاحة وعندها لبسة اللوطية ولبسة الحنة مستهنسين بيهم نعملوهم وتبدأ حتى العروسة تبدأ تستنى وقتش تلبسها هذيك راي حلم كل فتاة في تونس ما أنت تحب تلبسها. هي لبسة عادية ما أنت منجموش لبسة متاع فرح عروسة وإحنا عندنا في تونس كل عروسة عندها لبستها
0: كل كل ولاية
1: معناتها العروسة عندها لبسة بدو الحنة وعندها لبسة الحنة وعندها لبسة العرس وعندها لبسة السابع وعندها
0: ما شاء الله
1: كل المناسبة عندها لبسة
0: سبع ايام وسبع ليل حتى هما
1: معناتها ملي تبدا العرس نكمل كل نهار عندها لبستها وحاجة أخرى تو حتى الحضارة احنا نقولوا الحضارة حتى الحضارة عنده لبستهم المعرسة عندها لبس
0: وصبية
1: عندها لبس ها كل المعرسين يجيوا يشوفوا صبية باش يختاروا منهم عرايس لأولادهم
0: ها سر هذاك هو المبتغى معناها باش تعرف تفرق معناها
1: أكثر عرض للعرايس في تونس هو الحنة متاع عروسة
0: اوكي
1: خاطر الصبي الكل يجيو باللبسة اللبسة نتاعهم تاع الصبي يتصدروا كما نعرف هنا وتلقى بالجهة الاخرى لميت لميت اللي هم لابسين لبسة اخرى ويبداو يغزروا اي هذيك
0: الخطابة
1: ليلة مش خطابة انت هي تختار من الاول قبل ما يبداو يخطبوا تختار الولدها فهمتي بعدك اذا عجبتها واحدة حلت في عينها هما بيدهم البنات جايين باش يتخطبوا راه باش يبداو واضحين
0: انتكو
1: غادي نتغى تلقى المنظر مزيان برشا
0: محليش
1: بيبقى الماديه تلقاها كيما حيط كله ما يقعدوهم بالدروج يبداو قاعدين كل والعروسه في الوسط والمشطات اللوطة فهمتي باش باش الامهات يختاروا العرايس خاطر ما عندهمش مناسبه احسن من هذه باش يختاروا منها
0: وتتصور مازالت العاده هذيا سي
1: نعم
0: تتصورها مازالت
1: تو الغدوه مازالت قدام
0: أبو توا حصر السوشيال ميديا توا فيسبوك والدنيا
1: ولو مازلت ديما ماشية ديما تمشي ديما
0: وناجحة
1: امشي انت امشي هبط للساحل تشوف كيفاش
0: ما شاء الله
1: هكا متصدرين
0: بكل نفس
1: الخمجة المهدوية حاجة خارقة عندها منظر رهيب
0: زينة على
1: رهيب فهمت هذا علاش وفي تونس لا في تونس تبدلت العاصمة تبدلوا كي تمشي العرس هكا تبدا هكا تبدا البنات الصغار يبداوا يشطحوا يوريوا يقدوا والكبار يبداوا يقلبوا
0: يشوفوا
1: تختاروا واحد ولا هكون الافونتاج في مثلا العرس يحضوا فيه رجال ونساء حتى الطفل كان عجبته وحده يغمز امه يقول له شوف يغمز امه يقول له شوف
0: وزيره امه مع كل ورقه بقلاوه وندري
1: شنو بالضبط
0: كان محليه الاجواء هذيا سيدنا عبد
1: نرجع الموضوع
0: الموضوع
1: الرئيسي هذيك جلوه سحليه
0: هذيك جلوه سحليه
1: فهمتني هو اللي لبسته قفطان الجلوه اسمه قفطان الجلوه فهمتني فيه سروال وكمامات الفرق اللي بتاع الشعر فهمتني هو كله ومعمول بال
0: بسم الله عليك
1: معمول بال
0: بسم الله عليك خذ شويه ماي سي زين عبد لا الى ان احنا زاد سماح سمحنا انت بسم الله عليك دونك ناخذوا الفيديو نرجعوا اللي هو اللي عمل جدل نرجعوا للفيديو ايمان باش نجموا حتى الناس اللي يسمعوا فينا نجموا يدخلوا اللايف نتاعنا ويكتشفوا الفيديو نتاعنا
1: هما كانوا يعملوا بالعدس الكونتي تو العدس والخيط يسميه خيط الفضة هم
0: خيط الفضة
1: اما شنو هي هذيك هي الوحدة نتاعها اما غالية برشا علاش غالي تقول غالي علاش مش مصنوع بالذب هي مرحلة اما سيبون بريسك ست اشهر
0: واو
1: خدمة معناتها طرازة مثلا كما عندنا احنا في الجمعية سامي الصقلي ولا برشا عندنا يخدموا معناتها ينشطوا معانا كان نجيبهم لكوني ان شاء الله في
0: ما شاء الله علاش ليه
1: نحضرهم لكوني كلهم حاجة خرق العادة فهمتني ولا سيدة قيتول من جربة ولا رفيقة حمدي من صفيق سادوما نحكي لك الناس اللي يخدموا مع جمعية التراث
0: فهمتني
1: نسرين من الحمامات
0: من الحمامات
1: اسبوعي من نابل فهمت ولا هذوما ناس مختصين في الحكاية تقول لك ستة اشهر نقعد نطلع زينة فهمتني توصل 10 ملايين معناتها
0: واو
1: اي 10 ملايين خاطر الخدمة نتاعها وقرقيف والخدمة عاد شو يعملوا هما باش يملكوها صعيب ياسر باش نقول لك باش تملكها العبد ما تعمل بها شيء اما شنو يكري الكريم نتاعها يتراوح بين 400 500 600 فهمتني انت والطرازة قداش تكريها فهمتني
0: ولو انت والليتا نتاعها زاد كيف كيف
1: تو احنا نشوفوا فيها هذيك الجلوه نتاعها واحنا عندنا زاده اجلي هاي ماشطة اجلي هاي تعرف الغنية
0: هذيك هاي
1: وندول باباها يرشق عليها برشا فلوس فهمت ولا نعرفوها هذي
0: فما صب الميلوريت الجلوة هذيك شنو حكايتها
1: اي حكايتها شنو قصتها حكايتها الجلوة هذيك ما يفهمونيش بالغلط معناتها العباد ما يفهمونيش بالغلط راهي عادات وتقاليد ترثناها اب عن جد منذ الاف السنين او شو نقولها فهمتني برشا عباد يغلطوا فينا كي نحكي لهم الحكايه هذه يغلطوا فينا الغلط انه يكفرونا من الاخر باه شعلينا احنا ما نشاهد ولي الله محمد رسول الله عادات وتقاليد ديما محافظين عليها هي رقصة الزواج رقصة الخصوبة تسمى هذيك اللي هي تمثل الإله تانيت الإله تانيت إله قرطاجية وديما نشوفوها حتى احنا اللي تبدا دورة وستر ومثلث فهمتني إلهة الخصوبة هي
0: إلهة
1: الخصوبة أيوة. إلهة الخصوبة والنماء والأمومة والقمر وزوجها اسمه اسمه بعل حمون
0: فهمتني
1: إله ما أخو إله
0: هم نقوشات قديمة زيادة كيف
1: موجودة في كرتاج
0: موجودة
1: احنا التانيت معروف بالقديم هي ايش تعمل هي رقصة الخصوبة
0: عليش
1: يا أخي مرأة مش تعرف ايش تعمل ما مش جيب صغار
0: ولا
1: هي هيك هذيك هي الفورمة هذيك وتشدها الماشطة احنا نقول الماشطة المرأة وتبدأ تجلي فيها عروستنا مزيانة عروستنا محليها وبال بال بال معناتها بال بالنغمة نتاعهم مثلا انا ما نحفظهمش برشا يقول لك شاوروها اذا تسكن في دار بوها البوكو يبكي
0: اي فما صحيح
1: يحس على بنته
0: يعني فما غنيات وكلمات محددة للجلوة
1: يقول له جيب المال وهات عليك سبعة حوتات فما اللي بسخرة زي دي لبسوها باش تفحج على الحوت بعد الخدمة الكل في العروسة هي الخلفة هي الانجاب فهمتني معناتها هذه رقصة الانجاب
0: دونك هذا هو التفسير
1: نتاعها واحنا تخدمنا بها نحبوها الناس كل تحب فماش طفلة ولا عائلة أي وحدة تحب تقولك نحب نعمل الجنة حب الجنة
0: في الوطير واللي هي تختلف تتجلى هي تختلف من ولاية لولاية حتى في اللبس وفي التفاصيل تاع التريزة كل شيء
1: فما برشا أنواع فما القمج فما كابوس الغارق في تونس
0: كابوس الغارق وي
1: كابوس الغارق المرساوي المرساوي اللي هو عملته مدام عبد الله علاش خاطر كان في المرسى وسموه مرساوي وخذوه من تركيا وفورموه علينا احنا على على اللبسه نتاعنا فهمتني فما حتى في الجنوب فما اللحفه فما لحفيت برشا انواع وشكل كان جات السيده قلت له بعدا يقول لي راه تسميه فهمتني عندنا كي يقولوا اي صب الميل وهات باللبسه قفطان عروسك يرشق عليك بالمليار
0: الله
1: وتبدا عاد وقت يجي العروس يجي العروس كان شفت ايش الترند الاخرانيه جاب لها الفلوس في برويتها
0: رينا رينا وريتها
1: وياخذك ويش يعملوا يعملوا شريطه
0: فما كيما الشركه زعما هكا وتتحط في الرقبه
1: وتلبسها كشريطه ويلبسها كشريطه هذيك بالفلوس فهمتني وهيك اي هيك الشريطه فهمتني وعندك في السياح يعملوا كل احمر وابيض هذاك هكا كلها عادات وتقاليد قديمه ورثناها قبل عن جد فهمتي واكثر حاجه تستنيها العروسه في حنتها ولا في هي تج انها تتجلى الجلوه تحب الجلوه هكا في عادات نحبوها حاجه مزيانه
0: هذه عادتنا وهذه تقاليدنا
1: ونقول لك حاجه موطي راسها وبعد يعريوا لها راسها فهمتي هي راه تعريت الراس راهي فيها سر
0: بالحق
1: اي سرها انه نقول لك حتى نقول لك تربي في السر
0: هاي
1: باش يتفاجئوا العباد تتحجب المراه مده معينه قبل العرس تحجبوها نخبيوها فهمت باش تخرج مزيانه الراجل نقولوا اللي في السر يسيب كل لحيه وكل حاجه اللي فيه فهمتوا ليه باش العرس يخرج هذيك السر فهمتي تخبي نقول لك تلم في السر قد ما تلم السر العروسه قد ما تخرج مزيانه نهار العرس هذه الافكار نتاعنا احنا راهو معناتها عقليتنا احنا كيفاش تخمم
0: ولو
1: الجانب يشوفوها غريبة وهي مش غريبة لو كان يتعرفوا قل لهم أديك
0: عاداتنا وتقاليدنا
1: نشوف في أندونيسيا مثلا في أندونيسيا عندهم 3000 أربعة الجزيرة كل جزيرة فيها لبسة هكيك احنا بالضبط ولا أكثر احنا صحيح. احنا عندنا كل حومة فيها لبسة كل حومة فيها عادات وتقاليد كل حومة فهذيك
0: هم استغربوا كيفاش انه مثلا العروسة تخفي الوجه نتاعها انت فسرت لنا علاش على بالهم انه هذاك الكل بالذهب معناها
1: لا لا مش ذهب مش ذهب مش
0: ذهب مش ذهب
1: فهو طريون في القروين حلو برشا طريون كلها حلوة اكو عديتو
0: ولا موجودين
1: ريتو
0: جاي مصلح زين عابدين اليوم بالتصاور مش ناس كل تخو فكرة الحاجة الباهية انه في ظرف 24 ساعة ولا حتى اقل فيديو اقل من دقيقة زين العابدين انتشر وصل للعالم العربي شو قديش الجانب الإيجابي متاع السوشيال ميديا لهنا اللي ساهمت باش تعرف ما فما سؤال لهنا نستنى السوشيال ميديا باش تعرف بينا ولا بالعكس حاجة به إيجابية إيجار ولا منش معرفين بالقدي كما يجب معناها
1: هذيك هذاك لمودون فوق توا حاليا كنا قبل توا برشا عباد يعرفوا فيه يقولوا شبيك شاد التليفون قول لهم كان مش شاد التليفون راه شاد الجريده شاد الجريده شاد التليفون
0: صحيح
1: سيكم سهل الانسان الحياه ديما حمدو في شيت لي توا اللي يحب ينتشر توا حاليا هو في السوشيال ميديا كما قلت انت فيسبوك والانستغرام اوتي جديده اداه جديده للترويج لاي فكره فهمني معناتها
0: حاجه مهمه
1: احنا مثلا عندنا 15 سنين واحنا نجيدوا في مش نحافظوا على الهويه نتاعنا مش نفرضوها مش ما تغيبوش مش ما تدعاش اكثر حاجه عاونتنا السوشيال ميديا والميديا هذا النصوص اللي عاونوا
0: صحيح اي وحتى الفنانين مثلا التوانسه اللي يكونوا موجودين في محافل دوليه في تكريمات
1: اللي بس نتاعنا اللي بدينا احنا من اللي بدينا نطالبوا بالشيء هذا ولينا كي طالب ركيك سامحني في الكلمه شو معناتها كل ما نسمع فما تظاهر نترميو عليه
0: نمشيو تونس
1: وندخلوا هاي تونس نخرجوا تونس هذه تونس هذه تونس وهما بيدهم راهو ينبهروا ينبهروا بها وامشي نقول كلمه قال صحيحه الحسن محمد السادس قال كان جات عندنا جبه في المغرب رانا عملنا بها القهر على ما هي مزيانه
0: على شباب على الاخر
1: على ما هي مزيانه شباب برشا
0: جبتنا حلوه
1: برشا لا وفي اكثر من هنا شبيبه فيها برشا حاجات اخرين فيها الوهره فيها الريشه فيها الناموس معناتها انا سامحني نقول لك حاجه انا كي نلبسها نحس روحي كي الطاوس على ما هي
0: الوحرة قوية برشا والقد
1: ايه على ما هي قوية برشا ومشيتي مشيتي ايه انا اكثر مش كيما نبدا نلبس جبة كيما نلبس كوستيم وكرافات تلقاني بالجبة هكا نتهز ونتفخ غير بنشعر والله غير
0: وهرة
1: والناس كل فيق وبيها اللي يذوق يحصل فهمتني
0: طيب
1: احنا بدينا وقت بدينا في 2013-2014 قد بدينا النشاط متاعنا خدمنا على الحكاية هذية شنو نعملوا له ما يقول لي هك يخافوا من الجبة يخافوا من الشيء يخافوا نسالي حاجة أخرى نسالي المغرومين يحبوا
0: اللبسة أما الرجال ما عادش يشيوا للجبة
1: يوسف يقول لك حتى يضحك علي
0: وه.
1: والله يقول لك أنا بس جبة يضحكوا علي ولكن مش الشيء يضحكوا علي أي هكا يقول عادش نعملوا ما احنا نعملوا محصيلة
0: كيفاش
1: اللي ذوق يحصل يقولوا ايش دقيقة لبس هيلو ونحط له شاشية ولبس هيلو وكالكبوس وعندي ناس بروفيسيونيل كيما محمد العش كيما حبيب الحوم العربي برشا جميع مصورين يصوروا يخدموا لبسوا نصور هيلو يلقى روحه مزيان وحليل توهك ولا حتى شيء اخر
0: ضخامة اخرى
1: حاجة اخرى يولي يحصل يولي ديما يحب يلبس الجبة ويولي وتوا حاليا الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي ابار الخدمة هذه اللي جدجاتنا وماتنا محافظين عليها والحمد لله انه صلنا بعد 14 سنين جهاد والحق جهاد والله جهاد دولنا التونس كلها انه فمش عروسه ما تخرجش بالسفسيري تو حاليا ما فماش وفماش عروس ما يكتبش الزيخ بالجبة هذه ولا واكثر من هكا لحتى اكثر من هكا السنوات الاخيره ولات العروس والعريسه في النطية يجيو بالجبيل
0: يعملوا تيم ويعملوا لون
1: نبدأ الشيخ
0: خطر توا يقول لك عصر الفاست فاشن الموضة السريعة تكتك كيفاش نجمو نحاولوا مع الجيل جيل جديد يبدأ متشبث بالتراث نتاعو بالعادات والتقاليد
1: يرحمه قيس بن علي قول شكون قيس بن علي قيس بن علي هذا إنسان اختراع الكوستيم وتوفى هو اختراع الكوستيم جبة
0: ده
1: كوستيم ورد جبة عرفتم كل كوستيمات هذوك
0: ما
1: يديو جبة اخترعها
0: هكا ماشي حلو حلو حلو برشا
1: شباب يقول لك ليه ما نحب الجبة هكا يلبس هذيك
0: دونك التجديد لهنا لازم من
1: الريفيزيتي لا ديما نحسن ونجد ونعمل برشا حاجات والاصل يقعد
0: الاصل يقعد حتى جيل جديد باش ما نظلموهوش راهو برشا شباب كي سافروا سي زين عبدي الشاشية موجودة
1: أيه.
0: المحرمة التونسية متاعنا هذيك ديما موجودة في التصاور يدور لك حتى دورة حول العالم ديما تلقاها في التصاور باش يقول لك أنا راني تونسي ومعتز بالجذور متاعه والتاريخ
1: طيب
0: أيه كل واحد يحاول من جهته
1: أنا توا عملوا مرة نشحت وبعد مشيت لله الحمد رسول الله الكوب دي موت مرة عملوا لهم لبسوهم الكوستيم جبة والكبار مدربين كل لبسوهم الأخرين لبسوا كوستيم جبة والكبار كما المدربين كل لبسوا جبه الاصلانيه وعملوا صوره مزيانه دارت وعاودوا رجعوا كيما كانوا فهمت هذيك تغيير في الجيوز الاولمبيك قديش تمنيت يخرجوا بالجبه والشاشيه اللي يرفع العلم مش لازم كل اعطيني يهز العلم الاولاني بالكل بربي نادي اخر نعيطوا لا بالحق تعبوني
0: والله
1: علاش توجعت شفت الجيوز الاولمبيك تلقاهم كل بلاد لبستها حتى من الزندياني حتى من الهندي يلبس لبسته الأصلانية وتونس شبه اللي عنده موروث ثقافي حضاري في اللباس ما شاء الله علاش ما ندخلوش باللبسة يا أخي هاكا عملوا المعركة مشاو يداوها مع باراولمبيك جماعه الباراولمبيك دخلوا باللباس التونسي كريتهمش ذكرتها ولا نحكي أما بالعرك علاش بالعرك كل تظاهرة عالمية نخرجوا بلباسنا يا أخوي ما فهمش كلام خاطر فما الدول الاخرين جيراننا قاعدين يعملوا فيها الحكايه وذيك علاش
0: فوالا ينجحوا ويوريوا ويحضروا مثلا انت حكيت على المغرب القفطان المغربي اللي هو موجود في اليونسكو حاليا والمشاهير والفنانين نتاعهم ديما يطلعوا يختاروا القفطان
1: الكره الذهبيه كي تطلع ولا الجوائز الذهبيه نتاع السبور لي جران زاتليت نتاع السبور طلعوا باللبسه المغربيه الاصيله وكل الشاشيه اسطنبولي نتاعهم ما انت علاش احنا ليه علاش كي واحد بياخذ شيخ الجيزه ما يطلعش بالزي راهو هذاك علمنا فما زوز علامات العلم الدرب نتاعنا هذاك الاحمر والابيض
0: واللي دونتي تي نتاعنا هي اللي توصل الصوره نتاعنا
1: قلت وغزل كي نغزل السعودي نعرفه والاماراتي نعرفه والاخر نعرفه والمغربي نعرفه
0: والتونسي باش نعرفه بالجبه
1: لازم الجبه باش نعرفه التونسي
0: البسوا الجبه البسوا الجبه ولازم تكون موجود وعلى الاقل فما جانب ايجابي انه الشباب ولا حتى المؤثرين توا احنا حصتنا هي نتاع صناع محتوى السوشيال ميديا عندهم دور
1: كبير كبير كبير
0: يلبسوا يلبسوا يلبسوا يلبسوا موجودين
1: خاطر الفكره نتاع اللبس التقليدي تغرست في الجيل الحمد لله
0: الحمد لله
1: تو الكبار كي لقيت معاهم مشاكل تو الصغار لي الصغار يطلبوني بالفيسبوك عمي نحب نشارك ما عندي جبة يجي تلبسه
0: لو
1: محمد اسطنبولي ولا عتيب رضوان ولا اسمه ولا عندي ثلاثة نخدمه يجيوا
0: يهبطوا
1: ولا غاية الفقية هذوما ناس يجيوا لبسوا اللي ديت الجبيب خلي تتزرع فيهم وكل خرجة كبيرة يقول يا عمي نحب نجي نلبس ما عنديش قلوا ايش تلبس
0: ايش تلبس فما حتى
1: ما شاء الله اللي لبسوا فينا في الجبيب ولبسوا فينا في اللبس التقليدي نسيه متاعنا فهمتوا ليه من الشمال للجنوب راهم موجودين ويجيوا ويقطعوا فما مندوز يجيونا بشي لبسوا كل البلية هذيك وفي سالم هذي تجي مندوز خذت لك سيدة قتول طول نهار نجيبها لك هنية من جربة راهو مش لعب يعبي وتجي من كل أصقاع العام يجي أصقاع البلاد باش يجيو يلبسوا التوينسة اللي بس تقليدي باش يشروا فيه أما متأكد من حاجة اللي يلبسها يحصل هذه متأكدت منها خاصة مع الصور علاش قلت لك السوشيال ميديا مهمة أنا كي معناتها الطفل اللي يبدا لابسها الشيء المقطع والكسبادر كله من كلها أما كي يلبسوا جبة ويهبطها على الفيسبوك تلقى يضرب ألف جيم يولي يحب ديما يلبس
0: يولي ديما
1: بالرشا
0: والله والحمد لله فما مازلنا تنجم تقول مازلنا محافظين عليهم كي شركة تريزا وكذا
1: فما هي طاحت أما ترجع تو
0: أي الحمد لله
1: رجعت بقوة راه متأكد نحكي لك أون كونيسونس دو كوز راهي رجعت بقوة غريبة أنا قلت لك امشي أي عرس لازم تقلي بس تقليدي أنا تظاهرة متاع تظاهرة متاع اللي عملوها كوتيديام على عام كامل في المهرجانات هكا يجيو
0: عطيني يجي
1: نلبس بكا خاطر يقول روحه عنده إشكال متاع مشكريها ولا حاجة كيف يجي معنا احنا فما متطوعين من المصممين يذكرهم بالخير يجيوا يلبسوا ننشح في كل عملية الصورة الجميع الصورة الجميلة اللي عم فيها كل عام على مدرج المسرح البلدي حاجة
0: حلوة حلوة
1: تفوق الخيال
0: حلوة مزينة على الاخر احنا حكينا على الفيديو اللي كما قلت لكم راهو تصدر الترند في العالم العربي
1: بس يتصدر الترندات
0: يا ربي ان شاء الله باللبسة متاعنا والحاجات الايجابية وراهو كل ولاية وعندها الخصائص متاعها احنا
1: مخلطناش
0: فقط خلينا نفسر انه ما خلطناش نحكيو على جميع الولايات راهي كل ولاية عندها الخصائص متاعها والبصمة متاعها عندك حاجة تأثرت بها قبيلة
1: تأثرت بها بالحق بالحق
0: علاش علاش تأثرت
1: تأثرت بها خاطر ملي بديت والله عيني دمعت والله عيني دمعت كريتها محمد علي النفطي وزير خارجية
0: خارجية
1: متاع شؤون الخارجية متاع تونس طلع على المنبر متاع الأمم المتحدة بالجبة التونسية صدقني الأمنية متاعي ملي بديت النشاط متاعي عام 2016 نتمنى تمنيت التصوير هذه نشوفها ديما نقول لهم يا ولادي يا رؤساء يا وزراء كل ما تخرج
0: سفراء
1: راهو اللي بس الزي الرسمي نتاعنا اللي تقدم به اوراق اعتماد وكل يحكي راهو الجبه التونسيه راهي والله
0: لو ما يعرفوش اللي انت بالحق تاثرت انك بكيت
1: حاليا اغزر معناتها حاجه قويه برشا الجبه التونسيه في الامم المتحده راهو حاجه قويه عندنا قداش من 56 لتوا نستنى فيه أما أنت خلقت بعد من 56 لتوا حتى مسؤول تونسي ما وقف في المنبر هذاك بالجبة التونسية
0: الأمم المتحدة
1: أي في الأمم المتحدة أي. وعملت عليها بحث سلت بورقيبة سلت بن علي سلت كل الوحيد محمد علي النفطي هو اللي لبسها مشكور وبارك الله فيه اللي حقق لي حلمتي أنا مش حلمتي ولا بالحق فرحت برشا فرحت برشا
0: وترند
1: قوية حتى الناس تجاوبوا معاها
0: ريت برشا تجاوبوا
1: معاها بقوة أنهم راوا الجبة التونسية في الأمم المتحدة حاجة قوية يا أخويا هوك توكينا حتى أي واحد مرة اثنين ثلاثة في العالم أجمع عام الجيكي يظهر أي مسؤول وقال لي أحد بالجبة يعرفوها اللي تونسي
0: اللي هي تونسية طبعا
1: أي. أما الكرافات والكوستيم بالنسبة لنا العالم كله يلي كتجيج الماكينة كله كيف كيف
0: أنت تحب حاجة حاجة تتميز بها معناها وتحب أنه المسؤولين السفراء الوزراء المشاهير الممثلين صناع المحتوى في تمثيلات خارجية برا التونسي
1: وتلبس العالم اللي العالم اللي بيس هو اللي بيس
0: الوطني
1: انا حتى عملت كي عملت الكومنتير عليها قلت حمد الله اللي ريت مسؤول تونسي كبير في المنبر بتاع المتحدة لبس اللباس الوطني التونسي. هاك قلت
0: عندها تسمية جبهية في خصائص معينة ولا
1: لا لا لا لا عادي
0: مع الجبهة فما انواع هي ولا
1: فما انواع ما هي جبة عادية ما انت مش فما انواع فما صيفي فما شتوي فما القرمسوت
0: ما تختلف عن لبسها انت شنو المختلف
1: نعم
0: مختلفة على لبسها انت تويك شنو اختلاف بيناتهم ولا ولا كيف كيف
1: القرمسوت هذه
0: اها
1: هاي القرمسوت هذه
0: اوكي واللي موجودة في ال اوكي صح صح صح جاي منورنا اليوم سي
1: لا لا انا انا انا متوا عندي 10 سنين ننشط في جمعية التراث في الميديا في
0: اي تظاهر اي محفل
1: ما نجمش نحضر
0: باسم في حياتك اليوميه وحياتك اليوميه تزيد بالجبه
1: لا مش حبش حياتي اليوميه اما في المناسبات الرسميه تلبس اي ذاعه
0: تظاهرات
1: مدينه الثقافه فهمتني الامور هذه كلها اي في سيدي بالحسن في كل
0: بلايص الكل ما شاء الله
1: وليه وفما حاجه بيه في الجبه اللي كانت تعرفها المرأة كي تمشي مش العرس شفت قديش اللبسة تضرب ساعتين جيتها تلبس فهمتني الراجل يقعد ممدود على الفرش وقت يشوف مرة توقف واحدة بعد الباب وقت كبت جيبه ويخش ما تشدوش دقيقة فهمتني وقولي حدا أخرى بربي سامحني جيت للمنبر هذي وقلت راه 650 دينار جبه مش غالية ركعوا فيا مش من في البقاء هذي بالضبط الحب نفسرها مع أختنا سميحة مفتيح عاد الحب نفسرها شو معنى 650 دينار مش
0: مش غالي
1: مش غالي شو معنى 650 دينار تشدني 20 سنة فما العبيد كيف عرسه يشريها سيختو يشري سكروتا يخبيها في كل عرس يلبسها تضرب له 20 سنة 650 دينار القسم على 20 سنة الجبة تقعد دوم سنين سنين فهمتني ويلبسها شي 50 ألف مرة في عرس يقول لك في العرس الراجل يلبس سكروتا أكعو توب الحكي فهمت العملية نفسها انت عرس كيما في الحمامات كانت راجل هكذيك الطفلة تلبسها تقعد حياتك تمشي على عرسي
0: بيان سور الناس هي القمجة تقعد معنا احنا مدومة
1: ولا بالحق 600 اقسم 650 دينار على 50 عرس تو ما تطلع له حتى شيء
0: اغلى اغلى جبه قديش
1: والله جبيبي ترى خصوم من 650 حتى المليون ونص فهمت يوصلوا اما شنو مليون ونص ما حاجه تخري فما اللي يشري قطعتين كيما اللي جيت بهم انا فما اللي يشري سبع قطعات
0: اوكي
1: سبع قطعات يعني يبدا من السوريه للصدريه للفرمله للمنتين لا الفرمله الفرمله فوق البدعيه والبدعيه فوق المنتين والمنتين فوق الجبه والجبه فوق البرنوس فهمتني والبرنوس من فوق لمسوا الشاشية وبالكوبيت ماذا بيك
0: واضح ان شاء الله ديما منور
1: ينور بيتك عايش بارك الله فيك
0: الله يخليك مرحبا فرحنا برشا اللي تبعثينا وما عندكم حتى فكره قديش عمل لنا جو هو يحكي لنا على التفاصيل ويختار لنا في الموسيقى عندك روح من السوق عمار عندك صب الميل وهيت وعندك نقز على الحوت يا رأي ما الكل يحب يعديهم سنة عنا غنية
1: أنا بعتوك
0: ولا أي ولا من اسمه هيدي حبوبة بيان سور ربي فضلك مرحبا بيك وإن شاء الله بالتوفيق وتجيب حذينا أكيد بخوشين ما مرحبا دونك واصلين معكم حتى شلل ماضي ساعتين فاصل وراجعين ديوان ترانس

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد في بول عريف، ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت واحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام سبور غرام.
2: رجعنا معكم احنا في الجزء الاخير من الساعه الاولى من عمر حصتنا في الساعه الاولى، مازال مواصلين معكم حتىش للماضي ساعتين شويه، خرجيكم اخر مستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه، ونعرجوكم في ساعتنا الثانيه مع الفاشينيستا ساره ترابلسي، ضيفنا ايضا صانع المحتوى ايوب الدريدي، اخر اصدارات البوكس اوفيس وغيرها من الفقرات اللي تعودتوا بهم في ساعتنا الثانيه. لكن كما عودناكم ساعتنا الاولانيه ديما نختموها بالفلاش باك هيتس.
3: فلاش باك هيتس،
2: 69 أسبوع في الصدارة ورقم جديد يدخل به عمرو دياب موسوعة جينيس للأرقام القياسية. أما الغريب في الحكاية إنه الفنان اللي اليوم اسمه مربوط بالأرقام القياسية والنجاحات العالمية عنده غناية من أشهر أغانيه، بدأ جزء من قصتها في حاجة بعيدة كل البعد على استوديوهات الضخمة والفخمة والإنتاجات الكبيرة. هتنا بدأوا ساعة بالتراند الرقم واحد اللي يحكي على الهضبة عمرو دياب اللي تصدر قائمة بالبورد عربية 100 فنان لمدة 69 أسبوع موزعة على فترات من بداية القائمة في ديسمبر 2023، من بينها فترة متواصلة وصلت ل 36 أسبوع. الهضبة زادة لقب جديد ولا عنده في مسيرته الفنية بدأت من أكثر من 4 عقود مزالت متواصلة لليوم. أما باش نفهموا علاش اسم عمرو دياب قديمة نجم كل الأجيال، باش نرجع بيكم العام 2000 الواحدة من أهم نجاحاته، وشكون ما يعرفش غنية تملي معاك، الغنية اللي بعد 24 عام تقريبا من صدورها اختارتها مجلة رولينغ ستون الأمريكية كأفضل أغنية في القرن 21 في شمال إفريقيا والعالم العربي، وقالت أنه تأثيرها في برشا الموسيقى العربية وترجمت كوقتها لأكثر من 15 لغة. أما خلينا نرجع للحظة اللي بديت فيها الحكاية. كاتب تملي معاك الشاعر أحمد علي موسى كان عمره وقتها 18 سنة، مشي كان مش كان العمر لهنا اللي كان مفاجئ خاطر 18 سنة صغير، أما كيفاش تكتبت الغناية ما هيش في استوديو كما قلت لكم ولا في بيرو ولا حتى في دار. حكينا قبل على غنية كتبت في دروج، أما المرة هذه هي الغريبة، كتبها هو راكب في كار ميكروباس كما يقولوا في مصر. كان يسمع في غنية تقول تملي في قلبي حبيبي محمد فوزي، وقتها جاته الفكرة أنه ياخذ الأحساس ويعمل عليه تجديد بطريقة مختلفة، ومن الفكرة جاته الكلمات. أما كانت فما مشكلة صغيرة، يعني وقتها ما عندوش لا ورقة لا ستيلو، الشيء اللي خليه تسلف قلم من واحد معاه، وفي بلاصة الورقة حل حكة وقيد كما يقولوا على ورقة الحكة متاع الوقيت، وبدأ يكتب عليها. يعني تخيل معايا المشهد، شاعر عمره 18 سنة ركب في كار يسمع في محمد فوزي وعنده فكرة غنية جديدة وفي مخه ملقاوين يكتب كتبها على علبة متاع وقيد نفس الباك، وبشابه من بعد للملحن الكلمات وصلت لعمرو دياب، وهنا صارت حكاية أخرى. عمرو دياب وقتها كان تقريبا كمل الألبوم وكان ناوي يسميه العالم الله، أما كما سمعت تملي معاك عجبته الكلمات وبدل اسم الألبوم الكله والباك والوقيد، ولا وقتها ولا اسم ألبوم. أما الحكاية ووقفتش هنا، حتى الفيديو كليب عنده قصة غريبة. المخرج شريف صبري قرر يصور الغناية لأول مرة لعمرو دياب خارج مصر، واختار يكون في تشيك، وفي نهار من نهارات التصوير كان عمرو لبس مريول معين، المخرج وطلب منه يبدله خاطر ما كانش داخل في اللبسة المبرمجة للتصوير. الهضبة هنا شد صحيح وقال ما نصور كان به، المخرج زاد شد صحيح وعمرو شد صحيح، وفي الاخر طبعا شكون مشى كلمته؟ عمرو دياب اللي تصور الكليب الكل بالمريول هذيك. وعمرو وكان هكا كنت عنده بعد نظر خلينا نقوله على حكاية البيول هذي اللي بعد الكليب ولا موضة، وقتها الناس ولا خاصة الشباب بدأوا يقلدوا في عمرو دياب ولا يتباع باسم تملي معاك. نحكي لكم على المريول طبعا، يعني غنية بدأت في كار تكتبت على حكة وقيت، بدلت اسم ألبوم كامل وتصور ثورة ماريون ولا ترند في الفترة هذيك، وبعد أكثر من زوز عقود الغنية تعيش وتدخل ضمن استفتاء عالمي وتتصف بأنها واحدة من أهم أغاني القرن 21. وهذا يخلينا ديما نقوله اللي الإحساس ديما اللي يغلب الموهبة هو اللي يعيش، وإنك تكون ذكي وحقيقي خاصة أهم أن يكون عندك إمكانيات باش تدخل لقلوب الناس. الوقيدة شعلت الترند في زمانها وتملي معاك مازلت واحدة من أهم نجاحات الهضبة عمرو دياب. الغنية اللي من صدفة صغيرة كتبت في ولا كتبت مشوار كبير وحكي نجاحات كبيرة ومتصدر الترند لحد الآن. تملي معاك على ديوان فم.

0: احنا صوتكم في سفيرتس
1: على 91.2 ديوان فام. ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الواحدة ديوان فام على السلامة. المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركش يؤكد استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراء إنجاز مشاريعهم، فضلا عن مساعدتهم على التعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. وقدم أعضاء الوفد التونسي خلال اللقاء عددا من المشاريع ومقترحات الاستثمار في قطاعات مختلفة، حيث تم بحث إمكانيات تشتيمها في الجزائر إلى جانب سبل تطوير مشاريع مشتركة بين المؤسسات التونسية والجزائرية. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرعة، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شرنيكول بالعاصمة. وتعتمد هذه التقنية المتطورة على تقنية الإرواء الآلي خافض الحرارة، مما يوفر بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة بدقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة الفاصلة بين عملية رفع العضو وزراعته للمريض. بلدية بير لحفي من ولاية سيدي بوزي تتسلم 150 حاوية حديدية جديدة سعة 770 لترا، حسب ما كده عضو المجلس المحلي بسيدي بوزي عبد الرزاق منصري في تصريح لديوان فم.
3: في إطار تحسين خدمات النظافة بمنطقة البلدية بير لحفي، تم استلام 150 حاوية حديدية سعة 770 لتر ضمن استشارة معدة للغرض بعنوان سنة 2026. حقيقة تقال أن بلدية بير لحفي رغم النقص الكبير في العمل خاصة أعوان التنظيف، إلا أنها تقوم بمجهود كبير جدا ومضاعف لتحسين خدمات النظافة بالمدينة.
2: إلى شأن دولي، الجيش الإيراني يلوح بالرد على هجوم أمريكي جديد غدة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب، فيما أكدت الخارجية الإيرانية تمسكها بالمسار الدبلوماسي وانتظارها موقف واشنطن عبر الوسطاء، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. ووزير الدفاع البريطاني يصف روسيا ورئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنهما يمثلان أكبر تهديد لأمن البلاد، محذرا من أن المملكة المتحدة تواجه خطرا كبيرا لاندلاع حرب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البريطانية.

0: راديو ان اف ام الراديو اللي تسمعك
1: صوتكم انتم تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
2: رجعناكم في ساعتنا الثانية مازلنا واصلين معكم حتى شليل الماضي ساعتين كما تعودتوا لقيت هذايا وقيت الفاشن بوليسا.
0: فاشن بوليس فاشن بوليس
2: دايما مع سارة ترابلسي. أهلا وسهلا سرور.
3: أهلا وسهلا يا ربي.
2: شن أحوالك؟
3: الحمد لله كيف العادة.
2: الحمد لله يا رب العالمين. مرحبا. عنا بعض الترندات، عنا بعض النصائح وإطلالات مثيرة للجدل، لكن اليوم حبينا نبدأ بالنصائح. سارة قلت لي لازمنا ننصحوا الشباب والشابات في العودة المدرسية، العودة الجامعية.
3: أكيد جدا، خطر البريود ذي نعرفوا عودة مدرسية عودة جامعية. أي
2: ربي ننصح
3: شيء قاعد يتحكي نشوفوا على الغزة
2: ولا أوت تشيك.
3: اي ونشوفوا هذا في المعلمات اللي ينصحوا يقولوا البسوا هكا ما تلبسوش هكا راهو ماهوش حلو. وفما حاجات انا شخصيا نشوف فيها في الشارع ونحب نقول لكم اللي راجعين للجامعه خاصه راي الجامعه ماهيش فاشن ويك وماهوش ريد كاربت، راك ماشي تقرا عادي كي تكون نظيف وحاطط الحطه. اما فما خمسه اساسيات اذا كانت تتبعها العوده بتاعك تكون ناجحه خاصه البريود هذيا بتاع الخريف. اولها يكونوا عندك دي تيشيرت فاتحين وغامقين
2: بازيك
3: ونيود، حاجات بيزك كما قلت.
2: اوكي
3: لي شوميز اذا كانك مغروم بهم، ويا حبذا لو يكونوا موجودين عندك شوميز البلانش شوميز الجين في لي زامبريمي من بالغوش، على خاطر برشا حاجات انتم تحبوا تشريوهم توا موضتهم مؤقته تتسمى ماهيش موضه دائمه. كي نحكيوا على موضه دائمه نحكيوا على شوميز كارو والا شوميز غيور. لي زامبريمي القويين هذوكم الكبار وفلوغال وكل شيء نبعدوا عليهم، ماهمش بتاع جامعة.
2: اوكي
3: كونسيرنو لي بونتالون ما فيها بيس كي يكونوا عندنا لي بونتالون وايد ليغ يبداو معناها تاي اوت ولارج، يكونوا عندنا ثلاثه الوان اساسيين والا ثلاثه الوان نجم نعمل بهم ستايلين كيما النوار البلون المارون والبيج.
2: أوكي.
3: والاهم يكون عندي جين ماهوش ضيق ماهوش مقطع ماهوش مفسخ ما فيهوش ستراس وما فيهوش بلينغ بلينغ. كيف كيف في لي جين الباد ديليفون البوي فراند الحاجات المريحه اللي تخليك تعدي نهارك مرتاح. البلايزرز تويك باش تبدا تبرد الدنيا تنسيقهم سهل ومهمين برشا يكونوا موجودين عندنا. ونعرفوا البلايزرز اللي ستريكتوري توندونس على الاخر، اما باش تمشي للجامعه دو بريفيرونس بلازير تكون قدك، لا واسع عليك برشا لا ضيق عليك برشا.
2: ماي اوفر سايز
3: مش لازم توسع برشا راه وكيما قلنا ماهوش فاشن ويك.
2: اوكي اوكي اوكي
3: وانت تحسن
2: كي تبدا وحده هكا تبدا وحده فاشينيستا هكا تحب تعمل
3: ما في... اي ما فيها بس ليسونسييل تكون بتاع دخول الجامعه من بالغوش ميم حتى في ليزاكسيسوار عادي يكونوا عندك
2: تقصد ولا بلين بلين
3: أي. ولا بالقفير ولا بالريش ولا بالفورور لا لا ماهوش بتاع جامعه الشيء هذايا. كيف كيف في ليزاكسيسوار راك ماكش محرومه ما تلبسش ليزاكسيسوار. لي سانتور يكونوا موجودين يعملوا لك ستايلينغ مزيان يخلقوا لك مورفولوجي حلوه في بدنك. لي اكسسوار الخفيف مش الاوفر اللي يبداو كبار وشانكي ودرجنوا وغيره. زيد كيف كيف لي شابو لي كاسكيت مهمين وحاجه مزيانه. والميك اب رفقا برواحكم مش لازم ميك اب، كان عندك روتين معين تستعمله وتمشي تقرا راك في لفه ماشي تقرا
2: ميك اب نو ميك اب حلو هذاك
3: مثلا.
2: اوكي ميرسي على هذه النصائح سرور. ودايوغ حطيت لكم تصاور تنجموا تعملوا كابتشور وتنفعكم كي بنترست سارة اليوم دونك حلوين برشا وكاوتفيت كامل
3: تنسيقات
2: كامل حتى الثبات حلو هذا المارو محلي على الاخر شباب دونك فوالا تاخذوا فكره من النصائح. نمشيوا لاطلالات مثيره للجدل
3: اكيد طبعا راح نبداو باكثر اطلاله مثيره للجدل تحديدا ماشي ميلان فاشن ويك.
2: أوكي.
3: اللي ما فهمتش علاش الفاشن ويك في اي بلاد في العالم ولا يسلط الضوء والانتباه على النجوم الحاضرة أكثر من التصاميم والكوليكسيون ديجا اللي خادمها مصمم الأزياء.
2: أوكي.
3: وهذه نتصورها فكرة معناها من عند مصمم الأزياء باش يعمل البوز وإلا يلفت الانتباه للكوليكسيون بتاعه يجيب فنانة معينة. وتوا ولا ياسر يتسلط الضوء على الفنانات تاع العالم العربي على خاطر العالم العربي زاد كيف كيف عنده دور كبير في انتشار في الانتشار في الموضة خاصة آسيا والخليج وغيره. وبش نحكي على زوز إطلالات كانوا مثيرين للجدل، أهمهم إطلالة هيفا وهبي وحطيتها في مقارنة مع جينيفر لوبيز. نعرفوا هيفا وهبي مالكة الإغراء والإثارة وإذا كجوها على المسرح في الغناء في الكليبات في غيره، أما كي تكون الإطلالة أوفرلود زادة كيف كيف نجموا قولوا هيفا وهبي المرة ذي ما كانتش ناجحة. زوز إطلالات باللون الأسود أما هيفا وهبي اختارت أنوثة جريئة، اختارت إثارة وغلامور، على عكس جينيفر لوبيز اختارت الماسكولينج واختارت التايلورينج اللي هو الترند على الاخر، معناها انه الانثى تلبس حاجه هكا ماسكولين، حاجه رجاليه. ترانتي لبستها بطريقتها وكيف كيف حلو. جلبت الانتباه والناس الكل قالوا مهما تعمل جينيفر يقعد قوامها يجلب الانتباه وغيره. معناها نشوفوا لهنا اللون الاسود كيفاش لون واحد اما يخدم زوز هويات في نفس
4: مختلفة.
3: الوقت خاصه مع ستايلينج مع الميكاب المختلف لما بيناتهم. انا شخصيا حبيت برشا ستيل المختلف اللي عملته جينيفر، خاطر نستناو في غاب ونستناو في حاجه هكا مثيره وترندي وكل شيء، هي لي بعدت على ذاك الكل وعملت البوز انها لبست لوك هكا رجالي على إطلالة هيفا وهبي اللي كانت شفافة للغاية وفيها برشة تفاصيل.
4: ما كانوش تفاصيل برشة برشة برشة
3: برشة تفاصيل. راهو ستيل اليونيت مع ليساك هذاك جو الفينتيج، راهو الدونتيل ديجا مختلف في الأبر بارت والبارتي اللوطانية زادة كيف كيف مختلفين مع لي ديتاي اللي كانت لبستهم وكانوا باينين مفضوحين، كانوا فيهم برشة ابتذال. أنا حسيت هذه الكلمة اللي تنجم تعبر، فنقول ممكن لأول مرة باش نقولها ديزلايك هاي فوهبي.
4: متخلقة صار متخلقة صار على هاي فوهبي، مش باش يجيها النوم اليوم. بي اوكي دوما مش واحد يتفادى هذه الأخطاء. والله الجزء العلوي ما حليش باب لو كنت حاجة فهمت كما تقول انت، معناها في الجزء الاخر تكون حلوه برشا دونت الحساس، معناها ما يجيش مع كل شيء. بيان سور تعليمات سر الترابل
3: الحلقه الجايه باش تلقاو ربيب تقدموا
4: حل. لا لا لا لا لا لا لا
3: خاطر بالحق ما شاء الله قداش وليت تلقى الكلمات باش تعبر بهم،
4: خاطر انت حسيتك بتقلق من هاي فهو بتغشى يا جماعه والله قلق حزينه تحسها ساره اليوم يصير صارت اوكي عادي خيبت لك ظنك فنانتك هكا.
3: ممكن لأول مرة.
4: يا ربي يا ربي لا تأثر شو تأثر سبا. يلا عنا إطلالة أخرى سرور
3: جلبت انتباهك طبعا. بش نحكيو على ملكة وهي عودة قوية كيت ميدلتون على السجادة الحمراء في عرض فيلم كبير كان في لندن، واللي جلب الانتباه العقد اللي كانت لبسته لعمره 103 سنين مبقى. اللي هو عقد الملكة الأم اللي كله لؤلؤ وكله أحجار كريمة، والعقد هذاك ما يلبسوه كان الملكات الكبار وما يتعطاش لأي ملكة. معناها من 103 سنين لبس عودة لبسته هي تويكة وكيفاش نسقته مع ستيل الغاب. أنا حبيت نركز أكثر على اللون اللي لبسته، خاطر أحفظوا اللون هذا
4: أي
3: وخليوها راسخ في أذهانكم على خاطر هو لون العام خاصة في فصل الشتاء. تو أكيد حلقة جاية نحكي لكم على طريقة تنسيقه. نشوفوا الفستان كيفاش كان على العارضة ونعرفوا اللي الملكات عندهم نوع لباس محتشم، معناها ما يسوش ما يعريوش برشا غيره، والموديل كيفاش ولا على كيت ميدلتون. أنا أقول الرجوع بقوة، الملكات يأثروا بأسلوب راقي جدا عبر الألوان عبر الأكسسوار مش عبر الموضة الفاست اللي تتعدى في ساعة.
4: كموضة محتشمة حلوة.
3: وعلى فكرة الملكات رغم من أكثر العبيد اللي عاودوا لبستهم اللي يعملوا وهذا مش ضعف راه مش خاطرها ملكة ما لازمش تعاود اللبسة، ليه بالعكس هذاك الذكي وحسن اختيار على خاطر في كل مرة تعاود اللبسة بستايلينج مختلف وهذا اللي ينجحوا فيه الملوك. فبالنسبة لي بيج لايك
4: بيج لايك عندنا حاجة إيجابية اليوم فوالا. أيوة سرور
3: وباش نختم إطلالة حقيقة بعثوا لي قالوا شنو رايك في إطلالة رحمة رياض.
4: وي
3: أنا ما كنت باش نحكي عليها على خاطر أنا بالنسبة لي رحمة رياض على خطى يارا اختاروا إطلالة سيف حاجة في منطقة الأمان، معناها خالية من النقد تماما، ما نجم نقول عليها حتى شيء، لا نقول عليها واو ولا نقول عليها إطلالة تمر. هي قرأت حسابها اللي هي مش تقابل جمهور كبير باش تكون على مسرح كبير خليت الأداء والصوت بتدخ هما اللي يكونوا واضحين أي عندهم الأولوية على إنها تكون بإطلالة جيل تجلب الانتباه ولا تلبس لون قوي. أما ما يمنعش اللون جدا موفق مع لون البشره نتاعها. ستيل طول الشعر نتاعها جديد، احنا متعودين على شعرها شعر اطول طويلة شويه. فما برشا حاجات ناتوريل فيها، هي في اطلالتها، في اسلوبها، في غناها، في ستايلينج اللي اعتمدته، وبرشا ذكي زاد كيف كيف من الفنان كي يطلع على مسرح كبير وما يحبش يتنقد، ما يحبش يسمع نقد حتى ناحية. فبالنسبه لي
4: ويخذ حذرها
3: كوي، قولها لايك
4: لايك. يعطيك الصحة سارة، ميرسي على الإطلالات هذه. كالعادة عجبتكم إطلالة تحبوا تاخذوا رأي سارة تقولوا لنا يا خويا تفاصيلة باش احنا نحكي. ومرحبا زادة وعايشك انت سارة دوترابلسي، ميرسي بوكو. احنا مواصلين معكم مدي ساعتين، فاصل صغير ونستقبلوا ضيفنا يوب الدريدي. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة. ديوان ترانس كله بيسأل شو بدك وانا

يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد في بول عريف، ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فامة.

0: مادي ساعة 24 دقيقة رجعنا لكم وصلنا معكم حتى شلل مادي ساعتين مشيو توت سويت لي 100% ديجيتال
1: 100% ديجيتال
0: كما عودناكم كل نهار تحدي جيوب حذينا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى على امتداد 3 سنين كل مرة محتوى مختلف. المرة هذه محتوى مختلف على الاخر وصلنا بريسك 40 مليون مشاهدة. منيش نحكي على مجمل المشاهدات وإنما نحكي على ريل فقط وبرشة برشة أرقام أخرى ما شاء الله اللي يحظى بهم ضيفنا اليوم اللي اختار محتوى مختلف اختار الهواية متاعه باش تكون هي مصدر مصدر الإلهام متاع اللي فيديو متاعه بالإضافة مع شخصيات أخرى تنعرفوهم شخصيات هذوما شنو هما وكيفاش بسم الله ما شاء الله مرة أخرى صلنا لعدد المشاهدات هذية الكل. يكا يحضر بحثنا أيوب دريدي أهلا وسهلا مرحبا
2: عسلامة ربيب مرسي بكو على الاستضافة هذية فيديو
0: يعيشك مرحبا
2: فيديو مرحبا نحب نقولك معناتها ما زي شرف لي نكون بحذيك
0: احنا زيد ربي خليك
2: يرحم والديك
0: يعيشك
2: وبه
0: مرحبا أيوب. ساعة وخليني نقول للمستمعين اللي وعمل الشغب من اللي جاي اكا أيوب كما تلقاه في الفيديوهات ومع صديقه شو اسمه صديقه هو محمد أمين تحية لي سي محمد أمين اللي كان معاه واللي هو المسؤول على الصورة الجميلة اللي تلقاها في فيديوهات الانستغرام وعندكم صديق آخر زاد كيف كيف
2: أيوب
0: زاد كيف كيف تحية لي ويعطيهم صحة لأولاد لي قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة. سي أيوب اللي دريد هيت نعرفه كنت عارفه عليك بل ما نوصل نحكي عنه.
2: أنا أيوب دريد عمره 21 سنة قاري وصل باك وعام فورماسيون في ميكانيكا اندرسيال مختشت البي تي اس وقاعد نخدم بها ديجا مسؤول يعني على التكنيسيانات وعلى الكونديكتير وكل شيء نخدم بها الحمد لله شهادة وخدمتي ساعة كل حاجة في بلاصتها الخدمة خدمة بسكيت بسكيت
0: ذيك هو طبيعتي بسكليت بسكليت تو فهموا اللي يسمعوا فينا عشان نحكي ولي مكرس المحتوى متاعك للي هواية متاعك انت اللي هي البسكليت
2: بسكليت
0: غرام قديم هذا يظهر لي ملي احنا صغار كنا عندك اول مرة البسكليت متاع اول مرة هذيك
2: الغرامة ذيك معناتها من الصغرى يعني كل يحب يبسك يحب هذيك هي المتعة نتاع نحن ما معناش تليفونات قبل معناتها بسكليت وتخرج
0: هيك بالضبط الحومة
2: يعطيك الصح. وبعد كي بديت تكبر شوي بشوي يحكي لي بابا كيفاش قبل كيفاش كيفاش كان يبسك بسكليت 650 تاع رجال الكبار هذيك يبدا يمشي بها ترجيات يمشي بها يخدم يمشي بها والله يحكي لي بابا قبل زاد غرمني بها فهمتني بحق عطيه الصحة بابا وشجعني يعني كي بديت في البسكليت وكل شيء بحق خطر بالحق معناتها ذاك هو اللي بعدني على الفساد بعدني على الخلطة بعدني على
0: الهواية متاعك اللي هي انك معناها تستعمل بسكليت الدراجة الهوائية وتدور بها بسكل في العادي نورمال ملي انت صغير
2: تشارك
0: في مسابقات ولا جوز في الحومة ولا كيفاش
2: ندور في الحومة بتبيع خطر ما انا صغير ما كتعرف واحد يخاف يمشي مثلا البلاصة ذيك يخاف فهمني هيك ومن بعد كل بدا واحد يكبر بشوي بشوي ويحكي لي بابا كيفاش كان يمشي هيك يسافر بها نتاع 50 كيلومتر يمشي يخدم يخدم في الطماطم ويخدم كذا وبابا زاد عنده كل غرام تاع البسكيتات مش في المستوى اللي وصلت له وين
0: مش كيما فيديوهاتك
2: يسوق شد بسكيت كيما كيك 650 كيما كذا يمشي بها ترجيات طويل فهمني ويحكي لي قبل زاد غرمني بها فهمني يعني انا صغير زاد ينفحك معناتها الولد زاد نفحنا
0: هيك
2: عاد واحد كي بدأ بشوي بشوي بدأ عنده لازم معناته يطور معناته لازم يعمل حاجة جديدة يدي كبري يعمل فريستايل ما تعرف نحن اللي جينا نعمل كيفنا لازمنا زمن نتيرو
0: أنا نرجعوا لها كلمة نتيرو هذه شوية آخر نرجعوا لها خطر مهمة برشا الأمين زاد كيف كيف مهم وقتاش بديت ديجا في صناعة المحتوى في بالشكل هذا
2: وقتاش بديت في صناعة المحتوى 2023 وقت بديت نهبط يعني كل شيء
0: شنو هكا فيديوهات وانت في الشارع
2: لا مش هكاك بديت عادي يعني كل شيء نهبط يعني كبراج لقطات نهبطهم كل شيء ما فماش تفاعل من الاول هم بتبيع بشوي بشوي معناتها مع الزين بتاع الاصحاب يبارتاجوا كذا كل شيء بدات الفيديو تطلع شوي نحن قلنا مش المحليان الفكره جبتها انا اول واحد هو الفكره اللي هو جبتها انا حتى في شمال افريقيا معناتها فهمتني الفكره انت اني لازمني معناتها نعمل كيما نقولوا نحن ناخذ قلد يعني يكون نقولوا نحن حاجه ولا حاجه يعني فهمتني ناخذ يعني دور
0: انت خممت انك تمس العبيد تجيب لهم حاجه جديده تجلب الانتباه فكانت الاختيار جاي عليه اللي شفتوهم
2: مثل دور كما نقولوا نحن دور, دور حاجة ولا الحاجة يعطيك صح فهمتني عادة
0: الحاجة مسميها ولا مش مسميها
2: الحاجة فاطمة
0: الحاجة فاطمة
2: والحاج بالقسم
0: الحاج بالقسم توا مستمعين اللي تعرفوا أيوب لأول مرة تنجموا تعملوا طلع على اللايف متاعنا على الفيسبوك على اليوتيوب على البلاتفورم متاعنا الكوليكا تلقاوا لي فيديو متاع أيوب في تونس كاملة وصولا للجزائر زي كيف كيف تنرجعوا لها المشي هذية وبرشا بلايص أخرين
2: مغامرات
0: مغامرات حلوة الحاجة فاطمة اللي هي لبسة جبة فمش تونسي ما يعرفهاش على الأقل الشباب أخويا يعرفوها الجبة هذيك والمظلة هذيك الحاجة فاطمة عاملة بعمايلها راهو يا أيوب
2: حتى أنا ما فهمتش
0: شنو حكايتها هذي
2: هذي بها نبداك بذي كيفاش بديت من الأول من الأول ما بديتش بلبس الحاجة طول معناتها واحد يحشم ويخرج بها وكل شيء بديت بلبس الحاج اللي هو أول فيديو هذاك صورته كل عام 40 مليون خاطر تصورها
0: سيب القاسم
2: هذيك صح خاطر تصورها أنت خاطر ديما الترند يجي من الأول عاد الفيديو معناتك يهبط ورقدت وقمنا لقيها 12 مليون
0: معناها تونس كاملة تفرجت فيه
2: تفرجت فيها تكسا يقدر يقول لك حاجة زي كيفاش حاجة بس كنا عاد الفيديو جلب الانتباه فهمتني هيك بعد كبت 3 ايام نلقى عام في الخواص 25 مليون بدا يطلع بشوي بشوي نوصل ل 40 مليون بعد قلت والله ما نفس بس الحاجه
0: استنى ايش بك تحكي على ارقام كاينه شويه مش نحكي على مليون وسنين والله نحكي على 40 مليون مشاهده الفيديو هذي
2: هذي فيديو البزبر العادي انا مليون ما عنديش
0: صحيح
2: 40 مليون سوى حاجه
0: ما شاء الله
2: حس حاجه عاديه تولت معناتها
0: سامحني ليش ماني حاجه عاديه 40 مليون
2: ولا عادية عندي عندي فيديوهات 10 ملايين عندي فيديوهات 11 مليون معناتها حاجه ارقام عاديه طب نحب نلعب على 100 مليون 200 مليون
0: اوكي عندك حق اذي فيش تخمم ما عندك حق اكيد جدا سيب القاسم فيديو بالقاسم اللي انت وقتها بلازير وشاشه تونسيه كيما هكا هذيك هو سيب الشخصيه سيب القاسم سيب القاسم موجود في الحقيقه
2: موجود في الحقيقه
0: اللي هو
2: جدي
0: اوكي اوكي هذه الجده نتاعك وبالنسبه للحاجه فاطمه
2: الحاجه فاطمه هذه جديه اسمها ربح جديه
0: اوكي لبسه تاع فاطمه تاع ربح اوكي
2: هذيك جديه كعبه بليده هذيك عرفتني صور بها وخاي قالت لي كل مره تنحسن مني حويجه
0: تحيه ليها
2: كل مره تقول لي اعطيني 15000 اعطيني 10000 اعطيني 15
0: اوكي خاطر انت هزت لها الجبه نتاعها
2: هزت لها الجبه فيها
0: هاي ربحه
2: كل ما تجي للدار كل ما تجي للدار هي كملت بها الجبده هيك 10000 تمشي على
0: روحك سكتها انت
2: سكتها بك 10000 بك 5000 كل مره كيفيه
0: وترا في الفيديو نتاعك ما
2: تراش تقول لك ترا الفيديو نتاعي هي تما جارتها توري فيها الفيديو نتاعي تقولها ولدك ولا بالحق تفرج فيديو جديد في الفيديو بتاعي
0: اي وعجبينها الفيديو
2: بتاعك عجبينها
0: تخش الجبه نتاعها شنو عملت في العبيد 40 مليون مشاهده على جيل الجبه بون الفازيت اللي تعمل فيهم انت ما نجوز بتحال فضلك ما يفهم برشا حاجات انت تعملهم في الفيديو هذوما دونك عندك
2: عندي كوميدي مش بخلافني ديما نعمل فازه نتاع كوميدي هكا انا على الخيانه ولا على ولا على السرقه هكا تك ونحصروا المصبط هكا واحد ياكل
0: اي وحتى الموسيقى اللي هي مزو التونسي
2: ديما تونسي
0: الغنيات التونسيه اللي نعرفوهم
2: ديما كل شيء انا شفت الفيديوهات كل ما فيها مكان لمسه تونسيه معناتها هاك تشوف كابوس تونسي لا حاجه تونسيه معناتها كل شيء تونسي معناتها فماش حاجه ماهيش تونسيه
0: فوالا ولي فيديو هذوما الناس وليت تعرفك فما انت تعمل دي سيناريو تعمل دي سكيتش من خلال الحاج بالقسم والحاجه فاطمه
2: هيك على الخيانه هذيك
0: شديت
2: تقليد بتريحة
0: فما عم في الفيديو تنتهي
2: فيديو تربية اي فيديو ده ونهبت ما شاء الله يضرب معناتها
0: ما شاء الله
2: يا فيديو عن تو عندي فيديوهات 600000 700000 عباره 10000 عباره 10000
0: سريع عادي وما عادي ارقام عاديه بالنسبه لي مثل وصلنا للنسبه الكبيره نتاع المشاهده هذه حسب رايك علاش الحاجه فاطمه اقرب للعبيد من حاج بالقاسم ولا اقرب من فيديوهاتك انت كايوب عادي
2: والله يا ما نعرفش يمكن خاطر الحاجه معناتها يقول لك شوف الحاجه يعني يتبسكل يعني كل شيء
0: هم السنه ساعه في الاول الرؤيه الاولانيه ولا الامبريسيون الاولانيه مش في بالهم حاجه بالحق
2: يعطيك صحه
0: انت تدين لها وتعمل لها كل شيء معني هكا واحد شاق والدنيا وفوالا وتتبسكل على روحك
2: ايه بتبيعها انت من الاول ما تدين كل شيء يغسلوها حاجه بالحق معناتك تدخل راحتك وانت تعطي فيديو اول مره شيخين تضحك العباد وكيفاش هذه وكيفاش حاجه تبسكل هكا ودخلوا بعضهم حاسين دخلت بعضها وقت
0: اوكي
2: بعد باش شوي معناتها الكومونتيريات بدات تكثر اكثر معناتها يجي الولايه ذي يجي يصور لنا في الولايه ذي جت رسخت في مخي اللي لازمني نولي ندور في الولايات يعني نولي نمشي مثلا بنزارة
0: ولا الفكره نتاع التحديات صار المتابعين نتاعك وهم اللي يطلبوا مني
2: يعطيك الصحه ديما نطلع واحد من الكومونتيريات يجي مثلا بنزارة مثلا فيديو بتاع بنزارة عامل قريب 10 مليار
0: ما شاء الله شفته
2: معناتها ما شاء الله معناتها وتشوف كي تدخل كومونتيريات بتسعى عليه بال 5000 كومونتير وخاصه كي مشيت لتزير زادت تزير زادت تعرفت برشا معناتها
0: تزير ماشي تتزير شنو حكايتها
2: ماشي تتزير والله كيفاش كيفاش بديت هي الحالة وقت تحديني شكون قال لي جاري تزير وانا ركبت في مخي قلت والله لازمني نعملها
0: ما نقبلش التحدي
2: اي لازمني نعملها سبيسيال نعملها بموتور ما نمشيش يعني بكهرب خاطر شي دي ماست فهمتي عملتها بموتور وكل شيء وبسكليت وكل شيء وشديت التاريخ وصور يعني كما نقولون احنا فلوج هذاك
0: اوكي عباره على فلوج اوكي
2: وقلت لهم اليوم هاني في الجزائر اكتبوا لي برا شو تحب تشيكوا ليتس جو قلت شوف لي كومونتيريات ولايات اول مره نسمع بها اقسم بالله يا ربي والله اول مره نسمع بها ما شاء الله
0: اكتشفت الجزائر غادي
2: اكتشف الجزائر بلد العجائب والله تحيه لهم والله فرحوا بيا على الاخر
0: وكل استقبلوك فرحوا
2: بيا اي عارفوني كلهم عارفوني ديجا فهمتني مشيت ولاية بجاية مشيت الجيجل ولاية جيجل هذية تعديت للطارف قسنطينة برشا بلايس عنابة برشا بلايس العلمة زيادة أما العلمة زيادة صارت لي فيها مشكلة زي على لبس الحاجة زي زعما اللي كيطع عليها المصف
0: ليها جزت فما حاجات ممكن ما فما كل واحد دو خصوصية كل بلايس
2: وخصوصية
0: نحترموهم
2: أما اللي أنا أخش على الكياس وصورت
0: بعد بعيد فوالا واحترمت الدوموند متاعهم هما بيان سور تحية لأخواتنا الكل في الجزائر
2: مشيت الليبي زيادة في ليبي
0: في ليبي زيادة
2: مشيت الليبي زيادة في ليبي تعرف إشارات وقت صورتها في ليبي كل شيء قلت لهم لبس الحاجه قالوا لي والله ما كرتش عليك يا ولدي
0: لطف مش نوصلوا لخازي ليه زمار ولهنا ايوب بيان سور ما تصيرش الحاجه هذيا وانا اريد من خلال التعليقات كيفاش فرحوا بيك في الجزائر كيفاش فرحوا بيك برشا في ليبيا وتحدوا فيك اي جندر شنو اي جندر شنو دونك الناس ايوب حابين برشا
2: فيديو اقل فيديو اقل كومنتير عندي عامل اقل كومنتيرات يعني في 2000 و 3000 معناتها تدخل تلقى الولايات 24 ولايات 24 تلقاها موجوده عندي في الكومنتيرات تدخل الجزائر كيف تلقى في 50 ولايه في 40 ولايه معناتها تقول كي يعني شفت من الولايات هذوما تتاكد ان الفيديو نتاعك قاعد يوصل للولايات هذوما قاعد يشوف فيها من دول اخرى يعني فهمتني هذه معناتها علاش فيديوتي ضاربه معناتها نجلب الانتباه معناتها اجى الولايه هذه الولايه هذه فيديو يضرب معناتها حتى في البلايص هذيك فهمتني هذيك علاش الفيديو تلقاه عامل 3 ملايين تلقاه عامل 2 ملايين تلقاه عامل 4 ملايين
0: باش على الارقام ايوب يهمك برشا اللي شي في
2: الارقام هذاك هو
0: فما ناس يقولوا لي ان الفايده في المحتوى اللي نقدم الرساله باش توصل للعباد انت ممكن على الاقل 15 مره تعاود لي حكيت الارقام
2: لهي في شفت انا باهي لحظه شفت انا تو عندي 170 الف ولو قانام بها في ارقام معناتها اللي عنده 700 الف 800 الف ولو ما يعملهاش يعمل في فيديوهات تلقاها عامل 30 الف 40 الف ماكسيم 500 الف ما تفوتش انا في ب 170 الف نعم في فيديوهات معناتها حتى مشهوره ما يعملهاش
0: بالحق ولا مشاهير ما عملوش
2: ما يعملوهاش معناتها يعملوها مش ما يعملوهاش خاطر فانيات نتاعهم يدزوا معاهم كل شيء انا ما عندي حد شوف لاني مشهور لا حد شيء نهبط فيديو على الحاج الحاجة تلقوني فيديو يطي طائرة الفوق هك الفوق
0: ما شاء الله وليش تقول اني مشهور لحد شيء ماني هك تقول
2: ما يسمى مشهور ما يسمى مشهور هذه هواية قاعد نبرتاجي فيها مع الناس يعني فهمت هذه معناتها كما نقولوا نحن معناتها راني قلت لك معناتها هواية قاعد بارتاجي مع الناس والناس حبتها معناتها فهمتني هذه انا نسميها ما هي الشهرة معناتها خاطر الشهرة تعرف وقتاش نحكوا على الشهرة
0: شنو تفسيرك لها؟
2: وقت اللي انا نشرف بلادي تونس يعني في دول اخرى تولي تعرفني اكثر عباد يعني كل شيء
0: تشرف تونس من خلال شنو التخمام اللي عندك شنو الهدف اللي تحب توصل
2: الهدف اللي نحب نوصل له يعني ننظم معناتها ايفينمونات سباقات نعلم رجال الكبار والصغار خاطر فهم رجال الكبار والصغار ما يعرفش يسوقوا بسكليتات هذه الهدف نتاعي هذه هي الشهرة اللي نحب نحكي عليها يعني تصورها كيما نقولوا نحن ما نقارنش احنا بالانشتاين تصور انت انشتاين قداش عنده 100 معناتها اخذ نحن باش نقولك خيف شو ليك مع اينشتاين هذه هي الشهرة نحب عليها انا
0: وتحب تخلد اسمك
2: حب
0: في التاريخ
2: تخلد اسمي فهمتها هذه هي الشهرة اللي نحب عليها
0: هذه حاجه كبيره
2: هذه هي معناتها خاطر تو فيديوهاتي قاعدين ضاربين كل شيء صحيح هي شهرة هي راهي صحيح راهي شهرة اما مش هذيك الشهره اللي نحب عليها انا يعني. نحب شهره ما اكثر ما كي معناتها شوف كي يجي واحد يكابر كل شيء خيشنا باش يقول لك شوالي كيما يوف شوالي كيما هذه هي الشهره اللي نحب عليها هذه هي الحاجه اللي نحب عليها
0: تقولي انت في التسميه اي حاجه غريبه اي حاجه في المجال اللي انت تحكي فيه في الهوايه نتاعك هو اللي تولي كالتسميه باش تولي كيما ايوب معناها باش تولينا شماخر مش عارف انا كحاجات كيما كيك انت تحب تولي كيما ايوب حكيت ليزيفينمون هذوما تخمم فيهم من ناحيه شنو مثلا كيفاش تنجم تسوق الاسم تونس بطريقه شنو ترى معني رؤيتك
2: ساعه في عمري انا ما نجمش بالطبيعة ما يسمح ليش ما خلونيش تخلي ما تعرف في تونس انت كل شيء تونس المحاله بلادي
0: وحبها انت جرب يا اخي حاول بشويه من زنا نخمم واحنا بحذيك علاش ما
2: انا نحاول انا نحاول
0: علاش ما انت قدمت
2: خاطر ما هو صغير معناته يقول لك صغير كل شيء يكون مسؤول على ايفينمون كل شيء هي عباد معناتها مع بعضها كل شيء ما تنجمش انا لازم عباد تدز معايا لازم عباد كما نقولوا احنا سوسيتي اي حاجه يعني
0: لازم تدز معايا العباد باش تنجم
2: هي. انا قلت انا طوفي عمري نعرف روحي ما مش في كما نقولوا احنا ما يسمعونيش العباد قلت انا كي نكبر شوي هاك معناتها ما دام انا وصلت ما دام انا فيديوتي معناتها تعرف كل شيء العباد واللي معناتها كي نتكلم معناتها يسمعوني العباد ويفهمون لي انا نحب عندي بيوت نحب نوصل كاوديك هي الحاجه
0: ممكن ايوب كي تحاول بروحك بالناس تفهم في المجال هذايا وتدق البيبان الصحيحه نتصور تنجم توصل تحقق الحلم نتاعك وانت
2: لازم واحد يحاول لازم واحد
0: صحيت محاولاتك كتحنا لازمنا فهمتك انت تحب تتمكن اكثر من المجال وتعرف الناس الصحيحه في الاماكن الصحيحه باش نجم توصل تحقق الهدف نتاعك
2: نوصل لك الناس هذيك الناس المسؤولين
0: يشوفوا الفيديو
2: نتاعي يفهموا معناتها اللي انا موهوب كل شيء
0: ايوب انت مشكلتك في الفكره نتاعك ولا مشكلتك كيفاش تنجم تقنع الناس هذيا
2: انا مشكلتي في الزوز هما في الزوز
0: كيفاش تقنعهم بالهوايه نتاعك اللي تنجم تجيب لنا مثلا نظره اخرى لتونس ولا اهتمام من الناس
2: اللي هي معناتها اللي نحب نحاول نوصلها فهمتني كل شيء نحب نوصل للمسؤولين كل شيء نحب نقول لهم معناتها انت كان نتعامل حتى مع بعضنا كل شيء يعني معروفوا يعرفوني الناس الكل معناتها كان نهبط يعني نقول لهم يعني مش نعملوا ايفينمون وكذا كل شيء ما في بس كان تعاونوني ما نقولش نحن تعاونوني انا معناتها نبارتاجي يعني ولا اي حاجه كل شيء وهاني هاني معاكم يعني كل شيء انتم نظموا الايفينمون وانا
0: وانت عندك الافكار
2: انا هاني برضه خاطر الناس الكل تعرفني معناتها كان انا كنبارتاجي كل شيء ما شاء الله الناس الكل تعرفها
0: الناس كل تعرف داركم شو يقولوا لك على الفيديو بخليف الحاج والحاجة
2: نحب نكلم بابا طوما هنا يا باب تتفكر قبل كيفاش كنت تحب تحرق لي بسكليت تتفكر قبل وقت اللي تشوفني كامري تجي تضربني بالبسكليت تقولي علاش كامري واليوم عني في ديوان افيب حبيت نقدم لك تحية نحب نقول لك نحبك برشا وان شاء الله ربي يخليك لي وطور ويشجع فيا برشا بابا ويدز معايا بالقدا
0: تحيه للوالد شنو اسمه الوالد
2: فوزي
0: سي فوزي تحيه لي هو قبل كان ضد حكايه البسكليت
2: لا هو انا قلت لك مغروم ما محبش يعني انا كان كابري هذيك
0: هو يخاف عليك وانا هذا هو اللي يخاف عليك
2: هو يخاف علي اما راهو في مصلحتي في مصلحتي اما كشفني انا متمكن منه وكل شيء ما عادش يكلم بالعكس هو اللي يدز معايا فهمتني
0: ايوب انت تو وصلت المتمكن مرشا برا تقولي راني متمكن بي انا لاحظت هذه حتى مش نحكي على الصغيرات انت فما فئات معناتها تفرشيك وتبقى صغار
2: من 8 سنين وانت طالع
0: يا وخي مش 8 سنين وانت طالع معناها ديجا نبداو بالفئه العمريه الصغيره اللي يراو في الفيديو نتاعك يراو في الشهره اللي وصلت لها انت ما شاء الله ويتاثروا بالفيديو نتاعك ثم مساله الامان ومساله الخطر اللي انت تعمل فيه ينجم يكون خطير هو خطير صغيرات يتبعوا
2: ما عرفتك ماريو بعضها مكايا يقول اوكا ايوب عمل لك اكثر خلينا نجربوا كيف بالله نحب نوصل للصغيرات يا ودي سكاسكر وانا والله راهو استنس بها خاطر في شوت انا كي بديت راني طحت برشا مرات معناتها منتي حتى ذوكم يعني تالين ولدت مستنس انت انا ما نحبكش تولي كيفي معناتها ما نحبكش تولي كيفي كي اللي انا ما لبسش كاسك بالطبيعه خاطر انا استنست فهمتني انا نحبك تولي تلبس الكاسك نحبك معناتها وتسيس روحك وتقرا على روحك اهم حاجه هذا ايش حابت نقول لك، وراو بشوي بشوي تو توصل، معناتها مش يعني ريتني عملت كيك لازم تعمل لك كيك بشوي بشوي بشوي.
0: يعني انت قعدت فتره باش نجم توصل تعمل الحاجات
2: دي، مش تكتكر
0: بيان سور لازم فتره.
2: انت كيفاش تتري انا مسكيلاسيون ولا بوكس تكتكت ولا
0: بوكس؟ لا لا تشد وقت، تشد برشا وقت وتتدرب. انا السلامه مهمه برشا، بقول لهم في ستوريات،
2: انا قلت لهم والله نهبط في ستوريات نقول لهم ما تعملوش كيف، والله نهبط في ستوريات نقول لهم ما تعملوش كيف، مثلا نقصت انجيزه خايبه نتاع كاميون ولا نتاع
0: بيان سور ما نعملوهمش، ما نتبعوش ايوب انا راني عاوتي لكم
2: ما تبعونيش ولا بالحق، خاطر بالحق قاعدك كي يقول راني قلت
0: ولا هو وصل للمرحله نتاع انسان ولا برو انسان متعدى برشا حاجات نتاع
2: اونترينمون باش وصل برشا مرات ولا بحق
0: وترينا برشا باش وصل للمرحله هذه. فما حاجه اخرى نرجعوا لحكايه المحتوى، نرجعوا حكايه الفيديو سي ايوب الدريدي اللي عندك تواصل ولا كونتاكت مباشر مع الناس في الشارع، تاكسيات كوامن كراهب ناس على ساقيهم، معناها هل انه الفيديوهات هذوك مرافقين صحاح ولا ديسكيتش ولا فما حاجات متشابهه؟
2: انا نخش في كياس، نخش في كياس هاو معايا قول قول على فوشانه كيف رفيت سيجاره، قالوا لي فوشانه
0: ايش احكي له، ايش قالوا له في فوشانه
2: بابيش
0: ايش بحذين الان
2: ايش بحذين
0: ايش صديقك اللي هو اسمه
2: يا اسمه غزي يا محمد امين
0: اي زي محمد امين اللي هو الفوتوغراف اللي هو
2: حسيت من كثره ما ربي من كثره ما يعرفوني العباد نعم في تحديات نش كذا نش كذا، ما ينا نقول احنا نسكن فوشانه هي تعملها وتجيب فوشانه هي تجي اللحوم هذيا يعرفوني العباد يعرفوني
0: حتى الناس العاديين، معني مش نحكي على فئه الشباب اللي يتفرجوا فيك واللي يتابعوا فيك، الناس العاديه معني
2: الناس العاديه
0: هم اللي يقولوا لك ايجا ويقفوا لك في الشارع ودرا شنو
2: بتبيع الناس العاديه هي
0: ملايوب
2: ولا بالحق
0: تحس فرحان وروحه وانا فرحان خاطرتي فرحان
2: خاطر هذاك المستوى اللي وصلت معناتها ما ريتش حتى في معناتها في افريقيا الكل معناتها اللي وصل فما عباد معينه كي معناتها انا راني جيت روتار يعني في الدومين هذا يعني كتنزيل ريليات يعني فيديوهات
0: كل شيء
2: جيت روتار شوي وترشيك
0: بسم الله ما شاء الله لا يحفظك يا اخي لا فما حاجه راهو خذ روحه بالعينه
2: يا دخلت تروحي بعيد
0: يحكي مع الكاميرا ويحكي مع جميع
2: الناس عادي في روحي معناتها ما فماش عليش يعني هذيك هو هذيك هي الحقيقه كما نقولوا
0: انا نعرف اللي انت تعمل فيه شيخ عليه وذي الهويه نتاعك وحاجه باهيه، اما زاده لازمك ترد بالك على روحك تستحفظ على روحك،
2: راه
0: واحد صحته اهم من كل شيء.
2: ولا مرد بالي على روحي على
0: كلام الوالده هذا متاكده اللي قالت لك هكا تقول رد بالك على روحك
2: ودرشه تقول لي رد بالك على روحك ورد بالك هكا وبعيد مثلا تريني ماشي البلاصه هذيك ولايه هذيك وتقول لي بعيده رد بالك على روحك وديما تكلمني في التليفون وكل شيء.
0: باهي ربي يفضلها وصديقك اللي موجود بحذينا صباح النور ومعاه صديق واخر صديقكم
2: ايوب
0: ايوب زاد كيف اللي هما يكونوا معاك كيب صغرونا مي هما اصحابك ومش
2: اي كيف عاملين بعمايلنا لا بحاله
0: التصوير ومونتاج عامل فيكم انتم حسليمة سي مرحبا
3: اهلا
0: وسهلا دونك عامل فيكم سي ايوب تقعدوا برشا في المونتاج والتصوير تعبكم ولا كيفاش؟
2: تصوير
3: نقعدوا برشا تصوير مونتاج سهل اما التصوير لازم نجيبها بالضبط
0: دي قد فهمت
2: دي يعني دي انت كيما نقولوا احنا دي واقعيه معناتها مش محبش نبينها تمثيليه انا فهمتني
0: قداش فيها نسبه تمثيليه لفيديو على 10 قداش بيعطيني نسبه مئويه اخي
2: اي نقولوا احنا 70% فما 30% يجوا بالبيعات والله فما 30% كرا عشت كي شكون وكي يجوا بالبيعات اما 70% تمثيلية كسكيتشيت اللي نصور فيها اما هذوك نتاع كلي مثلا مشيت الولايه هذيك وكل شيء
0: هذوك حقيقيين
2: هذوك حقيقيين هذوك اما شفت لك السكيتش كل شيء هذوك تمثيليين بطبيعتهم فهمتني
0: سيبيان حاجه حلوه تعمل فيها ايوب فخور بها عجبتك روحك فيها في الحكايه هذيا فما شخصيات اخرين نجموا نلقاوهم
2: بتبيع مازلت فما شخصيات اخرين صورت مثلا بلبسه سعوديه صورت مثلا بسبايدر مان
0: اللي عامل فينا هذا عامل فينا
2: والله بزاد بلبسه كونغ فو هذي ما بتيش انستغرام وبتاع فيسبوك ضربت فيسبوك هذي ما بتيش وقت انستغرام كل شيء برشا فيديوهات تعرفونين صورتهم والله ننسى كنت فيديوهات ننسى
0: ما شاء الله وفما الشخصيات جديدة
2: فما الشخصيات
0: كما الحاجة والحاج مش نلقاه مش
2: ضد على وعسك فما شخصيات جديدة أصلا مش نقدمها إن شاء الله على قريب فما برشا أصلا محتوى فما محتوى جديد أنا مش نقدمه إن شاء الله
0: من حيث ولا تحبش تعطينا التفاصيل
2: صحيح ليها طبعا
0: باي أيوه
2: صحيح ليها طبعا خلاها مفاجأة
0: خلاها هذي اللي استنى فيه المتابعين نتاعك اللي هي حاجه جديده. البسكليت موجوده فيها؟
2: يا البسكليت ديما موجوده،
0: ديما موجوده، هي المحتوى الرئيسي.
2: هذيك شركه حياتي، هذيك
0: شركه حياتك البسكليت نتاعك.
2: هذيك شركه حياتي، هذيك
0: تحبها حبا جما،
2: هذه ترقد معي في البيت.
0: حاجه غرام غرام، كل واحد والغرام نتاعو. ومازلنا في حكايه التحديات من ولايه لولايه، من بلد لبلد، باش نبعدوا اكثر من ليبيا الجزائر كذا،
2: ونزيدوا نمشيو اكثر. شفت انا تو قاعد نحاول نركح اموري، نلقى شي خيط برا، نخرج لفرنسا، نخرج قيط حال خيط، مازال ماهوش سريع.
0: تسمع فيه
2: هذاك هو خيط حارق، مش تحرق، مش تحرق، مش تحرق، مش تحرق
0: يا حليلي، رانا في اذاعه. خيط
2: خيط خيط، اما مازال مش كيما نقولوا نحن خيط نتاع كونترا، يعني مش تخرج برك.
0: اوكي تكمل.
2: كان كيما نقولوا نحن خدمه خدمه،
0: تخدم على روحك في المجال نتاعك،
2: نهز معاه البسكيت.
0: اما اي تكمل، اما وتحب تكون زيارات اخرى في بلدان اخرى؟
2: بطبيعه بطبيعه، نحب ندور العالم الكل. انا عندي اوبجيكتيف نحب ندورها العالم الكل، نحب برشا ندور برشا دول، خاطر عارفه مع بعد الدور معناتها تمشي من دوله لدوله وكل شيء. انا نحب
0: توصل للمرحله
2: نتاعي، نحب نعملها بالبسكيت.
0: اوكي دونك هذه المخططات الجديده، راهو معناها على خدمه مش خيط نتاع حرقه، يهديكم ربي.
2: راهو تقول ياسر ضامر خيط بلغه تونسيه، ما تعرفون احنا تونس اوغد غادي ما تجيش وكل حاجه.
0: لا تانا تانا جو قوي، فاهمين اللي انت قاعد تفضلك. راو الانرجي هذه كيما في الميكرو، معناها كيما في المباشر، كيما في الاوف. ايوب ياسر ما شاء الله،
2: كيما تشوفوني في الفيديوهات، كيما تشوفوني في الراديو، كيما انا راو ما نتبدلش.
0: انت كيما انت، اما تهمك برشا الارقام.
2: ارقام بتبيع كيما نعملش ارقام، انا شفت نعمل كم فيديوهاتي ما تضربش ما لاش نمشي يضرب، ما فهميش. فهذيك هي اي عبد، اي عبد كي تك يدخل يشوف الفيديو قداش عمل له، مش كاين انا ولا اي عبد.
0: وصلت لدرجه انك تولي مهووس بالارقام؟
2: بتبيع انا كم فيديو ما عملش مليون زملين، ثم ما عملش معناتها، ثم ما عملش. وهذيك هي الحقيقه معناتها، كل واحد باش يستانس معناتها. هذيك اخي نكذب عليك،
0: هذيك الحقيقه معناتها، كل صراحه
2: معناتها. تستانس معناتها فيديو ما يعمليش مليون، عباره ما تضربش معناتها. انا كي نهبطوا تو من العشرة ل 11 تعليم، قداش عامل 300 400
0: تتقلق؟
2: بتبيع
0: تتقلق على الاخر، وتتنرفز وتحب تشوف
2: على الاخر. لازمني نشوف حل،
0: لازم نشوف حل،
2: يا نفسخ ويا نعاود نهبط فيديو. لازم فيديو مليون زملين من الاخر.
0: وباهي فرضا فيديو هبطته وما عملش مشاهده، ولا المحتوى نتاعك خلص لك. ايوه استناني لحظه، اسمعني انت لحظه، ما هو الالغوريتم هكا ولا والجو ذاك نتاعك، اش طالب منك الالغوريتم؟
2: الالغوريتم راني قلت لك فما اغنيات معينه لازم نزيد ما نهبط شبيهم، فهمتني انت؟ اكثر حاجه كنت لاحظ انها نهبط ديما على اغنيه براس جدود كيف فاطمه، وفما اغنيه اخرى زاد مغربيه ديما نهبط فيها. هذيك ما فيهاش كيما نقولوا نحن كوبي رايت معناتها الاغنيه. شفت فما اغنيه في الفيسبوك مثلا، تو انا عندي في فيديو فيسبوك مش ضاربين جمله، عاملين 50,000
0: بعد
2: هذيك عاطين لها، عاطين ليا تحذير وما نعرفش على شنو. ما قريتش
0: بازرا فيها، ما كملش قرا من با قرا التحذير.
2: ما راك تسمع، فسخته بدات الغنيه، عاود هبطت وعامل زملين 3 مليون
0: محسوب. عرفتك اللي لقى حل، فهمت؟
2: ولا بدات الغنيه، بدات الغنيه برك ضرب الفيديو
0: ما شاء الله.
2: ولا بالحق معناتها
0: حتى انت فاهم
2: وليش تراجل. هاي والله نفكرك كيما تو، ولا كان جيت عندي
0: نبات
2: لسه تراجل. هي حطيت عليها غنية ما نعرف شنو، والله حسي حطيت عليها غنية، فهمتني؟ ما ضربش الفيديو في 24 ساعة، ما ضربش. فسخت وعاود حطيت براس جدود كفاتهم تصور
0: اللي عرفوا بها، عرفوك بها
2: الفيديو. عامل 6 مليون 3 مليون
0: ما شاء الله. انت عارف من اين تاكل الكتف؟ فهموا الانستغرام، فهم الخوارزميات
2: يا ولد. شفت انا 170,000 معناتها انا ما يهمني انا الفولوات تاع الساعه، ما تهمنيش انا. المهم اللي يهمني الفيديو نتاعي يوصل للناس، فهمتني؟ خاطر كي يوصل للناس الفولو تجيب تبعتها.
0: اوكي
2: بالحق معناتها هذيك هي معناتها. كان كيبدا عندي 700,000 800,000 وفيديو عملي في 80,000 90,000 100,000 معناتها يعاد ما عملناش.
0: هي الارقام هذه فما منها مردود اخر بخلاف انك تكون مشهور؟
2: هي
0: فلوس
2: فلوس. فما فلوس، فهم ولا فهم. بالنسبه للانستغرام هذيك من الكولابوراسيون وكل شيء، بياتك صح. وفي الفيسبوك فما حويجه قليله مش برشا.
0: فما
2: نقولوا نحن في الشهر، والله ما نحبش نصرح بهم حاجه، فما في الشهر نقولوا 700 دولار 800 دولار قل حاجه
0: به.
2: فاهمة فاهمة
0: يبدلوا. وتيك توك عندنا تيك توك؟
2: والله تيك توك ما تعرف قوانين تيك توك, يقولك اختار على الصغار شيء نعمل فيك وشيء ما ركزش معها برشا تيك توك, خاطر هبط فيه قد ثلاث مرة فسخ لي.
0: ولا انستغرام من خلال كولاب وكل ما شيء.
2: ايوه كولابيات الانستغرام فيه فلوس, ما هو ما فيهوش فلوس والله, فيه شوية مشاكل الانستغرام ما ركزش معها. فيسبوك لقيت معاه لقيت معاه فيه شوية فلوس دعمني شوية معناتها انت كل شهر, والحالة فيسبوك فيش على شيء خالص روتار. ما علاش خالصوا خالصوا روتار
0: سي مارك جاوب جاوب
2: باه شفتي يقصوا هار ثلاثة يبعثوا لك الفلوس هار 27 معناتها زي ما فهمتيش علاش. المهم فما فلوس
0: مش حسب روحك تخدم,
2: المهم فما فلوس
0: المهم فما فلوس. وانت عجبتك الحكاية ان شاء الله ربي يوفقك. والانستغرام زاد كيف كيف من خلال كولاب اللي
2: اي من خلال كولاب فوالا الفلوس هذيك خلال شهر بتاع الليبي هذاك
0: يهمك. خليك خلي خليك على الارقام ما نحبش خليك خليك هكاك انا هي اللي خايفه عليك.
2: اللي بيت تصدموا كيفاش هما فيديوهاتهم معناتها يضرب كل شيء, ما كيفاش الالجوريثم باهي كان من اللي كان في تونس معناتها نسبة المشاهدات عالية في تونس وتزاير, كي جيت صورت عندهم في ليبيا نسبة المشاهدات في ليبيا تفرقت طلعت 70% 80% ما شاء الله. كان التابلو دبور اللي عندي المزمر في الشهر 14 مليون 15 مليون والله, وفي في الفيسبوك عام 22 23 مليون في اقل من 30 يوم. هذه
0: التابلو دبور
2: اقل حاجة اقل حاجة
0: باهي حلو. دونك انت
2: وراني ما نهبطش ديما, هبط مره في الجمعه
0: مره في الجمعه. هذه شنو نسلك يا حتى
2: هذيك علاش فيديو عام 3 مليون 4 مليون كل جمعه تلم تلم تلم تقام 14 15 مليون.
0: انت عامل من الاول قلت لك عرفت اللي انت من اين تاكل تاكل الكتف, انت عرفت السيستم بالضبط كيفاش يجي نتاع السوشيال ميديا ودخل في عالم الاشهار مسبق الغرام الاول ولا انه حاسبه كمورد رزق تطبيقات التواصل
2: لا
0: الاجتماعي؟
2: مسبق الغرام الاول انا المورد رزق كل شيء يعني قلت لك نخدم
0: عندك الخدمه
2: نتاعي عندي الخدمه راني قلت
0: لك وقت الخدمه خدمة من الغرامه ولا
2: لك الصغيرات اللي شفت وقت اللي لعب لعب وقت اللي معناتها قرايه قرايه القرايه عطوها كارها اقرا على رواحكم بالحق, خاطر مش يعني بسكليت وغرام تقول لها زي غرامي يقول لك حتى العبد اللي تكور حتى العبد اللي قرايتكم ولا بالحق خاطر قرايتكم هي اللي معناتها اللي باش توصيكم كل شيء. الغرام بتبيع الغرام هذاك خليه اخر حاجه معناتها خليه في الويكانديات معناتها فهمتني مشغول معناتها انا هاك شوف انا نخدم راني هذا المستقبل اللي ضمنته انا نخدم تو غرامي خليه ديما في الويكانديت. هذه هذه النصيحه اللي بنوصلها معناتها خاطر برشا صغار معناتها ينهار كل يعني بكوره كجي معناتها نصيحه من كل شيء اقراوا على رواحكم ضمنوا مستقبلكم بعديك عم بحركم
0: اللي يحب الغرام اللي عنده
2: حلم يحب يوصل هذيك حاجه أخرى.
0: اكيد جدا مهتم برشا ايوب بالارقام ونجم نفهم عليها خاطر وصلت للمرحله نتاع ارقام ما شاء الله كبيره برشا. دونك قبيله قلت لي تتقلق مثلا كي فيديو ما يعملكش مشاهدات تتقلق تمرض معناها لدرجه انك تتقلق
2: نكون جبعتي من هبطش
0: عادي. وكان يوصل المحتوى متاعك ما عادش هو اللي يجلب الانتباه شنو شي يصير فيك تنجم تكون لدرجه الهوس؟
2: هي ما توصلش للمرحله ذيك مستحيل كان باش توصل. شفت انا تو معناتها فيديوتي ترند معناتها ما عادش
0: ما شاء الله
2: ما عادش معناتها انا ريها ما عادش حتى نقولوا طاح طاح فما المليون فما المليون
0: قليل شيء هيك
2: مليون
0: يا سيدي يعطيك الصح ان شاء الله ربي يوفقك. سي ايوب الدريدي اللي تنجموا تتابعوه على الانستغرام اصدقائك زاد تحيه اليوم اليوم متحملينك وصابرين عليك ويصوروا فهمتوا من عيني قاعد تعب فيهم
2: والله انت تعب فيهم والله كلمه حق انت عندك ايوب هذا بلاد اللي كاس ليها هذا والله كان يجي معي مسكين يقرب ان شاء الله ربي ينجحوا. وزاد هذا النهار كل يدي صور بالقد نعاود من الاول اقسم بالله تعبتهم معي
0: وكهو ربي فضلهم يا سيدي ان شاء الله ديما واقفين معاك انت زاده ربي معاك وسيس روحك
2: بلي ربي
0: سلمتك مهمه راهو
2: نقدم ديكاس لصحابي الناس الكل بعديك كان هاف ذا ثري ولا اي حاجه بشراهم في الكومنتريات بالحق بشري مساجات كتيبه كل شيء معناتها اول مره تشوفها معناتها علي انا بالحق عبيد تشجع فيا تحبني من البلايص الكل ابشوفها في الكومنتريات انا ما نتكلم راهو ابشوفها واحد في الكومنتريات
0: ما شاء الله يا سيدي ان شاء الله ربي يفضلهم تحيه لهم
2: الناس الكل واقراوا على وغرامكم ما تسلموش فيه زاد بتبيع.
0: يعطيك الصحة ميرسي بوكو. محليه الميساج متاعك ايوب باللي ملي حكينا جمعة كاملة يقول لي راني عندي رسالة الوحيدة اللي نحب نوصلها اوكي الغرام محليه اما قرايتكم هي اللي
2: بتبيع قرايتكم وقرايتكم وقرايتكم وقرايتكم وقرايتكم ديجا حتى بديني صاحب القراية وانا بتبيع انت ننصحكم القراية خاطر انا شفت انا وصلت قريت وهاني وصلت وهاني قاعد نخدم في الحاجة اللي نحب عليها فهمتني اما انتم اقراوا لرواحكم ضمنوا مستقبلكم بتبيع الغرام هاو كي تبعكم معاكم كل ويكاند انت وقت تصورك ويجا كذا معناتها العباد اللي تصور ولا العباد المغرومه بكوره ولا حاجه ما تسلموش في بيعكم ما تكونوش هكا يا معناتها قرايتكم
0: قرايتكم
2: تضمنوا مستقبلكم خاطر هذيك هي معناتها خاطر الغرام بتبيع ماكش نجم توصل بها معناتها ماكش تضمن بها مستقبل يعني الغرام قليل كذا تستذهب
0: تحب وفما ناس زاد غرام فما عباد معناتها وصلت ديما تحط اولويه للقرايه
2: اما انا حبيت نوصل معناتها ما تعملش على الغرام كهو اقرا على روحك باش تبدا عندك شاده في يديك اللي هو الباك ولا فورماسيون
0: التخرج ولا اي حاجه التخرج. ولا التكوين كما قلت بعدي كان يمشي حارب العالم على روحك
2: حارب على روحك معناتها حارب على حلم الغرام وين وصلت كان كم وصلت عندك دبلوم
0: والله
2: بحق بالشهاده وكل شيء معناتها تدخل في اي شركه تحب عليها
0: والله يعطيك الصحة ميرسي بوكو يا أيوب يعطيك الصحة سيدي إن شاء الله ربي يوفقك يعيشك بحليك ومحلى طاقتك خويا
2: والله ميرسي بوكو على الاستضافة هذه بالحق ما شاء الله عليك يعطيك الصحة والله إن شاء الله ربي فضلك ويعطيك
0: يعيشك زيادة ورد بالك على روحك أهم حاجة السلامة مهمة برشا ونعاول عليك باش توصل هذايا للجمهور
2: اللي يتبع فيك
0: آمين يا رب العالمين ميرسي يعطيكم الصحة الناس الكوليكا وقالوا لك أيوب شهيرة الثقة دونك ذوما فيكم عندك تعليقات على اليوتيوب لازمك ترجع تشوفه من بعد محمد عزيز شكرا إيمان يعطيك الصحة ما كيفاش الوقت باش نحكيو على البوكس وفيس ما عندكم
2: بلادي ديكاس للمخرج وسع باله معانا
0: محمد عزيز
2: وسع باله معانا
0: محمد عزيز وإيمان مخرج
2: سمعنا خويا راهو قعدنا نحكوا برشا وارقام
0: يفضلك يا ايوب ميرسي ما خليتش حتى نكمل نحكي على البكري ميسيرش يا سيدي ان شاء الله ربي يوفقك ميرسي الناس الكوليكا اللي تفرجوا فينا معنا والناس اللي جاوا من عند ايوب يتفرجوا فينا لهنا مرحبا بكم في ديوان فاي محمد عزيز شكرا ايمان يعطيك الصحه نتلقاو لحد الجاي مع ضيوف اخرين ونتقابلوا غدوه مع جعفر وكامل الفريق في ساعه سعيده ردوا بكم على رواحكم في الامان وباي باي ديوان ترانس
1: احنا صوتكم في سفاقس
4: على 91.2 ديوان فام ديوان فام على فرد موجة اخر الاخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
0: موجز ثانية ديونا فهم عسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر وتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. انطلاق موسم جني القوارص بولاية نابل منذ أكثر من أسبوع بتزويد الأسواق تدريجيا وبكميات قليلة بالأصناف المبكرة في انتظار جني الأصناف المعتادة وسط توقعات أولية بتسجيل تراجع نسبي في الإنتاج في حدود 10% مقارنة بالموسم الفارط والتي كانت في حدود 270 ألف طن على مستوى ولاية نابل وفق ما صرح به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحر بابن خالد البشير عون الله. وزارة الفلاحة تحدد يوم 4 أكتوبر القادم موعدا لافتتاح موسم صيد الحجل والأرنب على أن يتواصل النشاط إلى غاية 6 ديسمبر القادم وفق ما أفاد به نائب رئيس الجامعة الوطنية للجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد محي الدين الهاني في تصريح لديوان فهمة.
5: صيد يعني ابتداء من لحد الجاي فتح معنا موسم الارنب والحجل هنا بنمشي على قد الامكانيات نتاعنا العبات اللي عندنا اللي هي ما عندناش اول حاجه ما عندناش مقر في الجمعيه نشاط يعتبر نشاط يعني قال فردي مجهود يعني بسيط عملنا ماكينات جدد وهذا كل ما نعمل حاجة ما بالنسبة لنا حتى المقر ما عندناش والله ما عندناش مقر والجمعية معنا إن شاء الله السلطة الجهوية تتفاعل معنا.
6: إلى شان الدول البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن أنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة كانت تعمل في مضيق هرمز مضيفة أن الغواصة كانت تقوم بمهام تجسس. وذكر الحرس الثوري أنه تم ضبط المركبة باستخدام قدرات استخباراتية وتقنية الحرب الإلكترونية مشيرا إلى أنها تخضع حاليا للفحص من قبل متخصصين إيرانيين لاستعادة البيانات المخزنة فيها. ووزارة الدفاع الأفغانية تعلن أن قواتها قتلت 28 مسلحا وأصابت 32 آخرين في إقليم نورستان شرقي البلاد وذلك عبر بعد عبور مجموعة من باكستان. قالت الوزارة أنها تضم عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
7: فلاش سبور. فلاش سبور.
8: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع منتخبنا الوطني التونسي اللي كمل اليوم العشية الاستعدادات نتاعو لمواجهة منتخب بوتسوانا غدوة

0: المغربي في الجولة الثانية من تصفيات الكان، ماتش تلعب في ملعب السويس في الإسماعيلية. نعرفوا الآخر أخبار أنديتنا التونسية. لاعبي أولمبي الباجي باش يرجعوا اليوم العشية للتدريبات الجماعية بعد ضرب بالدام 3 أيام. المنتظر أنه هيئة كمال لوالي باش تصرف المستحقات بالنسبة للاعبين المتأخرة في بداية الأسبوع القادم تفاديا لأي إشكال أو ضرب جديد. نذكر أولمبي الباجي باش يدخل في الفترة المقبلة في تربص مغلق استعدادا لعودة نشاط البطولة. نادي أهلي بنغازي الليبي أعلن عبر صفحته الرسمية اليوم عن برمجة مباراة ودية أمام النادي الإفريقي نهار 3 أكتوبر. ماتش باش يتلعب في ملعب بنغازي الدولي مع تكفل الفريق الليبي بكل مصاريف النادي الإفريقي من سفر وإقامة وغيره، وأيضا باش يتم منح النادي الإفريقي مبلغ 50,000 دولار نظير المواجهة الودية هذه. نواصلوا مع الوديات لكن نحكيوا على النتائج. البارح تلعبوا 5 مقابلات ودية، نادي الافريقي ينتصر امام جرومبيلي الرياضية 2-2، الترجي يفوز على الاولمبي الزاوية الليبي 4-0، الاتحاد المنستيري يفوز امام اتحاد قصيبة المديوني 3-0، نادي صفاقسي ينتصر على نادي جبنيانة 3-0، والنجم الساحلي يفوز انتصار عريض 6-0 امام خطاف القلعة الكبرى. اليوم الموعد ماضي 3 بعد أقل من ساعة من تو مع الدفعة الثانية من مواجهات الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الثانية في البرنامج مباراة جمعية ريانا ملعب الجيبسي. أمل بوشمة يواجه النادي القربي، أولمبيك مدنين يستضيف القلعة الرياضية، قوافي القفص أمام مستقبل القصرين، قمة بين شبيبة القيروان وجندوب الرياضية، سبورتينج المكنين يواجه هلال الرديف، وأولمبيك الكاف يستضيف اتحاد قصور السيف. الختام بأبرز المباريات اليوم خارج تونس، نحكيه خاصة على مواجهات دوري الأمم الأوروبية. أبرز المواجهات 5 متاع العشية، الدنمارك أمام ويلز، في نفس التوقيت صربيا تواجه المنتخب الهولندي، و8 غير بوعة متاع الليل ألمانيا تواجه اليونان، ومنتخب النرويج بقيادة هالاند يواجه منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو.
1: احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.
2: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.

0: بالجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبور غرام.
1: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت وحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان FM. بالعريف، نص وفاجابر، تقديم رامي الفراتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العظيم. يا ولدي اليوم مش ندخلوا مع بعضنا لعالم غامض والحكم تاع ربي مرعب شوي. اي عالم الحكايات اللي تخوف هذوم، اي الحكايات اللي تخلي القلب يدق يدق يدق والعقل يتسائل، زعما هل هذا يا ترى حقيقه ولا مجرد خيال. وبطلتنا لليوم في قصتنا اسمها نورة التكتاكا. وقبل ما نفسر لكم شنو معناها تكتاكا، خليني نعرفكم عليها شويه ونقولكم انه نورة التكتاكا ذي هي فنانه تشهرت بانها الفنانه الوحيده اللي غنت في عرس جن. يا لطيف يا لطيف ولطف، اي بابا اي اللي سمعته صحيح، غنت في عرس جن كيما سمعته مانيش مفدك. وقصتها اليوم هي واحده من اكثر القصص المرعبه اللي دعسيتها في العالم العربي، حكايه قعدوا يتناقلوا فيها من واحد لواحد، والناس ديما تحكيها بصوت واطي وكأنها تخاف لا يسمعها واحد من العالم الآخر. زعما شنية الحكاية وشنو اللي صار بالضبط؟ شنو اللي شافته نورة التكتاكا في واحدة من السهرات والعروسات اللي خدمتهم؟ هل كان مجرد وهم ولا اللي صار صار بالحق؟ برشا أسئلة تستنى في إجابة، وإجابة ما تلقاوها كان في بولعريف. شنية حكاية عرس الجن وسمي بسم الله يا بابا تبعني وربي يقدر الخير. هاي ويني تكتاكا؟

الجن خلينا نتعرف عليها أكثر. نورة تكتاجا هي فنانة شعبية كويتية، وكلمة التكتاجا في اللهجة الخليجية تتقال على الفنانة اللي تغني في العرايس والأفراح الشعبية، يعني كما نقول وحنا أكلية فهمتي حفلوها في الفروحات وكذا. يا سيدي، نورة هذه كانت نوارة الفنانات في الفترة ذيكة، مشهورة وشكون يخلط يجيب نورة، وذي نحكيه في آخر السبعينات، يعني سوبر سوبر ستار. يا ولدي ما تحفلها كان هي في العروسات، ووقتها كانت البساطة والناس كانت أقرب لبعضها، وكل محفل ديما يحفل والجيران تجي من كل بلاصة باش تفرح لأحبابها في كل مناسبة. يا سيدي، نورة التكتاجا كانت معروفة برشا، وتوصل حتى تتنقل بين المدن والقرى اللي كلمها على عرس في أي بلاصة مهما كان تمشيله وتغنيله. أما خلينا نتفقوا إنه الكاشي متاعها كان غالي برشا في وقتها، على خاطرها كانت مطلوبة، وكانوا يجيبوها الناس الكل في سراهم، وكأي فنانة معروفة ونمرها كان متاح مش سهل الحصول عليها، ولكن كان عندك فلوس كلمني يا به. وبيان سور في وقت يطلبوا على الفيكس، تبدليش في الأسئلة البورتابل لإدارة أعمال شيء فم شيء. المرأة كانت تخدم على روحها وتنسق في السهريات مع كليوناتها بالتليفون، يكلموها يعيطولها يعطيوها العنوان تمشي تغني وتحفلها، تخلص وتروح والأمور منظمة. ولكن في ليلة من الليالي اللي بش يصير لها بش يخلي حياتها تتقلب 160 درجة حرفيا، لدرجة انها وصلت قررت تعتزل الفن نهائيا وإلى الأبد، وما عودتش حتى تساقها في حتى سهرية لا بالفلوس ولا بلاش. ومن وقتها ولت قصتها واحدة من أغرب الحكايات، حكاية غريبة أما صارت والعهد على من ادعى، واللي بش يزيد من مصداقية الرواية متاحة أنه عضاء الفرقة اللي معها الكل حكاية ونفس الحكاية، والكلهم خرجوا من العرس ذاك مرعوبين وما نجموش يتجاوزوا اللي صار لهم.

0: في أواخر السبعينات نهار من نهارات وقت اللي نورة تكتاقة في دارها يجيها تليفون من رقم مجهول، وخلينا نتفقوا اللي من العادي أنه يجيوها تليفونات من أرقام ما تعرفهمش. المرأة فنانة تضرب تسرع، المهم نورة تهز تلقاها مرأة كبيرة شوية في العمر، قالت لها أنت نورة تكتاقة ولا؟ قالت لها إيه أنا هي تفضل. يا أخي المرأة فرحت وقالت لها راني نحبك برشا وأمنيتي تغني لي أنت في العرس. العرس متاع شكون؟ العرس متاع ولدها. وقبل ما تشوف الكالندري متاعك وتثبت انت تنجم ولا لا، نحب نقول لك لي انا مستعده نعطيك اضعاف الكاشي متاعك، المهم انه تجيني وتغني لي في عرس ولدي الليله. المراه كانت ملهوفه تقول عليها باش تجيب ام كلثوم مش لعب. بالطبيعه ضربه كيما هذه ترضي غرور اي فنان، والكلام عجب التكتاقه وشيخت عليه وقالت له ما هو عندك الزهر هاي الليله فارغه شوف الزهر. وما قبلت حتى عرس بتاريخ اليوم حسب ما قالت نورة، والله أعلم يمكن الفلوس زاد راوه. أما ماك تعرف كان من المفروض تكلمني من قبل مش تكلمني في نهارته، كما يقولوا المستضعف في نهارته يقعد في داره، أما الفلوس مش مشكل من غير ما نقعد في داري. مسكين كان لي بطلت له عرسه، قالك حطوا كاسات شوي شوي شربوا الجيو روح. هي ما زالت تتكلم والمرأة قالت لها الليلة نستناك في البلاصة الفلانية، وعطتها الأدريسة وزادت قالت لها اللي تطلب تاخذ باش نفرح بيك انت وفرقتك الكل، وراو عندك الحق نعرف كلمتك آخر وقت اللي غالب سمحني عملت على شكون من جماعتي يا اخي طلع ما كلمكش. المهم التليفون كمل بالموافقة متاع نورة، وبالوقت اتصلت بعضها فرقتها وجمعتهم الكل، ما فيهم حتى واحد اعتذر على خاطر قالت لهم راو الخلاص دوبل. وكما تعرفوا الفلوس تحيي النفوس، ولكن اللي باش يصير لهم من بعد يخليهم يعرفوا انهم اخذوا اسوأ قرار في حياتهم. وهو جايكم الحديث. اول حاجة لاحظوها اعضاء الفرقة وهم ماشيين للعرس انه ثنية مش هذيك متاع دار العرس. تلفتوا النورة التكتاقة وقالوا لها يا اخي مش الليلة عنا عرس في البلاصة الفلانية شبينا ماشي من هنا. اختنا نورة ضحكت وقالت لهم صحيح، وهو باش نفسر لكم علاش. فما معلومة مهمة فتكم بها، وهي أن نورة كذبت على المرأة اللي طلبتها وقت قالت لها أنها فاضية في السهرية ذي، وهي كانت قابضة ديجا عربون متاع عرس في نفس الليلة، ولكن العرض متاع المرأة الكبيرة أغراها وعرفت أنها في سريها وباش تقبض الدوبل وحتى تريبل من العرس ذيك. أذك علاش قررت أنها تفسع من العرس اللي متفق عليه وتمشي للسهرية جديدة، وهذا سبب استغراب أعضاء فرقتها اللي كانوا كيما نقول وإحنا ماشيين العرس في القروان القارويحهم شدين الثنية النابل. وذاك علاش بهتوا أول ما شدوا الطريق مع نورة، باهي شفتوا الفسعة ذي اللي عملتها نورة باش تتكلفلها غالية وباش يتيح فيها المغبون متاع العربون. أي سيدي من غير ما نطول عليكم، نورة وفرقتها وصلوا للعنوان المطلوب في وسط زنقة خالية، قعدوا يقدموا حتى للي وصلوا للدار. وأول ما وصلوا لفتت انتباههم الدار، ولا خلينا نقولوا القصر اللي كانوا باش يدخلوا له، كان قصر ملكي كبير وفخم. في اللحظة دي كانوا نورة التكتاقة وفرقتها فرحوا وحسوا إنهم باش يضربوا ضربتهم ويخلصوا بالقداء، وحتى الإحساس متاعهم بالذنب بعد ما فسعوا بالسيد متاع العربون طار وقت اللي شافوا القصر. صحيح هما متعودين يخدموا عروسات الناس الميسورين ماديا واللي في سريهم، ولكن الدار ذي لا الفيلا هذه ما ريتش كيفها، كا حاجة روعة. صحيح القصر كان فخم ومثخم برشا، ولكن نورة أول ما حطت ساقها حست بقشعريرة كبيرة في بدنها وحست بروحها مش مرتاحة، ما كان فما حتى حد في استقبالهم وحتى عساس ما فماش. نورة قالت برا بركة بالك شي لهين في العرس الداخل، وبدأت تتقدم هي وفرقتها وراها، وكما يقولوا الضيف ديما عينه محلولة. نورة كانت تغزر على اليمين وعلى اليسار، ولاحظت أنه القصر كان معبي بأفخم السيارات وأحدث لموديل متاع الكراهب في وقتها، وحتى التوى هذا الكل عادي بما أنهم ناس أثرياء. يا سيدي أول ما دخلوا الوسط القصر يلقاوا الدنيا معبية بطريقة رهيبة، يعني القصر وكبر وذاك الكل باقي مش مستوعب عدد الناس اللي ملمومين فيه، باقي حتى الحكاية ذي تعتبر عادية ومهيش غريبة. ديجا نورة قالت بينها وبروحها من الواضح أنه العائلة متاع العرايس كبيرة برشا ما شاء الله، ونقولوا احنا عرشهم كبير وكذا وذي حاجة عادية، يعني حتى للمرحلة هذه من القصة ما فماش حاجة تثير الشك والريبة متاع الفنانة متاعنا. يا سيدي في وسط الزحمة ذيك الكل فما مجموعة من سارحبوا بنورة التكتاقة وفرقتها واستقبلوهم أحسن استقبال، لكن باقي المود العام ما كانش مريح. في عز الزحمة ذيك الفنانة وفرقتها بالسيف باش خذوا بلاصتهم وركحوا الماتريال متاعهم باش يبدأوا يخدموا على رواحهم، وهو باش يبدأ العرض الصحيح توه. ولكن قبل ما نحكي لكم على هالليلة على دليلة، خلينا نخرج فازل صغير ونقول لكم الشو اللي باش يصير تو. لا باش يصير فينا، باش يصير فينا فاصل صغير وراجعين في ساعه باش نحكيك حكايه نورة التكتاق. هيا باباي فاصل وراجعين.
1: بالعريف.
2: سوايي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
3: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

كل خميس وجمعة. تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: بولعريف.
2: رجعنا لكم في بولعريف وقبل الفاصل بدينا نحكي لكم في واحدة من أغرب القصص اللي دخلت للتاريخ، قصة نورا تكتاغا اللي غنيت في عرس الجن. نورا هذه كانت فنانة كويتية شعبية معروفة برشا، والأفراح كانت متحفل كان بها في الكويت. نهار من نهارات يجيها تليفون من عند مرأة كبيرة تطلب منها باش يجي تغني لها بأي ثمن. يا سيدي قبضتك العربون وكذا وتلفت عربون آخر ماك تعرف أغرات هالمرأة قتلها تريبل دوناتيك وقصدت ربي للعرس. دخلت تلقى قصر كبير ما لقات حد استقبلها دب دب قلبها تقبض تفجعت شافت الكراهة بالدنيا كذا حسيلو تدخل تدخل تدخل لتقى الدنيا معبية. يخرجوا لها مجموعة من سا رحبوا بها ما أختي تكتاغا تفضل مرحبا من هنا بالسيف القاوة بلاصة هي والفرقة متاعهم باش يقفوا ويغنيوا. يا سيدي هما حطوا الماتريال متاعهم شدوا بلاستهم وكذا باش يبداو يخدموا وخلينا نقولوا انهم عطاوهم بيت على ذمتهم باش يبدلوا فيها وياخذوا راحتهم قبل العرض، معناها قدروهم بالكدا وهما كيكة في البيت واذا بها مرا تدخل عليهم لابسه اكحل فكحل ملفوفه من راسها لساسها جامتها كبيره تقول عليها راجل متنكر. بدات تقرب لهم ووقتها شافوا وجهها، وجهها كان كله تجاعيد وبشرتها شاحبه تقول عليها عندها برشا ما شربتش الماء. سلمت على نورا وقالت لها أنا هي أم العروس، أنا اللي كلمتك في التليفون جيت باش نسلم عليك ونستكثر خيرك اللي أنت طلعت عند كلمتك وجيتني أنت وفرقتك. نورا وفرقتها ما استغربوش من شكل المرأة الكبيرة أكهو، أما بهتو كيفاش أم العروس لابسة أكحل فكحل في عرس ولدها. حاجة أخرى كانت مرأة كبيرة برشا مقارنة بأم تحتفل بعرس ولدها، يعني شكلها متاع جدة أكثر منه أم. حاجة أخرى كي مدت يدها وسلمت على نورا وقتها تزوغبت منها يدها كانت حرشة برشة ادخل عليها كغذا حرش، زعم شنية الحكاية حتى للمرحلة هذه من القصة. لهنا نورا التكتاغا بدأت التقطق عافس النها وكذا بالخوف وبدأت تندم على جايينها لها السهرية المحنونة، وقلبها كان ما قايل لها خير وعلى ما يبدو بش يتيح فيها أكل مغبون بتاع العربون اللي جبدت به. نور التكتاغا حست اللي حتى جماعتها متاع الفرقة بدأوا يتقلقوا، ياخي حاولت تهديهم وقالت لهم لباس لباس متخافوش ليلة وفريقة صباح ونخدم على رواحنا ونقضوا ربي لديارنا. أي سيدي بعد ما ارتاحوا من تعب الطريق نورة وفرقتها بدأوا في العرض بدأوا يحسفوا ويحفلوا بالجو.

0: أول ما بداوا يغنيوا وكنسال حاضرين الكل بداوا يشتحوا، أما شتيحهم كان غريب ومش عادي. كانوا يتهزوا يتحطوا على بعض وتقول عليهم جاتهم نوبة متاع صرع، يعني كانوا يشتحوا بطريقة هستيرية. حاجة أخرى لفتت انتباه نورة تكتاقة بخلاف شتيح الغريب ذايا، انسى الحاضرين الكل كانوا لابسين عبايات طويلة برشا لدرجة إنها تتكركر في القاع. بها نقولوا العبايات حاجة عادية بما أنه نحكي على نساء خليجيات وذيك اللبسة متاعهم اللي متعودين بها وكذا ومش مشكلة، أما طويلة طويلة برشا بطريقة مبالغ فيها يا ولدي. وهذا كان بالنسبة للنساء، أما الرجال كانوا زادة لابسين جبايب طويلة ولكن ما كانوش في الحلقة متاع شتيح اللي فيها نساء، وخليوهم يشتحوا قولوا احنا يتلفظوا على راحتهم وكذا. ونور تكتاقة قالت بينها وبين روحها صحيح انه فرقتي معروفين ديما نحفلوا في العروسات، ولكن انه يقوموا يشتحوا هكا مش نقول هالدرجة، حفلناها احنا يقولي بالسياسة يا حاجة، صلي على النبي صلي على النبي بالغبرة تنفض دي ماكس. والحقيقة ما كانتش وحدها اللي حست بالخوف ذاك، حتى أعضاء فرقتها الرجال والنساء كانوا مرعوبين ويتهامزوا بينها بعض. أي يا سيدي في عزك التخميرة وشتيح ورديحة، كان سازد وهرجوا وبداوا يشيعوا فك العبايات الفوق شوية وكذا باش يشتحوا. هما هزوا العبايات هكا، وإذا بها نورة وفرقتها يشوفوا مشهد مرعب خليهم يجمدوا في بلايصهم. لاحظوا حاجة مش عادية في ساقين النساء. خلك يا سيدك يا بن سيدك، حسب نورة حسب نورة وفرقتها والله وعلا. خلك يا سيدك يا بن سيدك، السقين بتاعه مش تاع بشر، اي حوافر تاع حيوانات، اي تقول حوافر تاع معزة ولا حصان. لطف اللطف يا نورة بالحق يا نورة. وقالت انه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كذا، واحد معناها يا اخي اعطت اشارة هي بعينيها لفرقتها باش يواصلوا الغناء وما يقصوش بالكل، على خاطرها خافت من ردة فعل الجماعة اللي يشتحوا مجنون ولا شنو. وقالت لهم وهي توشوش شدوا رواحكم شوية حتى نلقاو حل ونخرجوا من هنا. لكن فما واحدة من أعضاء فرقتها ما استحملتش المشهد المرعب اللي شافته، وطاحت في وقتها داخل ما في عينها بلة. ولهنا في اللحظة ذيك بالذات الفرقة الكل سكتت وبات الحس، والحاضرين انتبهوا للي صار. لهنا قصوا عشتيح ولو يتكلموا بأصوات خشينة ومرعبة ويقولوا في كلام بلغة مش مفهومة، وسمعوا حتى أصوات متاع حيوانات خارجة منهم.
1: وينكم؟ احنا جايين عشانكم.
0: الضوء قص فجأة ولهنا استغلت نورة وفرقتها الفوضى ذيك الكل والظلام، وخرجوا يجري وسقيهم أعلى من ريوسهم، وخلوا الماتريال متاعهم ولبشهم وهربوا ومشاوا يجريوا للكهرباء. ودوب ما بعدوا شوية اتلفت وراهم ملقاوا حتى أثر القصر اللي كانوا فيه اتقول عليه تبخر في الهواء، وما كانش موجود من أصله. قصر بالثخامة والكبرى ذاك اختفى فصم الحذاب، ووقتها زادوا تأكدوا إنهم كانوا في عرس وهمي، عرس متاع الجن، وقعدوا يستعوذوا من الشيطان ويقرأوا ما تيسر من القرآن الكريم. كيف بعدوا شوية من هكا القصر الملعون، لقاو على طرف الطريق عطار ياخي وقفوا قدامه باش يشربوا شوية ماء وكذا يبلوا ريقهم بعد الفجعة الكبيرة اللي كلاوها. ووقت دخلت نورة التكتاقة للعطرية، العطار عقلها بما انها مشهورة وشكون ما يعرفش نورة. ياخي قال لها شبت لاباس يا بنتي، وجهك كصفر وحالة حليلة انت واللي معاك. وقتها مشى في باله انهم تعرضوا لبركاج. ياخي حكيته اللي صار الكل من فهمت مشتيح للرفيس اللي صار الكل عطار. قال له وين قلت القصر اللي مشيت له عشختي؟ قالت له في البلاصه الفلانيه ونعتدته عليها بالضبط. ياخي قال لها هذيك بلاصه مهجوره عندها سنين خربه وطايحه وماليها متعاركين عليها وقعدت كيكه رزق واقف فهمت جيبكم يا بنت. قالت وانا وين نعرف انا، انا قعدت تحلف تكتف هي وجماعتها اللي هما كانوا في وسطها وكذا يا بنتي، ريتهم ريتهم يا ودي قصر ما شاء الله من الف ليله وليله. بعد اللي صار على نور التكتاقة في الليلة ذيك حلفت مش معاد تمشي تغني في حتى عرس واعتزلت لغنية جملة. يا سيدي قال لك اختارت الوحدة وشدت الدار، وولت عندها فوبي من انها تتنقل لأي بلاصة مجهولة ما تعرفهاش. وخبر اعتزالها كان صدمة كبيرة لمحبها في وقتها، على خاطر كانت نجمة العروسات الأولى بلا منازع، لكن هي تشوكيت وبطلت تغني بعد اللي صار عليها. هذاك علاش اغلب الناس كي سمعوا بحكايتها صدقوها وقالوا شنو اللي يخلي مراه كيما اختنا الغالي نوره تضرب في الفلوس وكذا واقوى كشي في الكويت الكل تكون تغني شيخه الشهره الدنيا، واحد قرر انه تبطل. اشنيه اللي خليها تضحي بالشح عسير عسير يا لطيف يا لطيف. بالله وعلى ذكرك الطفل اللي جبدوا بيه بتاع العربون، نوره تكتاقه حست بالذنب بعد اللي صار لها، وقالت اكيد انه السبب في ذلك كل تحفيه هو السيد، ونستاهل اللي صار فيا الكل. وبتبيع الناس المغرومين بقصص الجنون والعبابث كان كيعرفوا بالحكايه هذيا والعربون والعرس في فصل مولاه وضربتوا الحكايات ببعضها. وقال لك هذا متاع العربون هو اللي عمل العمله. حاسين شكون واضحين هذه الفيرسيون بتاع اختنا نوره والفرقه بتاعها. انت تحب تصدق تحبش فيلم تحسبها فيلم. كان صدقت هذيك هي نوره معناها الاخر احنا ماريناش مع اختنا نوره. اما هاني احكي لكم الحكايه اللي صارت نوره طقطقه كيف اعتزلت فنانه كبيره برشا كويتية. وإحنا هكا كنا وصلنا لآخر حلقتنا لليوم من بلع الريف كالعادة نفس الموعد على دي وانا فهم سبت واحد مساطين مريق البابا مريق لي يا باشا. إلى اللقاء.
2: بلع الريف ابتداء من ماضي ساعتين على دي وانا فهم. نص وفا جابر تقديم رامي الفراتي.
3: احنا صوتكم في الساقس
2: على 91 نقطة.

0: de l'info. Flash News.
1: موجز ثالث ديون اف ام مسلمة. الصناعة الميكانيكية والكهربائية تتصدر قائمة الصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية بنسبة 56.53%، تليها الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 31.53%، ثم المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7.5%. وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلة التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. وعلى مستوى الاستثمارات، تنشط 43 مؤسسة تونسية في الجزائر، ويستحوذ قطاع الميكانيك والكهرباء على 30% منها. غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. وكانت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية دعت في بلاغات سابقة المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجل القصوى المذكورة. 6% نسبة الإقبال على التصويت لسحب الوكالة من عضو مجلس محلي بمعتمدية مخزا عن الدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنقة بولاية توزر، وذلك إلى حدود منتصف النهار وفق ما أعلن عنه مرصد شهد. وأشار المرصد إلى قيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعملية صبر لآراء الناخبين خارج مكاتب الاقتراع، فضلا عن تجيل حضور لبعض وسائل الإعلام السمعية خلال الفترة الصباحية. إلى شأن الدول، النيابة العامة بطنجة شمالية المغرب تعلن إيقاف 5 أشخاص مشتبه فيهم على خلفية قضية تتعلق بضبط شخص بحوزة حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية خلال يوم الاقتراع في الانتخابات البرلمانية وفق ما نقلته وسائل إعلام مغربية. والشرطة التركية تتجه إلى الإضراب يوم غد بعد تسجيل 7 حالات انتحار في صفوف أفراد جهاز الأمن خلال 5 أيام بحسب ما أعلنته نقابة العاملين في جهاز الأمن التركي التي حملت الظروف المهنية والاقتصادية المتدهورة مسؤولية تفاقم الأزمة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: Mouja Zorabia, Radio NFM, Anslema. رصد 80 مليون دينار لاستكمال مشروع حماية النفط من مخاطر الفيضانات وفق ما صرح به كهية مدير بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان عز الدين بالهوشات، مشيرا إلى أن التاريخ الأقصى لفتح العروض بخصوص المشروع هو 8 أكتوبر القادم. دائرة الصحة البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنعروس بتعاون مع بلدية المروج تنظم نقطة تلقيح خارجية لتلقيح ضد داء الكلب بمنطقة المروج 1، وهو ما مكن من تلقيح 428 قطا وكلبا، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب تحت شعار حبهم مسؤوليتنا صحتهم أولويتنا، وفق ما صرحت به رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنعروس فاطمة سعيداني. عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهني بولاية القصرين يبلغ نحو 750 متكونا، من جملة طاقة استيعاب جملية تنهز 1200 متكون، فيما تتواصل عمليات التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما تزال تشكو نقصا في الإقبال. وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني محمد العارمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى شأن دولي، وزير المالية في الكيان المحتل يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية إلى جانب ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.

0: القهوين القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
2: ضربة جزاء ركنية ولا تسلل كل شيء

0: اسبرغرام
1: ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الخامسة ديوان FM عسلمة. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلة التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفاء تونس عالميا والمرتبة الرابعة ضمن مورديها وفق المعطيات ذاتها التي تم تقديمها خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمة مهنية من البلدين. الجمعية الأعضاء في منظمة قرى الأطفال أسواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا تتبنى إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى أسواس الذي يتوصل بالحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر الجاري بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل28 جمعية من القارات الخمس. مجلس نواب الشعب يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الافريقي بجنوب افريقيا، وتمثل هذه اللجنة احدى اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الافريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الاجراءات البرلمانية صلب البرلمان اضافة الى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبات الاعفاء من الحصانة وتدرس حالات عدم الانضباط ومقترحات تعديل الإجراءات. إلى شأن الدول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة نقلت كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز خلال الليلة الماضية، مؤكدا أن الكميات المنقولة تجاوزت ما كان يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب على حد قوله. وشرطة لندن تعلن عن إيقاف 5 أشخاص وإجلاء سكان 85 منزلا بعد تلقي بلاغ عن 3 سيارات مشبوهة تتجه نحو قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5.

0: احنا صوتكم في سفيرقس
1: على 91.2 دي وين اف ام.
0: ضربة جزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام. اسبورغرام

يون اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Moujazou Sedi Sedi Wanafem Arslema. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للتوقي من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر وتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرة النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة تواصل مجهوداتها المتعلقة بجهر المياه بكامل الطرقات المرقمة بمختلف ولاية سليانة، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الأمطار وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد السحباني. وبين السحباني أنه تم إبرام صفقتين مع مقاولات خاصة بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب 450 ألف دينار للقيام بالتدخلات الأسمى. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين بالتعاون مع معتمدية غمرسن تنظم خيمة بيطرية لتلقيح الحيوانات الأليفة، حيث تم خلالها تلقيح 100 كلب وقط. وتندرج هذه التظاهرة ضمن فعاليات اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب وفي إطار الحملة الوطنية الهادفة إلى قطع سلسلة العدوى بين الحيوان والإنسان. إلى شأن الدول، شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في احتمال ارتباط إيران بمخطط تفجير مشتبه به يستهدف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية بعد إيقاف 5 أشخاص ورصد 3 شاحنات يشتبه في احتوائها على متفجرات في لندن. والمدارس الليبية تدخل مرحلة جديدة من التصعيد النقابي مع إعلان النقابة العامة للمعلمين في ليبيا الإضراب العام في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية. ويأتي الإضراب في وقت لا تزال فيه العملية التعليمية متعثرة منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، بعدما أعلن المعلمون اعتصاما مفتوحا للمطالبة بتوحيد جداول المرتبات وتحقيق العدالة في الأجور.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: احنا صوتكم في سفيرقس
1: على 91.2 ديوان فام.
0: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنت، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باج فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار. ديوان فام.

0: على سلامتكم ونسر كل تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات. مرحبا بكم وين يوصلكم صوتنا على بوند اف ام ولا عشان اليوتيوب ديوان اف ام لايف ولا تغوى www.diwanfm.net. تابعونا زادة على الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام. موعد جديد من برنامجكم استاد ديوان. السلام عليكم وين ما كنتوا وين يوصلكم صوتنا في تونس وخارج ربوع الوطن. الناس اللي تخدم ربي يعينكم الفثنية ساس رواحنا طريقة السلامة وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله أمسية رياضية رائقة للجميع. موعدنا يتواصل ان شاء الله الثمانية متاع الليل. ماهوش العدد الأول في البرمجة لاستاد الديوان لكن معايا أنا هو العدد الأول. كنت غايب عليكم في الحصص الأولى في البرمجة الشتوية لطارق صحي. الحمد لله سلامات رجعنا لكم ان شاء الله ويبتدي المشوار مع بعضنا في الموسم رقم 10 في استاد الديوان. الأيام تجري 10 سنين وان شاء الله سنوات قادمة أيضا في برنامجكم نتعودوا باستاد الديوان كالعادة أبرز الأخبار الرياضية الوطنية محليا وعالميا. نرحب بكم وين ما كنتوا. نسلم على مخرج الحصة محمد زعبار في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة نادر بن شهيدة يحضر معنا اليوم في الكرونيك البلاي ميكر العالمي والمدرب الفذ. نحكيه على محمد علي منصر وترابا توني بوجا نيس عبد القادر بوج البين دالي. مساء النور مرحبا بك.
1: أهلا بقدور تحياتي ليك وتحياتي لبوجا والحمد لله على سلامتك أخوي.
0: الله ينورك دالي ترابا مرحبا.
2: مرحبا بك قدور. الحمد لله على سلامتك قبل كل شيء وان شاء الله شكرا. عوده مباركه مليئه بالاجتهاد والنشاط كما عودتنا قبل وتحيه لكل مستمعي ومشاهدي استاد الديوان.
0: شكرا لك انيس ودالي. دونك باش نحكيو اليوم اسونسيالمون على ليكيب ناسيونال في ساعتنا الاولى باش نتحدثوا في المنتخب الوطني التونسي قبل كل شيء قبل ماتش بوتسوانا. نحكيو على ماتش اوغندا مش فنيا ومش تكتيكيا باش نتحدثوا على مشكلة احتساب النقاط في ماتشوات أوغندا اللي نعرفوها باش تكون بلد مستضيف للكان في كل الحالات باش تكون موجودة ولكن ما رعنا إلا أنه تصريحات المعين الشعباني وقتها الجامعة التونسية لكرة القدم أنه المباراة ما فيهاش احتساب نقاط ولكن الثابت والأكيد حسب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أنه المباريات هذه باش تكون نقاط متاحة معتمدة في الترتيب النهائي على درب الوصول للكان. ثم برشة تداعيات بخصوص الإشكال هذا باش نتحدثوا أيضا على ندوة صحفية بعد شوية تنطلق. باش يكون معنا مهيب بن حسين

0: في ندوة صحفية للناخب الوطني معين الشعباني قبل مباراة المنتخب البوتسواني، بس حدثوا فيها أيضا ما قبل المباراة التشكيلة الأنسب حسب كابتن الحصة، شنو لازم يصير بسيكولوجيا وفنيا في المباراة القادمة غدوة إن شاء الله 8 متاع الليل في ثاني جولية تصفية الكان. حدثوا شوية على منتخب بوتسوانا، نقاط القوة نقاط الضعف على المنتخب هذا، شنية أبرز العناصر لازم المنتخب التونسي يقرأ لها حسابها. منتخب عاد بتعادل من ليبيا ضد المنتخب الليبي 2-2 في الجولة الافتتاحية. بالنسبة للساعة الثانية حطوا فيها على اعتزال لاعب الدوري السابق ياسين مرياح، لاعب لأنهى مسيرته في النادي الأفريقي، لعب في الترجي الرياضي التونسي، في النادي الرياضي الصفاقسي، احترف خارج حدود الوطن، كانت عنده تجارب أوروبية وخارجية. الرابطة الثانية انطلاق المشوار البارح واليوم الجولة الافتتاحية، قراءة في النتائج مع الكابتن، والختام يكون بسبور انترناسيونال بتحدثوا على محمد صلاح، علاش مش يكون حاضر في مباراة مصر ضد جنوب السودان في ثاني جولات تصفية الكان. البوليميك الموجودة في مصر بسبب غياب محمد صلاح، ممكن حتى لاعبين اخرين مش يكونوا موجودين في المباراة. المباراة الممتازة الشو الكروي اللي تفرجنا فيه البارح في ويمبلي بين انجلترا اسبانيا، باش نرجعوا له باكثر تفاصيل كيف تحدثوا على المنتخب الفرنسي باي وجه يظهر في اولى المواعيد مع زين الدين زيدان، سورتو زاد قبل مواجهة ثانية حاسمة غدوة ضد المنتخب البلجيكي. ونتحدثوا ايضا على المنتخب البرتغالي اللي عنده مباراة كبيرة الليلة ضد المنتخب النرويجي اللي فاز ضد الدنمارك في المباراة الافتتاحية 3-2 في دوري الأمم الأوروبية. حدثوا زاد على كريستيانو رونالدو بأي وجه ظهر دون مع منتخب البرتغال بعد المونديال. هذا وأكثر إن شاء الله للثمانية متاع الليل. البداية بالموضوع اللي ملأ الدنيا وشغل الناس محمد علي منصر، موضوع احتساب النقاط. والله للأمانة أنا كشفت التصريح متاع المعين الشعباني وتصريحات الجامعة وخيل لي وكأنه تم تغيير في القانون، وكأنه فقط المباريات متاع منتخب أوغندا بش يتم احتسابه في صورة أنه تتعادل في النقاط مع منتخب آخر في نهاية المشوار. بيني وبين روحي قلت مش نكون أنا صح منهم، لكن ما رأعنا لأنه الكونفدرالية الإفريقية تأكد أنه المباريات هذوما بش يكونوا محتسبين. وثم حتى بوليميك صارت، حتى مولينا نعرفوه ديما كل شير دوير دين صحفي الفرنسي في تونس علق على الموضوع وهبط ستاتيو طويل عريضة سماها بالفضيحة لجامعة سيري كرة القدم. شفنا ردود أفعال على السوشيال ميديا وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ثم صرتوا حتى في وسائل الأعلام، معناها مش مقبول ومش معقول أنك مباراة رسمية تلعبها في مخك انه مش رسمية وماش معتمد. هنا يدخل فيها حتى الجانب التحذيري، معناتها انت بينك وبين روحك تقول ننتصر ما ننتصرش مش مشكلة، انا ديجا نحضر مباراة بوتسوانا القادمة، ثم تكتشف ان المباراة هذه ضاعت فيها زوز نقاط وانت ما كنتش محضر لها كوميل فوق.
1: والله شوف قدور بالنسبة لي انا معناتها هذا خطأ فادح وخطأ كبير برشا. وانت اليوم معناتها الاتحاد التونسي والجامعة التونسية لكرة القدم ما تخيلش معناتها اليوم الكاف ما أعلمتكش به الشيء ذي نورمال مو الكافرية من الأول من اللي هبتت معك أنت أوغندا تبعث لك التفاصيل متاع القرعة ومتاع المجموعة هذه. الحاجة الثانية أنا هذه نشوفها سماعة لفشل المنتخب في المباراة الأخيرة وللأداء الكارثي. ليش سماعة؟ لخاطر هذه المباراة اللي كانت مهمة جدا للمنتخب، سواء ترتيب الفيفا سواء حتى باش معناتها يرجع الثقة ما بين اللاعبين والمنتخب والجماهير متاعه، وباش على الأقل على الأقل ننساو شوية الخيبة الكبيرة برشا متاع كاس العالم الاخير،
0: النكسه
1: الكبيره. دونك انت اليوم وقت اللي تعمل معناتها مشكله كيما هذه ومن بعد الصحافه نسيت المباراه ونسيت الاداء الفاشل والاداء السيء جدا، ونقعدوا معناتها احنا سيناه الماتش تكتيكيا وفنيا وقعدنا معناتها نحكيوا على هل معناتها الجامعه قامت ب معناتها خطا كبير ولا. انا اليوم نقول لك راه المنتخب الوطني التونسي انت تلعب لهنا في تونس اي مباراه راهي مهمه، سواء راهو ترتيب الفيفا رانا تو ولينا متاخرين جدا، فما تقريبا 11 منتخب ولو 10 منتخبات قبلنا، معناتها راهو اليوم زاد ترتيب الفيفا اللي انت كنت لازمتك تفوز بها المباراه معناتها سواء وديه سواء رسميه، على خاطر هذه راهي جورني فيفا ما كل شيء محسوب. الحاجه الثانيه انت اليوم تلعب معناتها كونتر منتخب نوعا ما متواضع، اوغندا موشك المنتخب الكبير العملاق، انت اليوم معناتها الظهر المنتخب الوطني التونسي جي معناتها انت بعد المباراة المدرب والا معناتها اللاعبين والا الجامعة تحكي تقول معناتها راهي عبارة عن مباراة ودية، هذا معناتها راهو يبرر الفشل نتاعك
0: الكلام اللي تحكي انه ماتش هذا بس حضر مين البوتسوانا
1: ما تحضرش بيه البوتسوانا انت تحضر الماتش نتاعك والماتش وماتشو انت اليوم منتخب انت اليوم تلعب كما قلت لك راهو ديما ترتيب الفيفا مهم جدا انت داخل على قرعه كاس العالم وداخل على قرعه كاس افريقيا وهل اصبح اليوم المنتخب التونسي مستوى ثالث في الافريق معناتها راهو عيب كبير دونك انت اليوم خطا كبير برشا قامت به الجامعه وقام به المنتخب ككل باللاعبين واطار فني انا زاد نحملهم هو المشكله خاطر انت اليوم تلعب كونتر اوغندا في رادس اللي معناتها نورمالمون قبل هذوما ياكلوا بالاربعة وبالخمسة يجيو اليوم يعملوا معنا تعادل ومن بعد
0: نسمع شهور تالي ربحناهم ثلاثة في الكوب دافريك
1: في الكوب دافريك والمدرب زاد نتاعهم من بعد المباراة في الكونفيرونس قال لك منتخب تونسي بارابور الكان اللي فاتة شفت منتخب أضعف برشا من النسخة نتاع الكان دونك معناتها أنا نشوف هذه مهزلة بأتم معنى الكلمة من الجامعة ومن اللاعبين ومن المدرب وهذه شماعة للفشل نتاع المباراة الأخيرة وما ينجمش يكون هذا سبب باش أنت لو ما تبرر سوء المردود والوجه الشاحب نتاع المنتخب أمام جماهيره وكونتر منتخب متواضع جدا
0: أنيس كان يحكي محمد علي على أنه هذه سماها شماعة فضيحة بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم ثم حد شكون يقول لك معناتها منتخب ولا ضعيف على كل المستويات معناتها حتى على الجانب الإداري ولينا ضعف مش كونش في كرة القدم لكن خلينا من هذا كل حتى أخويا نمشي معك جوسكو بو نقول لك يا أخويا ما تنجمش أنت تعرف وما في بالكش والكاف ما وضحت لكش نمشي معك معناتها في حسن النية الكاف ما وضحتش ولكن مباراة في رادس تجي بعد نكسة مونديالية غير مسبوقة هل أنه مبرر تعادل ضد منتخب أوغندا؟
2: شوف اللي قالوا دالي واللي التوانسة الكل قالوه كل شيء يستقيم في الكاهدية بالذات شوف اليوم فما ثلاثة منتخبات كيفنا احنا تونس في مجموعتنا احنا وفما زوج مجموعات أخرين فما مجموعة تنزانيا اللي فيها نيجيريا ومدغشقر وغينيا بيساو لأنه تنزانيا مترشحة آليا كيما أوغندا وكيما كينيا اللي فيها مجموعتها فيها جنوب أفريقيا وغينيا وأريتريا هلندرا المنتخبات الأخرين بما فيهم اللي في مجموعتنا
0: شفنا حتى ما عندهمش
2: ولا ما عندهمش تفاصيل ولا ما وصلتهمش مذكره من الجامعه الافريقيه ولا الكونفدراسيون
0: الافريقيه حتى ما وصلتنيش نثبت انا
2: حتى اذا ما وصلتنيش اما سير ومؤكد انه الجامعه الافريقيه لكره القدم ولا الاتحاد زي ما يعني الاتحاد الافريقي لكره القدم يراسل كل الاتحادات وكل الجامعات يعلمهم بقانون الترشح في المجموعات هذوما بالذات الاخرين معروف لولو ثاني مش يترشح ومام حتى الاخرين في المجموعات الاخرين يعلمهم شنو هما لي كريتير تاع انك مثلا زوز جاو الثانيين شنو هما لي مزور معناتها اللي ناخذوهم باش يترشح اسكو كونفرونتاسيون ديريكت جولا فيراج دونك راهو الاتحاد الافريقي يعلم الجميع في الكهذية
0: اونتر تون نتصلوا بمهيب بن حسين خاطر الندوه الصحفيه انطلقت لمعين الشعباني ديكو يكون حاضر يدخل معنا في المباشر محمد
2: دونك هو شوف هو راهو مسؤوليه المسؤوليه الاولى تبقى المسؤوليه الجامعه والمكتب الاداري والمسؤولين الاداريين اللي موجودين في صلب الجامعه هو وخطا راهو انا نعتبروش خطا انا نعتبره تقصير اداري وكارثه اداريه لانه احنا كنا على المستوى الاداري كنا منظمين اليوم المكتب الجامعي ولا الجامعه التونسيه لكره القدم راي الثالثه ولا الرابعه وقعت أسيسها بعد مصر وغندا وجنوب أفريقيا راهو احنا الجامعة الرابعة الإفريقية اللي تأسست في إفريقيا دونك عندنا تاريخ وعندنا سمعتنا وعندنا قيمتنا في الكرة الإفريقية واليوم الخطأ هذايا راهو متاع ناس سامحني ما عندهمش فكرة على تسيير كرة القدم خطأ بدائي خطأ نورمالمون معناتها في قيمة الجامعة راهو ما نوقعوش فيه به شو اللي صار؟ صار انه موقعش
0: اجلوا شوي اللي صار خلي الفكره عندك خاطر المباشر تو نمشي مباشره المهيب في الندوه الصحفيه للناخب الوطني معين الشعباني قبل مباراه بوتسوانا مهيب مساء النور
3: اهلا بك قدور مباشره مع الندوه الصحفيه تفضل الندوه
4: بالنسبه لي حتى ما نعرف اللي صار بالنسبه لي لزور كل المحاضرين ولكن فما دي جوار اللي نتعطيهم انتونجو كما دي جوار واللي لعبوا هو المرة في ماتش اليوم فرانتيز ما فيه سباشا بريسيون لكن بعد كما تعرفوا أنا الكاف ضعف انه النقاط تحسب على كل بالنسبة لي أنا تلعب ماتش اميكال ولا تلعب ماتش اوفيسيال لازم تلعب على الربح معناها الواقع لنا اللي خسرنا معناها زوج نقاط لازمنا نصر أكراف وغاند السور معناها فريق مترشح ديريكتومون أون سكونسونتر فيه كيما نعاود نقول راه خسرنا زوج نقاط لازمنا نرجعوهم معناها في أبربوك أون سكونسونتر زاد على ليزادفيرسير ديريكت نتاعنا اللي هما بوتسوانا وليبيا.
5: كان في الحديث على نقاط مباراة بوتسوانا ومباراة
0: أوغندا
5: الخاصة بالجولة الأولى من تصفية كأس الأمم الأفريقية، حاليًا بعض الأفلام ما زالت موجودة مباشر موجودة على خاصة على مباراة بوتسوانا حاليًا غدوة، في بعض الأفلام زملاء الصحفيين حاضرين لتغطية هذه الجولة الصحفية الخاصة بالنخبة الوطنية.
4: ما نعرفش كما تنجم تكون ساحة كما تنجم تكون غلطة، ولكن في البرنامج كان عنا أربع ماتشات بعد ولا ثلاثة، فما دي جوار اللي مش يعملوا ديفول بعاد، فما دي جوار اللي كانوا عندهم شوية مشاكل معناها صحية باش تلعب ماتش امبورتون باش تعمل 10 ساعة اللي 10 ساعة ردود. شفنا انه بروميير اسامبلومون ماتشات كانت تلعب في رادس حتى اللي يحضروا الجور الكل ما حتى في الشامبيون ياخذوا اكثر ريتم، الجور الاخرين ياخذوا اكثر ريتم، معناها نخلقوا لحمه جديده في ليكيب ناسيونال، نبداو نفهموا بعضنا هكاك اونجير بوتيتر ماتش اون ديبلاسمون تكون فيه معناها على الاقل فما حاجات اللي بدات تبان في ليكيب ناسيونال.
5: الدور كان السؤال في علاقه بثلاث مقابلات زوج مقابلات الاولى في تونس، خاصه نحكي على موضوع الخاص بأوغندا وموضوع بوتسوانا في تونس، خاصه مواجهه بوتسوانا.
0: طلب الجامعه من بوتسوانا ان نقلبوا المواجهات هذا باهي، بعد شويه نحاولوا نسالوه حتى على الملاعبين المصابين في المنتخب الوطني.
5: بطبيعه الحال
0: اكيد مواصلين طبعا مع سلة الصحفيين
5: محمد أيمن دحمان في سؤال على موضوع حملة المساندة للحارس الدولي أيمن دحمان، هذا سؤال لعلي معلول، وأيضا حديث أيضا من سؤال آخر على ما هو ألوان جمعيات وما غير ذلك.
0: نعم
4: بطبيعة الحال معناها بريز امبورتون بالنسبة لاتاكون انه يمارك وليزاتاكون يعيشوا كان بالاهداف حتى سور بلون مورال معناها تلقى خير مونتالمون ياخذ الانيشيتيف اكثر احسن من اللي كان يلعب سو بريسيون ولا كريستي، ما ننساش لدى مباراة اللي فاتت المهاجمين اللي كانوا لعبوا الميتون الاول مثلا باين اللومي ولا سيدة قبيلة اول مشاركة لهم اللي ناسيونال، وانا جو بونس اللي باش ياخذوا تجربة كبيرة من المباراة هذيا، وبيان سور لو ترافاي سبيسيفيك اللي كيف النوادي ولا كيف تعمل مع المنتخب اكيد نجم تفيد لي زاد تاعهم تاني.
6: بالنسبه للسؤال نتاعي انا ممكن الحاجه اللي صارت سمعنا الناس كل كبيره ما طرحنا ليش بعض حكينا فيها في الوكيل ولا تعطينا الحكايه ما يشوفنا انه فما تضامن كبير مع دحمان كيما نجم يكون معي اللاعب اخر، رحنا كل عائله واحده واللي نفس واحد منا اعتبارها مثلنا الكل، احنا النتائج نجم نوصلوا جماهير تونسية انه هو مفتاح المنتخب قبل اي واحد اخر، معناتها اذا كانت اسمنا قوية المنتخب رانا كنا عنا مهمة واحدة يندافع على الاضطراب متاع بلادنا، ان شاء الله نحيو الجماهير نتاعنا ونكونوا كلنا ورا المنتخب خاطر مفتاح المنتخب يقبل كل شيء.
0: هذا تصريح كان لعلي معلول في رد على حملات المساندة لأيمن دحمان بعد الهتافات الغير مقبولة من بعض الجماهير في مباراة الفرد. مواصلين طبعا مع سلطة الصحفيين
4: وبستفهم عليش نظر الجوار جاوب على الريبونس لا حتى المعلقات الرمي لا عند الاثنين الريبونس الكيسيون عمره ما تحط
5: موضوع وسؤال حول حالة الأحباط في الشارع التونسي على أداء المنتخب وخاصة على مستوى بعض اللاعبين، وهذا الأسماء التي لم يتم اتباعها في المنتخب وفمش إمكانية يعني في نيجوسيسيون مع لاعبين جدد يدعم المنتخب الوطني خاصة على نوعية الأسماء.
4: فما حاجات كونفيدونسيال ما نجمش نقولها في العموم. شفنا بار اكسبيريونس عاد انا تي لاتونسيون تاع بلاد اخرى تنجم تمشي تحكي معاه و فهمت معناها جو بونس لي نيغوسياسيون هذوما يلزمهم يتعداو شويه في السريه ما نتكلموش عليهم برشا. وشفتوا لي دانيي كا لي وقت اللي يكون فكر في لاعب ما وقتها قدام اخرين كلموا قالوا له لا باش تقعد معنا باش عايز تقول في بان تاعها وكذا وراه عندك مستقبل معنا زون في لاش وزي باش يمشي لقدام اخرين. انا جو بونس اللي يلزمها شويه فكريه الحكايه هذه. تفضل. علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي
5: تسويت علي معلول حول على عودة المنتخب الوطني التونسي مع الجيش
4: واحد موجود مع المنتخب مرة أخرى رجعت من إصابة كبيرة وطويلة لكن الحمد لله رجعت جمعية النادي الصيفي حاولت إني نرجع للمستوى نتاعي الحمد لله اليوم مع كوتش سيمعين موجود مع لجنة المنتخب نحاول إني نقدم الإضافة للمنتخب التونسي إن شاء الله إذا كان الواحد إذا موجود تكون هو خدم على روحه وحاطط بزوج كبير إن شاء الله يستنى مقاو
5: كوتش كوتش مرحبا بيك كوتش. الحالة الصحية لعلي غرام عيسى العيدوني محمد النسراوي تقريبا وهل فما تغييرات على مستوى تشكيلة المنتخب الوطني غدوة؟ وسؤال هو كميساج لعلي معلول كيفاش نجم يحفز الجماهير إن شاء الله غدوة باش تكون حاضرة رغم يعني رد الفعل اللي كانت خايبة شوية من الجمهور بعد ماتش أوغندا كيفاش نجم يحفز الجمهور باش يكون حاضر غدوة في ماتش بوتسوانا؟
4: باهي الحالة الصحية خلينا نقول لجميع اللاعبين نبداو على قبل ما نجي كنت تعرفوا التعرض لإصابة خفيفة مع الفريق نتاعو اتصلنا به وقال لي اللي هو لاباس رجع يجري ورجع يدرانا الكونتروندو نتاع التثبيت نتاعو يقول اللي هو لاباس وما عندوش مشكل ونجم يتونترين ونجم يلعب لي ماتش يكون كومبيتيتيف مع ستاف ميديك. مع الستاف ميديكال عملنا كونتر جديد ايبان تاع لي اماريس المشاركة نتاعو دونك سي ان جوار انترناسيونال صحته معناها تهمنا بيان سور موضوع با بروندو دو ريسك فما ريسك انه نجم هو نجم كان نجم يترانا ويلعب ولكن بالمفاهمة مع الإدارة السبب تاع ليكيب نتاعو قررنا تخيرنا انه ما نكونش ريسك نجم يتاح مدى قصيرة ويرجع احسن من اللي يدير مدى قصيرة كده. عيسى العيدوني اللي بابي تعمل بوغندا وصيب نادي برد كبيرة مع سخانة ولد مدة أيامات رجع معنا في تفصيل برح في الانترنون اليوم إن شاء الله يكون موجود شوف حالته صحية إليها 100% دو سي مويان ونحكم من هنا الغدوة الماتش. نصراوي لاباس ما فما حاجة حاجة برك البارح خطيتها في لونترمون في أول لونترمون أنا جيت من بعد لشوفمون حس بأوجاع ونيف ديزاديكتور المستشفيات الطبية معناها مع الدكتور نزيد نشوفو نثبتو أكيد بالنسبة لنا صحة اللاعب مهمة جدا أون با بروندر دي ريسك مع لي جوار نتاعنا ومع لي باك نشوف شنو نجمو نعمل هذه الحالة جلوبالمون.
5: ميساج للتلبيت كان هو من حق الجماهير انه تتغشش وتتنرفز على على النتيجه اللي صارت المقابله الاخرى لكن انا متاكد ونعرف وتعدينا الظروف كما هذه قبل لكن جماهير نادي المنتخب التونسي كانت ديما
6: موجودة كانت هي الحافز دولين الملاعب الكل. نعرف انه ان شاء الله غدوة يكونوا موجودين معنا ويساندوا المنتخب بخاطر وجودهم معنا مهم برشا. تعطينا الظروف كما قلت لك قبل مشابهة لهذه لكن قيمة للجماهير وهي اللي عطتنا حافز ان شاء الله باش نرجعوا للانتصارات ونرجعوا ان شاء الله نشرفوا الكرة التونسية ان شاء الله.
5: ما زلت جدوة ثم آخر سؤال
0: تفضل كاملوا معك
5: آخر سؤال عاش تقريبا ولخص الحالة الصحية قبل شوية الكوتش يعني على بالنسبة للفريق الوطني ممكن ماذا سيتغير بين مباراة أوغندا ومباراة بوتسوانا هذا تقريبا السؤال تم حاليا من أحد الزملاء الصحفيين و تقريبا الدياجنوستيك الخاص بالمنتخب الوطني بعد تقريبا مده زي ما الشعباني مع العناصر الوطنيه
6: بالنسبه لمباراه غدوه خلينا نقول المباراه مهمه جدا جدا معنا نلعبوا في الديران تاعنا صراحه ما عندناش خيار غير الانتصار الله ربي يوفقنا ونربحوا ونعملوا كل شيء بس نربحوا الماتش لجوا سؤال يصير في الاكيب ديما تديبون دي لادفرسير ديما قلت لكم معناها في الفترة الأولى ادفرسير عنده دي كاليتي بيان بريسيز كان شفتو كونتر ليبيا معناها قلق معناها المنتخب الليبي دونك ان شاء الله نحطوا لي جوار اللي نجموا يعطيونا مثلا تحلاق في دي سيتياسيون معينة كيف سوا سو لو بلون اوفونسيف ولا خاصة في الاكيليب او نيفو ديفونسيف
0: به نكتفي مهيب بهذا القدر من الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني يعطيك صحة مهيب بن حسين أكيد بقية التصريحات بشكون في فيديوهات بعد شوية على الباج فيسبوك سبور باي ديوان فام الندوة الصحفية لمعين الشعباني اللي كان حاضر فيها اللاعب الدولي علي معلول أكيد بعد شوية احنا مش نرجع على التصريحات طبعا معين الشعباني مش حادفة لمباراة بوتسوانا لكن خل نختموا الملف هذي بما كنت بستقوله قبل شوية بخصوص عدم احتساب نقاط أوغندا وبليتو احتساب نقاط مباراة أوغندا
2: وقلنا اللي فما تقصير وفما خطأ جسيم قلنا اللي كيف ما قال دالي في أول ماتش بعد خيبة كوب دي موند نورمالمون روندمون والانفي يكون خير باش تمحي خيبة كأس العالم يزمك تعمل روندمون خير برشا من اللي شفنا وشفنا لا روندمون ولا ريزولتا شفنا زوز ما مشاوش دونك مع حضور جماهيري مع اللي شفنا لي زانسيدون اللي صاروا في وسط الماتش ومن بعد الماتش دونك واضح اللي اليوم المنتخب مازال يلوج على روحه لغتنا مازال يلوج على ستابيليتي ستابيليتي كلك سوا على مستوى الروندمون حتى على مستوى بون التشكيله تو المدرب مازال يلوج على التركيبه ولا التشكيله المثاليه بون انا اشوف فما حاجه بالنسبه لي اللي هي نشوفها حاجة مهمة شوف تلعب ماتش ميكال هو ديجا عرجلها راهو معين الشعباني ماتش ميكال ولا ماتش أوفيسيال راهو اي سيرتو تلعب دوميسيل تلعب في ملعب
0: في دون افون سيرتو بعد نكسة المونديال
2: صحيت بعد النكسة هذية
0: خاصة الجمهور جاك
2: فوالا
0: احنا متوقعين ما يجيش
2: دونك يزمك تربح اي سورتو اي سورتو الحاجه المهمه الاخرى اليوم راهو ترتيبنا نتاع الفيفا راهو في تدهور في تراجع مخيف
0: بالاخر نوضحوا للناس بالنسبه لترتيب الفيفا راهو مهم في صوره انه ان شاء الله نترشحوا للكوب دافريك وبخيبه انه ولينا نقولوا نتمناوا الترشح للكوب دافريك اللي كان في بالامس القريب تحصيل حاصل على الاقل كان تكون تي دو بول او على الاقل في المستوى الثاني ما تكونش في مستوى ثالث ولا رابع على قدر الله هذه نقطه دو ثم انك باش تمشي لتصفيات المونديال من بعد
2: ماكش لي تي دو بول
0: فوالا معناتها في تصفيات المونديال معناتها اللي في كل مجموعه يترشح واحد برك وما تكونش تي دو بول دونك على الدنيا السلام وقتها تلقى روحك ما عادش عندك حظوظ كبيره من اجل الترشح دونك سي تري امبورطون انك تكون
2: برمي
0: السته سبعه الاولى
2: سته الاولى خاطر هي مجموعات فوالا. في الكوب دافريك مجموعات الكوب دافريك سته مجموعات دونك السته الاولى
0: لازمك تنتصر في ماتشاتك الجايين الكل
2: لازمك تنتصر وتحاول تحسن الاداء اليوم اشوف منتخبنا مالوريزمون كما قلنا توا الجمعه هذه الكل نحكيه انه عندنا ديزاكي عندنا نقاط قوة اللي ميم حتى في الماتش هذايا براتيكمون ما شفناهمش أبار البالاريتي اللي تسجلت اللي هي بالاريتي تعديت الناس الكل وتري ما كانتش تري بيان تيري معناتها جوست فما نايفتي ديفونسيف تعديت الناس الكل جات قدام الوليد عروس اما احنا راهو من نقاط قوتنا في الكوب دي موند اللي تعديت وفي الماتش كونتر البرازيل لي بالاريتي والتوزيعات كان حنا بعلي وزع اليوم لي دو لاتيرو بتاعك فما حتى واحد الى اوزي باش يطلع ويوزع لي دو جوار دو كولوار بتاعك لوجو ديما باش يفيكسيو الانتيريور اما باش شوتو ولا باش يعطيو سوا ديزون لي زاسيس دونك انت على الاقل في الجانب هذايا حاول تحافظ على لي زاتو نتاعك لي بوين فور نتاعك وانترو تو انت بعد الفيلوزوفي نتاعك افكارك طريقه لعبك انك تحاول تعتمدها مع المجموعه هذه
0: واضح
1: عندك حاجه قدور بالله سمعني الجامعة تو احنا زدنا نحكي تقصير نتاع الجامعة وتقصير نتاع الجامعة احنا مباراة مالي على اول ما هبطت سمعنا اللي راهي مباراة مالي لهنا في صفاقس تغير بعد المكان نتاعها بيرفض من منتخب مالي علاش ما شفنا حتى توضيح ما شفناش معناتها علاش هذو كل ما هبطوش تو راهو زاد فما برشا ناس في بالهم اللي مباراة مالي لهنا في صفاقس في ملعب لمهيل في صفاقس لكن تبدلت المعطيات على خاطر منتخب مالي رفض اللي هو يلعب في صفاقس
0: علاش هذا يرفض
1: رفض
2: ديبلاسمون حبيبي ديبلاسمون اما فهم بالنقطه هذه والله دليل حرج على حاجه مهمه برشا اليوم عملنا ديسيبسيون في الكوب دي مون ما خرج حتى مسؤول بعد نهار ونهارين على الاقل يرتح
1: يبرد شويه
2: يبرد شويه الشعب خليوه هكاك في المهموته بغتنا ومشيت بعد سمعنا شويه ديكلاراسيونات ولا تصريحات من بعض المسؤولين خرجوا للاعتذار ولا شكون كتب على صفحته في الفيسبوك يعتذر اما بعد الكومبيتيسيون جوست بعد الكومبيتيسيون وكانه ما صار حتى شيء غيبوا بعضهم الناس كل ما شفنا حتى تصريح راهو فما شعب مقهور فما شعب راهو يستنى في ريزولتا يستنى في روندمون ما نقولوش ريزولتا يستنى في روندمون انت اليوم بعد النكسه مش نكسه نقولوا الخطا الاداري هذايا الجسيم والكارثي نورمالمون على الاقل
0: يخرج
2: راهو الكوم راهو مهم برشا في الجامعه راهو مسؤوليه كبيره في المكتب الجامعي انك تخلي ناس تتواصل مع جماهير الجماهير التونسيه والجماهير اللي تتبع المنتخب لانه راهو بالريزولتا وبالروندمون وتزيد التقصير هذايا حتى في الجانب التواصلي راهو الجماهير باش تنفر من ليكيب ناسيونال باش تنفر انها تدخل الرادس باش تتفرج على ليكيب ناسيونال
0: واضح باهي بعد شويه باش تحدثوا نرجعوا على تصريحات معين الشعباني شنو التشكيله والخطه الانسب للمنتخب التونسي ضد بوتسوانا وقراءه زاده حتى في منتخب البوتسواني باش يلعبوا له غدوه ان شاء الله بدايه من 8 متاع الليل في استاد حماد العقربي برادس موزيكا ثم راجعين ل 8 متاع الليل في استاد الديوان نحن

0: Stade Diouen.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان بعد الموسيقى. متواصل معكم في 8 متاع الليل. كنا نحكيو على الخطأ الإداري اللي وقعت فيه الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص احتساب نقاط مباراية أوغندا في تصفية الكان وتصريحات مباشرة للناخب الوطني معين الشعباني وعلي معلول من الندوة الصحفية اللي تسبق مباراة بوتسوانا. دونك تجمو تدخلوا على الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام وصوتا وصورة تفرجوا فيما فاتكم. سينو باش تحكثوا تويكا على المباراة, مباراة منتخب تونس ضد بوتسوانا غدوة ان شاء الله 8 متاع الليل. معين الشعباني قبيلة في التصريحات يقول مباراة مهمة, مع أن حتى خيار الانتصار سرتو بعد التعادل في المباراة الأولى. يقول زادة حتى في سياق حديثه واضح, يقول أنه ثم دي شانجمون, يقول أنه لازم نعطيه أبور أوفونسيف أكثر دون أن ننساو التوازن الدفاعي, سرتو أنه منتخب بوتسوانا شفناه في اللي كونتر أتاك منتخب يخوف, وأنا شخصيا شوفه حتى أفضل من المنتخب الأوغندي.
2: المقابلات الجايين الكل مهمين, ما حتى مقابلة ما هيش مهمة. دونك عندك
1: ليزاب غارسيا ربح في طرحك الخمسه المتبقيه
2: فوالا, دونك عندك خمسه ماتشات مازالوا, دونك يزمك تربح فيهم الكل, تربح على
1: اربعه
2: ماتشات
1: باش تضمن الكاليفيكاسيون,
2: تضمن الكاليفيكاسيون تاعك. المنتخب البوتسواني راه منتخب متواضع جدا اونيتمو, جوست عنده لي ترانزيسيون رابيد واللي هو استغل لا نايفتي ديفونسيف نتاع المنتخب الليبي اللي هو مالوروزمون كيف ما قلنا الكومبيتيسيون ما رجعتش البطوله الليبيه, مازال الملاعبين ما عندهمش النسق والريتم نتاع الكومبيتيسيون والماتشات, دونك قاو دي ديفيكولتي فيزيك وتراجع شويه بدني المنتخب الليبي. مالوروزمون رجع في دقائق 87 في دقائق 90 ولا في دقائق في دقيقه 96
1: اللي مش عاد الليبي راه محترم جدا, مش معناها راه مش قال
2: الكاليتي موجوده في المنتخب الليبي, الكاليتي
1: راه بالنسق من بعد راه باش يكون منتخب اخر كي
2: نلعبوا فوالا, الكاليتي تكنيك كاليتي تكنيك ممتازه. هو اوروزمون فما شريمي لو سول يلعب في نيفو بي في الشامبيونان, يلعب في الكلوب افريكان في تونس ويلعب لي كومبيتيتيف, دونك على الاقل عطى شويه فريشور للميليو تيران تاع المنتخب الليبي. بون كيما قلنا الماتشات الكل مهمين, والمنتخب البوتسواني منتخب في المتناول, ما نشوفوش منتخب الحقيقه اذا نلعبوا افيك معناتها كيما نقولوا 60-70% من امكانياتنا بالمجموعه هذه اللي هي ماهيش افضل مجموعه وافضل ملاعبيه نجمو نربحوها. شوف المنتخب البوتسواني ملاعبيته كل
1: نقطه مهمه راهو في المنتخب البوتسواني يصوب برشا من بعيد.
2: شوف المنتخب البوتسواني فيه براتيكمون ثلاثه ملاعبيه ينشطوا خارج بوتسوانا, بقيتهم الكلهم يلعبوا في الاكثريه يلعبوا في غوبورون, لا يلعبوا في غوبورون يونايتد في البطوله البوتسوانيه. فما زوج ملاعبيه, واحد يلعب في طنجه في المغرب, واحد يلعب في الوداد في في المغرب كيف كيف, والجارديان يظل يلعب في جنوب افريقيا. البقيه لا بلوبار كلهم في التشكيله الاساسيه اللي شفتها, غابورون يونايتد اللي مع اكثر فريق معروف واللي هو حتى ما نسمعوش به في لا في تصفيه كاف ولا تصفيه
3: شاف مره الشامبيونز ليغ 2017 لعب كونتر
2: مره بعد قديش ولا دليل لعب ضده غابورون يونايتد. دونك منتخبنا هو كيف ما قال توا معين الشعباني في الماتش هذا اهم حاجه بيكون المونتال
1: بدا نسمع تقول منتخب متواضع, راه المنتخب هذاك حتى في وقت هو متواضع اكثر من توجه ربحنا مرتين هنا.
2: اي هو سي فري هو ربحنا ثلاثه مرات
1: لا هنا الى هنا
2: فيها خطر, احنا كنا خايبين زاد
1: تيكا ومعناتها
2: بس مش نقعدوا ديما خايبين,
1: رانا ما نعرفش شكل المنتخب
3: اللي حتى احنا زاد حتى هما ديجا يقولوا احنا منتخب متواضع
1: شنو
2: اي مالوريزمو احنا ديما شوف احنا ديما
1: متواضع كي تحكي على كيب ناسيونال كي كانت
2: اي شوف
1: في الوقت الحالي راهو الحقيقه حتى المنتخبات العاديه لازم نقراو لها الفحساب.
2: شوف احنا راهو متفاهمين الناس كل متفقين كرتنا تراجعت ومستوى منتخبنا تراجع, اما راهو ديما يلزمنا ندخلوا عندنا العقليه ان ديما عندنا البوان تاعنا وعندنا قيمتنا.
1: في الكونديكتور العام اللي بسيكولوجي
2: هذاك مهم اليوم, خاطر شوف لي دات اسبري والاجريسيفيتي ولو مونتال اللي لعبنا به في الماتش الاول اون كوم كوا الماتش سيتي معناتها كوم الماتش اميكال ولي بوان ماهوش كونتابيليزي سوا ديزون اثروا على الروندمون تاعنا. انا ما نشوفش راهم اثروا علينا, خاطر انا كيما حكى دالي قبيله جاي بعد خيبه من كوب دي موند راهو لازمك تو دون افون معناتها في الماتش الاول بور ريكوبيري معناتها على الاقل ثقه الجماهير اللي معناتها لازم تتحط في المجموعه هذه وفي المنتخب هذه مع مدرب جديد مع كونفوكاسيون جديده مع اول ظهور بعد ديسيبسيون دونك لازمك تعمل لو توب بور لو توب باش تظهر في افضل حله وفي افضل وجه وسيرتو الجمهور حضر بزيد راه حضر بكثافه نوعا ما بارابور لقبل اللي كان فما عزوف دونك شوف الماتش هذايا قال المدرب لازمك تكون متوازن يزمك في التنشيط الهجومي تكون أكثر حركية أكثر موفمون يزم معناتها تكون معناتها حركي وتجيب وتخلق وتصنع ليزوكازيون ستابيليتي على مستوى الدفاع ما فماش هذاك البانيك معناتها الشك يدخل المجموعة في الدفاع دونك وسط الميدان يزم يكون أسرع في الـ في الـ في الـ في صناعه اللعب وفي في صنع لي زوكازيون دونك شوف راهو اذا يكون اللاعبيه جاهزين على المستوى الذهني ويحاولوا يطبقوا شويه شويه من الافكار اللي باش يعطيهم المدرب وبخبرتهم وبتجربتهم وبالفيكو اللي عندهم هما راهو في الاخر ماهوش ماتش اللي فريمون باش يصعب علينا ولا باش يكون سوا ديزون لمنتخبات افريقيا تطورت لا صحيح تطورت اما المنتخب هذايا بالذات كي تفرج فيه كونتر ليبيا راهو منتخب متواضع خلينا نكون واضحين من هو من او من
3: منكبروش
2: منكبروش ولا منكبروش اكثر من لازم احنا المشكله فينا احنا راهو ما عادش تو في ليزادفيرسير احنا كان اون سابليك وفما فولونتي من الملاعبيه وملاعبيه تحب تعمل اون رياكسيون على خاطر بلادهم على خاطر تونس وعلى خاطر المنتخب هذايا تو نعملوا بيرفورمانس باهيه نعملوا ريزولتا باهيه نعملوا روندمون خير برشا وانا متاكد اونتر بارونتيز انا متاكد لي راهو اون فافير اون رياكسيون مش يكون روندمون كومبليتمون ديفيرون بارابور الماتش اللي شفناه الماتش الاول.
1: مناش محمد عليتش شاطرني الراي انه الماتش هذا مش ماتش معين قد ما هو ماتش الملاعبيه تملاعبي ولعب في ليكيب ناسيونال قبل وتعرف شو معناها الاطراح اللي باش تعمل فيهم رياكسيون. تصور انه الملاعبيه لازم يتحملوا مسؤولياتهم يقعدوا مع بعضهم وبعد خيبه مونديال وبعد خيبه ماتش اوغندا تصور اكثر من انك تاخذ لي كونسيني من معين الشعباني. نتصور انه هنا الملاعبيه زاد لازم تحمل المسؤوليه نتاعها.
3: اكيد شوف قدور انت راك اليوم معناتها لاعب دولي ولاعب اليوم راك تلعب باسم تونس وباسم الشعب التونسي شفت معناتها شوف راهو الجورات الكل راهي تتبع الفيسبوك والانستغرام وشوفوا زاد ردود فعل الناس والجماهير اللي معناتها قاعدين توا يلوموا عليهم برشا. اليوم راك مادام كنت وصلت تلعب في منتخب كبير المنتخب التونسي راهو مالجري اللي معناتها توا نمر نوعا ما معناتها فتره صعبه شويه راك اليوم تلعب في منتخب كبير منتخب عملاق ومنتخب عنده تاريخ وتحب ولا تكره. اليوم انت لازمتك تكون عندك
1: مصدر فعل. وما دراك ومرت فتره فراغ وصلت مرتين مش كان
3: بالضبط المنتخب التونسي تقريبا المنتخب الوحيد اللي لاعب معناتها الدورات الافريقيه الكل.
1: صحيح.
3: انت اليوم معناتها لاعب دولي كما قلت لك لازمتك تعمل رده فعل ايجابيه ولازم الجورات اللي باش تهبط الكل معناتها تقدم مردود كبير. راهو شوف اليوم المنتخب التونسي مالوريزمون نحن ولينا خايفين من معاش هذوما وغند مع كل راهو زاد احتراماتي ليهم هما راهم قاعدين يخدموا وقاعدين يتطوروا وقاعدين يجيبوا في كفاءات كبيره برشا من الاوروب مالوريزمون احنا رانا اللي قاعدين
1: نخدموا. المنتخب عمل الهويه المنتخب اوغندا
3: بالضبط راهم هذوما عباد قاعدين يخدموا على ارواحهم ويزينا مالك لغه رانا نحن خير منهم هذاك في التاريخ نحن خير منهم لكن تو راهي كلها تطورت كلها قاعده تجيب في كفاءات كبيره من برا ونحن اللي قاعدين نوخروا ونحن انت راهو جيت تشوف اليوم راهي صوره كره القدم التونسيه كي تشوف منتخب معناتها المباريات نتاعو الكل حكر على ملعب واحد لان راهو تعرف راهو مستوى كره القدم التونسيه قاعد معناتها يوخر برشا. اليوم كما قلت انت لازم تكون فما رده فعل ايجابيه غدوه اللاعبين انا راني ننسى العامين هذوما ولا ثلاثه منتخب جرب الخطط الكل جرب 3-5-2 جرب 4-4-2 4-2-3-1 4-3-3 ديما عندنا نفس المشكل اللي هو التنشيط الهجومي. التنشيط الهجومي علاش خاطر ديما لاعبي وسط الميدان قاعدين يتغيروا مره نشوفوا الصخيري ومعها قبل العيدوني الصخيري ومن بعد جاء مع خذيره ومن بعد تشوف انت الغربي وحنا بالو يبقى معناتها ديما معاهم سنتينيل واحد لهنا راهي مشكله المنتخب لازمته تكون عنده هويه ولازمته تكون عنده فكر لعب.
1: حنا بال اثر زاد
3: اثر مليار. اكيد اليوم منتخب لازمته يكون عنده فكر لعب. احنا كما قلت لك رانا باللي جربنا الخطط الكل ديما راهو نفس المستوى ديما راهي مشكله المنتخب التونسي التنشيط الهجومي. قبل انا لعبت معناتها مع ملاعبيه كبار برشا وسط الميدان جمال الساحي راهو باس واحد يفسخ لك راهو اللي ديفونسيف نتاعهم الكل معناتها فهمت لهنا هذه اللي تفقد تو المنتخب التونسي.
1: جمال الساحي فهد بن خلف الله زاد في وقت من الاوقات الدراجي المساكني
3: وبن حتيره في الطبق نتاعو المساكني والشيخاوي ديما احنا كانت قوه المنتخب التونسي الملاعبيه الكبار اللي هما لاعبي وسط الميدان اللي تسهل على المهاجمين اللي هما معناتها يلقوا بعض كرات مقشره نقولوا احنا دونك تو كما قلت لك انت قلتها راهو غدوه مباراه حياه وموت مباراه لا قدر الله تعمل فيها نتيجه سلبيه المنتخب التونسي باش يصعب على روحه برشا حاجات كما قلت زاد وبوجه زاد راهو قال زاد كلمه مهمه برشا المنتخب الليبي قاعد راهو يتطور وقاعد اذا كان ترجع البطوله نتاعهم واذا كان يشدوا الريتم راهم باش يتعبونا برشا ونعرفوا المنتخب الليبي معناتها ملاعبيه فنيين ممتازين جدا ديما المشكله نتاعهم الازليه بدنيين اللي هما خاطرهم ملاعبيه بخلين ما يحبوش يخدموا دونك بالنسبه لي كما قلت غدوه لازم تكون فما رده فعل ايجابيه المنتخب الوطني التونسي لازم ينتصر اداء ونتيجه خلي على الاقل ترجع شويه ثقه ما بينات الجماهير وما بينات اللاعبين وخلي على الاقل ستاف جديد يكمل معناتها يحضر ماتشات نتاعو في معناتها جو باهي وفي معناتها جو يرجع على الاقل شويه الثقه اللي تفقدت زاد تو نوعا ما.
2: بالله تفاعل مع دالي قال حاجه مهمه برشا قال مشكلتنا في التنشيط الهجومي هو توتا في داكور مع الفكره نتاعو وداير انا نتصور معين الشعباني الهاجس الكبير عنده كيفاش غدوه باش يعمل وجه هجومي وكيفاش باش يكون التنشيط الهجومي وكيفاش باش يكون الادوار الهجوميه للملاعب.
1: زاد لازم تحط في الحسبان
2: التوازن حكي على التوازن ديجا معين.
1: المنتخب البوتسواني ما هو ديما باش يلعب ضد ادفيرسير لازم تحط
2: في الحسبان. هو حكي على التوازن معين.
1: 4-3-3 هو الخطه الاصليه نتاعو ولكن المنتخب هذا راه يوصل السيستر و ضد المنتخبات الكبير.
2: ايه وشوف هو
1: دونك غدوه من
2: مش تلقى برشا مساحات شلع
1: السيستر و ولا 5-3-2
2: خليني نكمل الفكره ونرجع لك على على الخطه. هو راهو توا معين واضح في مخه كيفاش باش يلقى الحلول مع كيما قلت انت توا انه تنجم تلقى سته سي لا ميم ليني معناتها اون ديفونس وماكش تلقى برشا ديزيسباس وبرشا حلول دونك موني معين باش يخمم شنو هو الحلول. اول حاجه انه تصور التغييرات اللي تنجم تصير مش تصير على لي دو لاتيرو لانه لازم اليوم عندك دو لاتيرو يعاونوا في التنشيط الهجومي عندك دو لاتيرو يحققوا التوزيعات دونك هذه برمي لي زيدي اللي نجم يفكر فيها معين. كيف مش تحكي على حاجه مهمه اللي هي غابت علينا في الماتش الاول واللي هي خليت برشا مساحات اونتر لي ليني هي الاجريسيفيتي. شفنا الهدف اللي قبلناه ملاعب اللي عنده كوره على الباس الاولى اللي خرجت لاتاكون فاسو بوت بون مش فاسو بوت مع فاليري وقتها مرتاح تريزا لازم قا حتى ملاعب يضغط عليه باش على الاقل يقلقه ما يعطيش التمريره هو مرتاح تريزا لازم دونك هوني باش يخمم في الاجريسيفيتي الاجريسيفيتي دون لو جو معناتها اليوم يلزم عندك مليو تران اللي يكون اجريسيف في لي دويل ويربح الثنائيات نتاعو ويربح لي دويل نتاعو وما يخليش لادفيرسير انه يعمل لا رولونس فير اون اتاك رابيد معناتها البلوكي على الاقل اكسيون باش ما تكونش اون اتاك رابيد دونك هوني ممكن يخمم في عيدوني سيرتو حكايه توا معين قال الي 100% ملي مويا نتاعو والجاهزيه نتاعو كيف باش يحكي باش يخمم معين على الانيماسيون على لي كولوار الاطراف بما انه كيما قلت انت راهم سته باش يكونوا سي لا ميم ليني دونك الملاعبيه نتاع لي كولوار لازم يكونوا حركيين لازم يطلبوا لاتاكون دو بوانت لازم ديما يكون حركي ويخلق مساحات اللي هو الملاعبيه اللي جايين من الخلف دونك لي جوار دو كولوار يخموا في بليزيور شوا مش انه الشوا الوحيد انهم يفيكسي فير لانتيريور باش يحل لونجل ويشوت دونك عنده انارير كيكون عنده انارير معاه يعاونه ينجم يعتمد عليه ويخدم معاه كيما ينجم يخدم مع الجوار اللي بجنبه دونك هوني هذايا هو معين نصوره في الماتش هذايا باش يحاول يلقى الحلول الهجوميه بيان سور كيف ما قال هو من غير ما يفقد التوازن الدفاعي والتوازن الفريق يلزم البلوك كيب حاجه مهمه انه راهو البلوك كيب يقعد تري كومباكت قريب برشا لبعض وراهو المنتخب الاوغندي راهو بين اللين ديفونسيف ولا لين ميليتيران في لي زون هذاكم ولا في المنطقه هذيك القى اريحيه كبيره صحيح. انه يكور ويلعب مرتاح
1: برشا اوقات كان هو المسيطر هو اللي يصنع في اللعب
2: فوالا دونك القى برشا راحه دون لو جو بون ممكن انا منتخب اوغندا نتصور ومتاكد اللي يصير البلان تكنيك افضل بكثير من منتخب بوتسوانا راهو هذا حسب اللي تفرجنا راهو ممكن الكومبورتمون اخر اي سيرتو كي نعرف ملاعبيتهم براتيكمون كلهم يلعبوا في بطوله محليه واللي هي نون كلاسي تقريبا في افريقيا ما هيش بطوله قويه اللي فريمون معناتها كيما بطولات شمال افريقيا ولا بطوله جنوب افريقيا ولا حتى بطوله تنزانيا.
1: هذه يلعب برشا جرين ترى.
2: يلعبوا برشا اجريسيفيتي ويلعبوا برشا ريغور دون لو سونس ان اللاعبيه معاك. اما هو شو الاوبجيكتيف نتاع اللاعبيه هذا؟ انهم يلقوا كونترا خاطر يلعبوا في بطوله محليه ضعيفه
1: يظهر لك
2: الماكسيموم يعطي الماكسيموم من عنده باش يلقى شي حكايه في المغرب في الجزائر في تونس في مصر على الاقل في لي شامبيون هذوما اللي تنجم تظهروا شويه. دونك شوف راهو يلزم تقرا حساب كل شيء ويلزم الادفيرسير هذايا راهو يلزم من يظفر الاربيتر تدخل او سيريو معناتها راهو ماتش راهو اذا تسجل له في ربع ساعه الاولى تو راهو فريق نهار راهو تو يحبوا يطلعوا ويحبوا كذا
3: تلقى المساحات
2: فوالا.
1: بنظن باش نحكيو على الماتش هذا بعد شويه اكيد بعد الاخبار باش نتحدثوا على الخطه الافضل للمنتخب التونسي في رايكم دالي وانيس كيف شنو هي التشكيله الاقرب حتى لفكركم انتم وحتى حسب تصريحات معين الشعباني قبيل شويه شنو هي التشكيله الاقرب غدوه في مواجهه المنتخب البوتسواني. نمشيو الاخبار تتيحه صغيره مع الموسيقى ثم نتواصلوا في استاد الديوان للثمانيه متاع الليل. استاد الديوان
0: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار.
4: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
5: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
6: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلمة. سفارة فرنسا بتونس تؤكد بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق ل 27 من سبتمبر من كل عام أن السياح الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس، مشيرة إلى أن عدد السياح الفرنسيين في تونس بلغ سنة 25,000 وفق معطيات وزارة الداخلية 1,134,400 سائح فرنسي. والسفارة الفرنسية بتونس تفيد بأن الشركات الفرنسية العاملة في هذا القطاع الحيوي تعد أكبر مستثمر أجنبي وأكبر جهة توظيفية في تونس، موضحة أن الاستثمارات المتراكمة للشركات الفرنسية في تونس بلغت 628 مليون دينار، كما أشارت إلى أحداث أكثر من 4500 موطن شغل، أي حوالي 22% من إجمالي مواطن الشغل المحدثة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر. مجلس نواب الشعب يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الافريقي المقرر عقده من 28-30 من سبتمبر الجاري بمدينة ميدراند بجنوب افريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط احدى اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الافريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الاجراءات البرلمانية صلب البرلمان، اضافة الى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبات الاعفاء من الحصانة، وتدرس حالات عدم الانضباط ومقترحات تعديل الاجراءات. بلدية صفاقس تقوم بإنجاز أشغال تنظيف واسعة بعدد من الأحياء والتجمعات السكنية بكل من دائرة سيدي منصور ودائرة الشمالية، وشملت الأشغال تقليع الأعشاب وكنس حواشي طرقات ورفع مختلف الفضلات. وبلدية صفاقس تشدد على ضرورة الامتناع عن إلقاء بقايا الهدم والأثاث والفضلات بالساحات العامة، داعية جميع متسكني الأحياء وأصحاب المحلات المفتوحة للعموم والمؤسسات لمزيد العناية بنظافة محيطهم وتجمعاتهم السكنية، كما توصي البلدية المواطنين بمعاضدة مجهودات الأعوان عبر إخراج الفضلات المنزلية في الأوقات المحددة ووضع الفضلات داخل الحاويات المخصصة وتجنب إلقائها بصفة عشوائية. وفي الشأن الدولي، أمين عام حزب الله نعيم قاسم يقول اليوم في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله إن الاحتلال فشل في كسر المقاومة وإنهاء وجودها، مشددا على أنها أوقفت مشروع العدوان وتثبيت الاحتلال وإقامة المستوطنات في لبنان. الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على غواصة تجسس أمريكية مسيرة في مضيق هرمز، وهي الثانية خلال أقل من شهر. والقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني تؤكد أن مضيق هرمز مغلق، وأنها تواصل التعامل باقتدار ودون توقف مع التحركات التي وصفتها بالخطيرة والعبور عبر المسارات غير المصرح بها في المضيق. شرطة لندن تعلن اليوم إيقاف 5 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لما وصفته بالعمل الإرهابي عقب حادثة وقعت بالقرب من قاعدة جوية في جنوب غرب إنجلترا تستخدمها القوات الأمريكية، حيث تم إيقاف عدة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات.
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتيف على ديوان فام. ما يفوتك شيء.

0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: رجعنا معكم في ستاد ديوان.
3: رجعنا لكم في استاد الديوان. ربونسوار الناس الكل، نتواصلوا معكم ان شاء الله الثمانية متاع الليل في برنامجكم استاد الديوان. تابعونا على سبور باي ديوان افام على الفيسبوك www.diwanfm.net سيتنا الالكتروني، وكيف كيف تابعونا عشان اليوتيوب ديوان افام لايف. قدور نواصل معكم من قدام الميكرو، نادر بنشيدة كوتي ديجيتال وتنسيق العام للحصة، محمد زعبار في الاخراج، يحضر معنا محمد علي منصر وانيس عبد القادر بوجلبان في التحليل الفني. نواصلوا مع المنتخب الوطني التونسي، والختام باش يكون بالخطة اللي تشوفوها افضل غدوة حتى حسب تصريحات معين الشعبين، وشنو التشكيلة اللي ينجم المنتخب التونسي ينتصر بها غدوة في الملاعب الموجودين. نبداو بك انيس.
4: نتصور الخطة مش تبدل برشا على الخطة اللي لعب بها الماتش الاول كونتر اوغندا، الكاترو واتروات، بقى الثلاثي وسط الميدان، كيفاش تكون تقسيم الملعب بيناتهم، اسكو دو ميليو زاكسيو دو ريليور، والا ان اكسيال مع تا سنتينيل ودو ريليور، والا دو زاكسيو وريجيسور، والاخر بنتصور اذا فما فرجاني وعيدوني نتصور يمشي في الـ في الـ في التوجه هذا ويخلي اسماعيل الغربي نتصور هذاك هو الفا اوبتيل الثلاثي هذا في مليو التران. بالنسبه للتشكيله نتصور التشكيله باش تشمل سيرتو كيف ما قلنا لي لاتيرو حسب رايي، وباش تشمل كيف كيف لليني داتاك، دونك نتصور طالبي وعروس باش يكملوا اللي غرام حسب التصريح توا بتاع المدرب الوطني والناخب الوطني معين الشعباني، قال غرام مازال حسب الكونتر فيزيت اللي عملناها مازال يشكو من بعض الاوجاع وما ناخذوش الريسك البليسور بلو غاف، دونك نصور زاده معلول

0: انه يكون على الجهه اليسار. بون فاليري والا النفاتي. بون النفاتي نعرفش اسكو في فورما والا لا، خاطر شفنا فاليري في الماتش الاول ما كانش الروندمون نتاعو كوم الفو. هوني انا ما نجمش نقول شكون، اما المدرب هو اللي يعرف خير. اما بالروندمون نتاع فاليري نورمالمون اذا نفاتي حاضر وجاهز راهو النفاتي باش يبدا. فوالا دونك كيما قلنا فرجاني عيدوني غربي، مستوري اتاكون دو بوانت، نتصور مستوري يبدا تيتولير. بالنسبه لي جوار دو كولوار نتصور عاشوري على الجهه اليسار، وانا مع مواصله العياري على الكولوار اليمين. مش تقول لي العياري يشد كوره بزيد يعمل
1: اليكسير ديجا عطاه رمارك حتى في الكونفرنس دو بريس مع الشعبين.
0: انا نعتبرها في غير محلها الرمارك هذه. البارح نتفرج على اسبانيا ولونجلتير. البونتو اللي عدلته لونجلتير كيفاش بدات الاكسيون ولشكون تفكت، وقبلها لشكون تفكت ولات اكسيون اخرى ودخلت لونجلتير في الكوره. الاولى يمين يامال ضيعها ولات اوكازيونات المنتخب الانجليزي، والاكسيون اللي جابت التعادل نيكو ويليامز على الكولوار ضيعها ولات كونتر تماركيت البونتو. والانهار سمعنا
1: اي مش معناها نبرروا انه ملاعب يشد الكوره ولازم
0: حبيت نقول
1: ولازم يمشي الان كونتر ام وبالسيف لازم يراو.
0: ماهوش تبرير اما حبيت نقول لك راهو هذوما ملاعبيه باساميهم ويزين كوب دي موند، ومعناتها تشوف التعامل معاهم كيفاش. فما بالك بملاعبيه صغار واللي ما عندناش منهم برشا ويلعبوا في اوروبا وعنده لي مويا وعنده الامكانيات ان نحاولوا ننكدريهم ننصحوهم نوجهوهم نعطيهم حلول. وراهو اليوم كيف ما قلت قبل، راهو اليوم بي اس جي كي خذيته راهو يعمل كيف ما هكا واعظم من هكا.
1: حد ما يقلل من قيمه خليل العيار،
0: فوالا يعمل اكثر من هكا.
1: ولكن ولكن زاد ماتش اثنين ثلاثه اربعه نفس الاخطاء، سي لو طون انك تراجع روحك.
0: شوف عاد بون سي نورمال، يلزمو يتحسن، يلزمو يتطور في الجانب هذا. انا معاك انا معاه هذوما بيان سور يلزمو يعمل هكا، اما تبقى ما لازمناش نكونوا قاسيين على الملاعبيه هذوما اللي جوار تالونتيو. انا بالنسبه لي راهو مش كل يوم نجيبو ولا نصنعو ملاعبي عنده لي كاليتي نتاع الدريبل، عنده الكاليتي وعنده سورتو الشخصيه ولوداس انه يمشي في سيتياسيون نتاع ان كونتر ان. راهو لا بليبار نتاع الملاعبيه اللي في تونس وفي تونس وحتى البرا راهو بالنسبه ليهم يلعب
2: قود الميزه نتاعو.
0: فوالا الكاليتي نتاعو راهو
1: كونتر انا معاك.
0: راهو الموهبه هذه راسف. شوف خليني نكمل قد الموهبه هذه لازمنا بالعربي نوسعوا بالنا معاها. نوسعوا انا قلت لك نوسعوا بالنا معاها. راهو تدريجيا الملاعبي ان شاء الله، خاطر هو قاعد توا في كور باية حتى في دانكيرك انا نتفرج فيه ونتبع فيه من الاول كان يدخل شويه شويه توا ولا تيتولير ولا يسجل وبطريقه ممتازه. شفنا الهدف اللي سجله كونتر سانت اتيان يظل لي كاني مانيش غلط. دونك راهو الملاعبي هذوما لازمنا نوسعوا بالنا معاه، خاطر احنا راهو يلزمنا نبدلوا من الكومبورتمون بتاعنا مع الملاعبيه. راهو الملاعبيه كي يكونوا عندهم موهبه راهو ندعموهم، مش نحطوا لهم من معنوياتهم سوا ديزون معناتها نديموراليزيهم ونطيحوا لهم من امكانياتهم. لا نعاونوهم ونشجعوهم بيان سور انه يدوا سابليكي ويطبق لي كونسيني نتاع لونترونور ويكون بوزيتيف اكثر في لو جو نتاعو. راهو تو يتبدل شويه شويه مع الاكسبيريونس غاديكا في في في فرنسا وفي اوروبا تو يتبدل. واليوم ملاعبي كل عياري انا نعطيه تو الوقت، نعطيه اذا في الماتشات هذوما نعطيه طون جو. وكيف ما قال حكى على قديده دايور توا في الكونفرنس دو بريس وعلى ريان اللومي قال عليه، قال توا بتيتا بيتي متى يدخلوا في المنظومه نتاع المنتخب. كيف كيف حتى العياري بالكومبيتيسيون تو يدخل في المنظومه وان شاء الله يلقى اريال دروا يعاونه، وان شاء الله يجي مليو من الجهه نتاعو يزيد يعاونه ويلقى اتاكون يطلب في اون بروفوندور.
1: شوف خليل العياري موهبه كبيره وانا مع انه ياخذ اكثر من فرصه في المنتخب التونسي، خاطر فما لاعبين ما يستحقوش فرص وخذاهم من راني خذيره وانت ماشي.
0: فوالا
1: ولكن راهو السيتياسيون نتاع الان كونتر ان بارفوا ثم دي كونديسيون كيما تشوف لامين يامال انه عنده المساحه قدامه يحاول انه ياخذ ان كونتر ان يفسخ ويتعدى. بار كونتر بارفوا بجنبك ملاعبي واثنين وثلاثه ماهيش نتاع مراوغه وقت هيكش حبيت نقول. سينو ملاعبي نستناو منه برشا وعاملين عليه باش يكون ليدر في وقت من الاوقات في ليكيب ناسيونال، خاطر الحقيقه نستناو مساكني اخر
0: ان شاء الله ان شاء الله. عنده لي مويان عنده الامكانيات والحاجه الباهيه انه خرج واحترف صغير دونك مازال باش يتحسن ومازال باش يطور من امكانياته. حاجه اخرى نرجع نعمل ديما نعملوا اون كومباريزون راه هو كومباريزون في نيفو اخر ماهوش في النيفو نتاعنا في نيفو اخر اليوم بار اكزومبل ناخذوا ليكزومبل نتاع يمينا ما يا اخي يمينا ما لعب كوب دي موند باهي عملش كوب دي موند
1: ورجع من ضربه وقتها.
0: ورجع من بليسير ولعب وحتى لي
2: شون قادر مشويات كل يلعب
0: ويلعب تيتينير وما خرجش والرونتمون نتاعو فما مشويات لعبوا من الاول قد قد هذا خاطر يعرفوا قيمة معناتها ملاعبي وعنده كاليتي وتوم مو
2: ينجم يعني
0: وتوم مو ينجم يعمل الديفيرونس وتوم مو دونك برفوا راهو الملاعبية اللي هذوما اللي عندهم دي كاليتي اللي احنا سيرتو كورتنا تفتقدهم راهو يلزمنا نقفوا معاهم ونستحفظ عليهم وندعموهم ونشجعوهم وحتى في تصريحاتنا كمعناش انا كمحللين والا كمدربين والا كناخب وطني نكون ديما بوزيتيف مع الملاعبيه هذوما راهو كرتنا تفتقد للمواهب وراهو كي جينا موهبه يلزمنا نعرفوا كيفاش نستحفظوا عليها ونعرفوا كيفاش ناطروها قدور وان شاء الله يكونوا سمعونا.
1: اي سيدي ما خليكش تحكي ريت ولا
2: لا خطر انا علاش نوافق الراي معناتها بالضبط
1: في بالي زي ما قال نوافق الراي
2: لا لا لا شوف انا شوف
1: في بالي النمبر يا اخي قال لك نوافق الراي ريت
2: كملت انا سمعته بصراحه فكره هو وتفكيره هو تفكيري انا هكا هو راي جماعه الوسط وجماعه
1: هكا شو تفصل كلمه عجبك
2: صحيح انا عجبني قاعد مركز ما ما شاء الله معناتها بوجع كاره كل شيء منتخب كما قال هو انيس لازم انت غدو يلعب كدو تروا انت غدو تلعب معناتها لهنا كونتر منافس معناتها اقل منك برشا لازم انت غدو تلعب كدو تروا ولازم انت تخلي الحريه للظاهرين الاثنين اللي لازمتهم يكونوا زوز اوفونسيف وتلعب قدامهم دو بيفو اللي هم يكونوا
0: يغطيوا عليهم شويه
2: بالضبط يغطيوا عليهم وغدو لازم انت معناتها تلعب معناتها لاعبي الخبره ولاعب كيما علي معلول لازمته يكون موجود مش راهو على خاطر معناتها راهو علي معلول خاطر يستحق وخاطر ماتشات هذوما اللي انت تستحق فيهم اريير اللي يعاونك اوفونسيف قدام واللي تخلي لاعبي الجناح يدخلوا الوسط ويفرغوا ليزيسباس في الظهر نتاعهم وانت معناتها باش تلقى معناتها غدوه منتخب متكتل دونك لازمتك لازمتك انت اللي تخلقهم المساحات تخلقهم كيفاش اللي يبداو عندك معناتها اظهره هجوميين لاعبي
1: معلول نفاتي دونك
2: معلول نفاتي لاعبي الجناح يدخلوا الوسط ويخلوا ليزيسباس في الظهر نتاع ليزالير نتاعهم اللي معناتها هذيك تنجم تكون زاده معناتها هذه فكره اللي لازمته يطبقها غدوه لاعبي الوسط نتاعنا ولاعبي الظاهرين نتاعنا والاجنحه نتاعنا دونك معناتها انا كيما بوجه لازمك تلعب 4-2-3-1 اللي معناتها لازمك يكون دحمان معناتها بدون ادنى شك قدام الطالبي وعروس معلول والنفاتي لازمك تلعب زاد فرجاني ساسي والعيدوني اللي يعرفوا يكوفري واللي يعرفوا زاد يخرجوا كره واللي معناتها ملاعبيه عندهم معناتها الباس البروفوندير اللي معناتها لازم يفسخ لك بها ثلاثه واربعه ملاعبيه اللي معناتها هذه راهي مفقوده قبل كانت عند الصخيري وخذيره اللي كانوا يلعبوا ديما لاتيرال تو راهي كره القدم لازمك تلعب ديما البروفوندير لازمك انت اللي تخلقها المساحات في معناتها وسط الميدان وعلاش احنا قلنا اللي معناتها لو انت لازمك تلعب ملاعبيه جناح اللي يدخلوا ديما الوسط بس على الاقل وقت اللي تبدا تمرير هذيك الظهر نتاع البيفوات نتاعهم تلقى انت غادي ثلاثة لاعبين اللي هم يكونوا بالنسبة لي أنا كما قلت لك الفرجاني ساسي والعيدوني قدامهم الغربي العاشوري العياري كما بوجة بالضبط وقدامهم المستوري اللي معناتها بالنسبة لي حاليا في اللي معناتها موجودين أحسن مهاجم حاليا موجود دونك معناتها غدوة لازم تلعب تشكيلة متوازنة تشكيلة هجومية نوعا ما ولازم غدوة المنتخب كما قال زيد أنيس لازمتك من الدقيقة الأولى تمشي تهبط فيه من الشك اللي معناتها راهو المباراة هذه نتاعنا باللي باش تلعبوا دفاع باللي باش تلعبوا كتلة دفاعية اللي معناتها راهو الماتش هذا نتاعنا ما غير ما نساومو على أرضية ميداننا قدام الجماهير في ظروف نوعا ما صعيبة لكن راهو المنتخبات هذه وقت اللي تسجلهم على الأول راهو يتحلوا ويطلعوا ويخليوا لك أنت المساحات وعندنا معناتها نوعية اللاعبين اللي هما رابيد برشا اللي معناتها تنجم حتى أنت وقت اللي تسجل هدف تقعد التالي وتلعب عليك الكونتر أتاك وعليك الباس القدام اللي تنجم انت تمركي بها هدف ثاني وثالث اللي ما لازم غدو نشوفوا اداء ونتيجه عريضه اللي معناتها عندنا برشا عليها.
0: بربي جست رمارك صغيره قدور سامحني
1: بسرعه
0: توا المدرب حكى قال اللي على اغرام تقريبا ماهوش جاهز وما نجموش الريسكيو به واليوم نعرفوا في التصفيات ما عندكش ليسته محدده نتاع ملاعبيه علاش انا اتساءل فقط علاش ما وقعش تعويض على غرام بملاعبي اضافي اخر اي سورتو بعد الماتش الاول وشفنا روندمون تاع كلكم جور بار اكزومبل نعطي راهو ينجم يكون مثلا اكسيال في بلاصه غرام وغرام يكمل ستاج مع ليكيب ناسيونال ويكون معاه وحتى ملاعبي اخر ولا اثنين يدعم المجموعه هذه. والا مثلا لقيت مشكله على الجهه اليمين مثلا في الاري دروا، علاش مثلا يكونش مثلا زعلوني، والا حل اضافي دو بلوس للجهه اليمين كيف كيف في اللاكس كان ينجم يكون ملاعبي اخر في اللاكس. شفنا الديفونس يفلوتي شويه راهو اونيتمون معناتها بوجود عروس والا بوجود الطالبي ما يطمنش برشا الديفونس، لاكس سنترال ماهوش يطمن برشا.
1: دونك
0: كيف كيف فوالا ما كيف في الميليو تيران علاش ما فماش ملاعبي اخر كنت نجم تنجم تضيف صحيح عملت الليست نتاعك صحيح معناتها. اما اليوم ما عندكش معناتها ان ليست، عندك اليوم ان ليست اوفيرت ما عندكش كيما نقولوا في الكوب دي موند مربوط بعدد معين في كوب دي موند ولا لا، هذه تصفيات نجم تجيب ترجع وتجيب اللي تحب انت. كنت نجم بعد الاصابه نتاع مثلا على غرام اللي ماهوش حاضر اللي
1: جيب مدافع نادي بنزرتي ولا شيخاوي
0: ولا اي شيخاوي نتاع الاسبيرونس، دونك نجم تلقى حل في انك تعوض الملاعبيه او معناتها سيرتو معناتها مازال عندك ماتش اخر نتاع مالي دونك نجم تزيد تلعب ما لعبتش غدوه تلعب في ماتش مالي الماتش امريكا وان بليس باكثر ملاعبي ينضم للجروب هذايا والمجموعه هذايا باكثر حلول. خاطر من بعد الماتش الاول اذا تفرج في الماتش الاول قداش عيطنا للملاعبي، عيطنا 26 نجم تلقى في الكونفوكاسيون جاي 10 ماهوش موجودين خاطر الروندمون نتاعهم ماهوش
1: هذا المتوقع.
0: فوالا
1: واضح نختم المنتخب بدعوه للجماهير انه تدعم المنتخب الوطني التونسي، خاطر ديما درابو تونس يكون في الميزان ورغم المستوى السيء اللي ظهر به المنتخب الوطني التونسي في المباراه الفارطه ضد المنتخب الاوغندي، لكن فيها باس معناتها المنتخب التونسي انقدناه متغشين عليه. الناس كلها تحدثنا على نكسه المنتخب التونسي المونديالية وحتى ضد اوغندا، ولكن الجماهير التونسيه مدعوه باش تازر ليكيب ناسيونال سورتو انه شيونس معناتها صعيبه وشيونس لازمنا نكونوا فيها يد واحده من اجل الترشح لكاس امم افريقيا 2027، والجماهير باش تكون حاضره ان شاء الله تستجيب لدعوه الجامعه التونسيه لكره القدم وعديد الفرق وللعقلاء اللي دعات انه وقت اللي نحضروا في استاد فيه المنتخب الوطني التونسي نفسخوا الالوان نتاع الجمعيات ونمسحوا الملاعبيه نتاع جمعياتنا ونشجعوا فقط المنتخب الوطني التونسي. واكيد عرفتوني عشان نقصد على اللي صار مع ايمن دحمان الغير مقبول والغير معقول ولا منطقي واللي ما لازموش يصير وعيب كبير اللي صار مع ايمن دحمان، كما اللي صار في السوشيال ميديا وكما النعرات الجهويه زاد اللي صارت على بعض الجهات زاد في نفس المباراه الفارطه، وكما اللي صار في السوشيال ميديا على بعض الملاعبيه حتى من اللي ما عيطولهمش كما اللي صار على غيث الزعلوني ولا على علي معلول ولا غيره من الملاعبيه. دونك رجاء وواجب عليكم الجماهير انه تدعم المنتخب الوطني التونسي وترفع فقط علم تونس ونجمة وهلال الوطن، وبالتوفيق ان شاء الله المنتخب التونسي ضد المنتخب البوتسواني. بعد قليل نتحدثوا على اعتزال اللاعب الدولي السابق ياسين مرياح، فاصل ثم نتواصل.

0: على 93.5. رجعنا معكم في ستاد ديوان.
1: هاي سيد، رجعنا لكم في استاد الديوان، نحكيه على ياسين مرياح. ياسين مرياح اللي اعتزل لعب دوليا، هبط تدوينه، يقول انه عندي سنوات نلعب بالحقن بعد الاصابه، يقول ما تقويت على بدني برشا، لكن جاء الوقت اني مضطر اني نعتزل لعب كره القدم. ذكروا ياسين مرياح بعد تجربه اخيره مع ترجي الرياضي التونسي انتقل السنة للنادي الافريقي، لكن بعد مرور 4 جولات فقط يعلن اعتزاله كره القدم الدوري السابق. 11 عام مع المنتخب التونسي، لعب سابقا في نادي الصفاقسي، النجم الرياضي بالمتلوي، فريق جمعيه ريانا، لعب قبل في الدوري التركي، الدوري اليوناني، ولعب في العين الاماراتي. تجربه كبيره لياسين مرياح اللي عنده تجارب مونديالية وإفريقية مع المنتخب الوطني التونسي، عدد محترم جدا من مباريات الدوري.
2: صحيح،
1: في وقت من الأوقات كان قائد المنتخب التونسي.
2: يعتبر ياسين مرياح على مدى يمكن 10 سنين وأكثر من 10 بالضبط في المنتخب، كان بيس ميتريز في الإكيب ناسيونال، وكان براتيكمون لا بلوبار من الأوقات تيتولير أبارونتيير. أنا البارح قلت نعتبره من بين أفضل 10 مدافعين محوريين في تاريخ تونس. دونك فما
1: في البرايم نتاعو الحقيقه كان ممتاز جدا.
2: فما انديزان من لي زاكسيو مروا على تونس، هو من ضمنهم، من بين افضل لي زاكسيو اللي مروا على تونس. دونك اليوم اختار انه يضع حد لمسيره نعتبرها زاده مميزه محترمه جدا. كما قلت انت بالضبط، معناتها في مسيرته الرياضيه احترف برا، لعب في بطولات أوروبية، لعب في قاسم باشا، لعب في أولمبياكوس، لعب في ريزا سبور التركي، بدأ مسيرته في جمعية ريانا متلوي، سي اس اس، لعب في هذا جمعية كبيرة في تونس، سي اس اس ليسبيرونس الكلوب، لعب في العين الإماراتي في الخليج. دونك لعب برشا مقابلات دولية، لعب بظلي 95 مقابلة دولية مع المنتخب التونسي، رقم يعتبر من بين العشرة الأوائل يظل، من بين أكثر لاعبين لعبوا مقابلات دولية في التوانسة. دونك الحقيقة كارير محترمة ومحترمة جدا، نتمنى له حياة أخرى فيها نجاحات أخرى، كل سواء في دومينو
1: والشفاء العاجل،
2: والشفاء العاجل بيان سور، خاطر راهو ضربة الركبة إذا دلي يعرف إذا ما يوقعش تريتمون نتاعها كيف ما يلزم،
1: أنت بطلت كورة بضربة ركبة.
2: أنا هذيك خلفت لي بعد برشا إصابات مع تضربة الركبة، هي بداية. فهمتني؟ دونك يزمك اليوم أول حاجة إن شاء الله يتجاوز مخلفات الإصابة هذه، وبيان سور بالراحة وبشوية تريتمون وشوية رونفورسمون نصور ركبة توا لاباس. أما مالوريزمون اللي بالحق معناتها كان ينجم يزيد عامين أخرين حتى على المستوى المحلي، معناتها مش لازم في التريو نيفو يعاون فيهم الجمعيات اللي معاه، هذاك هو اللي كتب، وإن شاء الله مسيرة أخرى في حياته المهنية وإلا العائلية، وربي معه وربي يوفقه.
1: لعبت مع ياسين مريح، تعرفه مليح.
3: لعبت معه أكيد. ياسين جاء للسي اس اس 2015، جاء من متلوي. كي تشوف البدايات نتاعو معناتها ملاعب يتدرج بشوي، بدا معناتها في الديفيزيون 2، بعد مشى الفريق معناتها محترم نوعا ما في الرابطه الاولى، ومن بعد جاء الفريق كبير نادي الصفاقسي اللي يلعب على الالقاب واللي كان معناتها هو نقطه البدايه نتاعو والبروز الكبير نتاع مرياح. وديما معناتها نرجعوا لهنا، راهو
1: اللي راهو لعب ارير دروا بيفو واكسي،
3: لعب معنا ارير دروا بيفو واكسي، برافو عليك. وشوف ياسين من الحاجات اللي خلاته يعمل كارير محترمه جدا وكارير بالنسبه لي ممتازه جدا، اللي هو الانضباط نتاعو خارج الميدان، معناتها ملاعبي متخلق، ملاعبي ممتاز، ملاعبي معناتها تشوفه سلاته ديما في وقته وكل شيء، ملاعبي متخلق
1: منضبط،
3: خدام منضبط، من الملاعبيه القلال اللي حتى معناتها وقت اللي تنصحه نصيحه معناتها يسمع منك وياخو من عندك. ومن بعد معناتها كيما نعرفوا معناتها كنا خرج برا مشى عمل تجربه باهيه برشا فادته برشا، لكن انت وقت اللي تلعب معناتها في فريق ممتاز جدا وتلعب كونتر ديزيكيب كبار، لعبت قدام توتنهام،
1: البايرن، لعبت في العملاق اليوناني اولمبياكوس
3: كبير برشا، نيفو كبير برشا ومعناتها بعد ما الجري اللي صارت له بعض معناتها صارت له مشكله في مباراه توتنهام معناتها صارت له مشاكل ما لعبش ومن بعد مشى لتركيا عاود معناتها لانصا بشويه بشويه الكاريير نتاعو بالنسبه لي ملاعبي انا شوف راني تو نعذره وقت اللي يقول لك انا راني معناتها سي بون ما عادش نجم نكور انا معناتها راني تعديت به الشيء هذا
4: نفس الشيء اللي صار لك
3: بالضبط بالضبط انا انا انا انا معناتها وقت اللي نشوفه هو تو نشوف معناتها مني انا من نفسي راهو مسكين اللي يعمل ليغا موكر وزي في تونس علاش مسكين خاطر من بعد وقت اللي ترجع نيس تلعب في تيرانات راهم كارثيين واحنا ديما نعرفوا راهو ليغا موكر وزي وقت اللي ترجع راك باش ترجع بشوي بشوي ولازمتك فما ملاعب ما تلعبش فيهم لكن هو اوبليجي وقت اللي انت تبدا مصحح لازمتك معناتها الفريق نتاعك محتاجك لازمتك تلعب الماتشات الكل راهم فما ملاعب راك تلعب في تقريبا كياس خلينا معناتها نقولوا راك تلعب في كياس الركبه راهي معناتها تكمل المباراه نتاعك لازمتك ديما تعمل
4: تذكر وقت ايمن دحمان بعد ما رجع من الكروازيه
2: ما يلعبش في الترتون
3: ما يلعبش في الترتون
4: قد عام ما يلعبش في الترتون
3: لازمتك تحسب لازمتك تحسب والنيفو هذا اللي هو يلعب فيه الكلوب افريكان والاسبيرونس والسي اس اس والاتوال نيفو كبير برشا تلعب راك عدد كبير برشا من المباريات كل عام ما تنجمش راك تحسب وفما ماتشات وقت اللي يبدا النادي نتاعك يخلص فيك برشا فلوس ويسحقك لازمتك تلعب ضميرك المهني لازمته معناتها يكون ديما حاضر انا اليوم وقت اللي يقول راني معناتها صحيا مع شي نجم راني ناظر تعديت به الشيء هذا وكيما قلت لك راهو مسكين اليوم اللي قاموا كروزي في تونس خاطر راهي الملاعب نتاعنا كارثيه الملاعب نتاعنا صعب برشا انت كي تشوف البرة جوريد اللي تعمل اللي قاموا كروزي يرجع يلعب ويكمل يلعب لل 38 39 40 عادي جدا خاطر الملاعب تساعدك من بعد في تونس راك بعد كل مباراه لازمتك تعمل الثلج خاطر الركبه نتاعك تتنفخ والركبه نتاعك يكون اللي فيها برشا ماء وتاثر عليك مره واثنين وثلاثه لين بعد راك ما عادش تنجم حتى تمشي مش معناتها تجري راك ما عادش تنجم حتى تمشي دونك نحب نقول له ياسين برافو عليك عديت كارير ممتازه جدا هنيئه ليك تعبت ولقيت وان شاء الله معناتها اللي جاي احسن من اللي فات
4: بالتوفيق ان شاء الله في مسيرته المستقبليه بعد نهايه مسيرته الكرويه بالنسبه للاعب الدولي السابق ياسين مرياح فاصل ثم نتحدث على نتائج الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم في اولى جولات الموسم الرياضي الجديد
0: استاد ديوان حكايات ما تلقاليش تفسير لحظة غريبة عشتها أصوات سمعتها أحلام استغربتها وصدفة مش لوجيك عادات رغم غرابتها تورثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها في غريبة أما صارت نحب نسمع الحكاية منك أنت نحاول نفهمها ومعك نعيشوها كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باج فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار ديوان فام ديوان فام

0: الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الجولة الافتتاحية اللي تلعبت على زوز دفعات بين البارح واليوم. بالنسبة للنتائج، المجموعة الأولى الملعب السوسي العائد ليغ دو تعادل مع كوكب عقارب 2-2، محيط القرقني انهزم ضد هلال مساكن 2-1، هلال الشاب انهزم ضد سكاك الحديد الصفاقسي 2-1، سبورتينغ بن عروس انهزم ضد مكارم المهدية 2-1، مستقبل جابس انهزم ضد جمعية مجرين 2-1، سكور هذا تعود برشا. وللفرق الزائرة، النجم الخلادي بعث بوحجلة كيف 2-1 اللي بعث بوحجلة، مستقبل سليمان فاز ضد اتحاد تطاوين 4-1. مستقبل سليمان انطلاقة قوية الموسم هذا، كيف كم الرلوي اللي كمل في مرحلة العودة متصدر عمناول في الليج 2. محمد علي مصر،
1: والله كتشوف قدور بعد معناتها 3 شهور 4 شهور راح ترجع معناتها تول الرابطة الثانية. شوفوا مباريات حقيقة معناتها المباريات كلها
0: فيها بونتوات،
1: فيها معناتها كما قلت انت معناتها اللعب الكله مفتوح، معناتها شفنا معناتها حاجات تبشر ان شاء الله باش يكون معناتها موسم ناجح، موسم باهي برشا.
0: في بالك مثلا حتى فريق ما سجلش في المجموعه الاولى،
1: الفرق الكل سجلت، مالجري راهو فما عدد الانديه معناتها اللي بدات مخر واللي كانت عندها مشاكل ماديه كبيره برشا.
0: فريق جمعه التالي قالوا ما نجموش نلعبوا، وديجاك علاش تم تاجيلها بجمعه؟
1: فريق 11 فريق معناتها اللي كان معارض العوده نتاعها البطوله، شوف راهي الانديه الكل مساكر
0: مش معارض، هو قدر ما هو ما ينجمش
1: خاطر عندهم ازمات كبيره برشا، وعندهم زاده لاعبين، وعندهم زاده ديون متخلده بالضبط. كي تشوف بدايه كيما هكا، بدايه حقيقه تبشر بكل خير، اهداف غزيره ان شاء الله معناتها يوصل لكم. ان شاء الله نشوفوا سناء التشويق معناتها كيما عملاول يقعد معناتها التشويق، وخاصه الروح الرياضيه، وما نحبوش نشوفوا مشاكل في الرابطه الثانيه. راهي الانديه الكلها معنيه، والانديه الكلها باهيه، والانديه كلها قاعده تخدم على روحها. ان شاء الله نشوفوا موسم نجح.
0: شنو شد انتباهك في الريزلت انيس؟
2: انا اللي شد انتباهي الفريق، 5 فرق ضيفه ربحت، مجرين ربحت، رالوي ربحت، بوحاجله ربحت، مكارم المهديه. بون هذه اول
0: رمارك سميتها
2: بوحاجله، سميتها
1: نور ضيف اليوم زاد
2: اليوم انا جايين المجموعه الاولى هذه. بون نتيجه طيبه يظهر لي لابناء وسيم معلى، التعادل 2-2، ماتش موش سهل،
0: خارج القواعد
2: كيف بالنسبه لسليمان،
0: كوكب عقارب تحت،
2: كوكب عقارب بيان سور. بالنسبه لسليمان نتيجه
0: اللي كمل
2: فريق نازل من الرابطه المحترفه الاولى، يحب ما طنش في الليغ 2، يحب يرجع رفيد مول للرابطه المحترفه.
0: الحقيقه فريق قدم مستوى طيب جدا في اخر الموسم عمنيو.
2: صحيح بون زيد فما ريزولتا ممكن سوربرونون شويه، معناتها سوربرونون شويه اللي هي هزيمه مستقبل جيبس 1-2 على ميدانه.
0: صحيح.
2: فريق
0: اللي كان في ليغ 1
2: اللي كان موجود في الرابطه المحترفه الاولى. بون مجرين حسب اللي تفرجت شويه دي سيكونس، الحقيقه فريق ممتاز، فريق منظم، عرف كيفاش يربح الماتش نتاعو، رغم اللي هو بدا خاسر في الماتش هذايا، كان خاسر 1-1، دونك عرف كيفاش يرجع. دونك هزيمه زاد لوسيكا على ميدانها اللي هي نورمالمون معناتها بدايه موسم تكون ريزلتا ما خير، حظ معناتها حظ وفير لكل الفرق، ونتمناو ونشوفوا كيف ما قال دالي مستوى، ونشوفوا ملاعبيه، سيرتو نشوفوا ملاعبيه راهو اليوم.
0: الحقيقه شفنا برشا ملاعبيه
2: الرابطه الثانيه، ولينا نعملوا عليها برشا باش نشوفوا منها ملاعبيه.
0: شفنا برشا ملاعبيه عملوها في قدير، في مرحم سوسه، في الهمامه، ثم برشا ملاعبيه
2: بار التكوين اللي في الشباب
0: مهاجم الرلوي عملوها زاد
2: بار تكوين الشبان في الجمعيات اللي تنشط في الرابطه المحترفه الاولى، وكلك زيكيب في الرابطه الثانيه وفي الهويت، نشوفوا ملاعبيه في الرابطه الثانيه تمول فرق الرابطه المحترفه الاولى.
0: يا محمد زعبار ولا معنا في التحليل قال لك هما البيبينير نتاع فرق الرابطه الاولى.
2: صحيح شفنا ديجا لاتاكون
1: نورماني
2: يسجل في هدف
1: الرابطه الثانيه، يسجل ضد النجم الترجي
0: معناتها. اون فورم السنه.
1: اون فورم.
0: في المجموعه الثانيه جمعيه اريانا والملعب الجيبسي 1-1 انتهت المباراه. امل بوشامة فاز ضد نادي القربي 1-0. اولمبيك مدنين انهزم ضد القلعه الرياضيه 2-1. القوافر الرياضيه بقفصه انهزمت ضد مستقبل قاسرين 2-1. ديما لاحظوا برشا فرق خارج قواعدها انتصرت بالجزاء. الشبيبه القيروانيه جندوبه الرياضيه في القمه 1-0 للجي اس كا، وسبورتينغ المكنين هلال رديف فوز هلال رديف 3-0 خارج القواعد، والمباراة الوحيدة اللي انتهت 0-0 كانت بين أولمبيك الكيف اتحاد قصور السف.
1: والله كتشوف النتائج أنا بالنسبة لي أكثر فريق فاجأني اللي هو خلينا نقوله ملعب الجابسي. ملعب الجابسي توقعت ما انتك شفت تو ما انت جاب انتدابات كبيرة برشا، ملاعبية عندهم خبرة كبيرة برشا.
2: كان قريب برشا جوست بس نعطيه معلومة اللي شاكر مفتاح انسحب ولويها انسحب لأنه موقعش تأهيل موقعش تأهيل الملعبية المنتد بينه. اليوم اليوم الملعب الجابسي تقريبا 11 على الملعب ونصير رمبلاسون لعبي فقط على بنك الاحتياط.
0: قلت لك انا جمعة تالي فريق المشتر ما نجمش
1: فالا دونك هو نيس مدرب يحضر انت بريباراسيون كامله وجمعه كامله معناتها حضر الماتش نتاعو باللاعبين اللي هو معناتها يخمم سي بون راهو باش يلعبوا. تجي انت ليله الماتش تقول له معناتها راه اللاعبين نتاعك ما تاهلوش معناتها انت جمعه كامله يحضر فيها التشكيله ويجي معناتها يبدل ليله الماتش جورات اللي كانوا ما يلعبوش جمعه كامله باما مخ معناتها باش يبعث لك وباما تركيز باش يبعث لك وعنده الحق راهو فيه
2: شيء. اي ما زاد نقدموا تحيه للمدرب صابر الترابلسي اللي تحمل المسؤوليه في الماتش هذايا اللي هو الادجوان نتاع شاكر مفتاح وتحمل المسؤوليه رغم كما قلنا عدم تاهيل الملاعبيه خذا ليكيب اليوم وجاب ماتش راهو مش سهل كونتر اريانا. بون اريانا ضيع ضربه جزاء شفت تفرج شويه على الماتش
1: ضيع ضربه جزاء
0: بنادي اللي قلنا زاد اليوم اولمبيك الكيف من غير بنك جمله
2: اي عادي
0: ضد قصور السيف
1: هذه زاد المشكله نتاع الفرق. ونزيدك حاجه اخرى قدور اولمبيك مدنين هذا الفريق الكبير معناتها بدا التحضيرات وبدا لعب تو بثلاثة مدربين كان معاه مدرب الرئيس تبدل اللي هو معناتها رئيس شوف شد معناتها عام ونص دفع من جيبه برشا وانا معناتها راه عندي عليهم شويه كواليس رئيس اللي هو محب وقت اللي معناتها خرجت اولمبيك مدنين الرئيس نتاعها استقال
0: صحيح.
1: احسن لانور تقدم هو ودفع برشا فلوس وتحمل هو المسؤوليه صحيح. وشد هو رئيس الهيئه التسييريه صار تو انتخابات وقال معناتها هذه الامانه نتاعكم نرجعها لكم برافو عليه
0: مدرب جديد رجل الجرجي السابق
1: رجل محب غيور ومحب معناتها خلى برشا فلوس من عنده وما معناتها شوف بالضبط ما طلبش معناتها بالنسبه لي انا هذه صديق لي انا السيد هذه لكن تحمل المسؤوليه وما خلاش شكل معناتها الفراغ هذاك الكبير نتاعو. وانت كي تشوف تو التحضيرات مده شهرين ثلاثه مدربين هنا تشوف معناتها الازمه نتاع الانديه. انت البطوله التو ما بدات لي بريباراسيون معناتها عملوها ثلاثه مدربين راهي زاد هذه مشكله كبيره برشا. الانديه ما لازمتهاش تغلط لازمتها تبدا ديما بدايه الموسم نتاعها ممتازه باش من بعد ما تقعدش معناتها تخلط وتلوج اللي هي
0: لازمتها تبدا. محمد علي بارفوا ما ثماش الماديات
1: مكرونه خيكه لو بطل لكن قدور
0: في القفصه في وقت من الاوقات قال باش نلعب بالملعب الجيبسي مستقبل جيبس
1: شوف قاعدين نشوفوا فيهم هذوما راهم كل عام قاعدين معناتها ديما راهم يتعاودوا لكن الانديه لازمتها تكون تاخذ بايع على الاول ما تخليش روحها للاخر ومن بعد يقولوا يا ليتنا معناتها انت عندك فتره طويله نتاع صيف تقرا في حسابك زيد على الاول ما عندكش فلوس علاش ديما تجي في الجمعه الاخرانيه الجمعه الاخرى تقول راني انا ما اهلتش اللاعبين نتاعي وراني انا عندي ديون وينك انت معناتها من عام الاول نهايه الموسم وعندك ثلاثة شهور صيف راحه علاش انتم ما تتفكروا الديون نتاعكم كل شيء في الجمعه الاخرانيه
0: هو سيتانتور هو الحقيقه
1: لازم حلول انت وشنو الذنب نتاع الجماهير نتاعك وقت اللي تجي في الجمعه الاخرانيه قبل الماتش وتقول معناتها راني انا عندي مشاكل ما هذه تعملها انت من جلسه العامه نتاعك من اول الصيف تعمل انت تاريخ هكا تحدد الجماهير رانا عندنا مشاكل كبيره خلي الرجالات نتاع الانديه كلها تتلم
0: صدقني حلولنا قلتها معناتها الحلول انا بالنسبه لي استشاره وطنيه تساهم فيها مختلف الاطراف الجامعه والوزاره والنوادي والمستثمرين والشركات اللي ديجا متبنيه بعض الفرق
2: هرزمو فرق الرابطه الثانيه ما فيهاش محترفين
0: اجانب
2: وكان فيها اجانب راهو تحلوا برشا جمعيات في تونس
0: فيفا وتشوف
2: راهو تحلوا برشا جمعيات في تونس راهو عاش نسمعوا بهم جمله واحده احسن
0: قرار وقتك ناحية تحقيق الاجانب من اللي كدو دونك لكن عموما ريت رغم المشاكل مساعد نتحطوا فيهم لكن نتائج محترمه جدا في سورتو في المجموعه الاولى في الجوله الافتتاحيه من الرابطه المحترف الثاني اللي شفنا عمناول مستوى محترم جدا الحقيقه تبعت برشا اللي كدو عمناول مستوى باهي برشا وبارفوا كان خير حتى من اللي كان تحدثنا هنا وبارفوا اللي كدو كانت خير معناها في بعض الجولات. على كل حال نختموا بسبور انترناسيونال تحدثوا محمد صالح علاش باش يغيب على ماتش مصر جنوب السودان شنو اللي صار البارح في مباراه اسبانيا انجلترا فرنسا باي وجه تظهر مع زين الدين زيدان في اولى الجولات. فاصل ثم نتواصل.
3: ستاد ديوان Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

0: راديو انترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو انا فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل رجعنا معكم في استاد ديوان
1: رجعنا لكم في استاد الديوان محمد صلاح اللي مش يلعب ضد جنوب السودان مباراة الثانية في تصفية الكان مع المنتخب المصري شفناه خرج في 55 دقيقة تقريبا أو 54 دقيقة في الماتش الفارض ضد أنغولا محمد صالح كان صارح انه مش يلعب باتفاق مع الستاف تكنيك لكن الاعلام المصري يقول انه ثم مشاكل بين محمد صالح وحسام حسن
2: وعبد المنعم زاده
1: عبد المنعم زاده مش يلعب يقولوا لنفس الاسباب
2: شوف قدور احنا نعرفه ديما كنا شخصيه المدرب هذا شخصية صعيبة برشا حسام حسن شفناه المباراة الأخيرة وقت اللي كان وقت اللي باش يصير التغيير معناتها جا ستاف الكل يحكي معاه معناتها حتى مخلص زاد يحكي معاه إبراهيم حسن قال له معناتها راني أنا خذيت الفكرة نتاعي واللي أنا راني خذيت القرار نتاعي ما يتدخل فيه حتى واحد معناتها أنت اليوم محمد صلاح وهيثم حسن
1: مهم بالكاشف أنه التغييرات هذيك أثرت على المنتخب المصري
2: أنت خرج
1: صلاح وهيثم حسن
2: شوف قدور
1: فقدت آليات لعبه المنتخب المصري
2: شوف قدور راه اليوم محمد صلاح يتقارن بلاعبين عالميين وملاعب يرجع الفورمة نتاعه وفي آخر مباراة سجل لك هاتريك
1: وأسيست أربع بونتو جابهم هو
2: أنت اليوم تحب تظهر روحك وتحب توري روحك اللي ما تراني أنا هو ستار في المنتخب
1: شفت السبرينت بتاع محمد صلاح ضد جالات سراي ولا
2: سبرينت بتاع البونتو الأول والبونتو الثالث بتاع البونتو الأول والبونتو الثالث انت اليوم تلعب ضد منتخب انغولي في مصر وعندك هيثم احسن وعندك محمد صلاح تحب انت تعمل تغييرات من راسك وتحب انت تفرض معناتها الوجهه نتاعك والقرار نتاعك والشخصيه نتاعك معناتها في ضد لاعبين كبار وعلاش انت اليوم عندك ستاف انت اليوم علاش عندك ستاف لازمك تتشاور مع ستاف علاش انت وقت اللي خذيت الديسيزيون باش تخرج صلاح جاي يحكي معك ستاف نتاعك الجهاز نتاعك المساعدين نتاعك وحتى من خوه اللي هو ابراهيم حسن جاي يحكي معك قرر ابراهيم خذ الديسيزيون معناتها السيد ما عنده يحكم فيه هو وحده المنتخب علاش ما لعب عاملين ستاف ودخلوا في دقيقه 37 38 وعمل معناتها شونجمون الاول وزاد ظهر اللي معناتها هو الاختيارات نتاعو غلطه معناتها انت اليوم خلينا نقولوا حسام
1: محمود
2: حسن
1: صابر في بالي
2: محمود صابر معناتها انت ملاعب صغير هو محمود صابر وقاعد يخد في اداء ممتاز جدا
1: بيراميد
2: خرجوا في سبع دراج انت معناتها اصبر 8 دقائق نوف الميتون وبعد خرجوا السيد والحاجه الثانيه كما قلت لك هذه مشكله كبيره كيفاش انت اليوم مدرب تاخذ الديسيزيون وحدك من غير ما ترجع للستاف اللي معاك تتشاور مع الستاف اللي معاك وشفنا وقت اللي معناتها جاي يسال فيه الاداري على النوامر نتاع شكون خارج وقت اللي شافوا صلاح جاي يحكي معاه الستاف الكل قالوا له لا ما يصيرش قال لهم لا راني انا خذيت الديسيزيون نتاعي ما يدخل فيه حد وعلى حسب الصحافه المصريه بالنسبه لي معناتها تو حسام حسن على على الحافه على صبيح ساخن على الحافه تقريبا معناتها وفاء المهمه نتاعو فات
1: سيرتو مع ضغط معين
3: صحيح بيان سيرتو دخلت فيها دخلت فيها الاهلي المصري والشناوي دونك شوفوا راهو مشكله فما برشا مدربين عندهم مشكله النجوميه نتاعهم بالنسبة لي ما يحبوش يشوفوا نجم موجود
2: يحب يشوف روحه ديما ستار
3: هو لاستار ديما يشوف هو لاستار
1: وحتى في المونديال ديما يخرج صالح بعد ساعة
3: وبالنسبة لصالح هو نجم فوق العادة ماهوش نجم عادي يقارن كما قال لك دليب نجوم العالم
1: وصلت روازيان في البالون
3: هو إذا مش لول هو مش إذا مش لول أفضل لاعب إفريقي على مدى التاريخ
2: كل مكلف الأولى
3: الثاني مش يكون لول الثاني ما نجمش يكون الثالث لا يا لول يا ثاني يا هو يا جورج ويا ما نجمش يكون بون ممكن
1: ايتو
3: ممكن ايتو ولا ايتو دروغبا بون ما عليناش
1: في الكوكب
3: بون فوالا دونك كما قلت لك بالنسبه لحسام حسن يشوف روحه هو النجم الاول نتاع المنتخب ويلزم الاضواء الكل مسلط عليه ما تسلطش على النجوم ودايور كيف ما قال لك دالي راهو في الشونجمون ابراهيم خوه ماشي له وكانه يطلب منه عشان خاطري يقول له عشان خاطري عشان خاطري ما تخرجوش
1: قال لك خاطر عندي
3: دونك بون فما حاجات اخرى تقالت سوا ديزون معناتها صالح كان طلب انه ما يمشيش لجنوب السودان على خاطر ملعب طرطون وسيت سويت. اما زيد توا بالنسبه لحسام حسن فما بوليميك كبيره كما قلنا نتاع الشناوي ودخلت فيها الاهلي المصري صحيح. واذا دخلت فيها الاهلي المصري
1: اهلاوي زاد
3: اي والاهلاوي بالضبط شوبير واذا دخلت فيها الاهلي المصري دونك ولات اموره على صفيح ساخن كما قلنا
1: انت ادرى انت عندك خبرات مصريه.
3: لا هو شوف هو راهو راهو هو حسام حسن ما بردت الامور عليه كان في الكوب دي موند
1: في الكوب دي موند
3: راهو في الكان
1: ديجا مشى الكوب دي موند في جو
3: في الكان بلوز موا بدات تركح الامور شويه ما قبل الكان كانت كانت تشعل عليه معناتها من الاخر
1: به تروازا دو البارح انيس نتاع اسبانيا ضد المنتخب الانجليزي دو ريمونتادا في الماتش انجلترا رجعت الدزا ثم ترجع عليها اسبانيا تروازا دو
3: صحيح الحقيقة ماتش ممتاز ممتاز برشا شفنا فيه برشا كورة برشا بونتوات
1: شفنا يامال
3: كين زي شفنا نص ساعة أولى كانت تنجم إسبانيا تسجل 3 و4 أهداف فيران توريز
1: وفي العدد
3: ضيع فوز بونتو معناتها ما أسهلش منهم
1: أولمو زاد
3: كيف كيف أولمو
1: اللي يعطيها له بالإكستيريور
3: يمين يامال يعطيها له
1: بالطالونات
3: بالطالون بالطالون يمين يامال كانت تنجم توفى من الاول الاسبانيا وبعد كانت تنجم توفى 3-1 زاد لانجلتير ضيع هاري كين ضيع ضربه جزاء لكن يوم شخصيه اسبانيا وشخصيه بطل العالم واسبانيا قاعده توفي اسلوبها وطريقتها والسيطره نتاعها وحتى شخصيه الفريق
1: كيفاش وميرينو ويارزابال زاد اللي قاعدوا وفيين لعاداتهم كل مره هما اللي ينقذوا
2: باينه
3: ويارزابال باينه سجل الثاني باينه اللي باينه
1: ميرينو كان باسور
3: كي تشوف تشوف الكوب دي موند اللي عداها تعداها اون ابيرسو معناها ومعاه هذا يعاود يعيط له والبارح مركبونتو ممتاز ويارزابال البارح كان مركبونتو الثالث اللي هزها وقرصها
2: ورده الدم كبيره ياسر
3: سون فروا كبيره برشا دونك الحقيقة ماتش ممتاز ممتع ممتع واسبانيا ديما الفرج عليها تكون ممتعة
1: صحيح
3: وراهو اليوم اوريزمون كنا نقلبوا التلفزة ونجموا نتفرجوا على منتخبات كبيرة كنا كي نتمتعوا بالكرة اوريزمون
2: وانا قلت قدور الرانية هذه عاملاها ونعاودها سيناريو مادام برشلونة لاباس عليها وبخير اسبانيا راهي زادة كيف كيف
1: بخير
2: ديما بخير هكاك والبارح شفنا حقيقة متعة كروية كبيرة برشا بطل العالم عن قناعة وعن جدارة ويقعد معناتها ديما وديما تقعد راهو منتخب اسبانيا فلسفة منتخب اسبانيا راهو باللي يتغيروا اللاعبين باللي يتغير الستاف نتاعه والمدرب الناس كل تلعب ضد منتخبات كبيرة برشا احنا وقت اللي شفنا فرنسا والانجلتير والارجنتين اللي هما معناتها منتخبات كبيرة برشا واللي معناتها موقف موقف قدامهم حتى منتخب قدام اسبانيا وقفوا علاش خاطر الفلسفة الاسبانية من قديم الزمان ديما تقعد وهذيك معناتها ارث يقعد لهم ديما بصراحة معناتها متعة كروية كبيرة برشا وارث كبير برشا اللي هو ما استفاد منه لجينيراسيون نتاع منتخب اسبانيا الكل مباراة ممتازة برشا مباراة معناتها في قيمة كبيرة برشا في قيمة بطل العالم عن جدارة واستحقاق
1: لامين يامال خذا نقاط البارح بربيه من البالوندور
2: يمين يامال خذا نقاط لكن شوف البارح كان ينجم يسجل زوز وثلاثة بونتو فما فرصة تضيعها سهلة برشا معناتها ما لازمتوش يضيعها بالنسبة لي ملاعبي في عمر هذايا 19 عام هز الألقاب الكل ما عدا الشامبيونز ليغ اللي إن شاء الله السنة هذي يهزها بالنسبة لي أمين بالنسبة لي كي تشوف أسمع البالون دور راه ساعات فيها معطيات خايبه برشا علاش انت كي تشوف تو رافينيا معناتها مش موجود في الليسته نتاع 30 لاعب تقعد تقعد بات معناتها اليوم رافينيا حاليا حاليا في الوقت الحالي احسن لاعب في العالم حاليا حاليا وقاعد يقدم فيه مستويات خرافيه وفي مكان غير مكانه شوفوا معناتها من لهنا تقول معناتها شكون اللي قاعد يعمل فيها الليسته هذه شكون اللي قاعد
1: يصور
2: هل المشاركه في كاس العالم تاثر اذا كان اليوم مشاركه في كاس في في في, في في معناتها المونديال هذا اثرت عليها الليستا دونك اذا كان هي معناتها عندها دور كبير اللي معناتها نحن اليوم ما شفناش فيها رافينيا اذا كان عندها دور كبير برشا معناتها راهو يستاهلها لامين يامال علاش خاطر شفنا مستوى كبير برشا عملوه السنه رافينيا مش موجود في الليستا نتاع 30 لاعب جيس لحظه مش موجود في الليستا نتاع 30 لاعب قدور معناتها راهو كاس العالم عنده دور كبير دونك اذا كان كاس العالم عنده دور كبير راهو يستحق لامين يامال
1: به برونوستيك غدوه فرنسا بلجيك
2: ثاني ماتش زيدان غياب مبابي مؤثر باش نقول لك تعادل 1-1
1: انيس
3: 2-1 فرنسا وبالنسبه للبالون دور نتصورها مبابي لامال يمين لامال رودري غفارا ولا ميسي بين الخمسه هذو
1: كاين زيد هاري كاين
3: لا لا
1: ليلة بورتغال نورفيج
2: 2-1 نورفيج 2-1 نورفيج. النرويج في بلاده صعب جدا
1: صعب جدا والفرق النرويجية كل في بلاده
2: وبعد كأس العالم الأخيرة منتخب خذا برشا ثقة
1: وربح برشا دنمارك الكجور ديلي دروازة دو
3: انا نخاف نقول اذا يلعب بكريستيانو راهي باش تخسر يلعب بكريستيانو ويسجل
2: كل عملوا
1: الخرط صار عبء كريستيانو
3: شوف كريستيانو نورمالمون من الدوري امم اوروبا 2025 وقت اللي سجل بونتو نول كونتر اسبانيا وهزت الدوري امم اوروبا 2025 نورمالمون معتزل دونك كوب دي موند لعبها زايده بونيوس
2: يحب يهز وكذا
3: اي بون شيز ما عنده ما يهز
1: واضح واضح هاي سيدي يعطيك الصحه انيس عبد القادر بوجربان يعطيك باه زعباري يقول لنا كريستيانو مش في التشكيل
3: باه اي باه على الاقل المدرب فهم اللي ما يجموش يلعب
2: لا هو بيدو قالها راه هو بيدو قالها راه قال راني انا تو نتاع 60 65 ماكسيموم معناتها اذا كان باش يلعب رونالدو بيدو قال اي هو بيدو قال
3: 15
2: مينوت 15 مينوت لا مور زاد عنده دور كبير برشا لكن كريستيانو رونالدو
1: ولكن كريستيانو رونالدو في الاخر يبقى الدون يعطيك صحة أبو حمد علي منصر تحياتي ليك أنيس عبد القادر بوجربان محمد زعبار في الإخراج نادر بشيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام شوية آخر يجيكم فؤاد مبارك في موجز الأخبار قدور يقول لكم صباح الخير الناس اللي كل نتقابلوا في مواعيدنا الرياضية القادمة وتحيا تونس

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة مساء ديوان فام عسلمة. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر بأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 من سبتمبر الجاري، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر 26 2000. والكنام يضيف أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي أكنام. الجمعية الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس بمنطقة غرب ووسط وشمال أفريقيا تتبنى اليوم إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر، وذلك في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعية قرى سواس الذي يتواصل بالحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر الجاري، بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل28 جمعية من القارات الخمس. واعتمدت الجمعيات بالإجماع إعلان تونس الذي يمثل الإطار المرجعي للتوجهات الاستراتيجية لمنطقة غرب ووسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القادمة. وأكد الموقعون بالمناسبة أن إعلان تونس يجسد الإرادة المشتركة لتعزيز حوكمة الجمعيات وزيادة أثرها على الأطفال في البلدان الأفريقية وفي المجتمعات الأفريقية، وعلى حرص الجمعيات على أن تتحدث بصوت واحد داخل الاتحاد الدولي. من المبرمج أن يتسلم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة خلال شهر أكتوبر المقبل 200 سرير طبي من إجمالي 313 سريرا تم اقتناؤها لتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف الأقسام. والإدارة العامة لمستشفى سهلول تؤكد في بلاغ أن هذه الأسرة التي تم اقتناؤها على حساب ميزانية التصرف للمستشفى ستمكن من تعزيز وتجديد أسطول الأسرة الطبية، بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالمرضى خلال إقامتهم بالمستشفى، فضلا عما توفره من دعم للإطارات الطبية وشبه الطبية في أداء مهامها اليومية. وفي السياق ذاته ستشرع الإدارة العامة للمستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة في برمجة اقتناء أسرة طبية ذات تجهيزات خاصة للأقسام الخصوصية وفق البلاغ ذاته. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه يدرس باستمرار خيار استئناف الضربات العسكرية ضد إيران. وترامب يوضح في تصريحات لموقع أكسيوس أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى وجود محادثات مرتقبة مع طهران خلال الأسبوع الجاري. الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يشدد على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة استعدادا لفصل الشتاء حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، داعيا الموظفين في إيران إلى عدم استخدام سياراتهم لترشيد استهلاك الوقود، وهي خطوة اعتبر أنها ضرورية في المرحلة الحالية. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذها خلال 72 ساعة الماضية 756 عملية وصفتها بالنوعية ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في مختلف الجبهات، مؤكدة أن العمليات أسفرت عن سقوط 2316 شخصا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى 4 خبراء إيرانيين مختصين بتشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ في مدينة تعز.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم ديوان فام. ديوان فام.

0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باج فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معايا أنا سند عمار. سويا لاخت البرمجة الشتوية على كاخت، من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز التاسعة ليلا ديوان فام عسلمة. نسبة إقبال الناخبين على سحب الوكالة عن الدائرة الانتخابية عمادة سندس فوم الخنقة بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر تبلغ اليوم 21% وفق مرصد شهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في ختام ملاحظته ليوم التصويت. ومركز شهد يوضح أن العملية الانتخابية جرت بمركزي الاقتراع المدرسة الابتدائية سندس فم الخنقة وخيمة العشاش بمكتب اقتراع واحد في كل مركز، مشيرا إلى أنه تم غلق مركزي الاقتراع في التوقيت المحدد. ومرصد شهد يضيف أن نسق إقبال الناخبين تزايد خلال الفترة المسائية، مشيرا إلى أن عدد الناخبين المسجلين المعنيين بالتصويت بلغ 512 ناخبا، من بينهم 486 مسجلا في المدرسة الابتدائية سندس فم الخنقة و26 مسجلون بخيمة العشاش. حريق يأتي مساء اليوم على آلة جارفة بالمغسلة عدد 3 تابعة لإقليم شركة فوسفات قفصة بالمضيلة، وذلك أثناء استعمالها في نقل الفوسفات. ووفق مصدر مسؤول بالحماية المدنية فقد سارع الأعوان المتواجدون بالموقع إلى التدخل والسيطرة على الحريق الذي تم إخماده بالتزامن مع وصول وحدات الحماية المدنية إلى المكان، مشيرا إلى أن الحريق لم يتسبب في أضرار بشرية فيما اقتصرت الخسائر على الآلة الجارفة التي أتت عليها النيران. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين تنظم اليوم بالتعاون مع معتمدية غمراس خيمة بيطرية لتلقيح الحيوانات الأليفة وتحسيس المواطنين. تمكنت من خلالها الفرق البيطرية من تلقيح 100 حيوان بين كلاب وقطط إلى جانب توزيع 200 مطوية توعوية. والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين تشير في بلاغ إلى أن الخيمة التحسيسية شهدت إقبالا كبيرا من قبل متسكني المنطقة من مختلف الفئات العمرية بهدف تثقيفهم حول طرق التوقي من هذا المرض وحماية الصحة العامة. وفي الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تستعدان لعقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة غدا الاثنين، وذلك ضمن جهود دبلوماسية متواصلة يقودها وسطاء قطريون في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين وفق ما أفاد به موقع أكسيوس الإخباري. وسيعقد غدا الاثنين وفق الموقع لقاءان منفصلان بين الوسطاء القطريين وكل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، موضحا أن فرص تجاوز الخلافات بين واشنطن وطهران في هذه الجولة لا تزال غير واضحة. طيران القوات المسلحة اليمنية ينفذ خلال الساعات الماضية سلسلة غارات مركزة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات ومخازن تعود للحوثيين في مدينتي تعز وصعدة. ومصدر ميداني واضح أن الغارات استهدفت تعزيزات وآلية عسكرية للحوثيين فور وصولها إلى معسكر مستحدث في منطقة الحبان شرق تعز، ما أدى إلى تدمير معدات عسكرية وإلحاق خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجماعة من بينهم قادة ميدانيون، واضحا أن الغارات أسفرت عن تدمير مركز قيادة ومخازن أسلحة وآلية عسكرية أخرى في مدينة صعدة. ومن جهتها جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تتهم اليوم السعودية بشن ضربات على تعز أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين في ظل تصاعد القتال بعد انهيار الهدنة الشهر الماضي.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلمة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تؤكد تواصل إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى تصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التأجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 و2000 ولم يشملها التقادم، والمودع ابتداء من الأول من جانفي 26 و2000 وإلى غاية موفى سبتمبر 26 و2000. مبيعات سيارات عبر المسالك الموازية بما في ذلك إعادة التسجيل واستعمال الامتياز الجبائي للتونسيين المقيمين بالخارج FCR تسجل ارتفاعا بنسبة 18.31% ليصل عدد السيارات المسجلة عبر هذا المسلك إلى 22,980 سيارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مقابل 19,423 سيارة إلى موفى أوت 25 و2000، أي ما يعادل 33% من إجمالي سوق السيارات في تونس مقابل 32% خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية وفق إحصائيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات. عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهني بولاية القصرين يبلغ نحو 750 متكونا من إجمالي طاقة استيعاب تناهز 1200 متكون، فيما تتواصل عمليات تسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما تزال تشكو نقصا في الأقبال وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني محمد العارمي. والمصدر ذاته يوضح أن ولاية القصرين تضم 5 مراكز للتكوين المهني، وتؤمن هذه المؤسسات 33 اختصاصا منها 5 اختصاصات في مستوى المؤهل التقني المهني و13 اختصاصا في مستوى شهادة المهارة و15 اختصاصا في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. وفي الشأن الدولي، القناة 12 العبرية تفيد بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى اليوم زيارة غير معلنة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التقى خلالها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان، فيما امتنع مكتب نتنياهو عن تقديم تفاصيل بشأن زيارة أو مضمون المحادثات. المستشار العسكري للمرشد الإيراني يحيى رحيم صفوي يقول اليوم أن سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب تمثل خطوة باتجاه ما وصفه بهزيمة أكبر للولايات المتحدة في المنطقة، في وقت تتزايد فيه أهمية الممر البحري الاستراتيجي مع استمرار المواجهة بين طهران وواشنطن. والصفوي يضيف أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن يكون لها دور في ترتيبات الأمن الإقليمي، مؤكدا أن إيران ستشارك في رسم مستقبل أمن المنطقة بالتزامن مع تصاعد التوترات والتطورات الميدانية في عدد من الجبهات المرتبطة بالصراع. طائرة مسيرة تستهدف اليوم مستودعا للنفط في واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة السودانية، وذلك للمرة الأولى منذ أن سيطر الجيش على المدينة العام الماضي وعقبه هجوم على نيالا في جنوب دارفور معقل قوات الدعم السريع وفق ما أفاد به شهود عيان لوكالة الأنباء الفرنسية. وتأتي هجمات اليوم عقب تأكيد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان المضي قدما حتى القضاء على قوات الدعم السريع وانتقاده الولايات المتحدة لعدم منحه تأشيرة دخول للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5
0: على 93.5.
2: احنا صوتكم في سفيقس
0: على 91.2 ديوان فام.

حوادث، أفكار غريبة، تفاصيل فوق الخيال، وظواهر باغانورمال. منكم نسمعوها كما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ دو معايا أنا سند عمار من العشرة النص الليل. ملا احكي لنا حكايتك، وكلمنا توا على 31 328 330. انسى العقل والمنطق، ومرحبا بيك في عالم غريبة اما صارت. وقبل ما ندخلوا لعالم الرعب والحكاية الباغانورمال، يلزمك تعرف اللي محتوى البرنامج هذا مش مناسب للصغار اللي عمرهم اقل من 16 سنة، وانه الشهادات والحكايات اللي باش تسمعوها على لسان اصحابها ما تلزم كان اصحابها والعهدة على من ادعى. في غريبة ما صارت كل سهرية تحد من العشرة حتى نص الليل نسمعوا من بعضنا حكايات الغريبة اللي عشتوها بحضور طبيب مختص، ومعي ليلة بتليفون المختص في علم النفس عماد الغرايري كالعادة، في الأخراج أيمن المسعودي، حسام الحلواني، مونتاج هاني السقا، أعداد وفاء جابر وهيفا بن يوسف. كان عندك أي حكاية غريبة صارت لك حتى تخوف، حي غريبة تجم تكون في الدنيا صارت لك، كلمنا على 31 328 330، ولا بعثنا مساج على 58 400 100. مقدم ميكرو معكم سند عمار، غريبة أما صارت تبدأ تود سويتا. غريبة أما صارت

0: قلبك ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: شنو يصير كي يدخل ساحر حقيقي لعالم السينما ويوصل يقرأ قدام كاميرات تعويذة حقيقية يقول عليها إنها من أخطر التعويذات المرتبطة بعالم الجن؟ اللي صار كان أغرب برشا ما يتوقعوه. الحكاية بدأت وقت اللي المخرج ياسين إسماعيل، ياسين هو ولد النجم المصري الراحل إسماعيل ياسين، قرر يعمل فيلم رعب مصري يكون جديد ومتميز، وباش يخلي الفيلم أكثر واقعية نادى الأشهر ساحر في العالم العربي وقتها السيد الحسيني باش يجسد شخصية الفلكي والروحاني اللي باش يستعينوا به أبطال الفيلم لطرد الأرواح الشريرة. أما شرط عليه أنه ما يقولش تعويذة حقيقية ويكتفي بأنه يقول كلام كيف ما يجي وكهو، المهم يقوله بطريقة مقنعة ومؤثرة باش يكون المشهد أقرب للواقع. وكان ماشي في باله أنه بمجرد ظهور الساحر الحقيقي في الفيلم المشهد باش ينجح ويكون واقعي وصادم. أما لي ما كانش المخرج يعرفه أنه الساحر السيد الحسيني خدم أخوه واستغل الموقف وعمل تعويذة حقيقية من غير ما يقوله. تعويذة اختيرة برشا معروفة باسم التعويذة البرهوتية، ما يعرفها كان عدد صغير من السحرة في العالم من بينهم الساحر السيد الحسيني. والنتيجة وقت التصوير المشهد وقبل حتى ما يتعرض الفيلم مدير التصوير قال اللي هو لحظة تصوير

المشهد نتاع التعويضة شاف خيالات غريبة الدور فوق راس الحسيني في الكاميرا، أما المخرج ضحك عليه وقال له مادام حتى أنت خفت واللي تتخيل معناه الفيلم باش يكسر الدنيا، والفيلم بالفعل كسر الدنيا. دوما بدأ يتعرض في قاعات السينما الدنيا قامت وما قعدتش، والحاجات اللي وقت عرضه كانت غريبة هي غريبة أما صارت. حالة غماء والناس دخلت فيها استيريا وما نجمتش تكمل تتفرج في الفيلم لحظة ظهور الساحر والتعويضة متاعه. وبرشا بعد ما خرجوا قصوا على الفيلم ولاو يعانيوا من الكوابيس وما نجموش يرجعوا لحياتهم الطبيعية. الفوضى اللي صارت هذه الكل خلت الرقابة تتدخل وتمنع عرض الفيلم وتسحبه من قاعات السينما، خاصة بعد ما برشا من المختصين في عالم الروحانيات واللي يفهموا في السحر أكدوا اللي الساحر السيد الحسيني قال التعويذة البرهوتية الخطيرة الحقيقية كاملة. ومرجع الفيلم يتعرض كان موقع تعديل المقطع متاع الساحر وقصوا منه برشا كلام تفاديا للمشاكل. الفيلم اسمه عادة لينتقم، تعرض أول مرة عام 1988، يحكي قصة دكتور نفسي اسمه هاشم يعيش حالة إحساس بالذنب كبيرة بعد ما تسبب في موت بنته صغيرة في أكسيدون، وباش يحاول يبدل الجو ويبعد عن الذكريات الحزينة اللي قاعدة تطارد فيه قرر ينقل القصر في منطقة المعادي في القاهرة. لكن من أول نهار ليه في وسطه باش تبدأ تصير حاجة غريبة ومرعبة إلى أن يكتشف اللغز في النهاية. والأغرب من هذا الكل أنه قصة الحسيني ما وقفتش عند الفيلم أكهو، بعد سنين تحديدا في 2003 الحسيني باش يتلقى مقتول في البيرو متاعه في داره في ظروف غامضة، وملامح وجهه كانت تدل اللي هو شاف حاجة خلاته يموت بالخوف والرعب، ووجهه وقت وفاته كان متاع واحد عاش موقف خلاه يتهز ويتحط في بلاستو. وبرشا قالوا الأكيد أنه استحضر جن أقوى منه وما نجمش يتحمل مجرد ظهوره قدامه ومات. لليوم بقات وفاة الساحر السيد الحسيني لغز كبير هزوا معاه، زعم شنو شاف السيد الحسيني قبل ما يموت وشنو اللي خلاه يترعب بالطريقة هذيك. نخليكم تتخيلوا الإجابة وحدكم في انتظار أنه باش نبدأ ونستقبلوا تليفوناتكم وحكاياتكم. نذكركم تكلمونا على 31-328-330 ولا تكلمونا ولا بطلنا ميساج 58-400 سينو اللي غيزو سوسيو ديوانا فهم انستغرام فيسبوك، تبعثونا ميساج في الحكايات اللي تحبوا تحكيوهم وهنخدوكم معنا بالتليفون، وإحنا بوز صغيرة ونبدأ في حكايتنا الأولى في غريبة أما صارت. غريبة أما صارت.

0: ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في غريبة أما صارت. وقيت نبدأو الحكاية متاعنا كما كنا نهار حد ما قبل ما نبدأو فرحان برشا باش نستقبل بحضية الأستاذ عماد الغرايري مختص في علم النفس. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا. أهلا وسهلا بكم كافة المستمعين.
1: شنو حوالك أستاذ؟
2: الحمد لله. كيف حالكم انت؟
1: والله الحمد لله. شكرا على قبول الدعوة أستاذ. مش تقعد تسمع معايا الحكايات ومن بعد نرجع لك للتعليق إن شاء الله.
2: تفضل.
1: شكرا ليك. دونك نبداو الحالة الأولى. عائلة كاملة تشوف في خيالات وأي حد يجيهم للدار يخرج منها ساقيه أعلى من راسه. أكثر تفاصيل مع انتصار. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. ألو.
3: ألو.
1: مرحبا بيك انتصار.
3: عايشك الله يخليك.
1: شنو أحوالك؟ لاباس؟
3: الحمد لله والله بخير. الحمد لله
1: الحمد لله. اي مدام شنو عندك احكي لي؟
3: والله باش نبدا لك.
1: ابدا من الاول. خذ راحتك
3: يا ودي. باش نحكي لك. اول حاجه يا ودي بدات انه يجيني نومر ويكلمني مع 3 نتاع الليل. نومر طويل معناها كانه من الخارج.
1: نمرة طويل من الخارج مش من تونس.
3: كيف سألته كل قالوا لي هذا يا تقريب من الجزائر معناها نمرة مش من تونس. ثلاثة ليالي ورا بعضها ثلاثة ساعتين ثلاثة متاع الليل كهو نقعد فايقة معناها نخمم منهز نرجع نطلب ما يطلبنيش النمرة نهز نسمع كالنفس وكهو أنا ما نسمع حد شيء.
1: تهز تسمع شيء
3: حاس اي لا لا ما نسمحت شيء. النهار الاخر معناها النهار الثالث كل شيء طلبني مشيت للدوش. انا حليت الباب نتاع الدوش باش نحل الضوء. قبل ما نحل الضوء نشوف فيه شخص معناها تعرف كلون كانه كلون وجه مجعد معناها عينيها صفراء شعر اورانجي وجه اشهب تقولش عليه مية وصابح.
1: لحظة هذا ثلاثة متاع الصباح في نفس وقت تليفون أو في وقت آخر؟
3: أي ثلاثة متاع الصباح بعد ما فوقت مشيت معناها مشيت للدوش يعني نهار الثالث هذا نحكي لك. فكهو قعدت نشوف وكل شيء قعدت به في الأول بالك معناها عيني بالك من النوم بالك يا رسول الحسين وبدني كلها ناض شوك وليت نترعش. رجعت للبيت نجري نرعش الحافل ما نحكي لكش في حالة ما نحكي لكش. كي سألوني شبيك وكل شيء راجلي والصغار شبيك قلت لهم راني شفت معناها عبد راجل كبير وراهو شعره أورانجي. قعدوا يهدوا فيا وطني شربة ماء وكل وقعدت ارتاحت شوي وقعدت نخمم فيه معناها الشخص هذايا وكل. من النهار ذاك معناها بدت معايا الأحداث.
1: هو وانت ما شفته كان انت سارة؟
3: لا شفت نشوف أنا وحتى بناتي يشوفوا خيالات كحلة يشوفوا شكون تعدى يسخيبوني أنا ومانيش أنا الحاس. كل مرة أنا يشوفوا حاجة معناها يشوفوا 3 نساء هكا قاعدين معناها كأنهم داخلين من الدار بنتي هذه الوسطانية تشوف معناها 3 نساء داخلين من الباب قالت نقعد بهتا فيهم معناها الملامح ما فماش كأنهم لابسين أبيض داخلين أما مش يمشوا يسيروا فهمت معناها مش يمشوا على رجليهم أكل دبشهم طويل هكا اللبسة متاعها طويلة ويسيروا سيرين يعني هكا هاو كهو كل مرة تجي حاجة الكوجينة تخرج كأن شكون يخرجها المعون يتغسل السبالة تتحل وحدها.
1: معون يتغسل وحده؟
3: أي معون يتغسل وحده معنى يخرج المعون تبدأ أنت متكي معنى الساعتين 3 متاع الليل تسمع شكون يخرج في المعون والخطوات وتسمع في المعون تسمع المعون كل خرج لبرا المعون تغسل.
1: انتم قداش من واحد في الدار انت سار؟ انت وراجلك؟
3: 4 انا وراجلي وخمسة انا وراجلي والبنات
1: بس خليك حسبته هو الخامس قلت لي 5 كان 4 لو 5 باهي هاي ما تلقاو معه انت تغسل وحده وانتم بعد وبحذيك الناس كل معناها فما حتى حد فيكم
3: جنب بحذايا يسمعوا ساعات يسمعوا معناها وساعات ما يسمعوش هم الكل نبدا قاعده نسمع شكون ينادي عليا مرة زادا نسمع شكون ينادي عليا نسخيبه معنا اللي كريم من عندها يسكن فوقنا هو راجل كبير وأهل الكل في فرنسا نسمع فيه معنا كأنه مخنوق وينادي ينادي عليا بالصوت ينادي عليا باسمي يا ربي بلك شبيه راجل كبير وكل بلك تخنقش بلك طلعت نجري ندق عليه في الباب نقول بلك معناها مخنوق بلك شي ما ينجمش يحل الباب ندور من الباب من غادي وعنده الباب متاع الكوجينة متاع ككل مهبولة ندور ما بين الزوز بيبين ندق منه وندق منه للي حل نلقى الراجل راقد قال لي شبيه قلت له راني نسمع فيك تعيط لي باسمي وكل قال لي لا راني كنت راقد بهتة الحاسة هكا هو كل مرة نشوف حاجة خيالات في الليل اللي جيني باش يبات أمي جات بحذايا باش تبات مسكينة خنقوها الساعة تقول لي أي هي راقدة يمكن ساعتين وحاجة هكايا قبل الحسير وأذن الصباح
1: منظمين في الوقت تحسهم نفس ديما نفس الوقت
3: تحس معناها الساعتين الثلاثة معناها قبل الصباح قبل ما يذن الصبح الأحداث هذيك معناها تكسر عليا فهمت فهو هي راقدة جتني ضيفة مسكينة هي راقدة نسمع فيها تعيط كان الميراج لك راهو يخنق فيا الميراج لك راهو يخنق فيا خرجنا نجروا كل العيلة الكل مشينا لها قالت لي راهو راجلك يخنق فيا نهبط في حالة معناها ما تصورهاش في مخك فهو عطيناها شربة ماش بيكم لي قالت لي راهو راجلك يخنق فيا قال يا بنتي راجلي ما متناقش انا وياهم روح للبلاد شكون يخنق فيك قالت لي لا راجلك كان يخنق فيا قالت لي شادني من هنا من رقبتي ويخنق فيا
1: يا لطيف
3: الحاس اي والله هكا هاي بعد ولا كل مره يعبدني قطوس ما قطوس اسود يجيني عندي قطوس تركي ياكل لي فيه مسكين
1: ياكل فيه
3: يشد ياكل فيه
1: شو معنى القطوس الاكحل ياكل في القطوس التركي
3: اي قطوسي معناه الاصلي هذايا التركي ياكل فيه هذاك القطوس الاكحل كان مطرده قالوا لي ما طرديشي معناها بالك راهو معناها مش قطوس وكل شيء قالوا لي اقرا عليه آية الكرسي باش يبان لك معناها هو قطوس ولا مش قطوس هكا هاي تفريته خرجت نهار للفيراندا نلقاه شادك القطوس يصيح وكل شاد القطوس وينتش فيه من ظهره وينتش فيه من بطنه وينتش فيه تعرف ينتش فيه كأنك الحيوان المتوحش هكاك بطريقة مش عادية
1: يا لطيف
3: الحاصل كيف نشيته هكا ونطرد فيه محبش وليت نقرأ في آية الكرسي معنى نستحضر فيها كأني نسيتها ولا كيفيش نقرأ في آية الكرسي تعرف القطوس تقولش عليها شكون خبطة ولا يتخبط من الحيط هذا للحيط هذا للحيط هذا وهو يتخبطها كاك باش يفتش على بلاصة يخرج منها للي معناها لقى معناها منفذ خرج منها من ما بين الحيوط هكا هاي الحاسة وليت هزيتك للقطوس دويته وكله وليت قريت عليه آية الكرسي مسكين والله العظيم ما قلت لك قعدنا ندوى فيه هكا هو ساعات نبدأ راقدة نحس شكون يمشي ما نسمع حد شيء ما نسمع ما نشوفش الشخص ما نسمع في شكون يمشي كأنه واحد يمشي ورجله توجع فيه معناه يكركر في رجله فهمت تكركير مش يمشي ماشي عادي
1: ايوه دي ما تسمعوها عائلة كاملة معناها مش انت وحدك
3: اي لا ما نسمعش كان انا معناها عائلة كاملة ولا كي نبدأ انا مكسر الحال نفيق الساعتين الثلاثة متاع الليلة راهو يطير علي النوم هكا هو الحاصل نحس شكون يحط ايده هكا عليا من هكا من جنبي ولا رجلي ولا ايدي ولا كتفي ما البلاصه هذيك ترقد نجيبش نتلفت نشوف شكون حط ايده عليا ساعات نقول بالك بنتي معناها فقط من النوم الصغيره ولا حاجه جت باش ترقد بحذاي نجي نتلفت من نجمش كانه بدني يتشلل كله ونحس بك الشخص هذاك كيفاش معناها يحط ايده عليا ويلمسني ولا ومعناها فما حاجات تصير وكل شيء نحس بها ما نجمش معناها نعمل أي حاجة معناها نتحرك ولا نسمع ونشوف أما ما نجمش نتحرك.
1: إيه ما تنجم تشوف تسأل الأخصائي نفسي ولا أسأل شيخ؟
3: أيه
1: أسألت شي مشيت للشيخ ولا لأخصائي نفسي؟
3: مشيت
1: شو يقولون؟
3: الشيخ قال لي ما عندك مس شيطاني وعندك معناها طير طيار معناها جن طيار معناها متزوج بيك ولا ما نعرفش كيفاش الحسيله
1: متزوج بيك
3: نهارتها قاعدة قلت معناها قاعدة وحدي هيك في الدار بعد المغرب كل شيء قلت هذا ما يقولوا لي ماخذة معناها من العالم الآخر وكل شيء وانا ما شفتش الشخص هذا نشوف معناها شكون خارج من بلاصة هيك أنا بلاصة هيك خاربة معناها في وسط الدار اللي كريتها كأنه كوري معناها متاع شياه وكل خارج من البلاصة هذيك نقول شكون الشخص هذا وكل وقفك قدامي شوي معناها لابسك كأنها لابس كسوة كحلة كلها وسورية كأنها بيضة وشيد كرتابة وتلفت قالي على اسمه قالي على اسمه نجمش نسميه قالي على اسمه كله وخرج معناها خرج من الباب معناها فك اللحظة هذيك
1: انت ما تنجمش تسميه خاطر اسم العائلة ما تحبوش تعرف ولا
3: لا مش اسم العائلة مش اسم من هنا فهمت
1: معنى اسم مش اسم عادي
3: اي مش اسم عادي هو انا كيف معناها حتى كيف نقول الاسم هذا معناها نحس معناها الشخص هذا معايا نحسه معايا مش
1: معنى انت كي تسمي الاسم هذا تحسه بحدك
3: اي تحسه بحدي ونحس بالنفس نحس بالشخص كأنه يتحرك في الدار نشوف الخيال بنتي كيف نبدأ نمنيش في الدار ولا حاجة تقول لي أمي راكي جيتي ودخلتي لبيتك وسكرتي على روحك الدار ونقول لك بنيتي ما كنتش هنا تقول لي لا راني ريتك دخلتي وإلا راني ريتك دخلتي للتواليت حشيك أكهو عاد مرة جت زادة بنت جارتنا باتت قالت لي باش نبات بحدا البنات وكل مش معناها ما بناتنا كان الشارع ساعة البنات يمشوا يباتوا بحداهم ساعة يجوا يباتوا هم بنويتهم بحدان قالت لي انتي تقولي وتحكي كل شيء تخوفوا فينا ومعناها ما ريتش حد شيء معناها نحب نراه معناها نحب نشوفه معناها الشخص هذا كيفاش الكل نهارتها خارجة هي باش تمشي للكوجينة والكوجينة في الكلوار معناها الكوجينة والتواليت بركة معناها في الكلوار هذاك هي خارجة قالت نشوف الشخص خارج من الكوجينة وداخل للتواليت معناها هكا الخيال قالت نسخيبها واحدة من البنات خرجت وراها باش تمشي معناها باش تمشي وراها معناها هكا للدوش وكل شيء باش تكلمها قالت لي نلقى الشخص معناها خيال أسود هكا معناها الرأس السقف الفوق والبدن اللاطة معناها لا كيفاش يقولوا فيها خيال أسود معناها وكهو كهو منها دخلت في حالة هستيرية تبكي وخايفة وتترعشك الطفلة وتعيط تقول لي تعالوا شوفوا راني ريتها راني ريتها راني ريتها يا بنتي شكون ريتي تقول لي راني ريتها ذاك اللي معاك ذاك اللي معاك
1: الحاسة فهمتك أنا نحب نرجع لك توا على حكاية الاسم انتصار انت قلت اكيد وما تجبد اسمه تحس به موجودك ولا
3: اي
1: نحبك هاك انت معانا توا ما يصيرش كان تحب قل اسمه انت ونشوف هاك معانا في المباشر قل اسمه كان تحب
3: عادي
1: عادي عادي ما يصيرش انا معاك ديجا تعرفش علاش علاش سالتك هكا انتصار خاطر معانا الاخصائي النفسي تو يسمع فينا ينجم معناه مثالش يعاوننا الشيء هذا باش يفهموا الحالة أكثر شوي أنت معناه هو مانعك باش ما تقولش الاسم ولا أنت تخاف ولا
3: ما تعديش معناه ما تعديش فهمت نقول لك الاسم ما يسالش أما ما تعديش معناه على الاسم فهمت
1: باهي تعدى تيت من بعد ما يسال شيء قولي الاسم
3: باهي أنا هو كيف قال لي اسمه قال لي اسمه
1: واضح جوست عندي سؤال آخر ما تو بعد الأخصائي أو يسمع تو هو يجاوبنا ما انت كاريه الدار هكا ولا
3: اي كنت
1: علاش ما حاولتش منها؟ منها خرجت
3: ما لقيتش وقتها ما خرجت منها.
1: قداش قعدت فيها انت؟
3: قاعده تتابع فيا معنا قاعده خمس قعدت خمس سنين العامين الاولين ما فهمتش حد شيء. وبعدين وليت معناها الحكايات هذه راجلي ولا تقلق منها ولا معناها كل واحد مش على روحه معناها مش مصدقني مش على خاطر ولدي ساعات يشوف معناها يقول لي ماما راني ريتها في البلار راني ريتها في البلار نجي نجري يقول لي ها وينها يبدا يشوف فيها انا ما نشوفش معناها يقول له بالك خيالك انت بالك معناها ما شفتهاش معناها ما شفتش شفت خيال ولا حاجة بالك أختك تعدت وما شفت لا هواني واقف يقول لي هاوين واقف البلار هاوين رانشوفيه
1: الحق عليهم من... بعد كي حاولتوا بالدار ما عاد فهم حد شيء
3: لا والله هي قال لها قاعدة استوضع هذا الخيال يتبع فيه حتى كي نمشي البلاصة ولا حاجة يبدأ يمشي معايا نبدأ نشوف معناها كي نبدأ نمشي أنا وبناتي ولا حاجة ماشيين البلاصة باش نسهر ولا حاجة الخيال هذاك معناها خيال زايد خيال جيد معانا ديما معنا
1: ديما موجود
3: ديما موجود معانا كهو ما تعبت ما نكذبش عليك في الأول تعبت درت ما خليتش ونمشي واحد يقول لي يعملك الحاجة والآخر يقول لي جيبيات الحاجة والآخر نعرفهم معناها مش أخصائيين ولا مش معناها مش شيوخ بالحق اللي معناها باش تنحيلي ولا باش تخلي لي الحاجة هذه تبعد عليا ولا حاجة بالعكس نزيد نتعب نزيد نتعب نهار اللي نمشي يجيني نزيف يجيني نزيف نقعد بالشهر وأكثر
1: كي تمشي للشيخ يجيك نزيف
3: أي يجيني نزيف نمشي معناها نعدي ولا حاجة يقولوا لي لبس عليك ما فهمش مدام ما عندك حد شيء معناها لبس عليك فقط لبس عليها ما شوي بركة الحديد طايح الحديد ما يخليش معناها العبد يوصل للدرجة هذه كيف يقولوا لي أقري معناها نقرأ القرآن نحط الكتاب بحذايا ما عادش نشوف ما بيني وما بين القرآن نبدأ نشوف فيها ضباب يا إما نرقد جيني كأن غيبوبة نرقد وإلا معناها نكمل نقرأ القرآن يجيني نزيف ناكل طريحة في الليل ناكل على راسي حتى ناكل طريحة في الليل حتى النوز ظهري مخبش بدني كلها أزرق وقتها مشيت للشيخ وقت عمتي تبدل لي في دبشي قلت لي شبيه ظهرك هيك الكل مخبش قلت لي كيف شفتني أنا معناها ما بيه توليت المس في ظهري وكل قلت لي لا ما في حد شيء أنا هنا ما يمكن ما شفتش بالسمح ولا حد ولا تلبس فيها تزر تلبس فيها باش ما نمشيش للمرايا نشوف وكل
1: باي انت هذا مازال معاك حتى لتوا هكا ولا
3: اي
1: وانت تتعامل معها نرمال وليت تتعامل معها
3: خميس لا عادي جدا
1: ولا عادي جدا
3: مش في الاول وكنت نخاف كنت نخاف كان يشيخ عليا كيف نخاف تبدا البيبان تخبط قال لها خيالات بارتو مره زاد بنتي راقده في البيت الاخرى وحدها قالت لي نشوف فيك داخله من الشباك نتاع البلكون معناها على الشارع قالت لي ماما راني نشوف فيك دخلتي من البلكون قالت لي مش لابسه معناها لابسه اخرى وشعرك مطاطش قالت لي دخلتي من البلكون ودخلتي حليتي الباب ودخلتي البيت قالت لي رانا قاعد نبهتين معناها هي واختها وقتها سهرين هما وبنات جيراننا معناها مش وحدهم فهمتك قالوا لي جتنا كان معناها كل حالة هيك قاعدين بهتين معناها كيفاش انت دخلتي من البلكون خليناك راني دخلتي من البلكون
1: الحقيقه حتى احنا الكل بهتين تو في استوديو انتصار عقد معنا في الاستماع بعد شويه الدكتور الاستاذ عماد الغرايري مختص في الامراض النفسيه تو يعطيك تحليل للحاله نتاعك طبعا ما تعلقش احنا شويه نرجعوا في غريبه اما صارت
0: غريبه اما صارت سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نوصل ليل مع نايت كلوب.

0: برهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البارا نورمال. ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم قوي قلبك ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: مرحبا بكم من جديد في غريبة مسارات. فرحان برشا أن يكون معايا الأستاذ عماد الغريري مختص في الطب النفسي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بكم. أهلا وسهلا. أنا أخصائي نفساني.
1: أخصائي نفساني. مرحبا بك دكتور عماد. كنت تسمع معنا الحالة متاع انتصار.
2: أي سمعت بكل انتباه.
1: تعليقك.
2: تعليقي أول حاجة منجم كان تصدقوها. دونك مادام الإنسان يحكي على واقع يحس أن هي صحيحة منجم كان تصدقوه كأخصائي نفساني صدق قبل كل شيء. لكن هي من شخص سؤال الحالة شنية هي بالضبط. هي تقول إنسان ولا شخص ولا قالوا لا شيطان. احنا نصدقوا بعديك ثم ان ديغنوستيك تعملوا ديغنوستيك ديفيرونسييل دونك التشخيص الفارقي بين اسك هي حاله نفسيه حاله عقليه والا حاله لبس.
1: فهمتك.
2: بيه احنا مجتمع عربي اسلامي مادابو الجن موجود في القران نمنو به والسحر موجود في القران نمنو به وموجود لكن ما قلتناش اسك هي مشات للبسيكياتر والا لا حاولت باش تشخص الحالة نتاعها على مستوى الطبي وإلا لا ما نعرفوش.
1: نسألوها كان معنا في الاستماع هي نعرفش مازلت معنا ولا انتصار تسمع فينا؟
3: نعم أي نسمع.
1: الأستاذ يقول لك إسكو أنت مشيت
3: لأخصائي
1: نفسي ولا؟
3: لا ما مشيتش.
1: باهي نكملوا.
2: هنا يلزمنا نفرقوا بين النفسية والحالة العقلية والحالة اللبس هما ثلاثة حالات موجودين راقي. ما نجمش أنا نعمل تشخيص على الهواء هكا على المباشر حتى ديونتولوجيك ما عنديش الحق لكن أنا مش نحكي في الحالات
1: بصفة عامة
2: بصفة عامة دونك فما حاجات في قولهم متضاربين شافت هي ما شافتش شافوا هما ما شافوش فما تقول لك بناتي شافوني مرة تقول شافوا معايا وسمعوا معايا مرة تقول لا دونك فما أقوال مضاربة لهنا دونك ما نعرفوش شنو صحيح شنو اللي غلط. في بعض الأحيان معناها ما نحبش تاخذ كلامي هذايا على أنه هو أساس صحيح بالنسبة لحالتها هي لا. في بعض الأحيان فما حالات نفسية أنه إنسان ينجم يتخيل ويتصور روحه أنه هذيك هي حقيقة راه هو نوع من الأمراض النفسية اللي هي مثلا حالة الإفتراء الحالة نسميها الحالة شنو منيش نحكي عليها هي نحكي اون جينيرال. انسان ينجم يتخيل حاجات ينجم يشوف حاجات ينجم يتصور حاجات ينجم يأول حاجات ينجم يفبرك حاجات ويتوهمهم ويتصورهم اللي هما صحاح وينجم يقنع بهم الاخرين وينجم يوصل يقنع بهم الاخرين يوليو يشوفوا كيف ينجم. بس هذه بالنسبه للحالات النفسيه. ثم الحالات العقليه اللي حاله هي حاله هذيان انسان يسمع ويشوف حاجات ويحس بحاجات ما عنده حتى أساس من الواقع ما يشوفهم كان هو وما يراهم كان هو وما يحس بهم كان هما. هذو حالات عقلية اللي يدخلوا في إطار الحالات الذهنية هو نوع من حالات الذهان كما السكيزوفرينية الفصام في الشخصية. وفما حالات اللبس موجودة حتى في العيادة النفسية يجيونا الحالات كيف منها كان ما عندهمش اكسبليكاسيون تحليل علمي. فما شكون يعطي دويات ويقول لك هذا نوع من الفصام في الشخصية لكن التحليل راهو يفرق. إذا كان إنسان يبدا متعلم ويعرف حالات اللبس شنية ينجم يفرق أسكي هي حالة مرضية وإلا حالة لبس من الشيطان أو الجن وموجود راه ولا هذا هو
1: واضح. شكرا لك الأستاذ عماد الغريري يعطيك الصحة على قبول الدعوة. دونك كيما سمعتوا هذا تحليل الأستاذ متاعنا. كان نفكركم زادة أنتم كان عندكم أي حكاية عندكم أي غريبة ما تنسيوش تكلمونا توتسويت على 31-328-330 وتبعثونا ميساج على 58-400-100 سيلو تلقاو لباج فيسبوك انستغرام ديوانا فهم تبعثونا. احنا مازلنا مكملين شوية آخر نرجعوا لغريبة أما صارت. غريبة أما صارت.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان فم عسلم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين في الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة وفق قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية و15 خطة في الهندسة الكهربائية و27 خطة في الإعلامية وسبع خطط في الهندسة المدنية و17 خطة في الاقتصاد والتصرف، ليبلغ العدد الجملي 90 خطة. تونس تستضيف من 29 من سبتمبر الجاري وإلى 1 أكتوبر القادم فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر وفق بلاغ لوزارة الصحة إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة وتمويل في مجال الصحة الرقمية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. ويبرز البرنامج وفق بلاغ لوزارة الصحة حضور تونس في عدد من المحاور الرئيسية للمؤتمر من خلال جلسة حول التحول الرقمي للرعاية الصحية في تونس، فضلا عن مشاركة وزارة الصحة في ورشات تتعلق ببناء أنظمة صحية قابلة للتشغيل البيني وربط وتكامل النظم والبيانات الصحية. كاتب عام المندوبية الجهوية للتربية بالمهدي عماد الحلواني يؤكد تنفيذ عدد من المشاريع وتدخلات الرامية إلى تحسين البنية الأساسية للمؤسسات التربوية وتوفير التجهيزات الضرورية، مشيرا إلى إحداث مؤسستين تربويتين جديدتين وهما المدرسة الإعدادية برواضي والمدرسة الابتدائية بمبرداس، إلى جانب تنفيذ أشغال صيانة بعدد من المؤسسات وإضافة قاعات وفضاءات تحضيرية. وعلى مستوى التجهيزات، تم وفق المصدر ذاته توفير 90 آلة ناسخة وأربع آلاف طاولة مدرسية جديدة، فضلا عن القيام باستشارة لاقتناء وتركيز كاميرات مراقبة لفائدة نحو 100 مدرسة ابتدائية بلجية بقيمة 111,000 دينار.
2: بمناسبة الاستعداد للعودة المدرسية، أنا تم برمجة عدد من المشاريع البنية التحتية، منها مشاريع إحداثات اللي هي الإعدادية الرواضي معتمدية بومرداس والمدرسة الابتدائية ببومرداس، إضافة إلى صيانة عدد آخر من المؤسسات التربوية وإضافة قاعات جديدة وفضاءات تحضيرية، وإحداث أربع قاعات وتهيئة المدرسة الابتدائية زرات من طرف مجتمع مدني جمعية علي للسلام، إضافة إلى توفير عدد من التجهيزات. تم مضاعفة كمثال معناها طاولات من 2000 طاولة في السنة الفارطة، هي السنة تم توفير 4000 طاولة وهما يعني انتفاع 8000 تلميذ بمقاعد جديدة. كذلك تم توفير عدد 90 آلة ناسخة سيتم توزيعها على المؤسسة التربوية، إضافة إلى 70 آلة ناسخة في السنة الفارطة. كيف فما أيضا برنامج لتأمين المؤسسات التربوية خاصة المدارس الابتدائية، قمنا معناها باستشارة لاقتناء كاميرا مراقبة من المدارس الابتدائية، حاليا تقريبا سيتم تغطية 100 مدرسة ابتدائية والاستشارة قمنا بها القيمة بتاعها 111,000 دينار.
1: وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الفرنسي جونويل باغو يؤكد أن الدعم العسكري المزمع تقديمه للسعودية هو دفاعي بحت بغرض حماية صادرات النفط عبر البحر الأحمر وفق قوله. ويأتي ذلك إثر إعلان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مساء الخميس الماضي عن إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع لحماية ميناء ينبع أبرز الموانئ السعودية على البحر الأحمر والذي يستهدفه الحوثيون، وذلك بهدف خفض أسعار المحروقات حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم في الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2 ديوان فام.
3: Soyez alerte, البرمجة الشتوية à la carte. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة.

0: الفن يكمل معاك لنص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم قوي قلبك ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: طبعا نحبكم تركزوا معايا بالقداب بالقداد قوي شوية في الراديو وتحلوا وثنيكم ليه على خاطر شبح عندها 5 سنين تشوف فيه واللي يقولوا لها يصير بالحرف. تخيلوا هذا مش سمعوه تسويت مش تكتشفوه مع نجلة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: عسلمة
1: سبا نجلة لباس؟
2: الحمد لله لباس
1: الحمد لله والله الحمد لله. شكرا على قبول الدعوة ان شاء الله ما قلقناكش.
2: ليلي فما
1: حد تقلق يعيش كانتنا برشا احنا مش نبدلك صوتك من بعد مش يسمعوا الصوت الحقيقي متاعك. احكي لنا شو فما نجلة شو صار؟
2: والله عندي 5 سنين تويكا ملي نعيش في دارنا. يعني دارنا هي اكتشفت فيها حاجة غريبة على الأول، وأنا أول واحدة من أخواتي اكتشفت الحاجة دي. يعني تكون قاعد تقعديك ما تبقى حتى شيء، تحس ما تقريش مثلا في بلاسة، تحس ضو كي يطفى ويشعل وحده، تقربيها في الكوجينة هم فما حتى واحد
1: تسمى واحدة كده
2: متحدي حتى كيف ديو دار موجود
1: باي
2: صدقتك بالكلين. مرة حلمت معني أول ما سكنا فيها الدار هذه، حلمت الرجل هذه جيني معناها في الحلم تحسه يخلق فيها
1: والجفاف. الرجل بتحكيه عليه من بعد حلمت أنت اللي هو في الحلم معناها شفته؟
2: أي في الحلم
1: يخلق فيك.
2: أي حكيت عليه سيدة زي معناها حكيت الحلمة كيف صارت من وقتها ولا يطلع
1: أنفع.
2: أي
1: حليت له الباب معناها انت حكيت عليه واخرج
2: هكيك. وحسب ما فهمت انه في نورمال ما تسلك نقطة هكا ما تحكيش كان حكيتها لك انت اللي باش تضر افكتيف ما بالرسمي ضريت برشا.
1: كيفاش ضريت؟
2: هي فيها حاجات بيا وحاجات بايا. الحاجات بيا انه تنجم تتصور برشا حاجات مش تصيرش وتصير بالرسم.
1: قبل ما نوصل الحاجات اللي تصير وما تصيرش نجلة احكي لي معناك وكيفاش خرج لك معناها فجأة حكي معاك كيف تعملت معاه اول كونتاكت بيه كيفاش
2: بيه اول كونتاكت. انا وقتها مروحة معناها من الساعتين كروز مليسل انا عندي الادوات الصباح وادوات العشية مبدلهم فكستاتي نظركم في الدار معناها بدل الكرتابة.
1: اي
2: اول ما دخلت للدار انا حليت ذي الكوشينة القاه واقف قدني استنى فيا انا شبيني نحلم ولا منعرفش نيا صاير لي بالحق شي بلي نحن
1: ويقضي سنة فيك. قداش عمرك وقتها نجلة؟
2: عمري 17 وقت
1: تلقاه في الكوجينة.
2: اي نلقاه في الكوجينة
1: يخبر لي. لحظة نجلة بلي باب استوديوها كتحل وحده ولا ما تكون حلو نجمة تسكروا باب استوديوها هاشكم وقد معي نجلة وطلقات الباب تحل وحده بتاع استوديو نجلة. لحظة برك تسكروا بالباهي فلا كمل حكي نجلة دونك كده في الكوجينة.
2: اي طويل على الاخر هو وجهه الشاحب ما فيهوش الدم يدور في وجهه

0: عارفة في ناس يا رب بتعيش في كرتبة مش لازم حتى باش نرجع نقرا، ما رجعتش ما هربت وما تلفتش ورايا، دارنا الكل روحوا وقينا في اللي بعد القراية نعاود نرجع للدار بعد ما نكمل حضر أدويتي معناها ساكن أونترين ما ونهبط وقتها ملي من مطلسة معناها تاع العشية حتيش الثمانية نتاع الليل وقت أنا نكمل لونترينمون ما فهميش نرجعت للقراية ولا مشيت للترينة والدار ولات ماشية بالروحانها. كي دارنا المرة ما فهمونيش اللي حتى كي تحكي لهم ما يصدقوكش كل الكلية وفنش منها الحاجتين وركب فايل أي ونقص الأسماء مرة بتفرش فيها وإلى الثالثة ما تفرش فيها في النار.
1: أي
0: فهو حصل وقعد كل مرة يتبع في السيد هذا ولا يخرج
1: كان في الدار والآه ولا وين يخرج لك؟
0: أي في الأماكن العامة.
1: في الأماكن العامة نفس الشخص بالضبط
0: نفسه هو نفسه يطلع لك في ريستو في القهوة وين تحب أنت في أي لحظة نجم يطلع لك، وإذا كان طلع لي مثلا في بلاصة تبدا بيبليك نعرف روحي اللي لازمني نخرج منها البلاصة هذيك خاطر تتوقع أنه تصير لي فيها حاجة.
1: على صارت لك حاجة أنت قبل؟
0: أي قبل كي قبل ما نفهمها الحكاية بالكبير معناها خاطر أنا كي نحكي ما نحكيش مع أنفاس يعني أنك تحكي مع عبد قدامك مش هكذا يعني كي ترقد
1: انت تحكي معاه ديجا
0: اي كي تحلم معناها ساعات كي يجيك في الحلم اعرف راه بشي لقيمه هذيك بشي يطلع لك في اي بلاصه.
1: معناها مش تحكي معاه انت فاس فاس
0: لا في الحلم كي يطلع لك
1: في الحلم
0: اعرف راه باي كي يطلع لي مثلا نحلم بيه.
1: اعطينا الحلم مثلا اعطيني شنو احلم
0: مثلا تحلم بيه المره الاولى يخنق فيك كي عبارة واحد ماني حاصرك مع الحيط ويخنق فيك تلمو انا في بلاستي نحس روحي مخنوقة نقوم نلقى روحي مخنوقة على الاخر مرة سنين ثلاثة لين ولا السيد هذي حاسس كي ولا يطلع لي في الدار وليت حاسس بما شفت انه يحب يشوف نقطة ضعفك كنت عم تقول بعد انا سيبون قويت على روحي ما عادش نخاف جملة ولا نورمال على الاخر كي نتلفت نلقى واقف في اي بلاصة في اي كوان في الدار ولا في الشارع ولي ما عادش نتقلق جملة حتى في نقرأ القرآن تعاد جني الزينة علق
1: وما تشوفه كان انت يا
0: اي انا اكره حتى دارنا هالزيني عملوا لي رقية شرعية عن انسان معروف عن الاخر مثل كي يراجعوا بيا من الدار انا اقول لهم اهوك اهوك وهم يقولوا لي بين ومن يشرعوا فيه امي تعملي خسرت عليك دم قلبك لو تقول لي اهوك فانا اهوك امتياك بديت ما عنديش سياسيين الحكاية تقول يا هاوكا يعني ما تجيش جملة
1: ما جربش تمشي لأخصائي نفسي
0: والله شو هي
1: ما تتخيلش نجم يكون هكا حاجة بسيكولوجيك ما هيش
0: هي راي الحقيقة أنا بدي حسيت هكا كأني حاجة بسيكولوجيك مش نمشي نعدي عليها عند بسي والكل أما بعد لقيتها عكسي بالجملة لقيت روحي أنه أي حاجة نجم نسمحها من طرف الإنسان هذا ونعاودها لأختي كغيموتي دارنا ولو خايفين مني معناها دارنا ولو كنقول لهم على الحاجه هذيك بتصير وتصير وتصير افكتيف ما تصير وتصير وتصير دارنا قداش مره يبقاو مصدومين فيا يعني
1: معناها انت تحلم بحاجه مش تصير يخرج لك السيد هذا
0: اي في الايام هذيك اعرف اللي هو باش يخرج لي انفاس
1: ما يصيرش فسر لي بالبيه يا نجله معناها انت قلتي تعرف حوايج يصيروا من قبل ما يصيروا هكا ولا
0: اي هكاك
1: معناها هو في انت كي تحلم في الليل تحلم بالحوايج هذو هو يقول لك عليهم بالكلام ولا هو يمثلهم لك ولا كيفاش
0: بالكلام
1: هو يتكلم في الحلم
0: اي يحكي كيفنا باللغه اللي انت تفهم راه
1: يقول لك راهو في النهار الفلاني مش تصير حاجه هكا على شنو قال لك مش يصيروا مثلا حاجات
0: مثلا قال لي اختك شي جهه نجله دس عليها على الاخر والله مشيت كلي نحكي لها فيت بلها مفدلك انا فهمت قالت لي يا بالرسمي قال لها اللي عندي فهمت
1: سمباتيك
0: أقل من الجمعة أقل من الجمعة جهة راجل لبس عليه أما
1: خسارة
0: ما كملتش للآخر
1: لهنا بالحق الحقيقة ما أنصح أختك ما تسيب عليه
0: ديجا هذاك اش قالت لي يا بنتي قلت لها راهو عنده ما عنده يا بنتي قالت لك ليه ما ناخذش راجل مرخوص
1: برافو سلام عليه أختك يعطيك الصحة
0: ولي دار خايفين مني كل ما نحكي لهم على فزا حتى حاجة كي تاع الآخر ما يكملش تعطيها أهمية بعد يدور يدور يرجع لكلامي ما تفوتش الحكي يا جماعة امبوسيبل وعلى فكرة أول ما طلع لي أعطاني دوليني
1: شاطرك؟

0: يدونيني.
1: ما فهمتكش.
0: انا اول ما شفت السيد هذي قاعد يخضر لي في نظرة حادة على الاخر. عطاني يدي اليمين، مد يده اليمين.
1: يده اليمين.
0: اي قعدت نمشي ونوخر بشوية فالاكل في البريود الاولى اللي انا خايفة منه يعني برش. نمشي ونوخر لي نهربت. بعد
1: ما سلمتش
0: رقية شرعية. ليه بعد من عملت رقية شرعية الشيخ هذي قال لي اذا كان انت عاهدته كان ينجم يعرف بيك وتعيش معه في كوكب نتاعهم، وحتى وحدنا يعرف عليك منين تخرج ومنين تدخل وقت انت تمشي لداركم بالرسمية.
1: الله الله الله، استرب
0: كي تحكي قصة كما هكي تحسها فيلم ولا ما نعرفش مسلسل.
1: وي
0: أنا بحق هذا الواقع اللي أنا عايشته، يعني ما كنت حتى واحد يفهمني. كان دارنا بعد 3 سنين طويقة ونفهمه بالرسمي اللي أنا تعديت برشا ظروف تبع الأخر والموضوع هذا اللي ضرني برشا.
1: ونجلة أنت ما جاش المخك هكا، ما أن احنا توانسة تقول خلنا نسأله على حاجة هكا مش تصير خلي يجاوبني ولا هكا
0: نخاف على الاخر باش يقرب لي، معناها باش يمشي ويقرب لي نخاف. اما كان نفضل له من بعيد متعدي على روحه نورمال على الاخر. اما اذا لقيته في بلاصه بيبليك يلزمني نخرج منها، خاطر حاسب ما نفهم معناها كيما كنت نحكي لك انه كي يطلع لك في بلاصه معناها اعرف راهي تصير لك فيها حاجه خايبه اذا فهمتك هذيك علاش هو طلع لك فيها.
1: ينجم يغيب بريود ويرجع ولا ديما موجود؟
0: ديما موجود. وقت نحلم بيه مثلا ديما حلمت بيه في الليل، عارف انا البريود الجاي انه باش نقابله برشا مرات. والبلاصه اللي ما نقومش منها كي يطلع لي فيها هو تبدا بلاصه تدليك تليفوني مثلا واحدة الناس كانت تسرق لي تليفون. وقتها باش بالرسمي فهمت انه كذا كان طلع لي في البلاصه هذيك
1: لازم تخش. لا حول ولا قوة الا بالله. وتوا مازال موجود ولا كمان؟
0: مازال توا ورا. ما نجمتش نحيه جملة مشيت ما شو نقول قديش صرفت على روحي معناه باش نوصل نتعالج معناه من الموضوع هذا. حتى واحد لقى في يدو في عصمة واحد من اللي دخلت قالها مدام بنتك راهي ما فيهاش دواء دز بنتك وروح، راني ما نحبش نخسرك في فلوس نقعد نهز فيك وتجيب، اما راهي بنتك سخونه برشا يعني ما عرفش كيفاش قالها.
1: عمرك 22 سنه مازلت صغيره.
0: 21. دارنا ما صدقونيش وقتاش صدقوني وقت اللي كل مره يلقاو حاجه ناقصه فلوس ناقصه، يعني كل واحد فينا يخبي فلوسه يعني يعرف وين حاط فلوسه.
1: هذا
0: انت كاين في البلاصه اللي كتعرفها راه سبحان الله يتلقاهم ناقصين يتلقاهم ما فماش جمله.
1: جمله
0: حاجات في التجيبات، اي حاجات مثلا تبدا ماكله في التجيبات ما تلقاهاش زاد
1: يهز الماكله زاد.
0: اي كل شيء اي حاجه اي حاجه تخبيها انه يعرف اللي هو انت حاجه.
1: والله نجلة يعني تضحك تو حسيت كويت بس هي متعوده بيها وما عادش عندك حتى مشكله وعادي جدا.
0: عمري 17 يعني طويقه 21 سنه يعني نصور كان تصير معها بالاخره ويهبل راس.
1: انت معناها لابس؟
0: لابس الحمد لله. اما الحاجه اللي زعلتني اني وقفت قرايتي جرت الموضوع هذايا.
1: بطلت قرايتك؟
0: هذا الشامبيونان تاع تونس مرتين في البوكس بطلت علاش من ليكيب ناسيونال. كنت معناها نسكن في معناها في دار نقلنا لدار اخرى، الدار هذه هي اللي ظهرتني.
1: واضح. وعنده اسم مسميته؟ عنده اسم هو ولا كيف؟
0: لا ما عندوش حتى اسم.
1: عنده اسم حتى شيء؟ حتى كي يحكي معك ما يظهر لك حتى شيء؟
0: حتى شيء. اما الحاجه الباهية انه تنجم تتوقع برشا حاجه تصير لي ولا تصير لدارنا مثلا. نجم انا نعرف يعني كي نقول هي لهم ولا يصدقوني ساعات يبداو مفجوعين مني معناها يقولوا لي تبدا فما حاجه خايبه بربي ما تعاودهاش.
1: اخر مره حلمت وقتاش؟
0: ما عنديش اقل من 15 سنين.
1: وشنو هي الحلمه الاخرانيه؟
0: الاخرانيه كيف يجيك خوف المره الاولى من بعدك عادي على الاخر ما تعرفش على روحك كيفاش نجم معناها ترتاحني. اما في الاوتيل صدقني ما تنجمش. يمكن انت كان واحد الناس وطلع لي في السينما يمكن ما تزيدش حتى دقيقة في الدار اللي انت فيها ولا في الاستوديو اللي انت فيه.
1: والله ما نزيد
0: والله
1: قسما بالله لا نزيد مش منكذبش عليك ما مش
0: بحريات. اما صدقني حتى باش تقرا القران ما امبوسيبل كان تنجم تكمل الصوره وتبدا لسان كي تلاكون هكايا يرزن على الاخر على القراءه معناها.
1: إيه ما أنا حاجة بركة غايدتني هي قرايتك، علاش ما حاولتش تشك ترجع تكملها حتى في الخيبي ما شيء
0: والله ما نجمت حتى ليكيب ناسيونال كيف كيف ثلاثة مرات يبعثوا لي جواب بالدار أرجع أرجع أرجع وين شيء ما نجمش قلت معناها عبارة واحد بالفرش والمخدة في الدار ديبريسيون كان قعدت في الدار خاف يطلع لي نخرج البرا خاف لا يطلع لي هكيكا معناها وليت عايشة كلي بجنبي في جنب أختي كنت نقول لها هاكا هاكا تور نهرب معاها كنت من بعد كي استانست هاكا مثالش أطلع على روحك المفروض ما تبينليش وجودك خليك بعيد علاش تقرب يعني كي يقرب أنا نخاف
1: وكي تحكي مع أولاد ما فماش قلق كي يبدأ عندك أولاد في حياتك ولا حاجة
0: والله عادي على الأخر ديجا نفهم مع الأولاد أكثر من البنات
1: لا نحكي هو يتقلق شي مش أنت
0: لا لا جملة حياتي الخاصة عمره لا دخل لي فيها الجملة ولا عمره نهار مثلا كي أول حاجة لبيه إنه كيدخل عبد لحياتي مثلا طفل كي يعمل حاجة طفل هذي من وراي أنا نعرفها ويخلص طفل مرة مظلوم يقول لي مين عرف
1: حاجة بيا برشا هذي
0: اي ديجا اختي حزتني عليها راي حاجه كبيره
1: والله تونس بنات تونس الكل حزينك عليها هذه بنات تونس كل طول يسمعوا فيك باش يقولوا صح عليها صح عليها
0: والله
1: ما ينجم ما يخبى عليك حتى شيء تعرفوا نمشي ونجي شكون كيف
0: بالضبط ساعات كي نحب نعرف حاجه بالرسمي نعرفها
1: إيه كيفاش انت عندي تقرب باش تعرفها كتقول يا ربي تقول مش يا ربي لطف تقول انا توا لازمني نحلم بالمسيو شنو باش يعمل وترقد كيفاش تقرر معني
0: كي نرقد نقرر وقت نحط راسي على المخده باش نرقد
1: تقرر
0: يعني ترقد تحط انتي مخطي باطني اللي هو باش يطلع على خاطر انت راك ساعات تبدا تحكي عليهم راهم يجيوك وانت ما تراهمش
1: سلي يعني بيلي تعدى ما يقول لي مش يجيوك شو الحلقه
0: والله
1: يزي يا نجلة
0: والله
1: قبل قلي تحكي عليهم يجيوك وانت يجيوك
0: والله لي ركبتش بدهم وتحكي عليهم هالفسيتو بالخايب
1: لا محليهم خايب لا يا ربي معهم قلنا خايب لا حتى شيء ليش قلنا خايب
0: وما دام الاستديو نتاعك مثلا هاي مش نعطيك حاجه
1: لا ما تعطينيش حاجه يا نجلة يا نجلة يا نجلة هاي شختي يا ربي حلمت بحاجه ما قول كانك فما حاجه برا قول ايش فهم
0: هذيك هو يعني كان نحلم بحاجه كثير اللي معناها من ورايا نعرفها ولا حاجه اللي قدام نعرفها
1: انت حاب تقول على استديو تو من بعدين قصيت
0: هو استديو نتاعك انت تجيب كيف الحكايه تخوف
1: اي
0: وتحكي معناها على الحاجه هذي الكل وانت ما تبالكش ان استديو هذيك بالزيد يكونوا فيه يعني يكونوا فيه برش سخون يعني باش يكون
1: سخون
0: اي
1: معناها يعني تو في استديو استديو هذا سخون
0: يعني لي يعني سخون بالعبيد الاخرى يعني
1: اي اي ديجا العبيد الاخرى
0: اي معناها انت
1: انا نقول الله يهدي اللي كان سبب في الامسيو باش نقول لك معناها الله يهدي اللي كان سبب ما معناها سخون بالعبيد الاخرى
0: انا ديما بخير والله مانيش نفادلك ديما نحط
1: والله ماكش فادلك تحلف سيدة
0: والله لاني نفادلك بالرسمي والله ديما نحط شويه بخور شويه قران وما تحاولش تستهزئ بهم الحاج تزومه معناها في المواضيع هذي خاطر ينجموا يدوروا عليك كي راهم يسمعوا كيفنا ويراوا كيفنا
1: يسمعوا ويراوا كيفنا
0: اي نعم
1: يسمعوا ويشوفوا شكرا ليك نجله محليك محليك ربي يوفقك وربي يعطيك ما تتمنى
0: اتمنى يتنحالي ويش اتمنى اخر
1: ايش تتمنى قل
0: اتمنى يبعدني هذا يعني
1: انا مش ندي عليه وعلق ومن بعد كل ما تحب لا لا لا انا مش قايل شيئا يعني بعد كي تعلق برا ادعي وحدك وشوف صاحبتك بحديك ولا حد يدي معاك وربي ان شاء الله معاك وعلق التليفون يا نجلة
0: اوكي ميرسي
1: باي باي يا نجلة
0: ان
1: شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم الله يهدي اللي كان سبب في الامسيون اكش واحد يجم يقول معناها قلت لك استوديو ولا سخون وجماعه بحذاك انا ما حد يقرا القران نجيبوا شويه بخور نقرا شويه قران في استوديو ما يسالش معناها هاي فوفا ما نقراو شويه قران مش باهي قران نحط شويه بخور نحسنوا روحنا شويه وديما نفكر اللي الحكايات هذه اللي يحكيوها هما يتحملوا مسؤوليه كلامهم الكل الاذاعه ما تحمل حتى مسؤوليه في الكلام اللي يتعدى الكل يرجع لاصحاب الحكايات هذية ونحبكم تتاكدوا اللي احنا ما نفبركوا حتى حكايه دونك الحكايات الكل صاروا بالحق حسب روايه اصحابها قلت لك استوديو مسكون نمشيو بوز بعد نكملوا في غريبه ومسهرت
2: freeze your blood. غريبة عما صارت.

أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان. لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن

0: فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: مرحبا بكم من جديد في غريبة أما صارت. الخدمة بالليل خلتها تعيش وتشوف حاجات ما تتصدقش. أكثر تفاصيل نسمعوها من عند سهاء. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: عسلينا سلد.
1: شنو حوالك؟
2: لباس؟
1: صباح سهاء.
2: الحمد لله عايشك.
1: شكرا على قبول الدعوة.
2: عايشك الله يبارك لك.
1: يا عايشك محليك. هاي أحكي لي سهاء شو اللي صار؟ تخدم بالليل أنت حسب ما فهمت.
2: أي أنا أنفيرمير بالليل نخدم في كلينيك.
1: أنفيرمير؟
2: أي
1: أوكي.
2: من 2023 صاروا معنا خدمت في كلينيك هذيك أون 2023.
1: أوكي.
2: السيرفيس هو الحقيقة مش كلينيك الكل، مي السيرفيس اللي نخدمو فيه سخون برشا برشا.
1: اللي هو شنو هو السيرفيس؟
2: معناها حاجات تاني. سيرفيس نقول لك على نوع اسمه يعني.
1: اي سيرفيس
2: شيرجي عادية
1: شيرجي. اه شيرجي سيرفيس شيرجي.
2: اي شيرجي.
1: اوكي.
2: بي حكي لي كيفاش انهم لي شامبر ابار انهم لي باسيون اللي يدخل هما الكل في الكل هو فيه 12 شامبر. السيرفيس هذا فيه ستة معناها معناتها 6 شامبر اللي يدخل لهم اي باسيون يدخل لهم لازم شي يتقلق منهم. يقولوا لي مثلا ما طفيش الضوء السهي، خلي البيت محلول السهي. عليش نخلي البيت محلول؟ خاف ماشي تخاف. يقول لك راهو الخزينه تتحل وحدها، راهو الفريش يتحرك بيا وحده في الليل، راهو الدرام تاعي تيجي مع نعاود نتغطى فيه معناتها يعطي شو يتغطى فيه يغطي وجهي بلي نعطي. هذا معناها هذيك الورده تاعي. عندي باسيونت الله يرحمها كانت تقول لي يا سهي كل في الليل يجيني برشا مرات. قولها علاش؟ تقولي على خاطر نبدا قاعدة شي برامح
1: سهي كانك تتحرك ولا في بلاصة فيها ريحة ولتقعد في بلاصة كراكة خاطر فهم برشا حس بحديك. ميسيرش حاول هكا تسكر حتى بيديك على الريح باش يسمعوك بالكدا.
2: سامحني قلت لك تقولي يا سهي يجيني في الليل برشا مرات. قولي علاش؟ قولي لو ريت انتم تسكر على اليدات نسيو هاي تجي مرات بحذية وتقعد. صدقني باللي تقولي لي وعمي من نهار صدقتها يبقى لي باسيون اخر من بعدها.
1: تجي مرات تقعد بحذيهم.
2: اي تجي مرات تقعد بحذيهم اي تجي هكا تقعد على الحاصة متاع الفرش وتجي تقعد غادي ما تتكلمش وما تعمل حتى رياكسيون. فهمتني؟ كاين مرا كاينها مرا جهة صف الله كاينها
1: كاين راجل تجي مرا وكاين مرا تجيها راجل
2: ولا يجيها راجل ولا
1: اي
2: انا هذه بديت قلت راهي جاتني مرا. فهمتني؟ الحقيقة ما صدقتهاش جملة. باسيون اخر كيف كيف يبدا ريق لبس عليه يعني ما اتيل يعني للسلق الصوام يعني نمشي له يقولنا خرجوني من البيت. يلا يبدا يهكي حالة فينا بربي خرجوني من البيت. عليه السار يقولنا بس مهدل كرسي يتحل يتحرك وحده، باب السلدو يتحل ويتسكر وحده، الفارس في قربع وحده هكا يبدا يتحرك بيه.
1: يقولنا
2: تجي مرأة. اي والله يقولنا تجي رحبية مرأة تقعد كيف نفس الحكاية علشان نصدقتها المرأة. يقول لي راهي جات بحذية مرأة كبيرة هكاية ومش لأنه من معنها بتخيم تعويجة موش بيني. فهمتني؟ جوت تجي وتقعد يراها يعني هكا هيئة مرأة تجي وتقعد. فهمتني؟ مني بالأحلام متاحهم يسر معتها اللي يرقد غادي. يقولنا يعني ديما نحلم السيرفيس تشعل فيه النار ديما نشوف شي نار لهبة كبيرة هكاية شي ديما نحسه هكا فما حاجة. يقولوا لي انا من تخرجوا انتم من بحذينا رانا بيطر سخونه سخونه على الاخر والا تولي بارده على الاخر. يعني هذوما حاجات مش مريض ومش شنو يقولهم لي.
1: هو ما حاول حد يحكي معاه حبي كلام حد المراه هذه؟
2: لا ما يقدروش لسانهم يتلكون. انا حتى كي نقول له بالحق المراه الاولى استهزأت بها قلت لها ايه كي تجيك المراه شنو قلت انت؟ تقول له انا نجم نتكلم ولا نجم نحل فمي؟ السن يتعقد بتقول السن تربط مع عشان نجم من فان نجم حط نمس الكوموند على بيج نعيط لكم في بس بلاستها وانا رازل يعني قطي تليفونبر من الشامبر هدوكم هي بس بلاستو. اي وحاجة اخرى الشامبر توا مثلا باسيون في القتلك توفيت الشامبر هي دي بالزيت اي باسيون يدخل لها حي انسى كان يخرج منها حي تروى باسيون تروى مالاج يدخلوا يخرجوا متوفين. هذيك اعمار معناتها الاعمار بيد الله
1: اعمار بيد الله بيان سور اما ناخذوا بالاسباب ونسكروها البيت علاش دخلوا فيها العباد.
2: ما تنجمش شي تكتوك يقول لك احنا العلم ما يتعرفش بالحاجات هذه. سبحان الله عمره فيه غادي جاي باش يعمل اوبيراسيون عمره قص غادي حتى كحكينا للسيفيان قالت لنا هي دي تموت ما بيناتنا يعني كان باش تخرج الكلينيك باش تولي احنا ما نحبوش تسيري الكلينيك
1: حتى سمعت الكلينيك يتشوه تتشوه
2: ولا سمعت الكلينيك باش تسمعت في تفصيلة يعني نحملوها احنا اللي نخدموا فيها من احنا باش نقول لك بحق نبدأ مثلا بيتين جايد تفرى تبدأ شامبر من هدومة سيرغة نحبوا نتكيو فيها شوية مش نكذب عليك يعني باش نتعبوا على الاخر
1: بسينا
2: بريود ما نجموا حتى نقفوا على سقينا تدخل واحدة فينا احنا كنا دو معنا بزن فيغنيغ ودفت سوانيونت اللي تدخل فينا للشامبر هيدي شامبر او بسم الله وبالله تدخل نقب قلها ريت تبدأ يقدأ تحس مريك ما ترى حتى شيء سند جست تحس حاجة هكا هاتت حنقتك لك نجم للدور لين يسار جملة
1: بسم الله
2: تبدأ تسمع في عبيد تتكلم بلغة من فات نجم تفهم من بتحل عينك لا ما تجمش حلها عيني تتكتف بكلك عرفتك بالقرآن واحد يبدأ يقرأ في القرآن في قلبه ويعاود باش مثل هكا يترخص يهز باش حبسه يهز ما نجم يقرأ لك الشامبر هيجي
1: يا لطيف اي
2: والله عنا شامبر زيدة جيتنا فيها معناها ريزيدونت معناها هي باسيونت مي قعدت ياسر عندنا فقط فريود كبيرة بعد توفيت زيدة ندخلوا لها قلنا أتو الشوسية هي يعني من بلد أخرى أتو إلفيان نقعدوا احنا نقدر بعضنا
1: لها من فرنسا معناها سوها معناها ما سحقش باش هذك
2: نحيتك
1: أتو إلفيان معناها من فرنسا
2: اي جينا تقعد نقعدوا احنا نخسر شكونوا اللي جاي نجيو باش نقلبوها يعني هي ما لي باسيون جونا سمين برشا ما نجموش واحد بركه يهزها لازم نمشيو زوج مع بعضنا باش ندوروها كنا لحظة كنا ثم بيبي تحت بيبي بشوية ثم بيبي نقعد لوجو احنا على البيبي وإلى نبدو قاعدين قلنا لحظة حتى يخرج نقعد لوجو شكون اللي باش يخرج وإلى لحظة خلي يهبط
1: وما فما حتى شيء
2: ما فما حتى شيء أصلا اللي باش يدخل لها واحد ولا يخاف يعني بالحق لينا نخافوا منها اللي باش يدخل لها يدخل معها شكون آخر حتى كان باش يبدل بونسما أنا لازمنا مع بعضنا نخرجوا من بعضنا
1: يا لطيف يا لطيف
2: والله
1: وانت كمل لي
2: بالنسبة لي أين الحاجات يعني اللي تصير لي مثلا نبدأ بيتا جارد الأسانسور بحذية يتحل ويتسكن يعني احنا في البريمير ايتاج أما عن شيت الأسانسور متاعنا وحدنا يعني ما هوش يطلع لفوق جملة ما هوش يهبط يعني وحدنا اللي بيش يطلع بيش يطلع فيرا من ريسبسيون الوطا يعني مثل سيرفيس آخر ينجم يطلع عنا واحد آخر من يعني من ريسبسيون تولينا احنا يتحل الاسانسور تطلع فيه ريحه برفان يا سند نقسم لك بالليل تشمها بيزار ريحه بنيره اما تقول شكون كيفاش طلع من ريسبسيون لقيت هيدا في الليل الله اعلم الاسانسور يعني يجينا اللي هو طلع من ريسبسيون
1: وتشم ريحه برفان بنينه وقويه
2: ريحه برفان بنينه وقويه على الاخر في الاسانسور يشموها في الكولوار يعني نسمعوا حركه هكا في الكولوار نتاع السيرفيس تخرج ما تبقى حتى حد تعاود تدخل تقول بيل باسيون خرج يتحرك طول على المرضى نتاعك ما تبقى حتى فاشيون معناها تحرك من بلاصته واصلا نتيكي ما نجموش نقعدها شو نقول لك لي شامبر هما لي شامبر اللي يطلعوا لهم فيهم عباد لي شامبر اللي برا معناها كات شامبر وحدهم البرا عندي المنيل ديما كل ما معناتها زاد هذا قاعد عندنا برشا يقول لنا ريتك انتم تخرجوا من انتم تخرجوا اهو الضوء بيتها وطفيها وشعل الخزينة فيها المليحف تهبط تشوفها مسارتة عرفتك تقول لي رايب شنهبل قلنا نشوف المليحف مسارتيني محطوطين فيها ولا لبستي محطوطين القاعة من قاعة عبد اخر يدخل ترجع الخزينة نايمة كيان ما مسها حتى حد ما نجمنيش اقسم بالله سند رانا ما نجمنيش نصدق وما كان حتى تحليل عني يعني الحكاية قد ما عنا حتى ينقشوا بيه ما تبقى ما تقول اكتقولوا لي تتخيلوا قولوا لي لي بالكشي انت متقلق تتخيلوا قلنا لي انا مش متقلق يعني ما كناش نصدقوا أما كي مش أكثر من باسيون وقلنا نفس الكلام وقصد شكوش نورينا نصدقوا هالحكاية
1: باي أول حاجة تبالك في مكان بحذيك رد بالك تلاش تحكي معنا فما هكا ولا مش سمعت أنا خسب الغل
2: بعيد شوية ايه
1: بعيد باي لطفة عليك أنا السؤال اللي بعد ما زلت في الكلينيك ولا خرجت
2: اللي معاش كيفي الكونترا الحقيقة أنا ما نجمش نقعد غادي وحمد لله ما قعدتش غادي خاطر حتى يعني زميلتي بقاتيت قال لي يا صغير هو صاير فيه العجب راهو مازلت لي باشون يتشكيو منه السيرفيس هذا
1: مازال حتى تو بعد ما خرجتي وصول لك حكايات عليها
2: اي توصلني حكايات عليها تو حتى مازلت غادي تخدم فيه وباللي تقول لي يا صغير هو تشوف العجب وتسمع العجب من لي باشون
1: وانت تو تخدم ولا مرتاح
2: اي لا انا
1: في الليل ولا في النهار
2: لي تاو بنهار
1: تاو بنهار خير
2: لي تاو بنهار لي بالحق ما عاش نحب لي قاعدني أطر إنهم يعني لي قاعد فاتيقوا عن آخر أين ما عاش نحب أين ما عاش نحب نخدم ما عاش نحب نخدم بالجيد الحقيقة.
1: تحية لأي عبد يخدم بالليل تحية اللي زن فيها فغمياغ الكل لأي عبد
2: بالرسمي أقول لك حاجة سند بالحق شابو بال لأي دوميسون لأي إنسان أي ترسونيل في دوميسون تي أبدا من الفليسان ديميناج وإنت تعالى
1: لدوميسون
2: آه نعيشو شي ستخيس مع أذيك ليتاسيون ميم أحنا معنيها شي
1: نعرف نعرف عشتو بريدة كبيرة ونشوف فيهم و
2: في كورونا بالحق عشنا برشا ضغوطات وعشنا برشا حاجات والحمد لله وتها
1: يعطيكم الصحة انتم الملاك الحارس متاع العباد محليكم ربي يعينك وربي يعطيك ما تمنى وشكرا على قبول الدعوة ربي فضلك يعيشك مرحبا بك سهى كما قلنا نشكر أي عبد يخدم بالليل ربي صبرهم ربي يعينهم مش سهل ليزان فرميير اي عبد من اي دومين يخدم بالليل ربي يعينك وربي ان شاء الله يوفقك احنا مازلنا مكملين في غريبة ما صارت تفكركم كان عندكم حكاية كلمونا على 31 328 330 ولا بعثونا ميساج عدد 58 400 ونفكركم ديما للي حكيت على مسؤولية اصحابها والمحتوى البرنامج هذا للي اعمارهم اكثر من 16 سنة بوزوا مكملين في غريبة ما صارت
0: أمصارت. سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الست

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو

0: حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. قوي قلبك ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في غريبة أما صارت. فرحان برشا وحاضر معي اليوم حمزة دعلوش من أشهر صناع المحتوى اللي يهتموا بالماورائيات. أهلا وسهلا ومرحبا بك حمزة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكل مستمعين ديوان فام
1: مرحبا بك. أهلا وسهلا شكرا على قبول الدعوة حمزة.
2: مرحبا.
1: عايش لي خويا. قبل كل شيء خلينا نتعرف عليك اكثر. حكينا على روحك يوم بديت القصه وخذيت قرار الاهتمام بهالعلم.
2: اوكي اسمي حمزه بن دعلوش. مازلت ما نعتبرش روحي صانع محتوى 100% خاطر مازلت نجرب والحقيقه لقيت رواج كبير خاصه في اليوتيوب ولا حتى الناس اللي تابعوا في على الكونت فيسبوك متاعي في العالم الموارئيات. الحكاية الحقيقة بديت بجراوند مطالعة بالكتب. كنت ياسر مغروم بأحمد خالد توفيق صديقي الكاتب طارق اللموشي كاتب تونسي باي ذا واي يكتب في المجال الرعب والفانتازيا والعالم ما وراء الطبيعة. دونك الحقيقة مع الاكسبيريونس اللي عشتهم في حياتي والكل لقيت انه اكثر حاجة اللي تطلع لي الادرينالين وتخليني سامحني في الكلمة باش نقول تخرج لي المبدع اللي فيا هو عالم الماورائيات عالم ما وراء الطبيعة.
1: واضح. دونك الادرينالين ولا يطلع وليت عندك نقول احنا شيخة هكا بالجو هذا
2: اكزاكتومون يعني شيخة كبيرة وهو عالم لمحالة كثير برشا. وعالم ماهوش سهل بالكل خاصة لو كان ما يكونش عندك الوعي الكافي لإدراكه.
1: واضح بيه. شنو أغرب قصة عشتها ولا حكيوها لك حمزة؟
2: الحقيقة أنا كنت تعديت مع صديقنا سمير الوافي في البرنامج متاعه وكنت حكيت التجربة في دار جدي الله يرحمها وما نحبش نعاودها مرة أخرى على خاطر يعيش تعيش وترحم. سببت لنا شوية مشاكل حتى بينات العائلة والكل. ما نحبش الحقيقة نرجع نحير المواضيع من اليوم الجديد. لكن صارت لي قصة في قطر اللي التوى ما زلت ما نجمتش نخرجها من مخي والله على ما أقول شديد في كل كلمة باش نحكيها.
1: واضح تفضل.
2: أوكي. دونك أول ما مشيت لدولة قطر كنت مشيت في خدمة كيف كفاية تونسي معناتها باحث على فورتينيتي جديدة وحياة جديدة وكل وكانت في فترة كيف العالم نتذكرها. فكان السكن طالع مثلا السومة متاع السكن كان عالي برشا.
1: واضح.
2: دونك صدفة لقيت استوديو في منطقة شعبية شوية بصوم معقول مش ما نقولش انه يعني صوم منخفض لكن معقول جدا معقول الغاية.
1: واضح.
2: حاسب لانوس نلقى انه استوديو يعني عندهم برشا ما سيكلوش فيه وانه بلاصة معناتها شعبية دونك بتحكم انه التطور غاديك ماشي ويزيد معناتها نهار بعد نهار دونك حاجة عادية على الاخر. مشيت خديت استوديو الحقيقة كانت ريحته خايبة على الاخر فوق ما تتصور فيها شيء قديم وكذا. تفهمت مع السيد اللي خديت الكونتاكت نتاعو باش انه ينظفوا ودفعت الفلوس وباش انه معناتها هكا يروشوا شوية. بعد نهارين او ثلاثة ايام رجعت الحقيقة نلقى انه فما تطورات معناتها كبيرة صارت من مثلا بالقصوة تنظيف قصوة تصليح قصوة كذا. فجبت دبشي وبديت معناتها نركح في أموري غادي تتمكن
1: وحدك حمزة؟
2: وحدي وحدي وحدي الحقيقة ما كنت عايش وحدي، كان معناتها كما قلت لك استوديو قديم شوية، ماهوش ثاني حاجة لاجوري، ماهوش ثاني حاجة واو، حاجة شعبية عادية على الآخر،
1: واضح
2: نتاع بدايات نتاع أي إنسان بادي جديد ومتغرب في التنفيذ. الليلة الأولى مع ما ثلاثة ونص تاع الليل ريت باب الشارع، معناتها الباب اللي هو خاطر الاستوديو جاي في بلاص، معناتها الباب نحس فيه باش يتهد بالدقان الرسمي باش يتهد، معناتها اللي قمت مجوع، معناتها كريمون فهمتني، معناتها طفل صغير قدام الدار فهمتني يبكي ويحكي بلهجه انا مش فاهمها، مانيش عارفها، بلغه اخرى فهمتني، وانا عرفت العين باين، معناتها عين راقد وعين فايق، نحب نفهم السيد شكون وشنو يحب. لين خرج له ابوه من الباب اللي مقابلني ودخلوا سكر الباب فهمتني.
1: اه جارك معناها؟
2: معناتها اكزاكتومون جاري فهمتني، خاف معناتها ما
1: حاليا عادية الحكاية، معناتها طفل صغير لحق عليك وخرج به دخلوا
2: عادية، معناتها صحيح خاطر سيرتو انه الصغار غاديك معناتها ما يلعبوش برشا في الشارع ولا كذا، دونك بصير نورمال باش يسهروا في الليل، يحب يدق يحب كذا، فهمت حاجة عادية على الاخر فهمتني. المهم تعدى معناتها تعديت الليلة هذيك عادية على الآخر، روحت معناتها بون فقت صباح مش تخدم على روحي، حاجة عادية ما فيها حد شيء، روحت قريب المغرب فهمتني، نلقى نفس الطفل هذيك يلعب قدام الدار، شيخ مهرب يجري مشي دخل لدارهم فهمتني. عديت هذيك كيف الليلة نورمال عادية، من بعد
1: فما حد شيء زاد، نجم يكون بو وصاه يقول له كي تشوف حد غريب ادخل
2: صحيح، حاجة عادية على الاخر. روحت جونت طيب تعشية كذا، رقدت بحكم المصطفى بكري خاطر نكون بكري وكل، نحس في وانا راقد كأنه نار ماشية جاية قدام وجهي، كأنه كانون، كأنه مصنجق، كأنه كنت حالي في عيني ما فهم حد شيء، والحقيقة معناتها كمية قلة الراحة النفسية اللي عشتها غديكة، ويعني عرفت تحس في بدنك مكسر، تحس في روحك ماكش عليه، تحس في روحك ديما متراقب، وهذا الكل ديما نقول عادي وما فما حد شيء ونرمال ويصير، وخاطرني انا مازلت بلاصه جديده عليا مانيش متكالف كذا، نقنع في روحي.
1: وي
2: بين في الليل مع نفس الوقت ما تسعه ونص ما تسعه من الاربع غرباء، يعاود نفس الدقان وتعاود نفس الحكايه وتعاود كذا، لكن المره هذه نلقى الطفل الصغير ومعاه أبوه صغير، أوكي ذي أبوه نحكي على أبوه، الطفل الحقيقة كان يبان الطفل عادي جدا وكان يعني في صورة عادية جدا، لكن أبوه نتذكر إنه كان لابس شورت جيل صغير، ساقية محروقة، عينه عورة خطر وقت النهار اللي قبله أنا ما ثبتش فيه، فهمت نلقاه إنه يعني كأنه يستنى فيا باش نحل الباب، أنا حليت الباب خزر لي هز ولدي الشنجل والشنجيل وهز روحه ودخل فهمتني، كنت غدوة الحقيقة معناتها شفتها قلة احترام، معناتها ما عادش هذايا نتاع طفل صغير وكذا فهمت، كلمت السيد اللي كريت من عنده قلت له يا فلان راهو الجار اللي مقابلني راهو ولده هكا هكا، معناتها ديجا حتى كي نبدا انا في داري ولا نبدا نطيب ولا نبدا كذا انت نسمع فيهم في حس ودار بيع وبكي وصيح وعياط ودرا شنو، قلت له اخي شنو الحكاية، وكانت لي صدمة تحياتي يا سند، إنه قال لي راه الدار هذيك كيف كيف ما يسكن فيها حتى إنسان
1: امبوسيبل،
2: فهمت أقسم بآيات الله، قال لي راه الدار هذيك مازال ما يسكن فيها حتى حد، وراه كانوا يسكنوا فيها قطريين وخرجوا على رواحهم عندهم تو بريست عمي.
1: يا لطيف يا لطيف،
2: الحقيقة ما صدقتوش، قلت له توا تجي توا تو سويت تجي تحل باش نشوف معناتها على عيني، وفعلا جاء وحل الباب، اقسم بآيات الله كي نتذكرها لحمي يقشعر حرفيا، جاء حل الباب الدار كيف ما استوديو نتاعي انا بالضبط، فيها كالخبابر وفيها كيف مكسر وفيها وشبابك مسكره، دونك مستحيل انه حاجه تدل على اي اسلوب من اساليب الحياه، معناتها اي حاجه انه انسان كان عايش غادي، فهمت؟
1: لا حول ولا قوه الا بالله، وش عملت
2: الحقيقه في وقتها كانت فما طفلة يذكرها بالخير تخدم معايا في نفس الشركة، مشيت مرة هو بحكي طلع الحكاية قلت له راه هكا مسار وهكا مسار وهكا مسار. قعدنا نسأله في العباس قالوا له إنه إن البلاش هذيك في حد ذاته وراه ماهوش مشكور جملة وراه مسؤول وراه قطر رسخ من تونس وراه ما تدخل من تونس مش متفق
1: لكن
2: حتى في حكايات في مواضيعها في كذيرة وفما برشا مواضيع نصحوني برشا إنه باش نخرج من الاستوديو هذيك. والحقيقة استقبلتني هي بحذاء هي ناس حتى اللي لقيت بلاصة أخرى
1: واضح واضح الحمد لله. نحن نسألك حاجة حمزة خاطر السؤال يهمني أنا شخصيا معي. هل حسيت أنه خاطرك أنت تحكي عليهم ولا يسيروا لك الحكايات اللي كهكا ولا من قبل؟
2: الحقيقة
1: هي برافو حمزة صحيت يا حمزة صحيت يا حمزة معناها بعد ما حكيت عليهم وتعمقت فيهم ودي ما تجبد عليهم ولا يسيروا لك
2: صحيح ولاو يسيروا لي وليت لين ساعات نعمل عمارات وعمارات شعرفتك لي ساعات وكل بوح حاجة عادية هي هم بعد ما مات الحامي الله وكل أن يصيبنا
1: إلا ما كتب الله لنا وحتى الواحد كي بدل مواضيع الحلقة رموا فيها بيزد لازم عليها نحكيها كمان نحكي مواضيع أخرين لازني أنا زيت بيه فماشي حاجة أخرى تحب تحكيها لي ولا عندك شي حاجة أخرى كغريبة تحب تحكيها؟
2: الحقيقة هذه بمعنى من أغرب الحكايات اللي صارت لي هي حكايات الدار اللي كنا نعيش فيها في تونس والحكاية انت عقدتها هم أغرب
1: غريبة جدا الحقيقة. به اللي يحب يتبعوك حمزة وين نجموا يلقاوك؟
2: على الباش فيسبوك متاعي حمزة بن دعلوش وإلا على الشين يوتيوب حكايات نصية منصية حكايات دعليش.
1: واضح إن شاء الله بالتوفيق. شكرا على قبول الدعوة. ربي فضلك وربي يوفقك في اللي تعمل فيه كل حمزة.
2: يعيشك سند. وبالمناسبة ياسر فرحت في فما هيك برنامج مختص في النورائيات في تونس ومفاع الحقيقة حاجة حارفت عليها سنين طويلة
1: الحمد لله
2: ومعرفش نسألها في الراديو صابو صابو كانت عندي تجارب مع إذاعات أخرين
1: ميسالش الباب مفتوح ديما لك أنت حمزة تجم تكون معانا في كل وقت ما تحب الدار دارك ومرحبا بيك وجوست وقتاش تهبط الحكاية الجاية عندك أنت شين الحكاية الجاية؟
2: مازلت الحقيقة مازلت مانيش مركز 100% خاطر انا تو في دولة جديدة دونك نحب نستالي روحي ومن بعد نرجع نتفرغ 100% لموضوع اللاورائية.
1: بالتوفيق فرحان برشا اللي كنت حاضر بحذانا حمزة بن دعلوش صنع محتوى يهتم بالمراوئيات. شكرا لك على قبول الدعوة. احنا كنكونوا كملنا الميسيون تاعنا لليلة ان شاء تكون عجبتكم ان شاء تكونوا تبعتوا بالقداء وما خفتوش وما ترعبتوش كما قاعد يصير فينا احنا كل ليلة. شكرا برشا ونفرحان برشا لخطر مديه معايا هيفا بن يوسف وفا جابر يعطيكم الف صحة على الخدمة الكبيرة اي تخدموا فيها. شكرا ايمن مسعودي في التكنيك حمزة الحلواني شكرا هاني سقة بعد في المونتاج. فكركم عندكم اي حكايات تكلمونا على 31-328-330 تبعثونا مساج على 58-400 تبعثونا زر مساج على الباج فيسبوك انستغرام ديوانا فهم تبعثونا هنا زر مساج كنت حبوا على باج انستغرام فيسبوك سند عمار اي حكاية غريبة صارت لكم تبعثوا لي بالوقت وحنا نكلموكم ونعديوكم معنا كان معكم سند عمار مقدم ميكرو نتقابلوا لحد

خيالات، حوادث، أفكار غريبة، تفاصيل فوق الخيال وظواهر باغانورمال. منكم نسمعوها كما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ دو معي أنا سند عمار من العشرة النص الليل. ملا احكي لنا حكايتك وكلمنا توا على 31 328 330.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر الأشخاص المعنويين غير الخاضعين لتصريح ودفع الأداء عن بعد بأن اليوم 28 من سبتمبر هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع تصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. المصالح البلدية التابعة لبلدية تونس تواصل خلال الساعات 24 الماضية تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط بعدد من الدوائر البلدية، شملت رفع الفضلات وتنظيف الأسواق والأنهج ومحيط الحاويات إلى جانب جهر مجاري وبلعات تصريف مياه الأمطار. ووفق بلاغ لبلدية تونس فقد شملت تدخلات الدائرة البلدية ببحر والدائرة البلدية بالسجوم والدائرة البلدية الخضراء والدائرة البلدية ببسويقة والدائرة البلدية تونس المدينة، وذلك في إطار تدخلات دورية للنظافة والعناية بالمحيط. وفي الشأن الدولي، وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تحذر من خطورة التصريحات التي أدلى بها وزير مالية الاحتلال بيتسل إل سموتريتش والتي دعا فيها إلى شن حرب على الضفة الغربية المحتلة وتكرار ما جرى في قطاع غزة والعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية، معتبرة أنها دعوة صريحة لتصعيد العدوان وتوسيع جرائم الاحتلال والضم وتهجير. والخارجية الفلسطينية تحذر من أن استمرار الصمت الدولي تجاه التصريحات التحريرية أو التحريضية وسياسات الاستيطان يشجع حكومة الاحتلال على المضي في مخططاتها ويدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والعنف وعدم الاستقرار. وزارة خارجية الاحتلال تعلن الأحد إلغاء الوضع الدبلوماسي لدبلوماسيين هولنديين يعملون في المكتب التمثيلي الهولندي في رام الله، موضحة أن الوضع الدبلوماسي لهؤلاء الدبلوماسيين سينتهي خلال 7 أيام، وذلك ردا على حظر الحكومة الهولندية استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات في الأراضي المحتلة. فاطمة باتول صيانقايا نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان تستقيل من منصبها بعد أن اتهمها سياسي معارض بتحقيق أرباح كبيرة من أسهم قبيل اندلاع أزمة مالية أدت لعمليات بيع واسعة النطاق. أمطار غزيرة وعواصف تودي الأحد إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية تسببت في مقتل 56 شخصا في الهند و14 شخصا في النيبال التي يزال فيها 11 في عداد المفقودين، وحذرت السلطات هناك من احتمال وقوع المزيد من السيول. خبراء في مجال الأرصاد الجوية يتوقعون أن يصل الإعصار بولو إلى اليابسة على ساحل المحيط الهادئ في ولاية باها كاليفورنيا سور في المكسيك مساء اليوم الاثنين، مصحوبا برياح تتراوح سرعتها بين 60 و80 ميلا في الساعة وأمطار غزيرة في هذه الوجهة السياحية الشهيرة، ما يزيد من خطر الفيضانات والانهيارات الطينية التي تهدد الأرواح وفقا لرويترز.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: احنا، صوتكم في سياقس
0: على 91.2 ديوان فام.